زلزلنا كان إسرائيل، زلزلنا كان إسرائيل، نكسنا لها هيبتا، نكلنا ببوهم تنكيل وكسرنا لها شوكتا، دابوا مننا طعم الويل كب الحرب ومرارتا، نضربهم نهاره والليل بصواريخ ما قدرتا، نصف الثاني تعبر ميل يسبق صوتا سرعتا، شالت في مواقعهم شيل ومطارات تمهدتا، وانطرنا عليهم سجيل فوق البارجات، انهتا رحنا البوارج ترحيل، قوات اليمن صدتا ومسير كطير أبابيل كان بتدق من قادتا، بالمكيال كناهم كيل، قال بالمكيال كناهم كيل، والعالم عرف قيمتا وصبح كيدهم في تضليل ما هي عارف ايش حجتا، قال وصبح كيدها في تضليل ما هي عارف ايش حجتا، بانهي كيانش ونزيل وإحنا كفو الإزالة والطفة، وغزة وخلي البا ترجع على عادتها والطفة، وغزة وخلي البا ترجع على عادتها. أخوكم الشاعر أبو إياد خالد محمد صياد من ديريات نهر الحنشات.

جزاك الله بالخير والعافية وحفظك الله يا أستاذ سند. أنت أستاذ عطوة وحمد شرف ونهني السيد القائد حفظه الله وطول بعمره وجعل ابتسامه نافذة له يا رب يا الله. وحاربكم لنا فساد المرتزقة على صاحب عثماء وصاحب عمران على الدين هب وشله بنت مجارة الداخلية ولا تعاون مع مفسد ومجرم. ونقول الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. الله يحفظكم ويحفظ السيد القائد ويحفظ إيران والعراق ولبنان. واصبحوا على خير وعيدكم سعيد. الله يحفظكم. من عمكم عبد العاطف.

0: نهم الإباء من دونها كم من جانب ثابت مع الله في الشوامخ والشعور الله نتوكل ونعمل بالسبب
1: تهنئة وتحية خاصة إلى أخوان المجاهدين في سبيله في كل الثغور والميادين ولأخواننا المجاهدين وإلى أخوان المجاهدين في المقاومة الإسلامية وفي غزة سلام عليكم بما صبرتم وجاهدتم سلام عليكم بما هاجرتم ورابطتم سلام عليكم يا من للعز طلبتم وللذل رفضتم وللمظلوم نصرتم وللظالم حاربتم ولدين الله نصرتم تهنئة جهدتنا حيدرية الولاء كربلاء حسينية الفداء معطرة بدماء الشهداء وجرحاء الجرحاء وثبات الأولياء وأقدام الأتقياء بصمود شعبنا وبحكمة قائدنا وعدالة قضيتنا وبعزة وكرامة أمتنا وبوحدة كلمتنا في القدس موعدنا والنصر حليفنا وعيد مبارك وكل عام وأنتم بألف خير ومن نصر إلى نصر إن شاء الله قدم خاصة من معتصم الحدي الميادين الطاهرة الجوف الحزام الأمني يا من عيدنا الأفضل.

السلام عليكم. حياتي السيد القائد نصر العيد. السيد القائد نصر العيد وتحياتي الجبهات كل موقع وكل تحياتي. والسيد رئيس رئيس السياسة والتحية والسلام لجميع الذي لك يا سند أمتار جميع المديين وعبد الله الحيفي أخوك محمد يحيى أحمد سعد الحنش.

السلام عليكم. يحيى السيد وعيد مبارك، كل عام وانتم بخير. وانا دارس مقاومة الإسلامية في إيران ولبنان، في جميع الدول العربية والإسلامية. ونقول لهم في الأجلح إنهم الخاسرون في الدنيا وفي الآخرة. شكرا لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجاهد أبو غزال من مزاري. نحن المجاهدين في كل الجبهات. ونقول نرسل هدايا العيد من كل شباب للمرتزق ذي ما حسبنا. شعبه أنصار ربي كل مقدام حراد الشوق فيهم الإباء. الصلاة أستغفر من كل آيات الأحداث ربي ينزلها بالحكم السابق. حياتي لك أخي سند بسلامتك.

أصنات عزيزة من تسلم يد إيران لكم ولكل أحرار وعلى رأسهم أخوتنا في الله تسلم يد إيران.

0: الو السلام عليكم. محمد عبد الكريم المهاجري من ابناء مديريه معاويه محافظه تعز. نهنئ الشعب اليمني كافه وعلى راسهم الاخ السيد القائد المجاهد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي، والى الرئيس المناضل مهدي محمد حسين المشاق، والى مجلس النواب والشورى والوزراء، والى القوات المسلحه وعلى راسهم وزير الدفاع ورئيس هيئه الاركان ووزير الداخليه وكافه رجال الامن البواسل. ومن هنا من مديرية معاوية نعلن الوفاء والولاء لله ورسوله وللإمام علي وللسيد القائد حفظه الله ولإذاعة صنعاء الأبية وعلى رأسهم برنامج يمن الصمود والأستاذ العزيز عبد الله الحيفي والأستاذ الغالي القدير سند الكميم والمخرجين الرائعين حفظ الله الحرازي وإبراهيم عباس الحميضة. وتحياتنا لكم، وإن شاء الله نقول للمقاومة في كل محور المقاومة إننا منتصرون وشامخون شموخ الجبال، وإلى حزب الله سادة المجاهدين بأنهم سينتصرون وسيكسرون جبروت إسرائيل بإذن الله. محمد المهاجري من مديرية معاوية محافظة تعز، شكرا لكم وكافة طاقم وعاملين إذاعة صنعاء إذاعة يمن الصمود. مع الله يا أستاذنا وقائدنا.
1: سلام الله عليك أخي محمد المهاجري من معاوية، وكان ختامه مسك.

شوف وصلتني عدة رسائل شكلها ثنتين تمام. الأولى وين الأولى؟ الأولى من رياش غالب مسعد من الحيمة الداخلية، قال منعم بالمخرج، تحياتي وتقديري لمخرج الليلة، معك رياش مسعد من الحيمة الداخلية. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية من العزيز إبراهيم أحد المستمعين سلام الله عليه، قال فقرة حوارية بين المشارك المستمع والمخرج، الفقرة اتصال بغير مذيع، فقرة عنيفة أمانة، قد شجعت أشارك رغم عدم قدرتي لخجلي، حبيت أعبر عن مشاعري على هذا الرقم اللي هو الرسائل، ما أعرف غيره للأسف والمعذرة على ذلك. التحية لكم أخي سند. أخي إبراهيم سلام الله عليك، أنا والفقرة كانت بدون مذيع، يعني أنا مثل المستمعين مثلي مثلكم، أنا بنسمع لهذه الفقرة 30 دقيقة ما بين المخرج والمتصلين، إبداع بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إبداع، أبدعت، قوة، ونعم بك يا عبد الله. الفائدة بس إنه بدون مذيع إن إحنا استقبلنا عدد كبير من المكالمات، كل واحد بيدي مشاركته ويغلق خلاص وينهي المكالمة، والمخرج بيرد عليك عنه المذيع بزوامل معبرة قوة

0: يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أضعكم في تغريدات من منصة إكس. عبد الله محمد العوامي في تغريدة له يقول: من يسأل ويتساءل عن مفهوم الولاية فليشاهد وليسمع كي يعرف.
1: يخرجهم من الظلمات إلى النور. البعض مثلا ما عاد بيتسمع هذا الموضوع في الولاية.
0: أيوه.
1: ما عاد بيتسمع. ليش؟ لأن قد عنده مناعة من كثرة التشويه والجدل والإجزاء المعنى هذه بيتحدثوا عن الولاية. رغم أن مفهوم الولاية عظيم وشامل ومهم ومؤثر ويستفيد منه كل مسلم. نتائجه وثماره أعظم من أن تحصى. أولا كلنا عارفين أن الله خالق هذا الكون، خالقنا وخالق كل شيء، والجميع عارفين أن الله الكامل الكمال المطلق، ولله الأسماء الحسنى. كيف كمال مطلق؟ قمة الرحمة، قمة الحكمة، قمة العدل، قمة اللطف، قمة الكرم، ومنزه عظيم. ما تركنا ولا فلتنا بعد ما خلقنا. الذي خلقني فهو يهدين. ما علاقة هذه الآية بالولاية؟ البعض مثلا فاهم أن الله خلقه وتركه بدون ما يتولى شؤونه. فهل من حكمة الله ومن عدل الله ومن رحمة الله أنه يخلقنا ويرجم بنا يفلتنا إما الأهواء أنفسنا أو للطواغيت؟ حاش الله المنزه العظيم الكريم الرحيم العدل. ما من حكمته أنه يفلتنا، ولا قال في القرآن أنه بايفلتنا. فما هم بيقولوا ولي فلان على قضيتك، ومعناه مقارب لهذا المفهوم أن الله متولي الجميع شؤون خلقه. يعني ما فلتنا، بيتولى كل شؤوننا، ما ترك أحد. ما بلن البعض هم أذي تركوا ولاية الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور في كل المجالات، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني البشر على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم ما بين متولي لله ومتولي للطاغوت، لأن الولاء فطرة إنسانية في كل إنسان. ما بها حد جالس يطنن بدون ما يتولى. بعض بقى يقول ما هو التولي؟ التولي هو التأثر، التسليم، الاتباع، الطاعة، إما لله أو للطاغوت. والتولي لله يرتبط بكل ما هدى الله إليه، مثلا هدى الاتباع الأنبياء. إذن التولي للأنبياء هو تولي لله وتسليم وطاعة لله. يعني الأنبياء والمرسلين هم امتداد لله في الولاية، بينما الطاغوت هو جهة أخرى. الطاغوت غير الله وغير ما هدى الله، سواء جهات أو أشخاص أو كتب أو مناهج أو أي شيء إذا كانت تخالف ما هدى الله إليه وتأثر بها الإنسان، فهو متأثر ومطيع ومتولي للطاغوت، لأنهم ليسوا ضمن امتداد ولاية الله فهم طاغوت. في هذا الفيديو ذكرنا مقدمة كنقاط أساسية، وفي الفيديو القادم بنكمل الموضوع حول امتدادات الولاية الإلهية وجوانبها الأساسية وثمارها وفوائدها في الدنيا وفي الآخرة ونتائج الإعراض عنها. تابعونا.
0: كتب الله أجرك. هو

الأستاذ محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله في تغريدة يقول: الولاية في الرؤية القرآنية ليست مشروع تسلط، بل مشروع هداية ورعاية واستخلاف يجعل الإنسان مرتبطا بالله ورسوله وأعلام الهدى من أهل بيته في مسار مستمر من النور والوعي والمسؤولية، لا في علاقة جافة قائمة على الأوامر وحدها. وبيقول: لماذا يتم انتقاد وشيطنة كل من يدعو إلى التولي لله ورسوله والإمام علي في مقابل الصمت والسكوت عن كل من يتولى أمريكا وإسرائيل ويوالي نتنياهو وترامب، بل ويشجع من يتولى اليهود والنصارى ويطبع معهم؟ كان من المفترض أن يتجه النقد والاستنكار إلى من جعل ولاءهم وطاعتهم وتبعيتهم المطلقة لأعداء الأمة بدلا من ولاية الله ورسوله والمؤمنين.

عبد الله محمد النعمي بيقول: مبدأ الولاية مبدأ عظيم، لو فهمنا معناه هو مبدأ قرآني وإلهي جاء من منطلق رحمة الله بعباده، وليس فيه ما يجعل البعض ينفر منه. مبدأ الولاية مبدأ يبتدئ بولاية الله على عباده، ثم ولاية رسوله، ثم ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام. والولاية تعني هداية الناس والرحمة بهم والارتقاء بهم.

مصطفى عامر في تغريدة بيقول: لو كانوا أهل جاهلية لاستفزتهم نصرة إخوانهم غيرة ونخوة ومروءة وحمية. هذه من مكارم أخلاق الجاهلية. ومعاذ الله أن ينزع عنهم الإسلام الذي يدعون انتسابهم إليه، أن ينزع عنهم مكارم أخلاق الجاهلية على اللي هي الغيرة والنخوة والمروءة والحمية. فليبحثوا إذن عما أفسد عليهم فطرتهم، فإن استردوها فليفهموا بعدها أن الإسلام يتمم مكارم الأخلاق للعكس.

تغريدات من منصة إكس. في تغريدة لحساب باسم مفتاح أرفق فيديو للصحفية أبي مارتن وهي تتحدث عن زيارتها للكيان الإسرائيلي، وتقول في ملخص الفيديو: الصهيونية في رمقها الأخيرة، إنها لا تعيش إلا بفضل ثقل دعايتها، وقد انهارت تلك الدعاية تماما، العالم يرى إسرائيل على حقيقتها.

0: من التغريدات أيضا تغريدة للأستاذ حسن أحمد شرف الدين، أرفق فيديو واحد بتسمعوه تمام، بيقول المضحك أنه جاد، يعني من الصدق، أن تعيش خارج الواقع فهذا جنون، أما أن تعبر عن ذلك بهكذا تصريح فهذه عبقرية في السخرية من الذات. المشكلة ليست أنهم لا يدركون أن اليمن قد لفظهم، المشكلة أنهم مصدقين أن الشعب فقدهم. شاسمعكم تصريح الواحد معروف تعرفه كل من صوته، والمشكلة فعلا والمضحك في نفس الوقت أنه من الصدق جاد بيتكلم على أساس أنه مصدق لكل كلمة بيقولها. اسمع،
1: حقيقة أن الرئيس هادي عاصر مرحلة مهمة يعني من تاريخ اليمن المعاصر، وكان من خلال موقعه يعني شاهد ومؤثر ومحرك أساسي في هذه المرحلة. اليوم ما لفت نظري ونحن ندفن في الرياض المشاركة الكبيرة من أبناء اليمن، من عموم أبناء اليمن الموجودين في الرياض من مختلف الشرائح والأعمار. هذا الحضور الذي يأتي لتوديع الرئيس عبد الرب المنصور هادي هو تعبير عن توق اليمنيين للدولة، لاستعادة الدولة، لاستعادة الشرعية، ارتباطهم بشرعيتهم، لم يدعوهم أحد حقيقة. أيضا حاجتهم إلى اللقاء بمسؤوليهم، حاجتهم أن يكون هناك يعني مسؤول يستطيع أن يلتقي بهم. وهي أيضا تؤذن إن شاء الله بأن ندخل اليوم مرحلة هامة بوفاة الرئيس هادي تحتم على مجلس القيادة الرئاسي أن يشد الهمة لاستعادة الشرعية واستعادة صنعاء وتطهير اليمن وكل شبر في اليمن مما تبقى من نفوذ العصابة الإنقلابية التي اغتصبت حياة أبناء اليمن اليوم 11 عاما، وقد حان الوقت لأن تنتهي يعني ويضوى صفحتها إلى الأبد إن شاء الله.
0: يلا من جديد قادمون يا صنعاء، نبدأ من جديد. عقي والدك، منو هذا؟ منو المستمعين؟ أحد عرفه؟ واحد جاوب على طول أول ما طلعت من الصدق، قال لك اللي جو دفنوا هادي من يعني من كل الفئات ومن كل المحافظات، يعني مش ساقين للدولة في قصور الملك سلمان، مش ساقين يعني إنهم يلتقوا قد المسؤولين يعني وحشوهم، قد لهم من المسؤولين خيرات فصاروا يلقوهم في الرياض ويدفنوا عبد الرب منصور هادي. فالموضوع أن نرجع من جديد، نبدأ يلا نمسح الأول، مسح الصبورة يا حفظ الله، مسح الصبورة من جديد. الله قادمون يا صنعاء، على والديك ما عدنا قايل ما عرفتهاش. حميد صاحب الصندقة

فضل أبو طالب بيقول: جانب من الاحتفالات الشعبية بعيد ولاية الإمام علي يوم والله الله ورسوله على المسلمين وليا وإماما وقائدا وهاديا وخليفة للمسلمين من بعد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. في هذا اليوم نزل قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مقطع فيديو من النظير من رازح من محافظة صعدة.

بالتغريدات أيضا أخبار آسيا، حساب أخبار آسيا: البرازيل ألغت صفقة أسلحة مع إسرائيل بقيمة 134 مليون دولار، الموقف الأكثر شرفا في العالم. لا أمين الأمير في تغريدة له أرفق فيديو: بعد 90 يوما من الاستنزاف خبير فرنسي يعترف، ترامب ظل الحرب نزهة لكن إيران علمته دروسا في الصمود وأوقعت به هزيمة سياسية وأمام مرأى ومسمع كل العالم.

من التغريدات أيضا رنين كالحساب هكذا الاسم: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين المبعوث الخاص توم براك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا وإلى العراق أيضا، وسيواصل مهام منصبه سفيرا لتركيا، وسيؤدي مهامه الجديدة بدعم كامل من الخارجية الأمريكية. في تغريدة أيضا لحساب أخبار آسيا بيقول دونالد ترامب صرح قال: كنت سأنتصر في فيتنام بسرعة كبيرة، كنت سأسيطر على فنزويلا في 45 دقيقة. لكن الرد: لماذا أيضا حصلت على تقرير إعفاء طبي لتجنب التجنيد الإجباري قبل حرب فيتنام؟ هرب، عمل لها تقرير طبي إنه علشان ما يتجنش. أيوة، إنه خلاص مريض يعني تعب.

القاهرة 24 اسم الحساب. قالوا انه ترامب يصرح او صرح اتفقت مع ايران على عدم امتلاك سلاح نووي. اسألكم بالله مصدقين؟ هل بحد مصدق لترامب الا القنوات مش الغربية العربية هم الوحيدين اللي مصدق الله. اتفق هو ايران على انهاء الملف النووي.

ترامب طبعا قال شبكة CNN الإخبارية الكاذبة وكعادتها أن اتفاقي النووي مع إيران هذا طبعا ترامب كلام ترامب قال الشبكة CNN الإخبارية الكاذبة اليوم وكعادتها أن اتفاق النووي مع إيران لا يتحدث عن الملف النووي بينما ينص بوضوح شديد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على أساس أنه اتفقت أنتو قليبا صح أنتو ممثل المرشد الأعلى في إيران قالوا لا خلاص عارفين أنك حانب حنبة

من التغريدات أيضا طولع المهري، هكذا اسم الحساب بالفيديو، يقول قلنا لكم أن السعودية غير جادة بالسلام في اليمن فلم يصدق أحد. شاهدوا دعم سعودي جديد للقوات العسكرية الموالية للرياض في الساحل الغربي لتفجير الأوضاع وإعلان الحرب من جديد. وبالفيديو قاذرات محملة بمعدات عسكرية. يا حضرة الحين بقى نختم الآن، كم باقي؟ يعني مش أربع، ما عاد بنختم مش أربع، ما بيأذن بدري يختموا 50 أو لا 45 45

طيب نصل لاخر الاخبار ما دام ما بش معنا وقت. في اخر الاخبار اخر الاخبار، حزب الله تصدينا بصاروخ ارض جو لمسيره تابعه للعدو الاسرائيلي من نوع هرمز 450 زيكا في اجواء القطاع الغربي جنوب لبنان. في آخر الأخبار، حزب الله أيضاً استهدفنا قوة تابعة للعدو الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بأعداد كبيرة من الصواريخ وقذائف المدفعية، وحققنا إصابات مؤكدة. في آخر الأخبار، الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يعلن أنه لا يقبل نتائج الفرز الأولي لنتائج الانتخابات الرئاسية. الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إنما يسمى بالفرز المذاع ليس له قوة ملزمة، وبياناته لا تعد قاعدة عامة. الرئيس الكولومبي بيترو: بصفتي رئيسا لا أقبل نتائج الفرز الأولي التابع للشركة الخاصة المملوكة للأخوين باوتيستا. الرئيس الكولومبي بيترو: في الوقت الذي كان يجب أن تظل فيه خوارزميات برمجيات الفرز والتدقيق ثابتة جرى تغييرها 3 مرات خلال الأسبوع الماضي. الرئيس الكولومبي: لقد تم إضافة 800,000 بطاقة هوية لأشخاص غير مدرجين في التعداد الرسمي المقدم. الرئيس الكولومبي بيترو: هناك تعددان في الوقت الحالي أو تعدادان في الوقت الحالي، التعداد الرسمي وتعداد برمجيات الأخوين باوتيستا الذي يتضمن 800,000 شخص إضافي. الرئيس الكولومبي: وفقا للقانون فإن النتائج الملزمة التي سيعتمدها الرئيس ويقبلها في نتائج لجان التدقيق التي يرأسها قضاة الجمهورية. هذا شو غايروا شو عاجب الأمريكا.

في آخر الأخبار عبر قناة كان العبرية، الرئيس الإسرائيلي الصهيوني اليهودي إسحاق هرتزوغ عقد لقاء سرية مع اثنين من مقربي نتنياهو لبحث مسألة العفو الرئاسي عن رئيس الوزراء.

وحدك لله اكبر طاعه فاجئ وادهش وادهل وابهر ابدي تصنيعك بالطاعه فجر

0: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.
1: اضرب واعرد واحرق واكسر كبر المستقبل واطماعه واضرب والعب دمر فجر لا يهدأ صهيوني ساعة.
2: إذن مستمعينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من فترات يمن الصمودة. في ختامها لكم أجمل التحايا والتهاني بعيد الأضحى المبارك كل عام وأنتم بخير بلا استثناء كل المستمعين، واللي ما قرأناش رسائلهم يعذرونا لأنها وصلتنا بعد أن انتقلنا إلى محور آخر. تحية لكم من طاقم هذه الليلة: أحمد هائل، بسام الحمامي، مأمون الدرواني، عبد الدعوس، محمد عزيز، محمد عبد الكريم الوشالي، هدهن الصمود بالنبأ اليقين، أيمن محمد علي الشرفي، إخراجا إذاعيا اليمن الصمود المخرج حفظ الله علي الحرزي، وتحياتي أخوكم سند عبد الكميمة. يمنيون ونفتخر، إلى اللقاء.

0: فاقبل دمائي قربة وشهادتي لك أنت وحدك في سبيلك أذبح لك أنت وحدك في سبيلك أذبح.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات البعض مثلا يعتادون ويدفنون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة حديث الولاية، والتي كانت كلمة ألقاها السيد حسين رضوان الله تعالى عليه في يوم الغدير. وقبل أن ندخل في القسم الثاني من الملزمة، نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن من المفارقات العجيبة أن تأتي هذه الذكرى، ذكرى الولاية، والأمة الإسلامية والعرب بالذات مقبلون على فرض ولاية أمر من نوع آخر، ولاية أمر يهودية، ولاية أمر صهيونية. ثانيا أكد أننا نحن عندما نحيي ذكرى إعلان ولاية الإمام علي عليه السلام، فإننا نعلن أن الدين حسب مفهومنا ووفق رؤيتنا وعقيدتنا أنه دين ودولة، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يغادر هذه الحياة إلا بعد أن أعلن للأمة من الذي سيخلفه. ثالثا أكد أن تسلسل حديث الغدير مع الترتيبات التي أعلن فيها الرسول ولاية الإمام علي عليه السلام تنسجم انسجاما كاملا مع لهجة تلك الآية الساخنة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. موضوع هام بالغ الأهمية يستدعي تلك السخونة، فكانت ترتيبات الرسول ساخنة ومستعجلة بقدر سخونة هذه الآية وأهميتها، وكذلك كان حديثه. رابعا أكد أن قول الرسول إن الله مولاي يساوي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وهذه هي سنة الأنبياء مع الأمم التي لا تسمع ولا تعي، ليقول للأمة: إني وأنا أبلغ عندما أقول لكم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، إنما أبلغ عن الله، ذلك أمر الله. عندما قال إن الله مولاي تشبه إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، بمعنى أنني وأنا أبلغ إنما أبلغ عن الله، ذلك أمر الله، ذلك اختيار الله، ذلك قضاء الله. خامسا أكد أن كلمة هذه الإشارة الهامة هي التي يسعى الصهاينة اليوم إلى أن يمتلكوها بعد أن ضيعناها، ليقولوا لهذه الأمة: هذا أوليس الجميع الآن ينتظرون من ستقول أمريكا له ليحكم؟ يريدون أن يمتلكوا هذه العبارة ليحددوا من يلي أمر الأمة، وها هي الأمة تفاجأ بالمنطق نفسه الذي فوجئ به الرسول عندما رفضوا أن يتولوا عليا وقالوا لا، وإنما هذا، ها هم اليهود يقولون لا لن يكون هذا وإنما سيكون هذا، مثلا لن يكون علي عبد الله بل سيكون عبد ربه منصور، لن يكون فلان في السعودية إنما سيكون محمد بن سلمان، وهكذا. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه: إن من انصرفوا عمن وجه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإشارة إليه لتعيينه بعد رفع يده وبعد صعوده معه فوق أقتاب الإبل، إنهم للأسف الشديد لا يعرفون ماذا وراء هذا. إن كلمة هذا تعني، كلمة هذا في قوله فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، إن كلمة هذا تعني هذا هو اللائق بهذه الأمة التي يراد لها أن تكون أمة عظيمة، هذا هو الرجل الذي يليق أن يكون قائدا وإماما وهاديا ومعلما ومرشدا وزعيما

0: لأمة يراد لها أن تتحمل مسؤولية عظيمة يناط بها مهام جسيمة. هذا هو الرجل الذي يليق بهذه الأمة ويليق بإلهها، أن تكون ولايته امتدادا لولاية إلهها العظيم. هذا هو الرجل الذي يليق بهذا الدين العظيم، أن يكون من يهدي إليه، أن يكون من يقود الأمة التي تعتنقه وتدين به وتتعامل مع بقية الأمم على أساسه. يجب أن يكون مثل هذا رجلا عظيما ليليق بدين عظيم، بأمة عظيمة، برسول عظيم، بإله عظيم، وبمهام عظيمة وجسيمة. ولكن ماذا حصل؟ إن أولئك الذين انصرفوا عمن وجه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإشارة إليه هم للأسف كما أسلفنا لا يفهمون ماذا وراء هذا، والمسلمون من بعد في أغلبهم لم يفهموا أيضا ماذا وراء قول الرسول هذا، وعمن يعبر الرسول في قوله هذا. إنه يعبر عن الله، لم يكن أكثر من مبلغ عن الله بعد نزول قول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وها نحن ما نزال في هذا الزمن أيضا لا نفهم ماذا وراء قول الرسول هذا، ولا نفهم ولم نسمح لأنفسنا أن يترسخ في مشاعرنا في عقيدتنا من الذي يمتلك أن يقول للأمة هذا. فإذا بنا نفاجأ بآخرين يريدون أن يفرضوا علينا هذا أو هذا. وهل يتوقع من أمريكا، هل يتوقع من تل أبيب أن تقول للأمة هذا إلا إشارة إلى رجل لا يهمه سوى مصلحة أمريكا، يكون عبارة عن يهودي يحكم الأمة مباشرة، أو أمير يهودي أو شبه يهودي يحكم إقليما معينا، فيكون الجميع كلهم ينتظرون من الذي ستقول له أمريكا أو تل أبيب هذا. وها هم الآن يثقفوننا بهذه الثقافة، يوم كانت المخابرات الأمريكية هي التي تغير بالسر فتطلع هذا أو تضع هذا، أصبحت الآن تخاطب الشعوب نفسها، تخاطب الشعوب بأننا سنضع حاكما على العراق أمريكيا، حاكما عسكريا. أمريكا تستطيع أن تغير صدام، تستطيع أن تعمل انقلابا بشكل سري كما عملته في كثير من البلدان. لماذا لا تعمل ذلك؟ لأنها تريد أن نفهم جميعا أنها من سيكون لها الحق في أن تقول هذا. إنها تريد أن يترسخ في مشاعرنا جميعا، في أذهاننا جميعا، أنها هي التي تمتلك أن تقول لنا هذا وسيمشي هذا. يوم أن ضيعنا قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشيرا إلى الإمام علي هذا، ولم ندرك ما أسلفنا عمن يعبر، هذا أسف شديد. أمريكا تريد اليوم بإمكانها أن تغير بالسر وأن تشتغل شغل يخلخل حتى تغير أي زعيم تريد، لكنها تريد أن تفهم الأمة، أن تفهم الشعوب أن أمريكا هي من لها الحق أن تقول هذا بشكل علني، أن أمريكا من لها الحق أن تحدد شرعية من تريد ليكون زعيما على أي منطقة تريد. تريد أن تفهم الناس وأن يترسخ في مشاعرهم هذا. لماذا وصلنا إلى هذا الحال؟ لأننا تجاهلنا، لأننا ضيعنا قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يشير إلى الإمام علي، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، وهو يعبر عن الله وهو يبلغ أمر الله. هذا أسف شديد. أيها الإخوة، نحن نقول إن هذا اليوم، إن الموضوع المهم في مثل هذا اليوم هي ولاية أمر الأمة. ولقد تعاقب على هذه الأمة على مدى تاريخها الكثير الكثير ممن كانوا ينتهزون ولاية أمرها ويتجافزون على أكتافها جيلا بعد جيل، وإذا ما رأوا أنفسهم غير جديرين بأن يكونوا ولاة لأمر هذه الأمة فإنهم سلكوا طريقة أسهل من أن يكون ولن يستطيع أن يكون بمستوى ولاية أمر هذه الأمة، فسلكوا طريقة أخرى هي تدجين الأمة لتتقبل ولاية أمرهم، هي تثقيف الأمة ثقافة مغلوطة لتتقبل ولاية أمرهم، فكان الضحية هو المفهوم الصحيح العظيم لما تعنيه ولاية الأمر في الإسلام. فبدأ مثل معاوية أميرا للمؤمنين، ويزيد أميرا للمؤمنين، ويقول هذا أو ذاك من الخطباء أو العلماء أو المؤرخين تجب طاعته، يجب طاعته، لا يجوز الخروج عليه، يجب النصح له، وما زال ذلك المنطق من ذلك الزمن إلى اليوم، إلى اليوم ما زال قائما. عندما أتى من يتولى على رقاب الأمة من الأشخاص الذين لم ولن يكونوا جديرين بولاية أمرها سلكوا طريقا، عندما لا يكون بمستوى أن يكون ولي لأمر هذه الأمة لا يمكن، ليس جديرا، ليس بالمستوى، سلكوا طريقة أخرى لتقبل بهم على ما هم عليه وهم غير جديرين، والطريقة هي تدجين الأمة لتتقبل ولاية أمرهم، تثقيف الأمة بالثقافة المغلوطة لتتقبل ولاية أمرهم، حتى تقبل الأمة بمن هب ودب ولو كان يهوديا ليلي أمرها ويتحكم في شأنها. نسينا جميعا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أشار إلى علي، فإنه في الوقت نفسه الذي يشير إلى شخص علي إنه يشير إلى ولاية أمر الأمة، إلى ولاية الأمر المتجسدة قيمها ومبادئها وأهدافها ومقاصدها في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هؤلاء لم يكلفوا أنفسهم عناء كثيرا أن ينقلوا تلك المفاهيم الصحيحة لولاية الأمر إلى الأمة، لا، بل قالوا إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. قالوا فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال أطع الأمير وإن قسم ظهرك وأخذ مالك. كم هو الفارق الكبير بين هذا الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بين تلك الثقافة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تقدم ولاية الأمر بالشكل الذي يكون بإمكان أي طامع، أي انتهازي، أي فاسق، أي مجرم، أي ظالم أن ينالها، في الوقت الذي يقول الله لنبيه إبراهيم بعد أن سألها لذريته قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فتنزل ملزمة محاضرات من وزارة الأوقاف التي وزيرها زيدي، من إدارة الوعظ والإرشاد إلى محافظات زيدية تتحدث عن طاعة ولي الأمر بهذا المنطق، وليس بمنطق قول الله تعالى لا ينال عهد الظالمين، وليس بمنطق قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الغدير من كنت وليه فهذا وليه، فيما تعنيه هذه الإشارة العظيمة من إشارة إلى القيم والمبادئ التي يجب أن تكون هي المعايير والمقاييس التي تؤهل من يصح أن يقال له أنت الذي تلي أمر هذه الأمة. ملزمة جمعوا فيها كل ما صنعه علماء السوء، كل ما افتراه المتقربون إلى الطواغيت، كل ما افتراه علماء البلاط جمعوه في ملزمة لتنزل إلى المرشدين في دورة يتثقفون بها ليستمروا في تثقيف الأمة من بعد إمعانا في تجهيل الأمة. وهذا هو ما جعل الأمة مهيئة لأن تكون ضحية ليس فقط لأن يليها جاهل ظالم من أبنائها، بل أن يلي أمرها يهودي صهيوني من ألد أعدائها، من إخوة القردة والخنازير بتلك الثقافة الخاطئة التي ما تزال إلى اليوم قائمة، التي ما تزال إلى اليوم لها دعاتها ولها المبالغ من الأموال العامة التي ترصد لنشرها وتثقيف الأمة بها. وهذا في الماضي قبل انتشار المشروع القرآني نزلت ملزمة جمعوا فيها كل ما طرحه وتحدث به علماء البلاط وعلماء السوء من شد الأمة وتثقيف الأمة لتتقبل أي رجل يأتي ليلي أمرها، ليس فقط جاهل ظالم بل حتى يهودي صهيوني، ونزلوها للخطباء ليثقفوهم بها في دورة، لينطلق الخطباء والمرشدون بعد ذلك يثقف المجتمع بها. هذه الثقافة جنت على الأمة، هذه الثقافة هي التي جعلت من هذه الأمة تظلم تقهر تذل تعيش تحت رحمة اليهود والنصارى. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا أن كلمة هذا في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا تعني أن هذا هو اللائق بهذه الأمة التي يراد لها أن تكون أمة عظيمة تتحمل مسؤولية عظيمة يناط بها مهام جسيمة. ثانيا أكد أن الرسول يعبر في قوله من كنت مولاه فهذا علي مولاه يعبر عن الله، لم يكن أكثر من مبلغ عن الله بعد نزول قول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثالثا أكد أن أمريكا تريد أن يترسخ في مشاعرنا جميعا في أذهاننا جميعا أنها هي التي تملك أن تقول لنا هذا وسيمشي هذا، أن تقول لنا هذا أي هذا ولي أمركم، هذا من له الشرعية أن يحكمكم وسيمشي هذا، يوم أن ضيعنا قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشيرا إلى الإمام علي هذا. لأن أمريكا وهي قادرة على أن تصنع خلخلة في داخل أي دولة وأن تغير بالسر أي زعيم، ولكنها تريد أن يترسخ في أذهان الشعوب أن أمريكا هي من لها الحق أن تحدد من يلي أمر أي شعب أي وتعطي الشرعية لأي زعيم في أي دولة. رابعا أكد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أشار إلى علي فإنه في نفس الوقت الذي يشير إلى شخص علي إنه يشير إلى ولاية أمر الأمة، إلى ولاية الأمر المتجسدة قيمها ومبادئها وأهدافها ومقاصدها في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. فالإمام علي هو اللائق بهذه الأمة أن يكون لها قائدا وإماما معلما ومربيا، لأنه هو القريب من رسول الله، والرسول عندما قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه إنما كان مبلغا عن الله إن الله مولاي، وهذا البلاغ استجابة له فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، اللهم اجعلنا ممن يتولاك ويتولى رسولك ويتولى الإمام علي عليه السلام ويتولى أعلام الهدى، ونبرأ إليك من أعدائك وأعداء رسولك وأعداء الإمام علي وأعداء أعلام الهدى، كما نسألك يا الله في الأخير أن ترحم شهداءنا وأن تشفي جرحانا وأن تفرج عن أسرانا وأن تنصرنا بنصرك إنك سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. مناسبة ذكرى الولاية واحتفالنا بذكرى الولاية، الولاية الإلهية الإيمانية القرآنية في شعب الإيمان والحكمة، هي عبارة عن نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأننا نعيش في زمن مزدحم بالولاءات الشيطانية، بالولاءات المنحرفة، بالولاء للمستكبرين، بالولاء للطاغوت. اليوم في هذا الزمن وفي هذه المرحلة ما أكثر من يسارعون ليتولوا الشيطان وأولياء الشيطان، وينسون الله ونعم الله وحبل الله، ويتركون الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان في هذه الدنيا هو مفطور على أن يتولى، ولا يوجد إنسان إلا وله أولياء يودهم، يحبهم، يتجه إليهم، يقتدي بهم، يقدرهم ويعظمهم ويسير خلفهم. هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولا بد أن يعيش الإنسان بين حالتين: إما أن يكون وليا لله متوليا وفق ما رسم الله سبحانه وتعالى، وإلا فسيكون من أولياء الشيطان، لا ثالث لهما في هذه الحياة. هناك ولايتان، إما ولاية لله وإما ولاية للشيطان، وبئس للظالمين بدلا. فالشعب اليمني حينما يحتفل بهذه المناسبة في كل عام، وهذا هو عبارة عن إرث ورثه عبر الأجيال، ليست القضية جديدة، إنما عرف الشعب اليمني بولائه لله ورسوله وللإمام علي منذ قرون طويلة وعلى مدى التاريخ الماضي، وهو يتوارث هذه النعمة وهذه المناسبة وهذا الاحتفال وهذا الفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى، الذي قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وإظهار الاحتفال بهذه النعمة هو من الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه. وكما قلنا، فإن القضية لابد أن يكون الإنسان متوليا، ليس هناك إنسان إلا وهو متولي لطرف، لأن هذه فطرة فطر الله الناس عليها. عندما نحتفل بذكرى الولاية ومناسبة الولاية، فالقضية معناها أننا نقدم الشهادة لله سبحانه وتعالى على كمال دينه، وأن دينه ليس ناقصا. لا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يشرع للناس العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ ثم يترك الله سبحانه وتعالى ولاية الأمر وكأنها فجوة، يتركها عبارة عن فجوة يخترقنا العدو من خلالها، وتصبح ثغرة خطيرة تؤثر سلبا على واقع الأمة. حاشا لله سبحانه وتعالى. فنحن نقدم الشهادة على كمال دين الله، وحينما لا نتحدث عن ذلك ولا نبين ذلك ولا نحتفي بتلك المناسبة التي احتفى بها رسول الله، فكأننا نصم الله في حكمته، في كماله، في عدله، في رحمته. أيضا حينما نحتفل بهذه المناسبة، فإنما نقدم الشهادة لرسول الله على كمال تبليغه، أن الرسول لا يمكن أن يبلغ كل شيء، حتى على مستوى الأخلاق، على مستوى الأكل، على مستوى الشرب، على مستوى الدخول إلى الخلاء، على مستوى أدق التفاصيل. علم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الناس كل هذه الأشياء. هل يمكن لرسول الله أن يترك ولاية الأمر عبارة عن فجوة يخترق الأعداء منها ويدخلون على الأمة ويحرفون الأمة من خلالها، هل يمكن أن يعلم الرسول كل تلك التفاصيل حتى كيف يشرب الإنسان وكيف يأكل وكيف يسمي الله وكيف يفعل في كل شيء في أدق التفاصيل، ثم يترك ولاية الأمر التي هي فجوة تأتي منها المشاكل والثغرات والضربات للأمة عبر التاريخ؟ أيضا حينما نحتفل بهذه المناسبة فإننا نواصل عملية التوثيق لبلاغ تاريخي قدمه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وتناقلته الأجيال، ونحن ننقله للأجيال التي بعدنا كما فعل رسول الله، فنحن نواصل بلاغ رسول الله. هذه من نعم الله نكون مبلغين عن رسول الله ونفعل كما فعل. أيضا حينما نحتفل بهذه المناسبة فإننا نرسخ مبدأ إسلامي أن الله هو ولي عباده، وأنه لا ليس لأحد الملك والتصرف في الخلق إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك من عوائد الاحتفال بهذه المناسبة أننا نحتفل به لنحصن أنفسنا ونحصن الأمة من ولاية اليهود والنصارى، لأن هذه الولاية هي الولاية السائدة اليوم، وهي الولاية المفروضة بالتخويف بالإرجاف بالفرض بالترغيب بالترهيب بكل وسيلة تحاول أمريكا أن تفرض ولايتها. فنحن نحيي ولاية الله والرجوع إلى الله لنميت ولاية أمريكا، ولاية الطاغوت، ولاية المستكبرين. حينما نتحدث عن قصة الغدير وما الذي حدث في العام العاشر هذه المناسبة التي نحييها، ما هي قصتها؟ القصة بدأت في العام العاشر للهجرة قبل موسم الحج. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله دعا الناس جميعا إلى أن يحجوا في ذلك العام، ودعا كل من في المدينة ومن حول المدينة، حتى أنه أرسل الإمام علي عليه السلام إلى اليمن قبل ذلك وأمره أن يحكم بين أهل اليمن وأمره أن يدعوهم إلى أن يحجوا. فاجتمع خلق كثير من الجزيرة العربية ليحجوا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وكان الرسول يريد من ذلك الجمع أن يجتمع أكبر عدد ليعلمهم مناسك الحج عمليا، وأيضا ليقدم لهم توصيات أخيرة، لأن رسول الله يشعر بقرب رحيله من هذه الدنيا أنه سينتقل إلى الله سبحانه وتعالى. تجمع خلق كبير في العام العاشر للهجرة، تجمع في مكة حشود كبيرة تعتبر في ذلك الزمن أكبر حشد حدث، أكثر من 100,000، بعض المؤرخين يقولون إلى 120,000 تقريبا، وهذا العدد يعتبر عدد كبير في ذلك الزمن، يصل إلى خمس تقريبا خمس سكان الجزيرة العربية، يعني أنه عدد كبير مقارنة بعدد السكان. لب الناس نداء رسول الله ودعوة رسول الله وانطلقوا أفواجا من كل مكان ليحجوا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وسمي ذلك الحج بحجة الوداع، والوداع معناه أن رسول الله سيودع الأمة، وعندما يودع الأمة معناها سيقدم توصيات أخيرة، توصيات ختامية لا بد للأمة أن تركز عليها، بمعنى أنه سيضع لها صمام أمان يحفظها من الانحراف والاختلاف والخروج عن الطريق التي رسمها رسول الله على مدى 23 سنة. يريد الرسول أن يقدم لها توصيات مهمة جدا سيودعها، سيكون هناك رحيل لرسول الله من هذه الدنيا، إذن لا بد للأمة أن تلتزم بما سيقدمه الرسول. كان رسول الله يحرص على أن ينتفع الناس، يصغي الناس، يتفاعل الناس، يهتم الناس، وإلا فالقضية خطيرة عليهم. كان يتحدث عنهم أو يتحدث إليهم بأنه سيرحل، عبارات وردت عن رسول الله تخبر الناس أنه سيرحل من هذه الدنيا، فكان يقول ولعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، معناها سأوصيكم هذا العام ربما سأرحل، ولعلي، وهو يعلم أنه سيرحل. أيضا كان يقول يوشك أن أدعى فأجيب، كان يقول يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. ما معنى هذا الكلام؟ الرسول يريد من الأمة أن تفهم، أن تتفهم أنه لا بد أن تصغي لكلام رسول الله الذي سيحدد لها من يلي أمرها حتى لا تختلف، لأن الناس في حياة النبي متفقون جميعا على رسول الله، لكن بعد وفاته سيحصل الاختلاف، الكل سيدعي وصلا برسول الله، ولكن رسول الله بأمر من الله ومن سيحدد من الذي يكون في مقامه حتى لا يختلف الناس. كان الرسول قد تحدث في مقام سابق قبل فترة قليلة في غزوة تبوك عن الإمام علي، وقال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ما هو مقام هارون من موسى؟ ألم يكن هارون هو خليفة موسى عندما خرج موسى إلى الميعاد عندما وعده الله 30 ليلة؟ ألم يجعل موسى هارون خليفة له من بعده: أخلفني في قومي وأصلح؟ إذن الرسول هو يقدم مؤشرات للأمة من الذي يجب أن تلتف الأمة حوله حتى لا تختلف ولا تنحرف، ولا يستطيع العدو أن يغزوها، ولا يستطيع أن يضللها، ولا يستطيع أن يبعدها عن منهجية الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. قبسنا اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان السادسة والسابعة بعد التسعين من سورة آل عمران، وهي سورة مدنية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تبدأ بالتأكيد على أن أول بيت وضع للناس هو الذي ببكة، وهذا التأكيد بإن وبالجملة الإسمية وباللام يشعر بأهمية هذا الخبر، ويفصح عن عظمة هذا البيت ورفعة مكانته، فهو نبأ عظيم عن بيت عظيم، وخبر هام عن بيت هام. وكيف لا، ووصف هذا البيت وحاله كما يقول الله: مباركا وهدى للعالمين. والمبارك هو الذي ينمو ويتوسع ويبقى ويدوم، وهو محل البركة والنمى والمقام الهنيء السعيد الآمن. ولو طبقنا هذه المعاني على حال البيت الحرام لوجدنا عجبا، فهو أول بيت وضع للناس لتقام فيه مناسك التوحيد والعبودية لله، والخضوع والطاعة له، وعدم الشرك. على هذا الأساس وضع أول بيت، وبهذا القصد أقيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وكلمة أول بيت توحي بأن هذا البيت الذي ببكة ستتلوه بيوت بإذن الله، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهكذا كان، فانتشرت على هداه ومن حوله بيوت الله يعبد فيها ويذكر فيها اسمه في مختلف بقاع الأرض، فهو البذرة التي نمت وأنبتت آلاف السنابل ووافر الثمر من بيوت الله، وهو المنبع الذي فاض بالهدى إلى الأفئدة التي تهفو إليه من الناس، ويأتون رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وإذا كان كل ضامر يعني الإبل والخيول، فإن الطائرات والبواخر والسيارات تحمل نفس الصفة، ويأتي على متنها الضامر أعداد أكثر من الناس، ومن فجاج أوسع وأعمق مدى في وسط الأرض وشرقها وغربها. وإن الأيام لحبلى بمزيد من وسائل النشر والمواصلات التي تحمل الهداية وتحمل الناس من وإلى هذا البيت، مما يجعله مباركا وهدى للعالمين بشكل أوسع وأعم وأشد أثرا وأكثر عطاء في البركة. وهكذا ندرك معنى كونه أول بيت وكونه مباركا وهدى للعالمين. لكن الخبر يزيده الله تأكيدا بالأدلة والآيات، فيقول: فيه آيات بينات. فما هي هذه الآيات البينات؟ أولها قوله: مقام إبراهيم، وثانها: ومن دخله كان آمنا. إن مقام إبراهيم في هذا البيت يؤكد أنه أول بيت فعلا، لأن إبراهيم رفع قواعده بأمر ربه، كما أن استمرار هذا المقام واستمرار هذا البيت كما وضعه إبراهيم يؤكد كونه مباركا، فهاهم الناس على اختلاف أزمانهم يؤمونه ويقصدونه، كما أن استمرار صفة كونه ومن دخله كان آمنا منذ دعوة إبراهيم دليل أيضا على أنه مبارك وهدى للعالمين. ولهذا استمرت هذه الصفة فيه حتى في عهود انقطاع الإنسان عن توحيد الله وسقوطه في الشرك بالله. فالله يقول للمشركين المكذبين: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ لقد بقي البيت حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رغم ضلال من حوله وكفرهم، لأن الله أراد لهذا البيت تلك الصفة مهما اعتورته من عهود ينسى فيها الله. غير أن هذا لا يعني إقرارا للكفر، كلا، فالله لا يرضى لعباده الكفر. وعلى هذا فإن أول بيت وضع للناس إنما وضع على أساس الإيمان بالله والإذعان له وعلى عهد تطهيره من الشرك والعصيان. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولقد كان إبراهيم أول من أوفى بعهد العهد والتزم الطهر عن الشرك والعصيان. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنه يتجه مسلما لله في كل حال، ومع حرصه على إسلامه وعلى إسلام ذريته، فإنه يخشى أن يطول عليهم العهد فينسوا ويضلوا. لذلك يواصل الدعاء بقوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إن دعاء إبراهيم لهذا البيت إن هو إلا إلهام من الله بما هو مقدر عنده ومكتوب لهذا البيت من شأن عظيم، فاستمر مباركا وهدى للعالمين، ومن دخله كان آمنا، حتى بعث الله فيه رسولا لينذر أم القرى ومن حولها. وبهذا نما وتوسع كون البيت مباركا وهدى للعالمين، فقد أصبح مهد الرسالة الخاتمة الشاملة، وغدا قبلة من اتبعها. وفوق ذلك فهو ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هكذا على الناس كل الناس بدون تفريق فرض لله تعالى، ذلك الفرض هو حج البيت، ولكنه فرض على من استطاع إليه سبيلا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن ملكه الله المال والصحة ومكنه من وسائل الاستطاعة فليجب وليطع شكرا لله وليلبي لينال فضلا من الله وهدى وخيرا كثيرا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، هو الغني الحميد ونحن إليه المحتاجون الفقراء، فهو لا يدعونا إلى حج البيت إلا لمنفعة وهدى. أليس هذا البيت مباركا وهدى للعالمين؟ وبعد أيها الإخوة، فإن المتأمل في مناسك الحج وشعائره وفي حرمة زمانه ومكانه وفيما يلتزم به الحاج المحرم من أفعال وملابس وما يحرم عليه من أفعال وأقوال وحركات، إن المتأمل في ذلك يجب أنها شعائر لله أراد بها تهذيب الإنسان ووقاية نفسه من الشح والكسل والغضب وكبح جماح رغباته وشهواته، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أليس في هذا هدى للعالمين؟ كما أن في تلك الشعائر تعويد للنفس على البذل والعطاء في الخوف والأمن وفي الإقامة والسفر، وعلى الصبر والتقى في القلق والإطمئنان وفي الراحة والزحام، كما أنها كذلك تعلم الإنسان أن يقبل بالآخرين بجانبه ويشاطرهم في المنام والمأكل والمجلس والمصلى والطريق، وما يتسب به الحاج كذلك من استمرار على الطهارة ودقة في المواعيد والتزام في الصلاة والطواف والوقوف والإفاضة والمبيت والنحر والرمي. كل ذلك يؤكد أن الحج للبيت هدى للعالمين. وأهم من ذلك، فإن ذكر الله المستمر يزيد الأمر نورا وضياء، فهو المقصود والمتجه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أليس في هذا هدى للعالمين ومنافع للناس أجمعين؟ ومع ذلك فإن زمان ومكان الحج يجد الإنسان فيه الناس والحيوان والأشجار والأحجار في سلام وأمن، وكل من يأم البيت فهو فيه في أمن وسلام من الآخرين، والآخرون في أمن وسلام منه. أليس في هذا هدى للعالمين؟ إن الله يسمي كل تلك المناسك شعائر، ومعنى هذا أنها تشعر الناس أن بالإمكان أن يعيش الناس باستمرار في كل زمان ومكان في أمن وسلام مهما ازدحمت بهم الحياة، وأن بالإمكان أن يقبل الإنسان الإنسان ويقاسمه مكانه ومنامه وأكله ما دام المقصود بالأعمال هو الله. نعم، إنها أمكنة حرام وأزمنة حرام وشعائر عظيمة تؤكد للإنسان أن بإمكانه أن يجعل الأرض كلها حرما آمنا، وأن يجعل الدنيا كلها بيتا لله يذكر فيها اسمه وتدوم فيها نعمه، وأن بإمكانه أن تكون أيامه كلها وبلدانه كلها سلاما وأمنا، كل حق ودم وعرض فيها حرام كحرمة هذا البيت وهذا اليوم. وهكذا يتحقق لنا معنى كون هذا البيت مباركا وهدى للعالمين، ونعقل لماذا كان لله على الناس حج البيت، ليتعلموا تلك المعاني وليشهدوا منافع وليعودوا بهذه الروح وليحملوا هذا السلوك وليستمروا على هذا النقاء والعطاء في كل مكان وفي كل الأعمال وفي كل حال. فما بال الناس لم يهتدوا؟ لماذا لم يتعلموا؟ لماذا يعودون كما ذهبوا؟ ما بال الناس ما استشعروا أن هذه الشعائر لا تعني أداءها وتعظيمها في مكانها وزمانها فقط، بل وحمل معانيها إلى كل زمان ومكان؟ إن الناس لو فعلوا ذلك لكان الهدى والأمن شاملا عاما لكل الأرض، ولكانت البركة صفة كل القرى وفي كل فج عميق، ولأصبحت الأرض كلها حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. أنا لا أقول هذا جزافا، بل يقوله الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن اتبع هداك، والسلام عليكم ورحمة الله.

إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين، وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفع

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: يا من عيا فاطمة عداسة عن الناس. ها
2: ما قلتوليش يا با من هو الضيف؟
3: الضيف جدك حسين يا محمد.
1: دمج يا فاطمة.
4: الغنيمة والنصر يا تابع الغنيمة والنصر
5: خير الدنيا وثواب الآخرة.
6: ما عدا الذي حيقرب مني عضق ضع يده.
7: ما به أبصرت نظرات الوهابيين والعسكر حقهم كلهم مليئة بالحقد وخط كأنهم وحوش مقززة أو كأنهم وحوش مفترسة.
8: سافر المكة؟
9: إيه حجاج متحركة.
8: متى بايسافر؟
9: اليوم ضد بعدها قدهم متحركة.
10: لا يا مرحبا ولا بايسافر.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 13.
11: بسم الله يا الله توكلنا عليك.
12: اصبر يا سوي انتبه البضاعة حق الناس.
11: كيف ما عاد باقي معك جالس؟ بسرعة على زحمة الناس كلهم هادية.
12: ما نشوف ندخل الزحمة للم الزحمة.
11: ايوه ما تشتي نفعل.
12: ابصر ضي الجمل.
11: ايوه
12: ضي الجمل شله وحق الشيخ حسين قال انا مش المهانة اربضوه خلف الجمل حق عم حمادي واطلع بقول لا ضح يعني.
11: الشيخ حسين يؤمر واحنا نفذ. بسم الله
12: بارك الله فيك يا زي زاد الرجال من أمثاله. شتوا الجماعة يا فضل
11: أمان يا شوعي أمان تينا هذاك حق الرسول.
12: أين هي يا زيد؟ أين يذكرني يا زيد؟
11: تيك يا عم شوعي اللي سمعتنا حق الرسول لما خرجنا من صنعاء.
12: شر من العيوب ولا يهمك. هيا بسم الله شل معي لكن.
13: اسأل الله يا محمد.
11: أيوه هذا علي.
13: يبلغنا إليك.
11: شل معي يا زيد.

قال ذو العرش لو سجد فسجد.

0: صاحب السجدات والقول الأسار.
1: يوه ما شاء الله كم الحجاجات من جوالا كلهم يا جد.
2: أولاد جمعوه في صعبة من كل مناطق اليمن يا محمد، وعد باقي مجموعات انضموا لنا في الطريق إن شاء الله.
1: بسروا بسروا يا جد، الطريق كله
2: أولا حجاج اليمن، بس عد باقي حجاج من كل دول العالم
1: مثل هؤلاء كلهم يا جد.
2: مثلهم ميات مرة.
1: إنه مكعدك فيهم كلهم.
2: أيوة عدك فيهم يا محمد، ما يدعيهم أرحم الراحمين إلا الأرض الوساع.
1: لكن يا جد لكن مكيه تقول مكيهم.
2: بس اهدر يا محمد، شغلت جدك. جيمعي جيمعي خلي جيمعي يا شيخ حسين.
3: ماشي محمد عجز معي لو ما نوصل مكة إن شاء الله.
2: المهم عاد معانا أحمد فايع وعمه، ألقونا في ضحيان لا ننساهم. يرحبوا يا أخا فوق العين فوق الرأس. ونعم بك يا يحيى، دلحين نوصل ضحيان نرتاح. محمد عجل اسمعي.
1: أيوة يا با خلوني مع جدي.
2: أسير أزورة عسكري محسن الله يرحمه، ودي صاحبنا أحمد فايع وعمه واجي لا عندكم
4: بإذن الله يا أخا. حاضركم يا أخا، أرجع لعند فاطمة
2: قل لها لا تقلق على محمد تومعي.
4: أسير أسير
2: هيا مالك ساكت يا محمد؟
1: قالوا أبي لا أشربكم يا جان.
2: حاكا حاكا على راحتك، لا تقلق ما بالشغل يا ابني.
1: كنت أشتي أسألكم كيف في الصحراء إنه وسطك ما بش فيها ما يا جد؟
2: الصحراء يا ابني يا محمد أرض واسعة، لا فيها لا شجر ولا ماء إلا في زارة بقعة.
1: وكيف بيشربوا المسافرين يا جد لو ما يخطون الصحراء؟
2: المسافرين بيشملوا حاجتهم وحاجة القرش حقهم، وكل ما لقيوا بير بيتزودوا منها حاجتهم. ايه يا محمد؟
1: ايوه صحراء
2: بقع فيهم صحراء وقرش وأشجار.

0: ضحيان يا رجال، وصلنا ضحيان يا رجال.
1: مالهم مالهم وقفوا هنا يا جد؟
2: وصلنا مدينة ضحيان يا محمد، الحمد لله على السلام. صعدك كلها حالي يا ابني.
3: شوعي يا شوعي،
4: ها
3: شوعي، اشبح الجمل سوا، انزل اشبح،
4: انزل دلا يا عم حماد، يا الدنيا ملن شوك.
3: اخر غلا اخر اخر
4: يا عم حمادي.
3: مدري ما دسعت يا
4: سس، وريني. الله، اوه سع من هي الشوكة كف عال، اين اقول لك دلا ما صدتك سنيش.
3: يا شوعي يا شوعي يا شوعي يا الله، قوش العيني يا شوعي.
4: اجلس هانا يا حمادي، اشيل المسمار واجب.
3: المزمر المزمر هذا يبعد وشوكم من رجل الجمل يا شوعي. هذا الرجلي أنا،
4: وانت بتبصر زعمنا الشوك، لو تطرح هذا في رجل الجمل لا تبرقه.
3: وما برقت حمادي يا شوعي، الشوك حجد يبصر بصر على دم ويخرج يا شوعي من رجلي.
5: يا مس سلامت يا حمادي، سلامت. من يا شوعي؟
4: بين قولي يا عمي يحيى، ينزل تلابه ما بالله يطعيفه بين باع لو ما دخلت الشوك في رجله.
5: ما بها رجلك من عند أمي يا حمادي.
4: يا ما رأيك
3: شوكي يا يحيى؟ شوك الطبيب دخلت رجلي يا يحيى يا منعه، بزرقة تبحر وجع قوي يا يحيى.
5: اربط اربط اربط رجلي يا شوعيب من عند الساء، الرجل بينزف عسير ادعي الدكتور. عاد ما ترتاح أنا يا راعي لي أنا يا حمادي، ساعتي يا شوك.
3: دخلت يا يحيى. يا عيب
4: زر زي يا حمادي، قرد قرد خلينا نرقد رجلي.
3: يا الله يا الله.
6: سلامات سلامات يا حمادي.
3: يا دكتور رجلي رجلي يا دكتور.
5: لا تقلق يا حمادي، مدى سواء خلي دكتور يصير عملك يا دكتور.
6: اها هيا اشبح اشبح رجل من هنا يا يحيى. اشبح يدي يا شوعي.
4: ازاي يا حمادي؟ خليني اشبح يدك دكتور يعالجك.
3: يا دكتور اشبح ايدي، انا مجنون، هي شوك الشوك. يا
6: خليني ابصر عملي يا حمادي، اذا اكتسرت الشوك الداخل رجلك اتورم رجلك وما عاد تقدر تخطئ، ويمكن يقطعوها ما بلا رزق.
3: اشبح يا اشبح
5: يا شوعي، اشبح رجلي وانا اجي اشبح ايديها. جي كذا.
4: يلا
5: اصبر يا حمادي الرجاء.
3: انا
5: يا دكتور يخير عملك. يا الله
3: انا رجل من قبل ما اعرفك يا يحيى.
5: هيا بسم الله يا دكتور اخطب قبل ما يفلت.
3: لا ما ولا يا دكتور، مقص مقص يا دكتور.
6: بسم الله بسم الله.
4: رزق يا حماد،
6: بنقول لك رزق.
3: يا رجلي
6: اشبحوا السوام عليكم.
5: يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي
6: يدي يدي
5: يدي يدي يدي يدي يدي يدي
3: يدي
5: يدي يدي يدي يدي يدي
3: يدي يدي
4: يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي
6: الحمد لله يا حمادي. بسر الشوكه خرجت سلامه الحمد لله.
3: فلوني فلدوني.
6: لحظه ازيد افعل لك هذا العلاج واربطها.
3: فلت يا شوعي، فلت شاب احتجاجه، فلتني.
6: الحمد لله الحمد لله، وجع ساعه ولا كل ساعه. إن شوكة كبيرة كانت تركت جمل.
4: قد قلت لي يا دكتور أبي أتالف بالمسمار حق الجمل ما رضي.
3: مصمم جوعي يصلبني. تسلم تسلم يا دكتور تسلم.
5: الحين بري على ذمتك يا أحمدي وحاسب الدكتور هو ما جل يعالجك.
6: ما هبش بيننا حساب يا أخي يحيى، وذا بنقول لها مسامح دنيا وآخرة.
3: الله
5: يحفظك يا دكتور وبارك الله فيك.
6: في أمان الله، وإذا احتجتوا شيء دعوني.
5: حاضر في أمان الله.

0: ود عناكم ويحفظكم بحبه. الله يحفظكم سالمي وعالمي.
1: الله يحفظكم.
0: لا فاقدين ولا مفقودين. ادعوا لنا ادعوا لنا.
1: الله
0: يفتح
1: عليكم. الله يمدكم بالسلامة.
2: احمد الله يستر عليك انت وعمك محمد ويرجعكم بالسلامه. غانمين سالمين.
3: انت الله يحفظكم يا جد ويردنا عليكم ان شاء الله سالمين غانمين باذن الله. وانا مسلم عندك يا جد جهال عمي محمد وابو لهم.
2: الله المستعان يا احمد الله المستعان. اشتيك تروح تحج انت وعمك وكيفوا ولا تقلق ولا تشلم.
3: سامحني انا وعمي محمد. الله يحفظكم. انا مسلم سامحه من القلب.
2: الله يحفظكم يقويكم يسبر طريقكم وينور روحكم.
4: هيا اقطبوا يا احمد انت وعمك محمد. انا تاخر.
3: يلا الان يلا مع السلامه.
2: يلا مع السلامه يا جد. يلا هنا قلبي خلاص.
3: مع السلامه. مع السلامه.
2: الله
3: المسامحه. انا الله مع الله ادعوا لنا سامحوني.

0: آه يا فاطمة، أماني الظهر عليكم، تعبوا شباوي، طلعنا طلعنا وإحنا كودنا بنضل على المتاع. الله يكتب لك.
1: خلاص بس أماني يا يحيى، ولا عد تفعل شي، خلي الباقي علي، أنا شافرش وازوع وارتب وعرف كل شي يصبر. سير بسر خالي حسين وابني محمد أينهم دفعونا؟
0: قد سدينا أنا وخالي.
1: على ما سديتوا يا يحيى؟
0: محمد بنش عجلس مع جدها حسين، وأنا وانتي لما الله.
1: لكن يا يحيى،
0: لو تبصري كيف محمد شابح البندق حق جده، شادح للشبحة ورافع رأسه، خايل أخلو أمير الحج.
1: بس أماني يا يحيى، أنه مسكين محمد تعب عليها الطريق.
0: تعب عليش انتي وهو، كنت لعد جلسي تتدرهي في البيت أحسن لاش.
1: مساكين الذي بيحجوا كل سنة، كيف بيوقعدهم؟ يا ساتر استر.
0: حج واحد في العمر بكله، لمن استطاع إليه سبيلا.
1: قد أنت خبر يا يحيى، مرة أو مرتين، كل ما تصير تحج رجلي على رجلك.
0: اسمعي المسبحين يا فاطمة، اسمعيهم.
1: أيها بين اسمع تسبيح.
0: هؤلاء أهل مدينة الضحية خرجوا يودعوا حقهم الحجاج، الله يعينهم ويعينها. هي بطبيع الأمور جهزي كل شيء، عم تحرك ذا الحين.
1: وأنت أنا حتصير ذا الحين.
0: أسي نفس الخالي ومحمد، هي مالش بتنسى. هاترش
1: وداعا صلى.

0: يوم بيسبع ويعزوعي أو قد وصلنا مكة.
1: عاد المراحل طويلة يا حمادة، هؤلاء الحجاج حق ضحياء ما تعرفهم.
0: أنت يحيى يستقبل الشيخ حسين وأصحابه.
2: سمعت واحد منهم بيقول وينو يحيى؟ منو أنت يا شوعي؟ ما لا لا تصد أنت يا شوعي.
1: مش أنا يا عم يحيى، هو
0: خلاص خلاص آخر مرة يا يحيى هو يرحم.
2: هي هو خلي حسينة وبني محمد ومعاهم أحمد فايع وعمه. قم هي يا أحمد يقوم قم نستقبل قم.
0: رجلي يا يحيى تبي الله بعدها ما دخلني أنا هو خالك أنت.
2: حاضر يا أحمد حاضر من عيوني. حيا الله بك يا أخا، أهلا وسهلا، رحب رحبا بضيوفك، حيا وسهلا حيا وسهلا، رحبوا رحبوا، حياك وسلمك يا يحيى. هذا أحمد فايع رفيقنا على مكة إن شاء الله. أكيد أكيد يا خال، قلت حاكيت أنا من لو ما رجعت من ضحيا.
3: والله ونعم ما شاء الله، حياكم الله.
2: هذا يحيى نسبي يا أحمد. حياك الله يا أخي أحمد، رحب رحب أنت وعمك محمد وأهل ضحيا كلهم.
3: حياكم الله، تشرفنا بمعرفتكم.
2: حيابك.
3: والله ونعم حيابكم.
4: السلام عليكم يا أبا، كيف انتو؟ قد انا فاقد لكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا حج محمد، وانت رحب والفل.
5: اي جا شوي
1: شير يا عم شير.
5: اتيل عمك احمد حق هالجمل وشدت والحاجات سوا. تمام يا شوي.
1: حاضر يا شيخ حسين ولا يهمك.
3: اسلم اسلم يا نقيب حسين، الله ما قصرت، الله يحفظك ويقدرنا على رد جميل.
6: تتابعون في الحلقة المقبلة.
7: أنت متوكد أن هذا طريق الحجاج؟ متأكد يا أخي في الله؟
3: إيوة يا طويل العمر.
7: هنا يذبح وبيد، هذا لازم يصير، لازم يصير.
8: تقتل الحجاج يا شيخ؟
2: بعدين به من هم أخطر من النحاب وقطاع الطرق.
0: من هم يا أخي يحيى؟
2: الوهابين يا أحمدي.
3: صدقت يا أخي يا حيا، الله يكفينا شر فينا شر. كست علي ولد زايد لا عاد تخبص بين المطر. وش لك سيد؟ أنت وجب الحكا أو ما يا عم زوي؟
1: هو زايد دي لك انظر عند زايد برد لك من هذا كله كرب الحضب نوكات.
3: حاول حاول يا عم شوي.
0: إذا حد قرب مننا افلق راس أبوه.
1: ولا يهمك يا عم حماد، جاهز جاهز.
0: الله يستر.
6: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفين. للمخرج محمد شرف.
9: هي
10: وهو
9: هم
10: وأنتم
9: نواة المجتمع وأساسه،
10: بناة الجيل ورعاته،
9: وكل شؤون الأسرة
10: في دائرة اهتمامنا.
9: فعونكم في محط عنايتنا
10: عبر مساحة أسبوعية
9: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
10: في القلب أنتم.
9: في القلب أنتم.
10: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.
11: السلام الله عليكم سامعين الأحباء، وأهلا ومرحبا بكم. كثيرة هي المناسبات أكنت الدينية أو اجتماعية والتي تجمع الناس في الدرجة الأولى، منهم الأقارب، ثم يأتي الأهل والأصدقاء. هذه المناسبات تعد منحة للتواصل، خاصة لمن شاب العلاقة بينهم بعد الشوائب المعكرة لصفوها وأيضا لألقها. فالخلافات واردة، فهم السوء لبعض السلوكيات ليس ببعيد، الجميع معرض لذلك. ومن التصرفات الذكية أن ينتهز الإنسان هذه المناسبات والتجمعات لإزالة أي خلاف بينه وبين أقاربه وأيضا الآخرين، أكان على المستوى الفردي أو الأسري كالأرحام. هذه الصلة حث عليها ديننا الإسلامي لما فيها من التراحم والمودة وتأليف القلوب وإزالة الشحناء. يقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالإحسان له صور متعددة، وصلة الأرحام وزيارة الأقارب صورة من صور الإحسان. هكذا يعلمنا ديننا الإسلامي، ويحرص على القربى من الأقارب الأقرب، من الوالدين إلى الإخوة والأخوات والجدات، ومن ثم تمتد إلى العمات والخالات، وهكذا يتم التدرج. يقول سبحانه وتعالى في صلة الأقارب: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فنحسن أيها الأحبة ونصل رحمنا ونزور أقاربنا كما دعانا الله سبحانه وتعالى لذلك، امتثالا لأمره وأيضا لطاعاته. جبر الخواطر للأقارب للأرحام هي السعادة الغامرة لهم، والتي تدخلها إلى نفوس هؤلاء جميعا بزيارتك يا صديقنا، وأنت أيضا تسعد بها. وإن تعذرت الزيارة حضورا لبعد المسافة أو للوضع الاقتصادي، يستعاض عنها بالاتصال للإطمئنان وأيضا للتمسك بعرى القربى وصلة الأرحام. في القلب أنتم. سامعين الأحباء، كلما تطورت وسائل الحياة العصرية تضاعفت

0: عند منع الأبناء من استخدام الهاتف يقابل بالعناد والتمرد بالإنعزال وعدم تناول الطعام وهكذا، قبل الخوض في كيفية التعامل مع الأبناء في استخدام الهاتف ووسائل التواصل. نتحدث عن خطورة هذه الوسائل على الأطفال في ظل الفضاء المفتوح الذي لا حدود له ولا قيود. تفضلوا أستاذ أشرف.
1: حياكم الله أستاذ. بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي هي مضرة جدا، لكن من أجل عشان نحل المشكلة هذه يجب أن يكون هناك احتواء من قبل الآباء للأبناء تعويضا عن حاجتهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي. وكذلك يعني يجب علينا احنا غير ما نحتوي الابناء يجب ان نوجههم كيف يتعاملوا مع مواقع التواصل الاجتماعي وكيف يكون عندهم الحذر منها.
0: نعم. طب استاذ اشرف، ما دور الاسره وواجبها في ظل اعطائها الهاتف لطفلها والتي تعتبر هي الخط الدفاعي الاول للابناء؟
1: الاسره يجب عليها هي الركيزه الاساسيه لتكوين شخصيه الابن. فيجب عليها بالمقابل أنها تعطي للإبن تلفون أن تهتم بهذا العطاء وأن تنبه على لأنه أي فكرة تتوجه للإبن عشان تدخل عقله لازم تتحول من فكرة وشعور وسلوك، فلازم الأفكار نصحها له. أي مدخل يدخل له عن التلفونات عن مواقع التواصل الاجتماعي لازم يدخله بطريقة صحيحة أنه في عيب وفي حرام بما يتناسب مع قيمنا الصحيحة وشريعتنا الإسلامية.
0: المنع والحرمان من الهاتف كما ذكرت إحدى الرسائل بأنها منعت ابنها ولكن قبل ذلك بالعناد والتمرد والإنعزال والإضراب عن الطعام، فكيف ينبغي على الأهل التعامل مع الأبناء في ظل المنع؟
1: يجب التعامل بهذه يجب أن يكون هناك احتواء من الآباء والأمهات للأبناء، وبالمقابل أنه نحن الآن منعنا من التلفون يجب أن نعطيله حاجة ثانية، نعطيله ألعاب عادية، نعطيله ألعاب اجتماعية، نحن بنفتح نجلس معه كأب وأب يجلس مع الابن يتكلم معه، هنا حبة حبة الولد بيفوق، بس مش أمنعه أنا وبالمقابل ما أعطيش حاجة ثانية يفرق باقته.
0: نعم. إذا الطفل يتأثر بمحيطه، يقلد في عملية النمذجة أو النموذج، وقدوة للطفل هم الأهل الأب والأم، بمعنى المسؤولية عليهم. فكيف أطلب من ابني أو ابنتي الاستخدام الهاتف أو عدم استخدام الهاتف وأنا كل وقتي وأغلبه في وسائل التواصل؟ يعني كيف يمكن أن يدخل عقل الطفل مثل هذا الطلب؟
1: شوفي، مقولة شعبية للجنة تقول فاقد الشيء لا يعطيه، فيجب عشان أن نعلم أبنائنا شيء معين يكون نحن قدوة صالحة. صح إنه هذه الأيام قد يكون ولي الأمر سواء الأب أو الأم يشتغل في الأونلاين مضطر يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن برضو أنا لازم أفهم أشرح له إنه أنا أستعمله من أجل عمل، من أجل غرض، من أجل حاجة، تمام؟ لازم أفهمه بكل حاجة كيف نستعمله صح.
0: نعم.
1: فمستحيل أعلم الابن شيء وأنا ضده وأنا عكسه.
0: صح. أيضا الطفل ينظر إلى الأب أو الأم وهو يستخدم الهاتف بشكل طويل لساعات طويلة، كيف في هذه الحالة أقنع هذا الطفل أننا لا أستخدم التلفون إلا بشكل بسيط حتى أكون أنا القدوة له وهو يراني وأنا أطول وقتي مثلا أستخدم الهاتف؟
1: بيكون بالطريقة أننا أوعه، لازم علينا نحن نوعي الأطفال، لأننا الآن أصبح الآن مش فقط الأب والأم الذي يربوا، الأصدقاء يربوا الإبن، الشارع يربي الإبن، المدرسة تربي الإبن، كلهم يربوا.
0: صحيح.
1: لهذا أول حاجة لازم أسويها أنا كأب أو كأم إن أنا أوعي إبني، أوعي كيف يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وكيف ينتبه له وإنه في أسباب ودافع عشان نتعلم.
0: نعم. هذا يقودنا إلى التساؤل، كيفية التربية الرقمية للأبناء؟
1: التربية للأبناء الرقمية هادفة جدا، في منها جدا مفيدة، في الآن مواقع التواصل الاجتماعي مخصصة لعملية التعليم، في مواقع مخصصة حتى للأطفال وتعليم الأبناء بطريقة صحيحة وفي مبرر بينها، فنحن يجب أن نختار الصحيح ونبتعد عن الخاطئ كآباء.
0: هذا
1: الموضوع موجود جدا.
0: هناك مثلا كما ذكرتم توعية الأبناء بمخاطر مشاركة البيانات مع آخرين، غرباء عنه، هناك يعني أيضا التنمر الإلكتروني.
1: أيوة، يجب أن يكون هناك توعية للأبناء بهذه المسائل كل كيف أنهم ينتبهوا، يعني الأبناء كيف ينتبه من هذا وكيف ينتبه من هذا، لأنه أصبح التأثير جماعي.
0: صحيح. أيضا كما ذكرتم تحديد أوقات محددة لتجنب العزلة الرقمية والإدمان. أنا مثلا قد أمنع ابني ولكن كما ذكرت الرسالة سيكون في حالة عزلة، لذلك ممكن أن أخصص لهذا الولد أو لهذه البنت ساعات أو أوقات معينة وتحت إشرافي أو مراقبتي ولكن بشكل غير معلن للطفل.
1: نعم، وهو هذا طبعا يعتبر من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، يعني تسبب العزلة، تسبب العنف، تسبب الإدمان، تسبب

0: التبلد، تمام، تبلد سواء العقلي او التبلد العاطفي من الشخص بتاع جواني بشكل مستمر، هذه من اضرار مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم، اذا ذكرتم ان الاسره ليست هي وحدها من تربي او من تعلم، الاسره ايضا هناك شركاء لها، المحيط في المجتمع مثل المدرسة، فما دورهم هنا ناحية النشأ في الحماية والتوعية وأيضا التثقيف من بوابة السلم الرقمية؟
0: طبعا زي ما قلنا، أول حاجة تستفيد لتكوين شخصية الأطفال هو واحد الأسرة، اثنين بعد الأسرة بجماعة المدرسة، لأن الطفل أول ما يخرج من الأسرة يرجع إلى المدرسة وهو يثبت نفسه أو ذاته، فالأسرة دورها مهم جدا، المدرسة قضية العصر، المدرسة مهم جدا لأن الأستاذ هو قدوتنا ومعلمنا دائما، فيجب أن الأساتذة يوجهوا المعلم الأبناء كيف يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة صحيحة، لأن مواقع التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين، فإذا أتمنى أن يكون يعني نوجه من هنا رسالة أن يكون في تنبيه بهذا الشيء كتب الأساتذة عن توعية الأبناء عن فوائد ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم، هذا طبعا بالنسبة للمدرسة. ما هي النصيحة للجميع، للآباء والأمهات، ماذا نقول لهم في ظل هذه الخطورة والتحديات التي تحدق بالأبناء؟
0: نقول للآباء والأمهات والمجتمع، أبناءنا أمانة في أعناقنا، فيجب أن نحن يعني نبنيهم ونعلمهم ونوعيهم في كل مرحلة من مراحل حياتهم، لأن الطفل في كل مرحلة من عمره مع مرحلة الوعي عنده والإدراك معينة ما هيش مكتملة، في كل مرحلة يحتاج وعي معين، يعني ترشيد وتعليم بشكل مستمر. قد الأب ييأس يقول ابني ما لم يسمعناش ما لم يفعل عكس ما أقوله، لكن لا، أثبتت الدراسات العلمية أنه كلامنا المستمر مع الأبناء حتى وإن كان مفروض بعدين يؤثر في المعتقد الجوهري عنده، وعندما يكبر الابن في آخر مراهقته يبدأ يرجع إلى ما علمه أمه وأبوه في زمان والمعتقدات الذي علموه إياها وكان راسبه في البداية.
1: نعم، النصيحة أيضا للمحيطين كما ذكرتم، الولد أو البنت لا يربى من قبل الأسرة فقط، ماذا نقول للمجتمع بشكل عام، المجتمع الذي فيه الأسرة، فيه المسجد، فيه المؤسسات، فيه الحارة، فيه الجيران؟
0: نقول للمجتمع إنه أنت قادر تأثر على الناس كامل ولك تأثير مع كل شخص، فكن أثرا طيبا في الأخير مع الناس كامل وخليك بكرة طيبة.
1: وبهذا نصل إلى ختام هذا اللقاء بمعيتكم أستاذ أشرف القدسي الأخصائي النفسي والمرشد الأسري، شكرا كثيرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
0: حياكم الله.
1: الله.

0: في القلب أنتم. أيها الأحبة، تتعدد وتتنوع الكلمات والمراهم التي تستخدم للأطفال في حالات تسلخات الجلد الناتجة عن الحفاضات، أغلبها تحتوي على مادة الكورتيزون. الكورتيزون عندما يستخدم بشكل متكرر يؤدي إلى العديد من الآثار الجانبية والضارة، منها ضعف المناعة، الالتهابات والفطريات، ارتفاع ضغط الدم، هشاشة العظام، إلى جانب السمنة وضعف العضلات وتكون المياه البيضاء للعين، مع مشاكل في الشعر والجلد ووقف النمو، إلى جانب إصابة الغدة الكظرية بالضعف وقد يؤدي إلى الموت. نعم، السؤال عن البديل، ما هو بالنسبة لتسلخات جلد الأطفال؟ الإجابة تأتينا من قبل الأطباء، وهي تعريض المنطقة المتسلخة لأشعة الشمس في التوقيت المفيد منها في الصباح وأيضا في فترة العصر، النظافة المستمرة ووضع الزيوت النباتية، إلى جانب تغيير نوع الحفاضات واستخدام مراهم وكريمات لا تحتوي على مادة الكورتيزون، يفضل احتواؤها على مادة أكسيد الزنك. البعض أيها الأحبة يضع النشا على هذه التسلخات وهذا جميل، لكن ننبه للحرص ألا يتطاير في الهواء حتى لا يستنشقه الطفل مع الهواء أثناء تنفسه. ينطبق هذا على بودرة الأطفال، ودوما لكم السلامة ولأطفالكم. سامعين الأحباء، تتعدد الإصابات والأمراض التي تصيب المعدة، من أشهرها جرثومة المعدة والارتجاع المعدي. بريدنا حمل إلينا العديد من رسائلكم، البعض منها تتحدث عن جرثومة المعدة والبعض عن معاناة الارتجاع المعدي المرئي. الحديث لهذا اليوم سيتناول وإياكم الارتجاع المعدي. من الرسائل التي تتساءل عن ذلك رسالة الأخ يحيى وأيضا هاني وأم علياء وعلي. لن نعرض كل الرسائل حفاظا على الوقت، حيث نستضيف معنا الدكتور محمد قطينة الطبيب العام. رسالة هاني يشكو من حرقة في الصدر، أحيانا يشعر بطعم حموضة وأيضا بضيق نفس. بعد الفحوصات التي أجراها أخبره الطبيب أنه يعاني من ارتجاع معدي. إذن نرحب بكم معنا دكتور محمد قطينة، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا،
0: حياكم الله دكتور.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: أولا دكتور، نتعرف ماذا يقصد بالارتجاع المعدي المرئي؟
1: أولا ارتجاع المعدة المرئي يعرف بأنه هو باسترو اسفجير ريفلكتيد، هو حالة هضمية مزمنة تحدث عندما يرتد حمض من المعدة أو محتوياتها باستمرار على المريء، مما يؤدي إلى تهيج بطانته. ينتج هذا الارتجاع بشكل رئيسي عن ضعف أو ارتخاء غير طبيعي في العضلة العاصرة المريئية السفلى، لأن المريء يتكون من ثلاث أجسام، الارتجاع يكون إلى الجسم السفلي.
0: طب الأعراض، أعراض هذه الإصابة بالارتجاع المعدي، هناك من يخلط ما بين الارتجاع وغيره من الأمراض؟
1: أعراض الارتجاع المعدي، أولا حرقة المعدة، شعور بالألم الحارق فوق السطح خلف عظمة القص، وارتجاع الطعام وصعود سوائل حمضية أو بقايا طعام إلى الحلق أو الفم. والأعراض يكون حرقة في المعدة وألم في الصدر وصعوبة في التنفس وصعوبة في البلع. أما كيف نميز بينها وبين أمراض القلب، هذا شيء يعني أغلب الحالة التي بتجي للعيادة يوصل يقول يا دكتور أنا بيوجعني قلبي، وهو في سن صغير، ولما تعمل له الفحص حق المعدة يتضح أن عنده ارتجاع في المريء. لكن كيف نميز بين مرض القلب وارتجاع المعدة؟ مرض القلب هذا شيء آخر تماما. أولا مريض القلب لا يرقد ساعتين ويصحى ما يقدر شيء يرقد، يعمل له عدة وسائد عند النوم.
0: دكتور العرض المشترك ما بين الإصابة بالمعدة والقلب قد يكون ضيق التنفس مثلا، لذلك يقول البعض عندي
1: نعم القلب. هذه هي أعراض مشتركة يعني، فمن الأعراض نفسها في الجوامس حق الطب يقول لك حرقة في القلب.
0: نعم.
1: هذه من أعراض الارتجاع المعدي الرئوي.
0: نعم. إذن الدكتور، ما هي الأسباب أو العوامل؟ هل هي نمط الحياة الخاطئ المتبع من قبل البعض أم ماذا؟
1: نعم، الأسباب منها السمنة، وكذلك أحيانا يكون فتق في الحجاب الحاجز بسبب تحرك الجزء العلوي من المعدة فوق الحجاب، كذلك الأم الحامل قد يكون عندها ارتجاع، هذا بشكل بسبب التغيرات الهرمونية وضغط الجنين على المعدة، وكذلك أهم عامل هو التدخين. وكذلك هناك عادات غذائية مثل تناول الوجبات الدسمة والحمضيات والشوكولاتة والنعناع والكافيين. هذه من الأسباب التي تؤدي إلى ارتجاع في حمض المعدة.
0: وقد يكون أيضا النوم عقب تناول الطعام.
1: هذا شيء أكيد، مثلا يأكل ويذهب إلى النوم، هذا شيء غلط جدا، وسوف نناقشها في طريقة الوقاية من هذا المرض.
0: إذن حتى ليدركنا الوقت دكتور، البعض يمتنع عن تناول بعض الأطعمة نهائيا كما في رسالة الأخ علي، قال الطبيب نصحه بعدم تناول أطعمة حارة، حمضيات، مشروبات غازية، شوكولاتة. السؤال، هل يمكن لعلي أن يتناول مثل هذه الأطعمة بكمية بسيطة أم سيكون لها ضرر عليه؟
1: لا لا، الأكل يلتزم بالتعليمات ويأكل من كل شيء لكن بنسبة قليلة، خصوصا من هذه المأكولات مثل الشوكولاتة والنعناع والحمضيات، يأكل بنسبة قليلة ويلتزم بالتعليمات.
0: طب دكتور، هل هناك علاج شافي بحيث يزيل هذه الأعراض وينتهي الارتجاع؟
1: نعم أكيد، هناك عدة علاجات، ومنها قد تكون عن طريق الوقاية، وهناك علاجات كل على حسب الدرجة، مثلا الصيدلة تتنوع الحلول الطبية بناء على شدة الحالة وتشمل 3 مستويات رئيسية، منها العلاج الطبيعي، وكذلك العلاج الدوائي مثل مفضلات حمض البروتين مثل الأزيثروميسين، كذلك أدوية، وهناك حالة يستدعي التدخل الجراحي، ولكن هذه بتكون متقدمة جدا. أما الأنماط والعلاج الطبيعي هو تعديل نمط الحياة وإنقاص الوزن وتجنب النوم بعد الأكل، وكذلك رفع الرأس وتناول وجبات صغيرة متعددة بدل من الوجبات الثقيلة، وتنظيم وقت النوم وتجنب الاستلقاء، يعني الاستلقاء مباشرة بعد الأكل.
0: نعم دكتور، ما هي الأطعمة التي ينبغي أن يتجنبها الشخص المصاب بالارتجاع؟
1: أكثر شيء يتجنبه هي المشروبات الغازية.
0: نعم.
1: التي تحتوي على الكافيين، هذا أكثر شيء يؤثر على المعدة، كذلك الحمضيات.
0: نعم.
1: والشوكولاتة يعني نوعا ما يتجنبها، لكن يأكل بنسبة بسيطة لا مانع.
0: نعم. طب دكتور، طرق التداوي والعلاج خاصة إذا تكررت الأعراض، ماذا إن كان هناك مثلا إهمال من قبل المصاب؟ الأضرار المستقبلية يا ترى كيف ستكون عليه؟
1: سوف ينتج عن هذا الارتجاع تجرحات أكثر، كذلك التجرحات قد تؤدي إلى المريء سوف يشكل طبقة، ومن ثم هذه الطبقة سوف تؤثر عليه وتحتاج إلى عملية جراحية، لكن إذا قام بالوقاية من قبل بالأشياء البدائية مثل إنقاص الوزن وهذه الأشياء، ما عاد يحتاج عملية بدائية، ما عاد يحتاج أي عمليات.
0: طيب تحدثتم عن الوقاية، يا ترى ما هي طرق الوقاية هنا؟
1: طرق الوقاية أولا هي تجنب الأطعمة مثل الحمضية، كذلك التدخين، الكافيين، كل ما يحتوي على الكافيين هذه من ضرب الوقاية.
0: أكثر شيء طبعا كما ذكرت الدكتور أنه لا يجب تناول الطعام والذهاب إلى النوم، ينبغي أن يكون هناك مثلا ثلاث أربع ساعات خمس ساعات
1: قبل النوم، أو يكون العشاء قبل النوم بساعتين ونصف، هذا شيء مهم للغاية. وكذلك رفع مقدمة السرير.
0: نعم دكتور، قبل أن نختم معكم، ما هي النصيحة للمصاب وأيضا وقاية للسليم؟
1: النصيحة، أنا أنصح كل من أصيب بهذا المرض بتعديل نمط الحياة والنظام الغذائي بتقسيم الوجبات وتناول وجبات صغيرة متعددة بدلا من الوجبات الثقيلة، وتنظيم وقت النوم، وكذلك تجنب الأطعمة الدهنية والحمضيات والكافيين، كذلك رفع الجزء العلوي من الجسم أثناء النوم لمنع الارتجاع، وتجنب التدخين والإقلاع التام عنه، وكذلك إنقاص الوزن لأنه يؤدي إلى ارتفاع في الحجاب الحاجز والضغط على المعدة، وهو ما يؤدي إلى ارتجاع في الحمض المعدي.
0: وبهذا الطرح وهذه النصيحة نصل وإياكم دكتور محمد قطينة طبيب عام إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم، يعطيكم ألف عافية دكتور.
1: شكرا لكم، أهلا وسهلا،
0: مع السلامة.

في القلب أنتم. صديقنا المستمع، ليس عليك أن تسعد كل الناس، لكن عليك ألا تؤذي أحدا من الناس.

0: وبهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى، إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم، وسننكل بهم، وسننكل بهم.
4: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
5: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
6: اشتعل البحر الأحمر
3: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ. لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.
1: البحر المسجون، البحر المسجون.
7: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
1: البحر المسجون،
7: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون،
1: البحر المسجون،
7: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.
0: في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس استطاع اليمن قيادة وشعبا وجيشا تجسيد كل معاني الوفاء والصدق في دعم وإسناد غزة والشعب الفلسطيني، وترجمت القوات المسلحة صدق مقولة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي: لستم وحدكم، قولا وفعلا.
3: سنستمر بموقفنا بإطلاق الصواريخ البالستية المجنحة، بإطلاق الطائرات المسيرة، أنشطة التعبئة التي جزء أساسي من الاستعداد العسكري ستستمر وتتوسع بإذن الله تعالى. المظاهرات، صوت شعبنا سيبقى عاليا وهادرا وموقفه مستمر، عملياتنا مستمرة، ضرباتنا مستمرة، ونحن واثقون بنصر الله والعاقبة للمتقين. الشعب الفلسطيني ومجاهديه نقول بكل صدق وجد: لستم وحدكم، الله معكم، شعبنا معكم، كل الأحرار في هذا العالم معكم، ومعكم حتى النصر بالقول وبالفعل.
6: تغرق السفن إما لاصطدامها بجبل جليدي، وإما بفعل ظروف الطقس السيئة، وإما بسبب عوامل الزمن وتآكل هيكلها. وقد تغرق لسبب آخر إن عبرت البحر الأحمر باتجاه موانئ الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ ومسيرات يمنية قد تصيبها من حيث لا تحتسب.
8: تحول الموقف اليمني إلى عنصر مركزي في المعادلة الإقليمية، فارضا نفسه كفاعل بحري قادر على إرباك التحالفات الغربية وكشف ضعفها وهشاشتها.
0: انتقلت القوات المسلحة في استراتيجيتها البحرية من الدفاع إلى الهجوم، وشنت سلسلة من الهجمات الدقيقة على البوارج والسفن الأمريكية والصهيونية والبريطانية باستخدام الصواريخ المضادة للسفن والقوارب المسيرة بتكتيكات الحروب غير المتماثلة التي أظهرت فعاليتها في المواجهة مع الأساطيل البحرية المدججة بكل أنواع الأسلحة.
8: نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليات نوعية ودقيقة ضد القطع البحرية الأمريكية، وتجرأت بشجاعة على مهاجمة حاملات الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر، ما لم يحدث منذ عقود ولم تواجهه البحرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية.
0: في المقابل حاولت الدول الأوروبية الظهور بمظهر الحليف القوي في تلك المواجهة، ولكن معظمها فضل الانسحاب من البحر الأحمر خلال الأشهر الأولى من المواجهة بعد أن تبين ضعف قدراتها الدفاعية في مواجهة الصواريخ اليمنية.
9: أعتقد أنها كانت خلال الحرب العالمية الثانية، حيث شاركت سفننا في القتال، لأنها تعرضت لإطلاق النار وردت بإطلاق النار أيضا. الحوثيون هم الكيان الأول في تاريخ العالم الذين استخدموا الصواريخ البالستية المضادة للسفن مطلقا،
10: ولم يستخدمها أحد
9: مطلقا صاروخا بالستيا مضادا للسفن ضد السفن التجارية وضد سفن البحرية الأمريكية.
11: كشفت الولايات المتحدة أسماء 11 دولة مشاركة في التحالف البحري، وهي بريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والبحرين والسيشل واليونان وأستراليا، فيما قالت إن دولا أخرى فضلت عدم الكشف عن مشاركتها. في غضون أيام اتضح أن واشنطن أعلنت مشاركة دول أوروبية دون أخذ الإذن منها، أعلنت إسبانيا رفض المشاركة بشكل صريح، أما فرنسا وإيطاليا فقالتا إنهما ستعملان في البحر الأحمر لكن خارج مظلة التحالف الجديد.
8: هذا الانسحاب لم يكن تكتيكيا وعسكريا محسوبا، وإنما كشف عن مدى هشاشة وضعف الجيوش الغربية أمام قوة تمتلك الإرادة والتكتيك المناسب. وهنا وفي استعراض بسيط لنماذج من السفن الحربية الأوروبية وما تعرضت له من هجمات مباشرة أفقدتها هيبتها وأرغمتها على الهروب، سنجد مدى هشاشة تلك القوة.
0: الفرقاطة الفرنسية أكيتان تعرضت لهجمات بطائرة مسيرة وصواريخ، مما أدى إلى انسحابها من المنطقة بعد 71 يوما فقط، وفقا لما قاله قائدها جيروم هنري في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية.
8: إن البحرية الفرنسية لم تتعامل مع هذا المستوى من التسلح والعنف، وما واجهته البحرية الفرنسية في البحر الأحمر أكبر بكثير مما كان متوقعا.
12: وفقا للتقرير أكد قائد الفرقاطة أن مستوى التهديد والعنف في المنطقة كان مفاجئا للبحرية الفرنسية، حيث أشار إلى استخدام اليمنيين للطائرات المسيرة والصواريخ البالستية بدقة متناهية، وقال إن اليمنيين لا يترددون في استخدام الطائرات والصواريخ البالستية على نحو مفاجئ ولافت للغاية، وأنهم يتقنون أسلوبهم ويصبحون أكثر دقة كلما أطلقوا النار أكثر، لافتا أن الفرقاطة الفرنسية استنفذت جميع المعدات القتالية، مضيفا أن البحرية الفرنسية لم تواجه تهديدا كهذا من قبل.
13: التهديدات الأكثر خطورة الموجودة في المنطقة هي التهديدات الصاروخية والسفن المضادة للسفن والصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
0: الفرقاطة الدنماركية إيفر هويتفيلد انسحبت بعد فشلها في التصدي لهجوم طائرة مسيرة يمنية، وقد كشفت التقارير حينها أن الأنظمة الدفاعية للسفينة تعطلت وانفجرت قذائفها الدفاعية مباشرة بعد إطلاقها، مما شكل خطرا على طاقم الفرقاطة، وحينها تم إقالة رئيس هيئة الأركان الدنماركي على خلفية الحادثة.
8: المدمرة البريطانية HMS وهي مدمرة من طراز تايبي 45 عملت إلى جانب البوارج الأمريكية خلال الفترة من ديسمبر 2023 حتى يوليو 2024، لكنها غادرت البحر الأحمر إلى جبل طارق لإجراء الصيانة وإعادة التسليح تحت ضغط ما تسميه التقارير الغربية التحديات اللوجستية التي تواجه البحرية الغربية في البحر الأحمر.
0: الفرقطة الألمانية هيسن كانت ثاني سفينة تغادر البحر الأحمر بعد تعرضها لهجمات مماثلة من قبل القوات المسلحة اليمنية.
12: الانسحاب الأخير للفرقاطة الفرنسية وقبلها الفرقاطة الدنماركية وما سبقها من سحب لسفينة HMS ديموند البريطانية بعد أن تعرضت للاستهداف مثلت شواهد جديدة على فشل تحالف حماية السفن الإسرائيلية وأظهرت حرفية عالية وقدرات واسعة تتمتع بها القوات اليمنية في مواجهة أكبر جيوش العالم بما تمتلكه من قطع بحرية تشمل سفن حربية وغواصات وحاملة طائرات وغيرها. فالعجز العسكري هو العنوان الأبرز لكبريات الصحف والقنوات الدولية في توصيف المعركة البحرية التي تخوضها اليمن مع السفن الإسرائيلية والأمريكية والغربية، عجز أطاح بقادة عسكريين في بعض الدول الأوروبية وفتحت نقاشا داخلها حول الحاجة لإعادة النظر في أسلحتها البحرية.
0: الاستنزاف في البحر الأحمر والانسحاب منه لم يكن مجرد نهاية لمرحلة الصراع، وإنما اعتراف ضمني بمكانة اليمن الجديد كقوة إقليمية بحرية فاعلة قادرة على فرض شروطها في ملفات الأمن الإقليمي وإعادة تعريف النفوذ على باب المندب وممرات الطاقة العالمية.
8: طرد القطع والسفن العسكرية الأمريكية والأوروبية من البحر الأحمر شكل خسائر كبيرة على كل المستويات وعلى مكانتها العسكرية ونفوذها البحري في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
0: مع إعلان صنعاء المرحلة الرابعة من التصعيد في مايو 2024 أطلقت القوات المسلحة اليمنية العنان لعمليات استباقية ضد سفن دول الاستكبار العالمي وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، فكانت حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور هي الهدف الأبرز خلال شهر مايو 2024.
8: استهداف أيزنهاور أحدث دويا لم يسبق له مثيل، وكان الهجوم بمثابة قرع لجرس الإنذار الذي ظل يرن في آذان العالم في رسالة واضحة بأن نضال الشعب الفلسطيني ومقاومة الاحتلال لم تعد تقف عند حدود غزة وفلسطين، بل سيسمع دويه كل أنحاء العالم.
14: لكل القيادة الأمريكية العسكرية سواء البحرية أو القطاعات الأخرى، لأنه لم يتم يعني تقدير موقف دقيق بأن اليمن يمتلك إمكانيات في استهداف يعني القطع البحرية وعلى رأسها المدمرات التي صنعت في الأساس لتحقق الردع، يعني قاعدة النظرية الأساسية في الردع الأمريكي.
11: اليمن يكسر أهم المعادلات البحرية بدءا من 31 من مايو عام 2024، إنه تاريخ استهداف حاملات الطائرات الأمريكية. حاملة الطائرات USS أيزنهاور في مرمى الصواريخ والمسيرات اليمنية مفاجأة صادمة.
15: نحن في يقظة دائمة، لدينا أفراد يحرسون مركز توجيه القتال.
11: بعد يومين من استهدافها الأول نفذ اليمن عملية ثانية باتجاه أيزنهاور. انسحبت أيزنهاور في 22 من يونيو بعد 3 أسابيع فقط من عملية استهدافها الأولى.
3: تلك حاملة الطائرات القادمة إلى البحر الأحمر من الآن هي هدف أساسي للقوات الصاروخية للجيش اليمني، وستكون معرضة للاستهداف من بعد دخولها إلى البحر الأحمر. إذا أرادوا أن يغامروا وأن يورطوا أنفسهم وأن يدخلوا أنفسهم في المأزق الذي كانت فيه أيزنهاور فليأتوا.
11: بقيت المنطقة بدون حاملة طائرات قبل أن تصل USS تيودور روزفلت،
3: لكن هذه المرة حاملة الطائرات بكلها بكل أهميتها لديهم باعتبارها السلاح الأبرز والقاعدة العسكرية الضخمة المتنقلة في البحار والمحيطات تعود هذه المرة بالتهريب عبر المحيط الهندي.
11: تجنبت روزفلت الدخول إلى منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية حتى مغادرتها في سبتمبر عام 2024. حاملة الطائرات أبراهام لينكولن هي الثالثة استقرت في البحر العربي ضمن توجه عدواني ضد اليمن.
4: نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت من خلالها حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام المتواجدة في البحر العربي، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

0: مع بداية يونيو 2024 توالت الأحداث وتسارع التصعيد وتزايدت الهجمات بشكل ملحوظ. استهدفت القوات المسلحة في هذا الشهر 39 هدفا بما فيها مدمرات أمريكية وعشرات السفن الغربية، كما تكررت الهجمات على حاملات الطائرات.
1: كانت العملية المشتركة مع المقاومة العراقية الأبرز والأقوى حين اجتمعت الإرادتان في معركة واحدة لتستهدف 11 سفينة في البحر الأبيض المتوسط.
2: ونفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية. الأولى استهدفت هدفا حيويا في مدينة إسدود بصواريخ مجنحة، والعملية الأخرى استهدفت هدفا مهما في مدينة حيفا بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح.
3: ولكن التطور المهم جدا هو تدشين العمليات المشتركة بين القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الإسلامية في العراق بتنفيذ عملية مهمة فجر اليوم باتجاه ميناء حيفا على البحر الأبيض المتوسط، حيث سيكون هذا المسار في العمليات المشتركة مسارا مهما واستراتيجيا وتصاعديا بإذن الله تعالى.
4: العمليات المشتركة بين القوات المسلحة اليمنية وبعض الفصائل العراقية وبعض الأطراف الأخرى، أولا الهدف من هذه العمليات هو التعاون. المغزى من هذا التعاون هو المزيد من الضغط على الكيان الإسرائيلي، أولا بحكم الطبيعة الجغرافية للوضع في العراق والقرب إلى الكيان المغتصب، وكذلك المزيد من التشويش و الإرباك للكيان الصهيوني الذي لا يعرف من أين يمكن أن تأتيه الضربات. من غير المستبعد أن يكون هناك عمليات مشتركة، ونحن نعتقد اليوم أن هناك غرفة عمليات مشتركة أساسا هي ترتب العمليات التي تأتي من العراق ومن لبنان. صحيح أن لكل محور من محور المقاومة ظروف وطبيعة تخصه وتقديرات خاصة به نتيجة لظروفه ووضعه وإمكاناته، لكن بالمجمل هناك ترتيب إما أن يكون مباشر كما حصل مع العراقيين أو غير مباشر ينسجم مع الروحية العامة التي يتحرك فيها المحور اليوم، والذي بدأ يتشكل أكثر قوة أكثر صلابة. ونحن نعتقد المحور اليوم رغم كل التحديات هو في مرحلة أكثر تطورا أكثر وضوحا أكثر تشكلا لأن يصبح محورا قويا وفاعلا ومؤثرا.
0: العمليات العسكرية اليمنية لم تكن مجرد هجمات استعراضية، بل كانت رسالة تبعث الأمل في قلوب المظلومين في غزة وكل أرجاء فلسطين، مدفوعة برغبة قوية في استعادة الحق المسلوب.
3: فموقفنا في تصاعد مستمر، وقدراتنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى في تطوير مستمر. والأمريكي لو فعل ما فعل، ولو فكر ما فكر، ولو اتجه لأي خطوات، لن يتمكن من إيقافنا عن مساندة الشعب الفلسطيني في غزة. طالما استمر العدوان على غزة، طالما استمر الحصار على غزة، طالما استمر التجويع للشعب الفلسطيني في غزة، نحن ثابتون على موقفنا، مستمرون في موقفنا، ونواصل موقفنا على كل المستويات.
5: البحر المسجون. البحر المسجون
6: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
5: البحر المسجور.
6: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجور.
5: البحر المسجور.
6: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام. رغم بشاعة وإيلام ما يجر إليه هذا التصعيد الإجرامي الذي تتعرض له شعوب أمتنا العربية والإسلامية في هذه المنطقة من قبل العدو الصهيوني الأمريكي المستكبر وأدواته قوى النفاق والخيانة في هذه المنطقة، إلا أن كل ما يجري يشي بأن حفلة التمويه والتستر والتزيين التي لجأت إليها السياسة الأمريكية لعقود طويلة قد انتهت، وها هي سياسة الإجرام والإبادة والهيمنة والنهب والسلب لثروات الشعوب المستضعفة وبالذات في هذه المنطقة، ها هي تتعرى وتظهر على حقيقتها البشعة في عهد ترامب. كل الذرائع والحجج تتساقط واحدة إثر أخرى، ويبقى السؤال لدى كل متأمل وقارئ حصيف وموضوعي ومنصف: ما الذي جاء بأمريكا وأساطيلها وجيوشها وقواعدها من وراء البحار من مسافة 15,000 ميل إلى هذه المنطقة لكي تعربد ولكي تمارس الإملاءات والشروط وتعمل على الالتفاف على الحقوق المشروعة لحقوق ومصالح شعوب هذه المنطقة؟ ما يجري مع الجمهورية الإسلامية في إيران من هجمة شرسة بدأت بأكثر من عدوان عسكري خلال أقل من عام، وها هي اليوم تصل إلى هذه المرحلة من المناورات والالتفافات والخداع والمكر من أجل الوصول بمسار هذه السياسة الشيطانية الأمريكية الصهيونية إلى أهدافها الخبيثة، وما تنذر به من مزيد من التأجيج لنيران السياسات الأمريكية العدوانية المشتعلة في مختلف مناطق العالم، والتي أتت على الكثير من الأرواح والمقدرات للشعوب والأوطان المحترقة بتلك النيران والحروب والعدوانات والمؤامرات والمآسي المصنوعة بيد الشيطان الأكبر ووكلائه وأذرعه وأدواته. بخلاف ذلك، أو بخلاف هذه النظرة المتوجسة المتشائمة والمحقة في توصيفها المبدئي، كان هناك من رأى على نحو معمق في وصول هذه الجمرة المتوقدة بالغرور والتعالي والنرجسية السياسية الفرعونية المتمادية وبالتعنصر والأنانية وبهذه السمات الاستئثارية الاستحواذية المفرطة التي تجلت كلها في هذا الطاغية المسمى ترامب إلى رأس سنام السلطة وصنع القرار في أمريكا. رأوا في ذلك مؤشر تحول نوعي لصالح الشعوب المظلومة يتمثل في نزع أقنعة السياسة الأمريكية القاتلة المدمرة لشعوب العالم المستضعفة وإسقاط هذه الأقنعة وإظهار أمريكا كما هي في حقيقتها العدوانية الإجرامية التوسعية الاستباحية والمهددة لكل شعوب العالم تقريبا، لو استثنينا الجيب الغربي الأوروبي الملحق بحكم التاريخ والثقافة والعوامل الأخرى بهذا الوحش الأمريكي الجامح. ومن المهم لنا كعرب وكمسلمين واقعين في قلب الضرر المزمن والمؤلم ببصمته الأمريكية الصهيونية الاستكبارية الفاقعة أن ندرك كنها تلك القراءة المغايرة لوجود شخص كترامب في البيت الأبيض ومستخلصها المتمثل في وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فعندما يطل هذا الأخرق الأحمق المستكبر بتلك الاستفزازية بين حين وآخر وهو يملي إملاءاته على هذا وذاك وعلى هذه الدولة وتلك، ملغيا كل ما تعارف عليه العالم من قواعد في التعامل بين الدول والكيانات السياسية ومتجاوزا كل الخطوط الحمراء، ففي هذا ما يفيد العالم الذي يرى السياسة الأمريكية على حقيقتها وإجراميتها والنزعة الهيمنية الشيطانية المستكبرة على كل شعوب العالم. إنه منطق عصابات القتل والإجرام بكل نبرته ورنته، منطق قطاع الطرق والبلطجة والصعلكة السياسية الهيمنية الخارجة على كل قانون وشرعة ونظام متعارف عليه إنسانيا وعالميا.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. حياكم الله سامعين الكرام وأسعد الله صباحكم بكل خير. إلى المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر والأخ رشيد العريقي لإعلامنا عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. أخ رشيد حياكم الله.
1: ربنا يحفظكم وأختي ذكرى وأحييك أنت وطاقم البرنامج وجميع مستمعينا الأكارم.
0: حياك الله، تفضل.
1: من خلال 24 ساعة الماضية من الله على أجزاء من محافظات بلادنا الغربية والجنوبية الغربية بأمطار رعدية، بعضها كانت غزيرة، وخاصة على معظم مديريات تعز وبعض مديريات عب ولحد ودمار والضالع والحديدة. جعل الله سبحانه وتعالى أمطار خير وسقيا بركة، وظل الطقس حار إلى شديد الحرارة على الصحاري والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية، حيث سجلت أعلى درجة حرارة ظهر يوم أمس في سيون 41 درجة مئوية، وفي عدن 38.6، سقطرة 38 درجة، وفي عتق 37 درجة، وفي الحديدة 35.3، وفي الغيضة 33.8، وفي المكلا 33.2. ولهذا لا يزال المركز الوطني للأرصاد القوية ينبه لأخوة المواطنين خاصة في المناطق المتوقعة هطول أمطار عليها، وهي المناطق الجبلية الغربية والجنوب الغربية وأجزاء من السواحل والجنوبية والغربية، من التواجد في مرات الوديان أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، وكذلك من العواصف الرعدية، وانصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأماكن والأشجار العالية، كما ينبه من الطقس الحار وشديد الحرارة، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الظهيرة والإكثار من شرب السوائل في مناطقنا الصحاري في الصحاري والهضاب الداخلية والسهول والسواحل الجنوبية والغربية وكذلك سقطرة. يتوقع المركز الوطني للأرصاد القوية استمرار هطول المزيد من الأمطار خاصة الرعدية، خاصة على تعز وأيب والضالع ودمار وريمة والمحمود، وأمطار متفرقة أحيانا يصاب حزبة الرعد أحيانا على مرتفعات لحق وأبين والبيضاء وغرب كل من صنعاء وصعدة وحقة وعمران ومرتفعات وسهل تهامة. أجواءنا في المناطق الصحراوية توقع لها المركز الوطني للأرصاد القوية أن تكون صحوة إلى غائمة جزئيا وحارة إلى شديدة الحرارة، تراوح درجة الحرارة ما بين 36 و 43 درجة مئوية. مناطقنا الساحلية والخبيث سقطرة طقس صحو إلى غائم جزئيا حار ورطب، وتراوح درجة الحرارة ما بين 35 و 40 درجة مئوية مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الخبيث سقطرة والسواحل الغربية والجنوبية. درجات الحرارة العظمى ليومنا هذا والصغرى لما غد مشاة الله تعالى في صنعاء العظمى 31 والصغرى 13، عدن 39-29، تعز 32-17، المكلا 34-29، الحديدة 35-30، وفي سيئون درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 22، سقطرة 38-28، دمات 29-20 درجة، حب 29-13، الغيضة 34-28، زنقبار 38-30، الضالع 23-20، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في الحوطة لحد 39 والصغرى 30، دبوس لحد 32-15، عبس حقة 38-30، عتق 38-23، مارب 39-24، ودرجة الحرارة العظمى في الصعدة 33 والصغرى 16، محميد 27-15، عمران 31-13، المخاز 37-31، حزم القوف 39-22، ودرجة الحرارة العظمى في حقة 31-18، البقع 41-23، البيضاء 33-15، الجبين ريمة 26-20، الحبيلين 35-23، وأخيرا في بيحان درجة الحرارة العظمى 36-24 درجة مئوية. هذا كل ما لدينا أختي ذكرى، أحييكم مرة أخرى من المركز الوطني للأرصاد القوية، ونتمنى السلامة لجميع مواطنينا أينما كانوا ودمتم بألف خير.
0: نعم، إذا شكرا جزيلا للأخ رشيد العريقي ولكل العاملين في المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، ودمتم أنتم أيضا بألف خير.

الثامنة صباحا في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. حياكم الله سامعينا الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

نشرة إخبارية مفصلة، والبداية مع أبرز العناوين. وزارة الخارجية تستهجن قرار الاتحاد الأوروبي تجاه حركتي حماس والجهاد الإسلامي. استشهاد فلسطيني غرب مدينة غزة، والعدو الصهيوني يواصل انتهاكاته ضد المدنيين في فلسطين ولبنان. عمليات نوعية للمقاومة الإسلامية جنوب لبنان تحول توغلات العدو الإسرائيلي إلى فخ استنزاف مفتوح. إيران تستأنف إنتاج الغاز في 3 منصات بحرية، وتؤكد استعدادها لمواجهة أي تطورات جديدة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الوحدوي الكبير أنيس حسن يحيى بعد مسيرة عطاء حافلة في خدمة الوطن. وأشاد عضو السياسي الأعلى في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد باسل وجميع أفراد الأسرة ورفاقه في الحزب الاشتراكي اليمني كافة وأبناء عدن عامة بمناقب الفقيد ومسيرته الوطنية والسياسية والبرلمانية والقيادية ومؤلفاته القيمة في المجال الاقتصادي. وأثنى الدكتور بن حبتور على أداء الراحل البرلماني خلال ترأسه الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني في مجلس النواب، وعبر عضو السياسي الأعلى عن بالغ العزاء وعظيم المواساة لنجل الفقيد وأفراد الأسرة ورفاقه بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ورفاقه الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. التقى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم بمحافظ الحديدة عبد الله عطيفي ووكيل أول المحافظة أحمد البشري، حيث جرى الوقوف على أوضاع المحافظة والأعمال المنجزة ضمن خطة العام 1447 هجرية والاحتياجات الملحة من مشاريع خدمية وتمكين اقتصادي. وخلال الزيارة تفقد العلامة مفتاح طريق ميناء الحديدة

بعض الدول الأوروبية والمظاهرات الشعبية العارمة ضد جرائم الإبادة ومشاركة الناشطين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة. وأشار البيان إلى أن هذا الموقف السلبي يعكس ارتهان بعض الدول للصهيونية العالمية ويتزامن مع استمرار حرب الإبادة الصهيونية وتصريحات المجرم نتنياهو باحتلال 70% من قطاع غزة والعدوان على لبنان والضفة الغربية، مجددة ثبات موقف اليمن المساند للشعب الفلسطيني وفصائل مقاومته الباسلة بكل الإمكانيات والقدرات المتاحة. استشهد مدني فلسطيني وأصيب آخرون مساء أمس جراء استهداف طائرة مروحية من نوع أباتشي تابعة لجيش العدو الإسرائيلي مجموعة من المواطنين داخل حرم ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، كما استشهد مواطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف العدو محيط سوق فراس وسط المدينة. هذا وارتفعت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى 930 وإجمالي الإصابات إلى 2811، فيما جرى انتشال 781 جثمانا. في الضفة المحتلة استشهد شاب فلسطيني جراء استهدافه من قبل قوات العدو الإسرائيلي عند جدار الفصل العنصري في بلدة الرام في القدس، كما أصيب شاب فلسطيني شرق مدينة طول كرم، واعتقلت قوات العدو 4 شبان شرق القدس المحتلة. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مركبة فلسطينية اندفعت نحو تجمع للمستوطنين وجنود العدو الإسرائيلي في محيط المفترق، مما أدى إلى إصابة 4 مستوطنين ووصفت إصابة 2 منهم بالخطيرة قبل أن يطلق جنود العدو النار بكثافة في اتجاه منفذ العملية واستشهاده. هذا وبركة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية هذه العملية البطولية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن ترهبه جرائم العدو ووحشية المستوطنين ولن يقف مكتوف الأيدي أمام العدوان المتواصل على أرضه ومقدساته وحقوقه. ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3412 شهيداً و 10269 جريحاً منذ مطلع مارس الماضي بعد ارتقاء 41 شهيداً وإصابة 140 آخرين خلال 24 ساعة الماضية، من بينهم 8 شهداء و 16 جريحا في مجزرة مروعة ارتكبها طيران العدو بعد تدمير منازل بحي العرب في مدينة دير الزهراني جنوب البلاد. وفي سياق استهدفت القطاع الصحي وأصيب 13 عاملا بجروح وتضررت مرافق مستشفى حيريرام بمدينة صور جرى غارة صهيونية ملاصقة للمبنى وسط تنديد وزارة الصحة اللبنانية بخرق الاحتلال الفاضح للقوانين الدولية الإنسانية. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان يوم أمس استهداف 3 آليات هامر ورادار للتشويش على المسيرات وتجمعا لجنود العدو الإسرائيلي وقوى صهيونية تموضعت داخل منزل في محيط قلعة الشقيف التاريخية جنوب لبنان بمسيرات أبابيل الإنقضاضية، وأكدت المقاومة بأنها حققت إصابات مباشرة. كما استهدفت المقاومة تجمعا لجنود العدو في موقع المطلة بقذائف المدفعية وتجمعا آخر في بلدة القوزح ومربض المدفعية المستحدث التابع للعدو في بلدة العدسية بصليات صاروخية، فيما دمر المجاهدون آلياتين في بلدة دبلة بمسيرات أبابيل الإنقضاضية وآلية عسكرية محاطة بتجمع لجنود العدو في بلدة دبين بصاروخ موجه، ودكت بنية تحتية تتبع العدو في مدينة صفد المحتلة بصليتين صاروخيتين، كما استهدفت موقع حانيتا بمسيرة إنقضاضية وقوة صهيونية متموضعة داخل خيمة في بلدة مارون الرأس بسرب من المسيرات الإنقضاضية. أصيب شاب يوم أمس برصاص جيش العدو الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد غرب محافظة درعا

0: بسوريا، كما توغلت قوى من جيش العدو مؤلفة من 4 آليات في المنطقة الواقعة بين قريتي معرية والعارضة ضمن منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي لذات المحافظة. وأشار المرصد السوري إلى أن هذا التوغل يأتي في ظل استمرار التحركات العسكرية الصهيونية المتكررة في المناطق السورية في ظل صمت السلطات الحالية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال اجتماعه مجلس الحكومة أن بلده تستعد لمواجهة مختلف الاحتمالات عبر التخطيط لاستراتيجيات وسياسات جديدة، مشددا على أن الظروف الراهنة غير عادية وتتطلب إدارة دقيقة وحوارا مسؤولا مع الشعب. وفي ذات السياق أكد رئيس مجلس الشورى محمد قليباث أن العدو يسعى واهما عبر الضغط الاقتصادي والتحريض الإعلامي لخلق الخلاف بين أبناء الشعب الإيراني، مشددا على أن جنود معركة الدبلوماسية لا يثقون مطلقا بوعود العدو، وأن البرلمان لن يصادق على أي اتفاق ما لم يضمن الحصول على حقوق الشعب كاملة وفق إنجازات ملموسة. وأضاف أن الصمود الشعبي ووحدته إلى جانب القوة العسكرية والجاهزية الدفاعية هي العوامل التي أجبرت العدو على التراجع في هذه الحرب المصيرية الشاملة التي تتكامل فيها ميادين العسكرية والدبلوماسية والشارع وخدمة الشعب. كما أكد مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية حبيب الله أن القوات البحرية الإيرانية وبقية صنوف القوات المسلحة تمتلك اليوم أحدث المعدات المتوافقة مع التقنيات المتطورة، مشددا في الوقت نفسه على أن العدو يدرك أن أي هجوم على البلاد سيواجه برد أقوى من ذي قبل. وفي سياق السيادة والتأمين الميداني، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عبور 28 سفينة تشمل ناقلات نفط وسفن حاويات وتجارية مضيق هرمز، وذلك بعد الحصول على تصاريح رسمية وبتنسيق كامل وتأمين من بحرية الحرس الثوري، مؤكدة استمرار تنفيذ عمليات المراقبة الذكية واليقظة للمضيق بشكل حازم ودائم. فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم أمس إسقاط طائرة مسيرة من طراز تابع للجيش الأمريكي المعتدي بعد دخولها أجواء المياه الإقليمية الإيرانية بهدف تنفيذ عملية عدائية. في الملف الاقتصادي، أعلنت إيران يوم أمس استئناف إنتاج الغاز في 3 منصات بحرية ضمن حقل باراس الجنوبي بعد توقفه عن العمل إثر الأضرار والإضطرابات التي نتجت عن الهجمات العدوانية الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت الطاقة الإيرانية خلال الفترة الماضية. سامعين الكرام، كان ذلك هو آخر خبر في نشرتنا الأولى. أعود وأذكر بأبرز العناوين لمن فاتت التفاصيل. وزارة الخارجية تستهجن قرار الاتحاد الأوروبي تجاه حركتي حماس والجهاد الإسلامي. استشهاد فلسطيني غرب مدينة غزة، والعدو الصهيوني واصل انتهاكاته ضد المدنيين في فلسطين ولبنان. عملية نوعية للمقاومة الإسلامية جنوب لبنان تحول توغلات العدو الإسرائيلي إلى فخ استنزاف مفتوح. إيران تستأنف إنتاج الغاز في 3 منصات بحرية وتؤكد استعدادها لمواجهة أي تطورات جديدة. بهذا سامعين الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.
1: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هيرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هيرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هيرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة المباشرة، تحيا اليمن. صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء أثري متجدد جمعنا بكم في فترتنا المفتوحة المباشرة تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. هذا اللقاء الذي يحمل في طياته بمشيئة الله وعلى مدار الساعات التي نتواصل معكم فيها من الآن وحتى 12 ظهرا بمشيئة الله العديد من المواضيع المختلفة والمتنوعة. ويسعدنا أن نكون رفقة لكم في هذا اللقاء الأثيري من الإعداد وتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقري. الإشراف والمتابعة طاهر الحرازي. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب عبد الرزاق الباشا وطه السلامة. صيانة هندسية سليم عيسى. مكتبة وتنسيق برامجي داود الحطامي. نظم المعلومات هشام العيزري. وهذه تحيات الزميل المخرج إبراهيم الحميدة.

إذن حياكم الله سمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. بدأ هذا الصباح دائما ما نربطه بالله عز وجل وبضرورة التأمل والتدبر في كتاب الله والتذكير بأهمية هذا الكتاب الذي لابد أن يكون مصاحب لنا وملازم لنا، ألا يمضي علينا يوم من الأيام دون أن نقف مع آياته المباركة. وقف التأمل وقف التدبر، هذا الكتاب هو الذي يجب أن نوليه جل اهتمامنا، أن نعطيه من أوقاتنا، أن نعطيه من تفكيرنا، من تأملنا، أن نعطيه من الكتابة أيضا لتلك الأفكار وتلك المواضيع الواردة في القرآن الكريم، لأنه الله عز وجل وصفه أنه لم يفرط فيه من شيء، وأنه كتاب تبيان، وأنه كتاب نور وهداية وشفاء. لكن المشكلة عندما لا نقبل على الكتاب الكريم بقلوب متوجهة صافية، بقلوب تبحث عن الهداية في صفحاته وفي آياته. لذلك وددنا أن نذكر بأهمية القرآن الكريم الذي هو رسالة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وأيضا هو رسالة لكل من تقلد اسم مسلم ومسلمة.

سامعين الكرام، وعندما نتحدث عن القرآن الكريم ونحن في هذا الشهر الذي نحيي فيه عيد الأعياد وهو عيد الغدير، نتذكر بأن حركة الإمام علي عليه السلام هي حركة القرآن الكريم. الإمام علي عليه السلام كان يجسد القرآن الكريم في أقواله وأفعاله. من يقرأ سيرة الإمام علي يلحظ كيف كان حريصا على تطبيق تعاليم الدين الإسلامي والابتعاد عن كل ما نهانا الله عز وجل في ذلك الكتاب. لذلك كان الإمام علي يعني شديد العدل وتطبيق العدل، حريصا جدا على أن لا يتحمل أو أن يأخذ من أحد شيء، حتى أن له مقولة يقول: والله لو أعطيت الأفلاك السبعة ما أخذت من نملة جلب شعيرة. يعني يتحدث هذا قسم من الإمام علي أنه لو أعطي حتى الأفلاك السبعة وليس إمارة المؤمنين أنه لن يأخذ من نملة، وما هي النملة؟ هذه الحشرة، لن يأخذ منها جلب الشعيرة، ليس الشعيرة بل قشرة الشعيرة. وهذا هو التقوى لدى الإمام علي عليه السلام، لأنه كان إمام المتقين وإمام الذين يقومون بالعدل. عندما نحيي هذه الذكرى ليس إحياء لشخص الإمام علي عليه السلام فقط، بل إحياء للمبادئ والقيم التي جسدها الإمام علي وأصبحت حجة علينا، بأن شخصا مثلنا مثله استطاع أن يطبق تعاليم الدين الإسلامي كما هو، وكان حريصا فعلا على تطبيقه.

مستمعينا الأعزاء، وعندما نتحدث عن الولاية فإننا نتحدث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نتحدث عن محبته لعلي عليه السلام، ونتحدث عن اختيار الله سبحانه وتعالى له أن يكون الوصي وأن يكون هو المتولى بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وردت الكثير من الأحاديث والأقوال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله في حق الإمام علي عليه السلام، منها: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي، أمرني ربي بصد الأبواب إلا باب علي، الصديقون ثلاثة: مؤمن آل ياسين، ومؤمن آل فرعون، وأفضلهم علي. من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي فليتولى من بعدي علي. لكل نبي وصي ووارث، ووصي ووارثي علي. خلقت من شجرة واحدة أنا وعلي، أعلم أمتي من بعدي علي، زينوا مجالسكم بذكر علي. من كنت مولاه فمولاه علي، أوصي من آمن بي وصدقني بولاية علي. لا يجوز على الصراط أحد إلا مؤمن بولاية علي، أنا المنذر والهادي ومن بعدي علي. وهناك أيضا الكثير والكثير من الأقوال، منها أيضا: علي مع القرآن، والقرآن مع علي، علي باب علمي ومبين لأمتي ما أرسلت له، علي حبه إيمان وبغضه كفر، علي قسيم الجنة والنار، علي مثله في القرآن، مثله في القرآن كمثل قل هو الله أحد في القرآن، علي مثله في الناس كمثل قل هو الله أحد في القرآن، علي حبيب بين خليلين بيني وبين إبراهيم، علي من فارقه فقد فارقني، ومن فارقني فارق الله، علي أحب خلق الله إلى الله ورسوله، وأيضا: أنا مدينة العلم وعلي بابها. هناك أيضا الكثير من هذه الأقوال، ولكن لا يتسع الوقت لذكرها. ولذلك دائما نحن نقول بأن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله عندما يتحدث أو عندما يحب شخص فهذا ليس من تلقاء نفسه، ولكن أيضا هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. والآيات في القرآن الكريم بهذا الخصوص هي واضحة وجلية. لذلك نحن هنا عندما نتحدث لا نتحدث عن شخص لمجرد أنه شخص عادي، ولكن نتحدث عن مجموعة متكاملة من القيم، من الأخلاق، من الصفات الحميدة، من السيرة الجميلة والحسنة. علينا أن نستمد منها هذه الصفات وأن نتعلمها وأن نقوم بتطبيقها في حياتنا الواقعية. فمن علم علي ومن رباه هو رسولنا الكريم صلوات الله عليه وعلى آله، وهو صنيعة الله سبحانه وتعالى في الأرض.

سمعينا الكرام، وكما أوردت زميلتي إشراق ما جاء على لسان النبي الذي لا ينطق عن الهوى في فضل ومكانة الإمام علي، أيضا القرآن الكريم صدر لنا في مجموعة من آياته مكانة الإمام علي، ولعل أبرزها هي صورة الإنسان التي تجسدت فيها أخلاق الإمام علي عليه السلام، تلك القيم وتلك المبادئ التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم ومسلمة. الإمام علي الذي آثر اليتيم والأسير والمسكين بأرغفة الشعير التي كانت موجودة على مائدة طعامه، مائدة الإفطار، عندما نذر بالصيام هو وزوجته السيدة فاطمة وابنيهما الحسن والحسين عليهما السلام، لكنهم آثروا أولئك بدلا عنهم. هذه الصورة التي سطرت هذا الموقف الإنساني، هذا الموقف النبيل، كان قيمة تلك الأقراص الشعير قيمتها أن الله وقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وبشرهم بالجنة. هذا هو الإمام علي الذي ترأس دولة المسلمين، الذي كان أقل الناس يعني مالا إذا جاز لي التعبير، بل هو الذي كان يخاطب الدراهم والدنانير بأن تغر غيره، وهو الذي طلق الدنيا ثلاثا طلائقا بائنا. الإمام علي الذي كان يلبس الخشن وكان يأكل اليابس، هذا هو الإمام علي. طبعا من يقرأ سيرة الإمام علي يعشق هذا الرجل لشدة صرامته في الحق، وهو الذي قال ما ترك للحق صديقا. الإمام علي الذي لم يحابي ولم يجامل لا قريب ولا صديق على حساب الدين. طبعا نحن نذكر أنفسنا بهذا الشخصية، لأنه كما ذكرت حجة علينا أنه استطاع فعلا أن يطبق كل مبادئ الدين الإسلامي حرفيا، لذلك أصبحت ولاية الإمام علي علينا، لأنه الشخص فعلا الذي اختاره الله واختاره رسوله لأن يكون ولي لكل مؤمن ومؤمنة. موضوع الإمامة أو تولي الإمام علي هو أصل من أصول الدين، يعني يجب على الإنسان أن يؤمن ويعتقد. ونحن عندما نتحدث عن الإمام علي بعد هذه المدة الزمنية لنشير بكل تلك القيم وتلك المبادئ وكل تلك الصفات بأننا نريدها أن تتجسد في من يتولى أمر المسلمين.

التوقير للرسول والتعظيم للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، هذه حالة ظاهرة وبارزة في كل شيء، في الأذكار، في العبادات، في الصلوات، في الأدعية، في الاحتفاء، في المناسبات، في تعبيرات كثيرة تعبر عن هذا الجانب. أيضا في المحبة للإمام علي عليه السلام، والذي حبه من الإيمان وبغضه من النفاق، وهو في موقعه ومنزلته من رسول الله ومنزلة هارون من موسى، هناك علاقة حميمية، محبة بارزة وعظيمة وظاهرة في هذا الشعب على مر التاريخ وإلى اليوم، وارتباط كبير بالإمام علي عليه السلام منذ أن أتى إلى اليمن وإلى اليوم. كذلك المودة والمحبة لآل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والإيمان بفضلهم والمحبة والمودة لهم، هذا جانب أساسي وبارز في هذا الشعب كذلك منذ عهد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إلى اليوم. شعب يحب رسول الله ويحب آله، وهو يدرك أنه عندما يصلي في صلاته فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يدرك ماذا تعنيه هذه العلاقة في إيمانه، وأنها جزء من إيمانه، جزء من التزامه الإيماني، جزء من مشاعره الإيمانية الطبيعية، وهو يؤمن بقول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أذكركم الله في أهل بيتي، يؤمن بتلك النصوص التي روتها الأمة، كل الأمة، بشأن أهل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هذا شيء معروف في واقع شعبنا، وكذلك في أدبياته الثقافية، في مناسباته الدينية، في كل شيء.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استهجنت وزارة الخارجية والمغتربين قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مؤكدة أن القرار يتناقض مع المواقف الإيجابية لبعض الدول الأوروبية والمظاهرات الشعبية العارمة ضد جرائم الإبادة ومشاركة الناشطين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة. استشهد فتى مدني فلسطيني وأصيب آخرون مساء أمس جراء استهداف طائرة مروحية من نوع أباتشي تابعة لجيش العدو الإسرائيلي مجموعة من المواطنين داخل حرم ميناء الصيادين غرب مدينة غزة. وفي الضفة المحتلة استشهد شاب فلسطيني جراء استهدافه من قبل قوات العدو الإسرائيلي عند جدار الفصل العنصري في بلدة الرام في القدس. ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3412 شهيدا و 10269 جريحا منذ مطلع مارس الماضي بعد ارتقاء 41 شهيدا وإصابة 140 آخرين خلال 24 ساعة الماضية. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أمس استهداف 3 آليات هامر ورادارا للتشويش على المسيرات وتجمعا لجنود العدو الإسرائيلي وقوة صهيونية تموضعت داخل منزل في محيط قلعة الشقيف التاريخية جنوب لبنان بمسيرات أبابيل الانقضاضية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان خلال اجتماع مجلس الحكومة أن بلاده تستعد لمواجهة مختلف الاحتمالات عبر تخطيط لاستراتيجيات وسياسات جديدة. الخبر الأخير في هذا الموجز. أكد رئيس مجلس الشورى محمد قليباف أن العدو يسعى واهما عبر الضغط الاقتصادي والتحريض الإعلامي إلى خلق الخلاف بين أبناء الشعب الإيراني، مشددا على أن جنود معركة الدبلوماسية لا يثقون مطلقا بوعود العدو. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
5: عيلطف الله، ما نفعل لها.
4: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
5: نسينا،
4: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.

0: بأمان.
1: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
2: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
3: فينكتب رسالة حب واعتذار.
2: لمن؟
3: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
2: ما رأيك تغني لهن؟
3: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
2: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
3: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
2: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
3: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية

الشمالية محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هيرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هيرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هيرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

حياكم الله سامعينا الكرام في فترتنا الأثيرية، فترة تحيا اليمن. في هذه الفترة اخترنا لكم قصيدة إلى مقام أمير المؤمنين في عيد الغدير، كتبها الدكتور حمود محمد عباد. يا سيدي وأنا ببحرك نطفة ذابت ودادا والوداد بحور، فتوهجت روحي بسر وجودها فأضاء من أنوارها التفكير. يا عروة الوثقى تقاك بصيرتي وهداك في صدر الوجود ينير. يا نفس طه يا مدينة علمه يا من به الحق المبين يدور، يا وارثا للأنبياء علومها وبفيض علمك يسطع التنوير. يا هادم الأصنام يا خير الورى بعد النبي على الأنام أمير، يا ترجمان الوحي يا مولا لنا يوم الغدير تبارك التأمير. فالله مولى أحمد وحبيبه والمصطفى مولى الملا المنصور، فأذاع مولانا النبي ولاية ودعا وقال وقوله مشهور. من كنت مولاه فإن وليه هذا إلى المولى علي يشير. رفع النبي يد الوصي كأنها شمس فشعت بالولاء بدور، وأقر طه للوجود ولاية فانساب في روح الوجود غدير. يا سيف رب العالمين يسله طه بوجه عدوه ويغير، يا قدرة الرحمن بين عباده يسمو بفضل ولائه التنوير. يا قوة لله تحمي دينه فيزول ظلم كافر وشرور، يا ملهم الأحرار آيات الفدا ومعلم الثورات كيف تثور، يا من بيان الجفر يحوي سره يا من يحار بعلمه التفسير. يا آية الرحمن بين عباده فلأنت بشرى للورى ونذير، يا سر علم الله تحوي كنهه أم الكتاب ووحيه المنشور، يا نور رب العالمين يناله من بأتباع الطاهرين بصير، يا من بجوف البيت كان حدوثه والبيت من أسلافهم معمور. فالله زوجه ببضعة أحمد فانساب في روح الحياة حبور، ونمت له في كل روح زهرة وهمت على قلب الربيع عطور. فالحب في شعب السعيدة حيدر والله أكبر والمحب كبير. سل اليمانيون حيدرة الوغى سيفا وسيف محمد منصور، خضوا على درب الجهاد سبيله وجهادهم بولائه مبرور. عرفوه قرآنا يرتل آيه أخلاقه وسلوكه تفسير. أرسى أمير المؤمنين مسيرة للثائرين على هداه تسير، فمتى يكون القدس في كف الهدى فيعم في أرجائه التطهير. ونرى أبا جبريل يرفع راية في المسجد الأقصى لها تكبير، فإذا الصلاة على النبي وآله تحيي النفوس وللحياة ضمير، فيدق في وكر اليهود حصونها ويزول من بركاتها التكفير.

0: تظهير.
1: سمعنا الكرام، في السنة الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله، أدى المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حجة الوداع في عظمة وإجلال، وكان لهذه الحجة أثر كبير في النفوس، وبعد انتهائها أحاطت بالقلوب هالة من السمو الروحي، وتشربت في الأعماق لذة هذه العبادة الكبرى. وكانت الجموع الغفيرة من المسلمين المشاركين في تلك الحجة يكادون يطيرون فرحا لهذه السعادة الكبرى التي شرفهم الله بها. لم يكن أهل المدينة وحدهم قد رافقوا النبي في هذه الحجة، بل التحق بركبه مسلمون توافدوا من سائر أنحاء الجزيرة العربية لينالوا شرف الصحبة في هذه الحجة. كانت الشمس ترسل أشعتها المحرقة اللافحة على الوديان والسهول، لكن لذة هذا السفر الروحي يسرت كل شيء. واقترب وقت الظهيرة، واقترب الركب الكبير من أرض الجحفة، وظهرت من بعيد أرض غدير خم القاحلة الجافة المحرقة. كانت المنطقة في الحقيقة تقع على مفترق طرق أربع، حيث كان على الحجيج أن يتفرقوا إلى الوجهات التي يقصدونها، فطريق يتجه إلى المدينة نحو الشمال، وآخر يوصل إلى العراق شرقا، وطريق الغرب يتجه إلى مصر، وطريق الجنوب يتجه إلى اليمن. ها هنا كان لابد أن يتحقق أهم فصل من فصول هذه الرحلة وآخر ذكرياتها، وكان على المسلمين أن يتلقوا آخر تكليف لهم، أو المرحلة النهائية من المهمات الناجحة التي اطلع بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قبل أن يتفرقوا إلى حال سبيلهم. كان يوم الخميس من السنة العاشرة للهجرة، وقد مضت 8 أيام على عيد الأضحى، وإذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله يصدر أمره للحجيج بالتوقف، فراح المسلمون يتنادون الذين في المقدمة الركب يعودوا، وانتظروا حتى يلتحق بهم من كان في المؤخرة أيضا. كانت الشمس قد تخطت نقطة الزوال، صعد مؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله ينادي في الناس لصلاة الظهر، وأخذ الناس يستعدون مسرعين لأداء الصلاة. كانت الرياح لافحة محرقة، حتى اضطر بعضهم أن يضع قسما من عباءته تحت قدميه وقسما منها فوق رأسه حتى يتقي حرارة الحصى وأشعة الشمس. ما كان في تلك الصحراء ما يستظل به، ولا ما يستراح إليه، ولا ما تستريح إليه العين من خضرة الأعشاب إلا بعضا من شجيرات جافة. هرع الحجيج يريدون نصب خيام صغيرة التي كانوا يحملونها معهم ليلوذون بها عن حرارة الشمس عن رسول الله، لكن رسول الله أمر أن ترفع أقتاب الإبل، فارتقى رسول الله فقال الحمد لله ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، الذي لا هادي لمن ضل ولا مضل لمن هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الناس، قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل نصف عمر الذي قبله، وإني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت ونصحت وجاهدت، فجزاك الله خير الجزاء. قال ألستم تشهدون وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن جنته حق وناره حق، وأن الموت حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. قالوا اللهم نشهد. ثم قال أيها الناس ألا تسمعون قولي؟ قالوا بلى. فاسترسل الرسول صلوات الله عليه في تلك الخطبة إلى أن وصل إلى قوله، يا أيها الناس، من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه.
0: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، ليث الوغى بن طالب، الموت يأتي في المعارك لا أتى، إذا برز مثل الشهاب الثاقب، ما مثله إلا سيدي ولا متى، يوجد كما الكرار طاعن ضارب، من رحلة الصيف القريشي والشتاء، حتى لإيلاف الدعي في مارب، حتى لإيلاف الدعي في مارب.

0: سامعينا الكرام، طبعا حديث الغدير وحديث الولاية هو حديث متواتر، يعني كثير من رووا هذا الحديث لأنه كان هناك الكل مجتمع، والرسول كان حريصا على أن يبلغ هذه الدعوة لكل من كان في تلك الحجة، وأيضا أمر أن يبلغ من كان موجود من كان غائب، وهذا الأمر يستمر إلى يوم القيامة بأهمية التولي للإمام علي عليه السلام. طبعا بلادنا والحمد لله تحتفل بعيد الغدير، بعيد ولاية الإمام علي عليه السلام، وكما نؤكد دائما نحن نحيي هذه المناسبة لنتذكر هذه الشخصية العظيمة، لنتذكر القيم والمبادئ التي جسدها الإمام علي عليه السلام في حياته، وكانت حجة لنا بأنه استطاع أن يطبق تلك تعاليم الدين. للحديث أكثر عن هذا التفاعل المجتمعي والجماهيري مع هذه المناسبة التي نحتفل بها في كل عام، طبعا هناك العديد من مظاهر الفرح التي تسود الاحتفال، من الزينة وأيضا من ألعاب نارية، من إعداد الولائم، من الأهازيج الشعبية، يعني المجتمع متفاعل مع هذه المناسبة، وهذا يدل على مدى ارتباطه بالإمام علي وعلى مدى أهمية التولي لشخص الإمام علي عليه السلام ومن يسيرون على أثره وعلى نهجه. للحديث عن هذه الاحتفالات وهذه الأنشطة والفعاليات يشاركنا الحديث الأستاذ حنان العزي الناشطة الثقافية. أستاذ حنان حياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير.
1: حياكم الله وأنتم بألف خير وعافية ونصر وتمكين وتولي صادق لأمير المؤمنين علي عليه السلام.
0: نعم أستاذ حنان، عندما نتحدث عن الاحتفال ونحن نحتفل كل عام، وفي كل عام تتسع تلك الرقعة والمساحة الجغرافية للاحتفاء بهذه المناسبة بعد أن كانت تقتصر على بعض المناطق في بعض المحافظات، نتحدث عن أهمية هذا الاحتفال، لماذا مهم أن نحتفل بعيد الغدير؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد الصادق الأمين وعلى آله الطاهرين رضي الله عنهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعلى من سار على نهجهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أولا أختي ذكرى الاحتفال بمناسبة عيد الغدير الأغر بمناسبة الولاية كانت تعم المحافظات اليمنية كامل، كان الاحتفال يعم كل المحافظات اليمنية من سابق، يعني نحن لم نأتي
0: بجميع يعني أيام نعم، لكن أيام مثلا الحكم البائد أيام علي صالح، يعني نعم. أنا أتذكر نعم. أنه كانت مثلا في محافظة حجة، في محافظة صعدة، في بعض نعم. من القرى، يعني
1: عندما رأوا اليهود تأثر المجتمع ويعني تمسكها بالمبادئ والقيم، لأنه يحيي هذه المناسبة وهذا المبدأ القيمي الأخلاقي الديني، فحاولوا إثناء الشعب عن هذه المناسبة وملاحقة كل من يحييها، وأصبحت جرم كل من يحيي هذه المناسبة أو يعلن ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فكانت هي سياسة يهودية لمحاربة هذا المبدأ وهذه المناسبة العظيمة التي ما زالت مترسخة في قلوب شعبنا وأجدادنا ويعني يمننا وكل أجيالنا، وإنما هي كانت فترة من الزمن حوربت هذه المناسبة، ولكن ما زال الشعب متمسك بمبادئه بقيمه بهويته، فإحيانا لهذه المناسبة هي من باب إحياء الدين والقيم، لأنها هي أصل الدين وهي أساس الدين، والله سبحانه وتعالى قال لنبيه في هذا اليوم يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهو يوم إتمام الدين وإكمال النعمة وإكمال الدين في هذا اليوم، فيعتبر الاحتفال به من الاحتفال بالدين بإتمام النعمة من الاحتفاء بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا هي من باب إقامة هذا المبدأ التاريخي أو هذا الحدث التاريخي العظيم الذي له علاقة بالدين والقيم، فأحيانا لهذه المناسبة من باب ترسيخ هذا الحدث التاريخي العظيم الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. أيضا هي من باب التمسك بمن أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتمسك بهم، نحن نقول دائما وأبدا تمسكنا بأمير المؤمنين لأننا وجهنا من رسول الله ومن الله سبحانه وتعالى أن نتمسك، أن نحب أمير المؤمنين، أن نود أمير المؤمنين. وحبنا للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هي قربة إلى الله، نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو باب بمدينة علم رسول الله، وهو قرين القرآن، وهو في رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ولذلك عندما يمقتون أو البعض يمقت إحياء هذه المناسبة، فمشكلتهم هي مع الله سبحانه وتعالى، أنتم تعترضون على اختيار الله أنتم تعترضون على اصطفاء الله سبحانه وتعالى للإمام علي. ليست المشكلة طائفية أو حزبية، الإمام علي وإمام للأمة جمعة كل من حضر في ذلك اليوم المشهود الذي حضر فيه ما يقارب 120 ألف حاج، وسمعوا حديث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في ذلك اليوم، الحديث المتواتر في جميع الكتب الإسلامية وفي جميع الطوائف الإسلامية، إلى مستوى أن البعض قال إذا لم يصح هذا الحديث فلا يوجد حديث أصح منه، لأنه رواه أكثر من 120 ألف حاج من سمعوا نداء رسول الله ومن سمعوا ذلك اليوم المشهود الذي قال لهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في حديث طويل أختمه: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هذا الحديث سمعه جميعهم ورواه الجميع، ولذلك من يقف في وجه هذا الحديث سبحان الله هي من باب تأييدات الله لهذه الأمة، أن نعم. الشيء المهم لدينها لمبادئها لقيمها يحفظ، تحفظ نعم. هذه النصوص رغم الحرب الذي تعرض لها أهل البيت، إلى مستوى أن يقتل الإمام علي في محرابه، وإلى مستوى أن يقتل الإمام الحسين ويفترى رأسه عن جسده، إلا أن هذه النصوص بقيت محفوظة لنا إلى اليوم، وهي رعاية من الله سبحانه وتعالى، وكحتى قائمة على كل الأجيال، لأنها لم يعني على قدر الجرائم التي يعني تعرضوا لها أهل البيت والحروب التي تعرضوا لها من بني أمية ومن اليهود ومن، إلا أن النصوص هذه ما زالت محفوظة إلى يومنا هذا، فهي حجة دامغة على الأمة.
0: نعم.
1: لذلك إحياءنا لهذه المناسبة هي من باب ترسيخ هذا المبدأ، إحياء المبدأ التاريخي، ربط أجيالنا بالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، اعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى، التمسك بالحصن المنيع، لأن الأمة لم تخسر ولم تعاني ما تعاني إلى اليوم إلا أن لأنها فرضت في هذا المبدأ الإلهي العظيم.
0: نعم.
1: مبدأ الولاية.
0: نعم.
1: إلا لو تمسكت بالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لما عانت ما عانت، لو تمسكت بالإمام علي بن أبي طالب لكانت وجه المعمورة غير ما هي عليها اليوم، أمة مذلة مستهانة، أمة تسفك دماؤها، أمة مضروب عليها الذلة بعدين كانت مضروبة على اليهود والنصارى، أمة مسفوكة مقدساتها، مسفوكة دماؤها، أمة يعني مهانة من قبل أعدائها، أمة هي رأسها قتلت الأطفال وشاربي دماء الأطفال والعربدة في هذه الأمور.
0: نعم، وسوف نأتي أستاذ حنان لهذه النقطة، لكن يعني أيضا مسألة التولي للإمام علي عليه السلام هي أصل من أصول الدين الذي لا يصح إسلام الإنسان إلا بهذه الأصول، منها التوحيد والعدل والوعد والوعيد، وأيضا أصل الولاية. أيضا صمم أمان يعني بنص حديث رسول الله: إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي عليهم السلام. طبعا أستاذ حنان لله الحمد يعني أن اليمنيين مرتبطين بالإمام علي وبعيد الولاية لأهميته في حياتنا وفي حياة أبنائنا. هناك العديد من الفعاليات والأنشطة التي تقام كل عام يعني احتفاء بهذه المناسبة، ضعينا في صورة هذه الفعاليات والأنشطة.
1: طبعا نحن في أمانة العاصمة في وحدة التربية القرآنية بمكتب الهيئة النسائية وحدة التعبية، تقام الفعاليات منذ بداية شهر ذي الحجة، حتى أنه بدأ تدشين الموجهات الثقافية والتوعوية في قبل أيام العيد، لأننا نريد أن يتحرك الشعب حتى في جلساته العيدية، في اجتماعات، في لقاءات، فليكون الحديث هو حديث الولاية، هو حديث العيد الأكبر، هو حديث الفرحة الكبرى، هو حديث إتمام الدين وإكمال النعمة.
0: نعم.
1: ولذلك نلحظ اليوم يعني بفضل الله نقلة نوعية في الوضعية في أمانة العاصمة. نحن نتحدث عن أمانة العاصمة بحكم إشرافنا أو متابعتنا للعمل التوعوي في الأمانة.
0: نعم.
1: نلحظ أنه إلى مستوى أن الأعراس التي تقام اليوم يستدعى فيها محاضرة أو تقافية تتكلم عن يوم الولاية، أصبح يعني هذا جزء من الدين، جزء من القيم والمبادئ، بل تعتبر فرحة للجميع، ويريد الجميع الحديث عنها في جلساتهم، في اجتماعاتهم، في لقاءاتهم، في كل يعني ما يتحركون فيه. ولذلك له عمل كبير جدا من المجالس، من الفعاليات، من كما قلنا في المناسبة الاجتماعية، سواء كانت مجالس نسائية أو لقاءات عائلية، أو يعني ولاد كما قلنا أو أعراس، أو بها يعني حركة قوية للتوعية حول هذا اليوم، والتي إن شاء الله يتوج بخروج كبير في يوم 18 من الحجة كما هو كل عام. وأيضا يستمر، نحن نعتبر ما يعني يوم الغدير و مناسبة الولاية هي محطة توعية للتبصير، يعني ليست مسألة جمهرة أو حضور وخروج وكفى.
0: جميل.
1: نعتبر شهر ذي الحجة كامل هي محطة لتوعية المجتمع، لتبصير المجتمع، لنعود إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، لنعرف من هو الإمام علي، ولماذا نتولى الإمام علي، وماذا جنت الأمة عندما تركت علي، ومن الذي أتى بدلا عن علي، من كان البديل للأمة عن علي. ولذلك هناك موجهات ثقافية عظيمة تطرح في الميدان، وشهر الحجة هو شهر الولاية، يستمر التوعية حتى ما بعد المناسبة الكبرى أو الخروج الأكبر، لأننا ليس غرضنا فقط جمهرة وخروج، غرضنا هو توعية وتبصير ووعي وبصيرة.
0: نعم جميل، وهذا هو الهدف، وهذه كانت سيرة أمة أهل البيت عليهم السلام، كانوا يتحركون في خط التوعية والعلم وأيضا خط الجهاد. يعني أفهم من حضرتكم مزيد من التفاعل المجتمعي مع هذه المناسبة، أصبحت مناسباتنا الاجتماعية تتخللها الوعي من خلال ارتباطهم بهذه المناسبة، وكما ذكرتم يعني الهدف ليس الجمهرة والحشد وإظهار هذه الصورة، لكن نحن نهدف إلى ما هو أبعد، إلى كيف يكون التولي للإمام علي عليه السلام. أستاذ حنان؟
1: نعم.
0: يعني هذا هو السؤال سوف أطرحه عليكم، كيف يكون تولينا للإمام علي عليه السلام؟
1: تولي الإمام علي هو مبدع عظيم ووسام شرف عظيم، من يتحلى به يعني يسمو في أخلاقه، في مبادئه، في قيمه، في الواقع الميداني. من يرتبط بعلي لن يرضى بأن يكون عميلا مهانا مذلا في واقع الأمة. من يرتبط بالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يجب أن يتحلى بأخلاق الإمام علي عليه السلام، من الإحسان، من الحب للمستضعفين، للمجتمع. فالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام كان شاهدا على القرآن الكريم في مبادئه، في أخلاقه. ذكر الله سبحانه وتعالى عن إحسانه في سورة الإنسان، ذكر الله سبحانه وتعالى عن خشوعه وارتباطه بالله، ذكر الله سبحانه وتعالى عن تصدقه بخاتمه وهو يصلي خاشعا دليلا بين يدي الله سبحانه وتعالى. كان الإمام علي بن أبي طالب هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إن آن الضراب، كان هو البكاء بين يدي الله، هو الخاشع، هو المنقطع لله سبحانه وتعالى، هو المقدام في ساحات المعارك. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو من قتل صناديد الكفر، هو من أذل صناديد الكفر. ولذلك الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عندما نرتبط به نحن نرتبط بالقرآن الكريم، فهو قرين القرآن، علم مع القرآن، والقرآن مع علي، كما قال المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، علي مع الحق والحق مع علي. يا علي بحبك يعرف المؤمنون وببغضك يعرف المنافقون، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فالإمام علي بن أبي طالب هو باب المدينة في علم رسول الله، وهو قرين القرآن، وهو الذي بحبه يعرف المؤمنين وببغضه يعرف المنافقون. فالإمام علي الارتباط به والتولي له ليس مسألة حتاس يحتف، نحن نتولى علي، بل يجب أن نتولى علي صدقا في الميدان، جهادا وتضحية ومواجهة لصناديد الكفر. أن نتولى علي بن أبي طالب إحسانا في مجتمعنا وصدقة، أن نتولى الإمام علي بن أبي طالب انقطاعا بين يدي الله وتبتلا بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن نتولى الإمام علي ونحن المستجيبين لتوجيهات الله، الأول من يتحرك وأول من يؤثر فيهم القرآن الكريم. فتولى الإمام علي بن أبي طالب كما قلت هو وسام شرف، ولا يناله الجميع، لا يناله إلا من هو نفسه زاكية، من ما زالت نفسه طاهرة، يعني لم تدنس بأعمال الظالمين ولم تدنس بالمعاصي، ولذلك لا يوصف لحب الإمام علي ولتولي الإمام علي كل من هب ودب، وإنما من ما زالت نفوسهم طاهرة زاكية، يعني فالإمام علي زاك طاهر لا يحبه إلا مؤمن طاهر زاك مرتبط بالقرآن الكريم. ولذلك قدم شعبنا شاهد في تولي الإمام علي بن أبي طالب في نصرة المظلومين في غزة، قدم شعبنا شاهد في التلاحم فيما بينه والإحسان، قدم شعبنا شاهد في انقطاعه إلى الله، في تبتله إلى الله سبحانه وتعالى في كل الصعاب وفي كل المراحل، في علاقته بالقرآن الكريم، في نصرة المستضعفين. الشعب اليمني هو قدم شاهد عظيم على تولي الإمام علي بن أبي طالب، وكيف يجب أن يكون من يتولى الإمام علي. ولذلك يا أختي الكريمة هي حوربت هذه المناسبة كي لا تجسد واقع الإمام علي. لو ظنوا أننا فقدنا هذه المناسبة وكفى ونذهب إلى بيوتنا وكفى، لا نبحث في من هو علي ولا نرتبط بعلي ولا نقتدي بعلي ولا نتمسك بعلي، لا، تركونا أن نحيي هذه المناسبة، ولكنهم خافوا أن نرتبط بعلي، أن نتمسك بعلي، أن نجسد علي في الميدان، أن نكون شيعة علي بواقعنا بأعمالنا بما يكون منا في ميدان العمل وفي الواقع العملي. فنحن نريد أن نقول نحن شيعة علي بأفعالنا بأعمالنا وليس فقط بالأقوال فقط.
0: نعم، إذن أستاذ حنان لا شك بأن هناك العديد من الفوائد والثمار، وأنت أشرتي في بعض منها لفائدة وثمار التولي للإمام علي عليه السلام. أيضا يعني ودنا أن نعرف المزيد عن الفوائد والثمار لتولي الإمام علي.
1: نعم، هو تولي الإمام علي بن أبي طالب كما قال المصطفى في نفس الحديث، وانصر من نصره واخذل من خذله. ولذلك عندما نتولى علي ننصر، عندما نتولى علي نحظى بتوفيق الله، بمعية الله، بتأييد الله سبحانه وتعالى، تعز الأمة، لأن علي كان عزيزا وأعز الإسلام بسيفه سلام الله عليه. عندما نتولى علي يكون الله معنا ونحظى برعاية الله وببركة التوفيقات الإلهية، فهو أهم ما يسعى إليه الإنسان عندما يتحالف مع شخص أو كذا، يفرح أن يكون معه حلف أو دولة. فنحن عندما نريد أن نسعد بهذه الدنيا نريد أن نتحالف مع الله سبحانه وتعالى وأن نكون جنده وحزبه وأن نكون أولياء، فلا يكون هذا إلا بتولي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وأيضا إذا لم نتولى الإمام علي بن أبي طالب فسنحظى بدعوة المصطفى، ونعوذ بالله واخذل من خذله وعادي من عاداه. فنحن نريد أن نكون في إطار وانصر من نصره، فنحن نريد أن ننصر الإمام علي، أن ننصر الإمام علي لكي ننصر، لكي ننصر ثمارها في الدنيا، هنا في الدنيا عزا وكرامة وتوفيقا ومعية من الله سبحانه وتعالى، ونجاح وفلاح ونجاة من النار يوم القيامة.
0: نعم، إذن يعني نسأل من الله أن يرزقنا وأن نسعى كلنا بأن نتولى الإمام علي بالشكل الصحيح، بالشكل الذي نجسد فيه قيم الدين الإسلامي كما جسدها الإمام علي، قيم وأخلاق ومبادئ، أمر بمعروف ونهي عن منكر، إقامة العدل والقسط في أوساط الناس. هكذا نفهم الإمام علي، وهكذا نفهم نهج الإمام علي، وهكذا نفهم دولة الإمام علي. وخير الشاهد على ذلك هي تلك السيرة العطرة التي حفظت لنا هذا التاريخ، وأيضا ما أنتجه الإمام علي من الإنتاج الفكري والثقافي في كتاب نهج البلاغة، وأيضا ذلك العهد المكتوب من الإمام علي لمالك الأشتر بتلك المبادئ التي تدير دولة في كل النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية. إذن أشكر الأستاذة حنان العزي الناشطة الثقافية، متمنية للجميع التوفيق والنجاح، ونسأل من الله أن نكون كلنا متولين الإمام علي عليه السلام حق التولي. شكرا جزيلا لكم أستاذة حنان.
1: شكرا جزيلا لكم وفقكم الله
0: الجميع. شكرا جزيلا.

0: العاشرة صباحا في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وإليكم موجز لأهم الأنباء. التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم. استهجنت وزارة الخارجية والمغتربين قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مؤكدة أن القرار يتناقض مع المواقف الإيجابية لبعض الدول الأوروبية والمظاهرات الشعبية العارمة ضد جرائم الإبادة ومشاركة الناشطين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة. أقام مستوطنون صهاينة اليوم بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة العوجة شمال مدينة أريحة. أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعملية الدهس البطولي التي نفذت يوم أمس جنوب بيت لحم، معتبرة أنها تأتي في سياق الرد الطبيعي والمشروع على جرائم الإبادة الصهيونية المتواصلة بحق الأهل في غزة والضفة ولبنان والمنطقة عموما. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية للكيان الصهيوني يعتزم عقد جلسة يوم الأربعاء القادم لمناقشة حزمة جديدة من المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعا لجنود العدو في موقع المطلة بقذائف المدفعية، وتجمعا آخر في بلدة القوزح ومربط المدفعية المستحدث التابع للعدو في بلدة العدسية بصالية صاروخية، فيما دمر المجاهدون آليتين في بلدة دبلة بمسيرات أبابيل الإنقضاضية، وآلية عسكرية محاطة بتجمع لجنود العدو في بلدة دبين بصاروخ موجه. نفى مساعد الرئيس الإيراني للعلاقات العامة مهدي طبطبائي صحة الأنباء المتداولة بشأن تقديم الرئيس الإيراني مسعود بشكان استقالته من منصبه. أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المباحثات وتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة ما زالت مستمرة، ولا يمكن إصدار حكم بشأنها ما لم تصل إلى نتائج واضحة ومحددة. بهذا سمعنا الكرام نصل وإياكم إلى ختام موجز العاشرة، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

0: بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
1: هذا جانب. والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
0: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
1: كلامك صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
0: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
1: كلام في محله مع تحيات
0: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

Thank you.

مستمعينا الأعزاء، في تاريخ الأمم والشعوب محطات مفصلية تمتد لتصنع مستقبل أجيالها وتحدد مسار هويتها ولا تقف عند حدود الزمان الذي ولدت فيه. ومن تلك المحطات العظمى في تاريخ الأمة الإسلامية تجلى يوم الغدير أو يوم الولاية كحدث تجاوز المفهوم التاريخي العابر ليمثل إعلانا إلهيا حاسما يرسم معالم القيادة والهداية ويضع الضمانات الأساسية لحفظ الأمة من التمزق والضياع. يكتسب يوم الولاية بعدا حيويا في واقعنا المعاصر. فالأمة الإسلامية اليوم تواجه هجمة شرسة ومحاولات مستمرة من قوى الاستكبار العالمي لفرض وصاية سياسية وثقافية وعسكرية واقتصادية تسعى لمسخ الهوية الإسلامية واستعباد الشعوب. وفي ظل هذا التحدي يبرز تمسك الأمة بمبدأ الولاية كأداة تحررية وسلاح قاطع يحقق الاستقلال الحقيقي ويرفض التبعية والارتهان، خاصة وأن القراءة العميقة لحدث الغدير تكشف عن البعد الحضاري والسياسي للإسلام، فهو مشروع بناء أمة وصناعة حضارة وإقامة عدل. وهذا المشروع الحيوي يحتاج بالضرورة إلى قيادة ربانية واعية تحمل نفس الروحية والمسؤولية لتقود الأمة في مواجهة التحديات والانحرافات. إن الصراع القائم في العالم اليوم هو صراع بين مشروعين: مشروع الولاية الإلهية التي تكرم الإنسان وتحفظ حريته وكرامته، ومشروع الهيمنة الطاغوتية التي تسعى لإذلال الشعوب ونهب ثرواتها. لذلك فإن إحياء يوم الولاية هو تجديد للعهد والموقف واستلهام للدروس والمبادئ العملية التي تحتاجها الأمة لمواجهة طواغيت العصر.

0: مستمعينا الأعزاء، للحديث عما تحتاجه الأمة ومتابعة التطورات وربطها بالحديث عن الولاية، يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف الأستاذ عبد الفتاح البنوس، الإعلامي والخبير السياسي. مرحبا بكم أستاذ عبد الفتاح معنا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام وفترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن.
1: اهلا وسهلا بكم، اتمنى الله بخير، صباحكم وعيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير والسادة المستمعين جميعا.
0: حياكم الله وكل عام وانتم بخير. استاذ عبد الفتاح، ونحن نتابع الاخبار والاحداث التي تتصاعد تارة وساعه وتارة اخرى تخفت نوعا ما، عندما نلاحظ الصراع وبالذات على محور المقاومه، هذا الصراع الذي يتجدد ولا يخبو ابدا، نلاحظ ان هناك حرب نفسيه، حرب اعلاميه، هناك حرب عسكريه، يعني هناك حرب على عده مستويات وفي عده اتجاهات. هذه الحرب التي قد تشتعل أو يشتعل فتيلها في لحظة، يعني الكل متوقع أن الحرب ستعود من جديد، وهناك من يتوقع أن هناك سلام رغم أن العدو ليس ممن يمكن أن نثق به وبحديثه عن السلام وغيره، خصوصا أن ترامب دائما ما يهدد بأن إيران إذا لم توافق على البنود التي تطرحها أمريكا بأن الأمر سيعود إلى وزارة الحرب الأمريكية، في تهديد صريح يعني وواضح بأن المواجهة العسكرية ستكون هي الحل الوحيد حتى تقوم أمريكا بتمرير مخططاتها، وهي تعرف بأنها قد انهزمت. هنا أستاذ عبد الفتاح، لو ربطنا ما يحصل بمفهوم الولاية، ونحن نعرف يعني بمشيئة الله يوم الخميس سيتم إحياء عيد الغدير، عندما نتحدث عن مفهوم الولاية وكيف أن العرب والمسلمين ذلوا وأهينوا عندما تخلوا عن أعلام الهدى وتخلوا عن محمد بن عبد الله، تلك السيرة العطرة التي خرجوا منها، نلاحظ هذا الذل والاستهانة والاستنكار، يعني رغم أن العرب، الكثير من العرب والمسلمين قد تولوا اليهود وتولوا الأمريكان، إلا أنهم في سياساتهم غير راغبين بهم أو غير موافقين عليهم، وبين الفينة والأخرى يتم تهديدهم بأنهم سوف يتغيرون، بالذات عندما نتحدث عن الحكام. ما الذي حدث للأمة عندما ضعفت وهانت وتخلت عن دينها وعن رموزها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. عندما نتحدث عن يوم الولاية نحن نتحدث عن محطة إيمانية لها أثرها البالغ في إصلاح حال الأمة وتعزيز قوتها وكرامتها. يعني اليوم عندما نتحدث عن واقع الأمة المزري وما عليه الأمة من حالة من الضعف والذل والهوان، هي نتاج لأن الأمة تخلت عن مبدأ الولاية. أنت ذكرت في مقدمة هذا البرنامج ما يتعلق بالمشروعين الذين يشتغلان في المنطقة، مشروع الولاية الإلهية ومشروع الهيمنة الطاغوتية. ما هو واقع على الأمة اليوم هو نتيجة الهيمنة الطاغوتية، هذا المد الهائل والكبير جدا نتيجة تخلي الأمة عن مبدأ الولاية. عندما تخلت الأمة عن مبدأ الولاية لم تعد تميز ما بين القصر والسمين، ما بين ما يضرها ما ينفعها. اليوم مبدأ الولاية يوفر الحصانة، يوفر حالة الوعي والبصيرة. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ما يود الذين كفروا من الكتاب والمشركين أن ننزل عليكم من خير من ربكم. هذه مصادق بآيات قرآنية واضحة وجلية. لو أن الأمة كانت وسارت على مبدأ الولاية منذ يوم السقيفة وحتى هذه اللحظة لما ذهبت الأمة إلى أن تأتي بمجاميع من القطيع من العملاء والخول الذين مهدوا للأمريكان ومهدوا للصهاينة وجعلوا المنطقة مستباحة لهؤلاء يتغولون فيها ويمارسون فسادهم وينشرون خبثهم وقبحهم فيها. مبدأ الولاية حصانة، ولكن للأسف الشديد تخلى عنها هؤلاء، لم يدركوا مفهومها ولم يدركوا أهميتها، بأنها فعلا هي الرافعة وهي الملاذ الآمن الذي يحصن الأمة من الطاغوتية التي باتت هي المسيطرة. ما كان لمحمد بن سلمان ولا لمحمد بن زايد ولا لآل خليفة في البحرين ومن لف لفهم من القادة والزعماء والأمراء والملوك في دول منطقة الخليج العربي أن يتسيدوا على هذه الشعوب وفي هذه المنطقة ويمارسوا تلك الفضائح والقذائف التي لا يستحي المرء من ذكرها. لو كانت الأمة سلمت بأمر ولايتها لمن أمر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بتوليه، اليوم حال الأمة من الضعف والذل والهوان لأننا تسيد علينا أمثال يزيد بن معاوية ومعاوية. يعني اليوم هذا هو الواقع المزري. عندما نتحدث عن ذلك لا نتحدث تعصبا، نحن نتحدث عن رجل قال الله سبحانه وتعالى فيه إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نتحدث عن رجل قال فيه الله سبحانه وتعالى ومن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه حقائق نطرحها للتاريخ، نحن نطالع التاريخ ونؤكد للجميع بأن ولاية الإمام علي ليس فيها انتكاس لسين أو صاد من البشر، ولكنها هي المحطة المفصلية التي يجب على الأمة أن تعي وتدرك أن الانحراف الذي حصل في عدم تولي هذا الرجل وهذا القائد العظيم وعدم تنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله التي أعلنها على الملأ في يوم غدير خم هي التي هي أوصلت الأمة إلى ما هي عليه اليوم من حالة الذل والضعف والهوان. نقول ذلك تاريخيا ونقول ذلك عقائديا لأننا نؤمن إيمانا راسخا لو أن الإمام علي تولى الولاية بعد رسول الله لما ظهر أمثال يزيد، ولا هذا الرجل قدم مثل شخصية عظيمة في التاريخ الإسلامي. هو من رفض تولية معاوية وكان بإمكانه أن يداهنه، ولكن أراد أن يرسم ملامح دولة إسلامية عصرية، دولة إسلامية تمتلك مقومات البناء والنهوض قائمة على العدالة والمساواة، ليس فيها أي معايير لمحسوبية ولا لغيرها. من يسود فيها هو من يتقي الله سبحانه وتعالى ويعمل بمقتضى كتابه وهدي رسوله صلوات الله عليه وعلى آله. هذا هو واقع الأمة اليوم نتيجة التخلي عن هذا المبدأ، عن هذه الولاية الإلهية التي تمثل لديها لها بعد فكري فائز جدا فيما يتعلق بتعزيز ثقافة المجتمع. اليوم حالة الضعف والهوان التي أصابت الأمة نتيجة ابتعادها عن هذا المنهج. عندما تأتي بأعلام، عندما تأتي وتتولى من يدير ويتولى شؤون الأمة ويأخذ بأيدي الأمة إلى شاطئ الأمان، هنا يكمل النصر وهنا تكمل التطبيق العملي والحرفي لتوجيهات الرسول صلى الله عليه وعلى آله. ولكن للأسف الشديد نتيجة الثقافة المغلوطة، نتيجة التجيل المتواصل الذي تعرضت له الأمة، عوامل التجريف وطمس الهوية التي كانت في السابق وفي الحاضر أدت إلى جهل الأمة بمفهوم الولاية. ولذلك في الأخير أتانا من يشرع بل ويذهب إلى الترويج لولاية ترامب وولاية نتنياهو وولاية الولايات المتحدة الأمريكية وكان العدو الإسرائيلي.
0: نعم أستاذ عبد الفتاح، الأمة اليوم للأسف يعني تواجه هجمة ثقافية وسياسية وعسكرية واقتصادية تسعى لمسخ الهوية الإسلامية وكذلك لاستعباد الشعوب، يعني ليس حتى على مستوى العالم العربي والإسلامي فقط ولكن حتى يعني على مستوى العالم. يعني هناك استنكار أن يكون هناك صوت حر أو أن تكون هناك دولة حرة تريد أن تحيا باستقلالية وأن تحيا بكرامة، لكن عندما نأتي للعالم العربي والإسلامي يعني هناك الهجمة شرسة ومستمرة متواصلة، هي لا تنقطع، لا يوجد هناك فترة استراحة بالنسبة للغرب بالنسبة للكيان الإسرائيلي للأسف الذين تولاهم العرب والمسلمون وبالذات فئة الحكام الذين يتماهون معهم في سياساتهم التخريبية سواء يعني الحرب الناعمة التي يوجهونها ضد الشعوب العربية والإسلامية والتي يسهل الحكام لهم تمريرها. هنا عندما نأتي لتطبيق مبدأ الولاية والمقارنة بينه وبين من تولوا اليهود والنصارى، يعني مثلا أستاذ عبد الفتاح لو ذهبنا إلى فلسطين المحتلة، ما يعني محمود عباس الرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لو قارنا يعني الآن، رغم أنه متماهي تمام التماهي مع الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين، يقوم بتقديم المقاومين لهم على طبق من ذهب، يقوم بملاحقتهم، يقضي على الأعمال المقاومة، حول جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني إلى سلاح أو ذراع يبطش بالمقاومة الفلسطينية وبالمواطنين الفلسطينيين، ويكون داعم وساند للاحتلال ضد بلاده. مثل هذا الشخص عندما نأتي إليه، يعني من المفروض أنه يدافع عن وطنه وليس أن يكون ظهير وسند للمحتل ضد أبناء جلدته. هنا عندما نأتي لتطبيق مبدأ الولاية، هل هذا مثل هذا الشخص يستحق أن يكون على رأس الولاية، وبينما المقاومة الفلسطينية يتم فرض العقوبات عليها ويتم اتهامها بأنها مجرد حركات إرهابية؟
1: وصول مثل هذا الشخص إلى رأس السلطة الفلسطينية هو نتيجة ابتعاد الأمة عن منهج التولي لله ورسوله. تاريخ محمود عباس لا يحتاج إلى شرح، يعني هذا الرجل اليوم بات أحد الأذرع الرئيسية للكيان العدو الإسرائيلي في الداخل الفلسطيني. للأسف الشديد ما كان لمثل هذا الرجل أن يتصدر المشهد وأن يكون هو الخنجر المسموم الذي يطعن في ظهر المقاومة الفلسطينية، يطعن في ظهر القضية الفلسطينية، يسعى بالتآمر، لا أقول بالتماهي والتناغم مع كيان العدو الإسرائيلي، بل يجاهر علانية بأنه مع نزع سلاح المقاومة، بأنه يسعى لتنفيذ أجندة وأهداف ومشاريع كيان العدو الإسرائيلي. هذا الرجل والعدوان يفتك بإخواننا في قطاع غزة، والصواريخ تنهال وتنصب صبة من الطائرات الإسرائيلية، وهو يأتي ليرصد تحركات عناصر المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وبقية المناطق التي يسيطر، يدعي أنه مسيطر عليها، وإلا هو عبارة عن كلب حراسة للعدو الإسرائيلي. ما قدمه هذا الرجل من خيانة، ما أظهره من خيانة تجاه القضية الفلسطينية وتجاه أيضا المقاومة الفلسطينية، لا يؤهله لأن يصبح حارس مدرسة في قطاع غزة. وإذا به اليوم يتحدث بأنه رئيس أي سلطة فلسطينية، اليوم السلطة الفلسطينية التي تدافع عن الأرض والسيادة الفلسطينية، أما ما سوى ذلك فهو عبارة عن أداة وبيتك بيد الأمريكي والإسرائيلي، وهو نتاج لتولي اليهود والنصارى. أفرزت هذه الولاية، ولاية الطاغوتية مثل هؤلاء الخونة والعملاء. ولذلك نشاهد في الطرف الآخر وعلى الضفة الأخرى في قطاع غزة حركات المقاومة عندما استطاعت أن تخرج من عباءة ولاية الطاغوت وتحررت من التبعية للطاغوت وسلمت أمرها وتولت الولاية الحقيقية لله ولرسوله وللإمام علي، استطاعت أن تنجز فعلا على أرض الواقع، استطاعت أن تحدث تغييرا في معادلة ميزان القوى ومعادلة الصراع داخل الأراضي الفلسطينية. من كان يظن بأن مجموعة من المقاومين بآلاف قليلة يستطيع أن يواجهوا إسرائيل التي ظل العالم ينفخ فيها ويصفها بأنها الجيش الذي لا يقهر، وبأن رغم فارق الإمكانيات وما يمتلك هذا العدو من قدرات عسكرية فارقة جدا لا وجه للمقارنة مع ما تمتلك المقاومة، ومع ذلك زرع الله الرعب في قلوب هؤلاء الصهاينة ومكن أبناء قطاع غزة من الصمود والثبات وتوجيه ضربة موجعة وتحقيق انتصارات. صحيح تكبدوا خسائر، ولكن ما تكبدهم كان العدو الإسرائيلي أكثر وأفظع وأكثر وأشد إلى من مع إذا ما قارنا بفارق هذه الإمكانيات. هذه نتاج سياسة التولي. إذا ما انتصرنا لله سبحانه وتعالى، إذا ما تحررنا من عبوديتنا للطاغوت وعبادتنا للأشخاص الذين دجلوا الأمة بثقافات مغلوطة وأفكار رجعية وأفكار مسمومة وروايات إسرائيلية عملت على تضبيطها وإخضاعها وإغراقها بحالة من الخنوع والخضوع، فإننا سننشد بإذن الله سبحانه وتعالى عزة ورفعة وسنلمس اليوم ما هو معتمل، ما يعتمل اليوم في فلسطين، في لبنان، في العراق، في إيران، وفي اليمن، في إطار دول محور المقاومة إجمالا، هو نتيجة للتولي الصادق لله ولرسوله وللإمام علي، وهذه حقيقة لا نبالغ فيها. إذا ننظر أي بقية الدول العربية التي لا تؤمن بمبدأ الولاية، أين حالها؟ أين موقعها؟ كيف ينظر إليها الأعداء؟ كيف يتعامل مع الأعداء حتى وهي تقدم لهم قرابين الولاء والطاعة؟ وحتى وهي تتماهى معهم وتتحالف معهم وتقدم لهم ما لم يقدمه غيرهم من الدول الأوروبية أفريقيا، ولا مع ذلك لن ترضى عنهم، لأن الله سبحانه وتعالى هناك لن ترضى عنك اليهود والنصارى، ولكن هؤلاء لم يعد لديهم غيرة، لم يعد لديهم أي ارتباط لهذا الدين، ولذلك وصل بهم الحال إلى ما هم عليه من حالة الذل والهوان والضعف والاستخفاف والاستهزاء والاحتقار من قبل من يدينون لهم بالولاء والطاعة ليلا ونهارا.
0: نعم هذا صحيح. أستاذ عبد الفتاح، من ضمن ما قاله أمير المؤمنين علي عليه السلام: بقية السيف أبقى عددا وأكثر ولدا. وهنا يعني ما يعنيه الكلام أن الأمة المجاهدة لا تفنى ولا تنتهي، بل إنها تكثر ويمنحها الله البركة. لو جينا هنا يعني هذه المقولة وطبقناها على ما يحصل في جنوب لبنان أستاذ عبد الفتاح، يعني ما حصل لحزب الله من اغتيال للصف الأول والصف الثاني من القادة، سواء يعني القادة على مستوى القادة السياسيين أو حتى على مستوى القادة العسكريين في الحزب، والجميع يعني ظن أن الحزب قد انتهى، ولكن بعد أن عاد من جديد يعني كثرة الضغط يولد الانفجار، وكثرة الظلم يعني يولد المقاومة. الآن يعني الضربات الموجعة التي يتلقاها العدو الإسرائيلي في الشمال من قبل المقاومة اللبنانية، يعني لم يهنوا، لم يخضعوا، لم يتنازلوا عن حقهم في المقاومة، لم يتنازلوا عن حقهم في الحرية وفي الاستقلال. هل تطبيقهم لمبدأ الولاية أو تمسكهم بهذا المبدأ هو الذي جعلهم قادرين على مواجهة العدوان المتغطرس؟ ونحن نعرف بأن حزب الله يعني عليه حرب من الداخل من قبل الحكومة العميلة ورئاسة الدولة العميلة التي تقف إلى جانب العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي، ويعني مواجهتهم المباشرة أيضا مع العدو الإسرائيلي الذي يريد أن يحتل المنطقة الجنوبية بالكامل ويريد أن يشرف بنفسه على نزع سلاح حزب الله.
1: هناك عوامل عدة، أولها الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى، الإيمان وهؤلاء يؤمنون بالله إيمانا راسخا بأنه سينصرهم لأنهم على حق. العامل الآخر هو عامل الإيمان، بفعلا هؤلاء يؤمنون بثقافة الولاية وسلموا بولاية الإمام علي، واليوم هم يحصدون ثمرة هذا التولي من خلال مقارعة قوى الطاغوت وأزلامهم في المنطقة ودفاعهم عن أرضهم. العامل الثالث وهو عدالة القضية ومشروعية القضية، اليوم يدافعون عن الأرض والعرض والشرف والكرامة، وهذه ثمرة من ثمار الإيمان، يدركون تماما بأن الفعل الذي يقومون به الجهاد في سبيل الله، وبأنه أعلى مراتب الجهاد وأعلى مراتب الإيمان أن تدافع عن أرضك وعرضك وشرفك، ولذلك صنعوا كل هذا التحول، صنعوا كل هذا النصر، صنعوا كل هذا الإنجاز. نحن نتحدث عن مقاومة، عن حزب تعرض لضربات موجعة استهدفوا قيادته ابتداء من السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه والسيد هاشم صفي الدين وما تبعهم من القادة في الصف الأول والثاني، ولكن الحزب أثبت تماسكه، أثبت صلابته. اليوم نتحدث عن عمليات نوعية، نتحدث عن مسيرات انقضاضية باست تقض مضاجع كان العدو الإسرائيلي وتصيبهم في مقتل على الحدود الشمالية. نتحدث اليوم عن 571 عملية عسكرية نفذها حزب الله في شهر مايو فقط. 571 عملية استهدفت أكثر من 71 دبابة، 44 جرافة، 18 مربضا دفاعيا، 83 موقعا عسكريا، 12 مرصة صواريخ دفاعية إسرائيلية، والكثير الكثير من المواقع التي تم استهدافها من الداخل اللبناني ضربت بشكل موجع كيان العدو الإسرائيلي، دفعت بهذا الكيان إلى حالة من الحيرة والاستغراب الذي ظن بأن المسألة عبارة عن نزهة وبأنه ذاهب إلى نزهة، ولكنه وجد نفسه في محرقة. مع مرور الأيام يثبت حزب الله بأنه مؤسسة عسكرية وسياسية وإعلامية واجتماعية واقتصادية متماسكة، استطاعت أن تشكل رقما صعبا في معادلة الصراع مع كان العدو الإسرائيلي، وأيضا خلقت دفعة معنوية لبقية الفصائل المقاومة سواء في فلسطين واليمن وإيران والعراق. فعلا عندما تمتلك الإرادة والعزيمة وقوة الإيمان والثقة والتولي لله ولرسوله وللإمام علي ستأتي بالنصر بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنك لم تحد عن الطريق، أنت تسير في الطريق والقويم وفي المنهج الذي يذهب بك إلى الطريق والنتيجة التي ترضي الله عنك ورسوله والمؤمنين.
0: نعم هذا صحيح أستاذ عبد الفتاح. يعني لو قارنا فعلا ما يقوم به أو ما قام به محور المقاومة يعني خلال عامين أو لنقول خلال 3 أعوام، يعني طوفان الأقصى انطلق في 7 أكتوبر 2023 من قبل المقاومة الفلسطينية، وبعد ذلك دخلت اليمن، شاركت لبنان، شاركت العراق، كان هناك أيضا دور للجمهورية الإسلامية الإيرانية، كانت سوريا قبل سقوط النظام ووجود المتعصبين والإرهابيين الآن على رأس السلطة. كان المحور المقاوم استطاع في عامين من عام إلى 3 أعوام تلقين العدو دروسا قاسية جدا. هل يعود ذلك فعلا لأن صدق التولي يصنع المعجزات، يعني الإيمان، العزيمة، الإرادة، تطوير السلاح الشخصي، يعني السلاح الذاتي، صناعة محلية، كل دولة من دول محور المقاومة تصنع سلاحها ذاتيا داخليا بالإمكانات المتاحة بالمواد الموجودة بين أيديهم، هل نستطيع أن نقول بأن هذا المحور استطاع اختراق المنظومة الدفاعية للعدو واستطاع أن يزعزع مكانه الموجود لدينا، خصوصا بعد الحرب التي خاضتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأخيرة، حرب 39 يوما، والتي استطاعت أن تحقق انتصار كبير جدا من خلال القضاء على أغلب القواعد العسكرية الموجودة داخل دول الخليج، بالذات الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية. وهل نستطيع أن نقول أن المحور سيتوسع بمشيئة الله، لأن الحق واضح وظاهر للعيان، والقوي يظهر، والمتستر بالقوة بقوة غيره أيضا يظهر بشكل واضح وجلي.
1: من ثمار التولي وأعدوا لهم استطعتم من قوتهم ومن رباط الخيط يربون به عدو الله وعدوا. عندما تتولى القيادة الإيمانية التي تؤمن بعدالة القضية التي تناضي من أجلها وأهمية وخطر المرحلة، وخصوصا عندما توجه البوصلة نحو العدو الحقيقي لهذه الأمة، تستطيع أن تنجز الفعل الذي لا كان في عداد المستحيل في السابق. اليوم دول محور المقاومة بفضل الله سبحانه وتعالى وعوني في المقام الأول، وثمر لهذا التولي ووصلت إلى مرحلة أن تشكل قوة ردع إقليمية، ولله الحمد والمنة. لو لاحظنا في فلسطين، من كان يظن بأن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في تلك البقعة الجغرافية ذات الطبيعة الجغرافية المفتوحة، لا جبال لا تضاريس، بإمكان تحت الأرض يشتغلون، استطاعوا أن يصنعوا كل تلك الإنجازات والانتصارات وأن يمرغوا أفكار العدو الإسرائيلي في الواحد. كذلك في لبنان، من كان يظن بأن حزب الله قادر على التماسك بعد استشهاد السيد حسن نصر الله والضربات التي توالت، شيء معجزة إلهية، ولكن هذه ثمرة من ثمار التولي. فيما يتعلق بالعراق، وكلنا يعرف ما الصراعات في الداخل العراقي والضغوطات التي مورست على الشعب، ومع ذلك استطاعوا أن يحدثوا فعلا ثوريا وأن ينجزوا ويجهوا ضربات موجعة للعدو الإسرائيلي. إيران وما أدرك ما إيران، إيران التي تعرضت للحصار بأكثر من 20 عاما، التي تعرضت للمؤامرات وما تزال حتى هذه اللحظة تعرضت لعدوان مشترك من أمريكي إسرائيلي خليجي، ومع ذلك استطاعت إيران وما تزال حتى هذه اللحظة صامدة، واستطاعت أن تحرج الولايات المتحدة الأمريكية وأن تظهر للعالم بأن فعلا إيران ليست فنزويلا كما كان يظن دونالد ترامب، وشكلت ضربات موجعة خلقت لعب العدو على تحريف ورقة الشارع، وإذا بالشارع ينقلب ضد هذه التوجهات، وذهب مع القيادة في وشكلوا لحمة وطنية في غاية الجمال والروعة. في اليمن، من كان يظن بأن الجمهورية اليمنية الدولة المحاصرة من أكثر من 11 عاما استطاعت أن تهزم الولايات المتحدة وأن تجبر حاملات طائراتها المتطورة بإمكانياتها وقدراتها العالية الدقة والتصنيع أن تجر أديال الهزيمة وأن تركع أمريكا وتوقع اتفاق مع اليمن بعد أن نالها من البأس اليماني ما نالها. ثمار التولي هامة جدا وكبيرة جدا، علينا أن نعيها وندرك ذلك. نحن عندما نتحدث عن ثمار التولي، نحن نريد أن تكون هناك أمة متحررة، أمة قادرة على أن تصنع، أن تحقق ما تريد وأن تصنع ما تريد، وأن يكون قرارها مستقلا غير خاضع للإملاءات أو لشروط هنا أو من هناك. الأمة إذا ما أرادت أن تستقل، إذا ما أرادت أن يكون لها حضورها في على المستوى الإقليمي والدولي، عليها أن تستقل بقرارها. اليوم واقع الأمة واقع مذل ومهين، وإذا ما تمسكت بمبدأ الولاية وتخلصت من الولاية للطاغوت وعبدت الطاغوت فإنها ستذهب إلى آفاق. اليوم استطاعت إيران خلال مضيق هرمز أن تشكل مصدر ضغط اقتصادي على دول العالم بأسره. ونحن نمتلك الكثير من نمتلك قناة السويس، نمتلك مضيق باب المندب، نشرف على الكثير من الممرات المائية والبحرية العالمية التي ترتبط بحركة الملاحة والتجارة الدولية. لا نحتاج فقط الإرادة، عندما توفرت الإرادة وصدق النوايا من قبل دول محور المقاومة أنجزت هذا الفعل الذي أعجز العالم وبات العالم يشاهده بحالة من الاندهاش والاستغراق. إذا ما تكاتف العرب والمسلمون جميعا وشكلوا تكتلا واحدا فإن الأمريكي والإسرائيلي سيخضع، لن تكون هناك إسرائيل، لن يحتاج الأمريكي إلى أن يطبل لإسرائيل وأن يبحث عن إقامة دولة إسرائيل الكبرى، لأننا ندرك تماما بأن أمريكا وإن كان لديها مصالح في الشرق الأوسط إلا أن الهدف الرئيسي والأكبر من تدخلاتها وحضورها السخيف ورعونتها وبلطجتها وقرصنتها التي تمارسها في المنطقة من أجل سواد عيون إسرائيل ومن أجل إقامة ما يسمى بدولة إسرائيل الكبرى. وما تصريحات دونالد ترامب الأمس التي قال يجب على كل الدول العربية والإسلامية أن تدخل في
0: اتفاقات
1: الإبراهيمية، يريد التطبيع بالقوة في منتهى الغرور والغطرسة، ولكن أبان عن حجم المخطط وطبيعة المخطط الذي يسعى الأمريكي من خلال سياسته في المنطقة إلى فرضه بالقوة على دول وشعوب المنطقة.
0: نعم هذا صحيح. إذن هنا يعني عندما نقول على العرب والمسلمين جميعا أن يتكاتفوا، أن يتركوا الخوف، أن يحسنوا النية، أن يقووا العزيمة والإرادة بداخلهم، أن يتخلصوا من الخوف، عندما نتحدث هنا أستاذ عبد الفتاح فهذا يعني أن يكون هناك وعي، أن يكون هناك معرفة بحقيقة مخططات الأعداء، وهذا يريد منا هنا يعني أن نكون جميعا يد واحدة في فضح ما يريده العدو منا، ولو يعني الآن ما يريده العدو منا هو واضح وظاهر، لكن عندما نتحدث هنا نحن نتحدث عن حرب نفسية وحرب إعلامية، من كسبها يستطيع أن يكسب المعركة على أرض الواقع، فليس دائما الانتصار عسكري أو الانتصار السياسي، يعني يمكن الإعلام له دور كبير جدا في قيادة الحرب النفسية والحرب الإعلامية، حرب المصطلحات وحرب الشائعات، وهذه يعني نحن نلاحظها بكثرة خاصة ضد دول المحور المقاومة التي وقفت أمام الغطرسة والاستكبار وقالت لا للمشاريع الأمريكية والصهيونية في المنطقة. هنا الواجب علينا والدور الذي نستطيع من خلاله، ما هو الدور يعني الذي نستطيع من خلاله أستاذ عبد الفتاح أن نقف في وجه هذا المشروع الاستعماري، خصوصا ونحن هذه الأيام نشهد حرب شرسة، وذلك من الذباب الإلكتروني الذين يعملون في إطار المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، ونحن نعرف بأنهم دائما ما يشككون في آل بيت رسول الله ويتحدثون عن الإمام علي بما ليس فيه، شخصية يخافون منها رغم أنها لم تعد موجودة بيننا إلا أن أخلاقها وصفاتها يجسدها المؤمنون من خلال محور المقاومة ووقوفهم بصلابة وثبات في وجه قوى الاستكبار العالمي اليوم.
1: المرحلة هامة وخطيرة جدا، المرحلة تتطلب حالة متقدمة من الوعي والبصيرة والمعرفة بالمخططات. إذا ما أمعنا النظر في محاضرات الشهيد القادس سيد الدين الهوثي وخصوصا ما يتعلق بملزمة لا عذر للجميع أمام الله سبحانه وتعالى والتي أبان فيها عن غدر ومكر الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا ملزمة خطر دخول أمريكا اليمن وما يوم القدس العالمي والكثير من الملازم والهدي القرآني الذي ذهب من خلاله إلى توضيح الخطر الحقيقي الذي يتهدد الأمة وما يجب على الأمة. لم يعد الأمر يحتاج منا إلى تفكير، لم يعد الأمر يحتاج منا إلى أن نستنبط، لم يعد أن نبحث عن حلول ومعالجات. الحلول وضعها الشهيد القائد رضوان الله عليه أمامنا، وإذا محاضرات السيد القائد عبد المجيد بدر الدين الحوثي كان سواء رمضانية أو كلماته أبان فيها الكثير من التوجيهات التي يجب علينا القيام بها. ما علينا اليوم المسألة ميسرة ومتاحة، ما علينا إلا أن الترجمة العملية والتنفيذ الحرفي لهذه التوجيهات إذا ما أردنا أن ننفذ ونتجاوز مؤامرات الأعداء ونفشل هذه المخططات ونفشل الذهانات التي يسعون إليها. العدو يمتلك آلة متكاملة، إمبراطورية إعلامية، يمتلك أموال هائلة، يمتلك وسائل وسبل وطرق وأساليب كثيرة يستطيع من خلالها أن يخترق المجتمع العربي والإسلامي. ما الذي يجب علينا؟ يجب علينا أن نتسلح بسلاح الوعي. لله الحمد والمنة لدينا في الجانب العسكري قدرات وإمكانيات، والمجاهدون ينفلون بالأعداء في مختلف جبهات العزة والكرامة، سواء في إيران، في اليمن، في العراق، في لبنان، في فلسطين. يتبقى لنا أيضا سلاح الوعي. سلاح الوعي مهم ومطلوب جدا، وخصوصا في هذه المرحلة. لا نريد إعلاما غير منضبط، لا نريد حالة من الخنوع والترديد كالبغبغاء لما يتناقله الأعداء. نريد أن نكون أكثر وعيا وبصيرة بما يهمنا وبما ينفعنا. علينا أن نعمل على معالجة قضايانا الداخلية بحكمة وبروية وبتعقل، وأن نتفرغ وأن نصب كل جهدنا وكل طاقاتنا ووقتنا لمواجهة العدو وإفشال مؤامراته ومخططاته. العدو لا يستثني أحد، حتى أولئك الذين أعلنوا الانبطاح والارتماء بأحضانهم، هم ليسوا بمنأى عن مخططاته وغدره ومكره وإجرامه، هم في سطارة من سيعمل على اتهامهم إذا ما أقام ما يسمى بدولة إسرائيل الكبرى. والأيام القادمة ستنبئنا بالكثير من القذائع التي يسعى العدو الإسرائيلي والأمريكي إلى فرضها على هذه الدول، في مقدمتها هذه الدول المنبطحة. ولذلك يتطلب منا الوعي والبصيرة، يتطلب منا قبل كل ذلك الثقة والإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذا ما انطلقنا بإيمان راسخ وبعقيدة راسخة بأن الله سبحانه وتعالى هو القوي فلا قوة دونه، وهو الناصر فلا ناصر غيره، فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنحقق الانتصار وسنفشل مخططات الأعداء. إذا ما آمنا بولاية الإمام علي والتولي الصادق لأعلام الهدى الذين يأخذون بأيدينا إلى طريق الصواب ومنهج الصواب، فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنتجاوز كل العقبات والعراقيل التي يضعها الأعداء أمامنا، وسنصل إلى شاطئ الأمان بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا ما أخلصنا النوايا وانطلقنا بالإرضاء لله ولرسوله، فإننا سنحافظ وسنحقق التحول النوعي الذي يأخذ بأيدينا إلى أن نكون من أهل النصرة والمدد الذي والأهل الغلبة. ولن يكون بإمكان العدو الإسرائيلي إلا أن يجر أديال الخيبة والهزيمة ويغادر المستوطنين الذين جاءوا من مختلف بقاع العالم إلى مناطقهم الرئيسية ودولهم الرئيسية التي جاءوا منها، وتقوم الدولة الفلسطينية وترفع رايتها وتعلن عاصمتها القدس الشريف بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا ما استمرنا في حالة الجمود والخنوع والخضوع والتولي للطاغوت والهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، فإننا لن نحصد إلا مزيد من الذل والهوان والانبطاح. وسيأتي الإسرائيلي وسيأتي الأمريكي وسيتغولا وسيتمددا وتصل بهم الوقاحة إلى أبعد من المطالبة بالتطبيع القسري مع كان العدو الإسرائيلي، ولكن بالتخلي على القيم والمبادئ، وهو يشتغل على هذه السياسة منذ سنوات عديدة.
0: نعم أستاذ عبد الفتاح، العدو يعني هنا ونحن ما زلنا في إطار الحرب الإعلامية، طبعا ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة يعني بالنسبة للأعداء وكذلك في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المنافقين، مبدأ الولاية يأخذ يعني يتم تقديمه على أساس مذهبي وطائفي، وأنه يعني فيه شيء من التوريث، وهم طبعا لا يأتون يعني لا يعرفون ما معنى الولاية ولا يعرفون أهميتها ولا ماهيتها ولا كيف تكون ولا ما هو حتى مفهومها. ولكن يعني مثلا عندما نأتي يعني لو وضعنا مقارنة ما يحصل من وحشية في الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون وما تعرض له مثلا أسطول الصمود العالم الذي حاول كسر الحصار عن غزة، يعني الجرائم الوحشية التي ارتكبت ضد نشطي الأسطول عندما تم اعتقالهم والذهاب بهم إلى المعتقلات الإسرائيلية، وقد تابعنا يعني ابن غفير وكيف تعامل مع المعتقلين في ذلك الأسطول، وأيضا تابعنا بعض الاعترافات من يعني من قبلهم يعني بعض التصريحات من قبل من تم إطلاقهم وما الذي تعرضوا له من قبلهم. نلاحظ يعني أنه لا يتم تسليط الضوء على مثل تلك الأعمال الإرهابية، بينما يتم محاولة تشويه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، تشويه مبدأ الولاية الذي يعرفون بأن الأمة إذا عادت له بأنها ستكون قوية. لماذا البون الواسع في المقارنة بين ما يتم تغطيته في وسائل الإعلام سواء العربية أو حتى على المستوى العالمي، ولكن نحن ما يهمنا هنا وسائل الإعلام العربية التي تنطق باسم العدو أكثر مما تنطق باسم بلدانها وشعوبها؟
1: أولا علينا أن نؤمن إيمانا مطلقا بأن الحق في صدام دائما مع الشر، وبأن هذه الأبواق لم تسلم منها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ظهر المنافقون في تلك الفترة وعانى منهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وذكر القرآن الكريم أبان عن الكثير من القصص التي تتحدث عنهم. ما يتعلق بيوم الولاية ليس في أي بعد مذهبي ولا طائفي، من قاله هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الذي لا ينطق عن هوى هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وعلى آله أمره الله سبحانه وتعالى رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فيها إن لم تفعلها ما بلغت الرسالة. عندما قرن الرسالة والدين الإسلامي بتبليغ ولاية الإمام علي من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لم يأتي الرسول صلى الله عليه مشكلة الأطراف الأخرى أنها تؤمن بالسنة بأنها جاءت من رسول الله. الرسول عندما جاءت سنته عبارة عن تجليات للتوجيهات الإلهية والوحي الإلهي، لم يأتي بشيء من عنده، هو نفذ الأمر الإلهي. اليوم إذا كان لديهم واستغفر الله في ذلك فليحاجوا الله سبحانه وتعالى، يتهمون رسول الله بالعنصرية؟ العكس من ذلك تماما، هم يدركون عندما قال صلى الله عليه أنا مدينة العلم علي بابها من أراد لأتي من الباب، يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أعطي من الراية رجل يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله. كثير من الشواهد التي تؤكد عظمة ومكانة الإمام علي، لا يعني ذلك بأن الإمام بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان سلاليا كان عنصريا، حاشا وكلا، ولكن هؤلاء لديهم حالة من المرض الداخلي، المرض النفسي المأزوم. نحن اليوم قضية الغدير ومسألة الولاية مثبتة في كل كتب الصحاح، الحالة من الإجماع، ولكن الأطراف الأخرى تفسرها على هواها، لا تريد أن تؤمن بولاية الإمام علي. نحن نؤمن بولاية الإمام علي ولا نرى في ذلك أي ضيق ولا نرى في ذلك أي استنكاس لا للصحابة ولا لغيرهم. نؤمن بهذه العقيدة ونسعى إلى تبليغها على أرض الواقع، لأننا ندرك تماما بأنه لو تولى الإمام علي لما وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه اليوم، لأنه لم يكن هناك من مجال لتولية الفسقة والمجرمين والقتلة واللصوص وقطاع الطرق والمأزومين نفسيا الذين أوصلوا الأمة إلى ما أوصلوا إليها اليوم. ما وصلت، من كان سيأتي بمحمد بن سلمان لو أن هناك امتداد للمسيرة المحمدية حتى هذه المرحلة؟ هذه فلسفتنا وهذه قناعتنا وهذا إيماننا. من يريد أن يشيطن المسألة فهذا شأنه، أما نحن فنرى بأن ذلك ثابت من الثوابت، عقيدة من العقائد، مسؤولية نسعى لإرضاء الله سبحانه وتعالى ورسوله والإنقاذ الأمة من خلالها، من خلال حالة الوعي والبصيرة التي نعمل على تقديمها للناس. من أراد أن يؤمن بذلك أهلا وسهلا، من لم يؤمن بذلك فهذا شأنه، ولكن لا يحق له أن يشنع، لا يحق له أن يبدع، لا يحق له أن يفسق، لا يحق له أن يشيطن هذا المسألة، لأنه في الأخير سقطت الأقنعة وانكشف المستور وظهرت الحقيقة. لم يعد هناك من مجال للمواربة للمداهنة للتدليس والتلبيس على الناس، إما أن تكون مع ولاية الإمام علي الذي هي ولاية الحق، إما أن تكون مع ولاية يزيد ومعاوية التي هي ولاية الباطل والشر. وهذه حقيقة تاريخية الكل يدركها ويؤمن بها، ولكن لغرض في نفس يعقوب لا يريدون أن يسلموا بالحقيقة، وهذا شأنهم.
0: نعم، في الختام نقول بأن الولاية مشروع متكامل يجمع بين البعد العقدي والفكري والسياسي والتعبوي، ويستمد شرعيته من الوحي ويترجم إلى مواقف عملية لصنع العزة والكرامة. ختاما أشكركم كثيرا أستاذ عبد الفتاح البنوس الإعلامي والخبير السياسي مشاركتنا هذه المدة الزمنية من عمر فترتنا المفتوحة تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم، في أمان الله.

احنا ورثنا الاوس والخزرج على مر العصور، واحنا تولينا علي من بعدهم في كل جيل، علي امير المؤمنين من دونه الليث الهصور، باب المدينه والوصي الحيدره ما له مثيل. انت الذي بك نحتفل وتزيد فوق النور نور، انت الوصي المجتبى وانت الاصيل ابن الاصيل، با نحتفل يا سيدي ونوثقه عبر العصور، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل.

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي ليث الوغى بن طالب الموت يأتي في المعارك لا أتى إذا برز مثل الشهاب الثاقب ما مثله إلا سيدي ولا متى يوجد كما الكرار طاعن ضارب من رحلة الصيف القريشي والشتاء حتى لإيلاف الدعي في مارب حتى لإيلاف الدعي في مارب.

11 صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم والبداية بالعناوين. استشهاد مواطن فلسطيني غرب مدينة غزة، عملية نوعية للمقاومة الإسلامية جنوب لبنان، وزير الدفاع النرويجي يعلن أن تعزيز روسيا لموقعها في القطب الشمالي قد يجعل الغرب عرضة للخطر. إلى التفاصيل. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون مساء أمس إثر استهداف طائرة مروحية من نوع أباتشي تابعة لجيش العدو الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين داخل حرم ميناء الصيادين غرب مدينة غزة. كما استشهد مواطن متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء قصف العدو محيط سوق فراس وسط المدينة. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد شاب فلسطيني إثر استهدافه من قبل قوات العدو الإسرائيلي عند جدار الفصل العنصري في بلدة الرام بالقدس المحتلة. وأصيب شاب فلسطيني شرق مدينة طولكرم، واعتقلت قوات العدو 4 شبان شرق القدس المحتلة. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اليوم أن مجلس أمس أن مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية يعتزم عقد جلسة يوم الأربعاء القادم لمناقشة حزمة جديدة من المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية. وقالت الهيئة في بيان لها إن المخططات التي سيناقشها مجلس التخطيط تتضمن الدفع ببناء ما لا يقل عن 2721 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مغتصبات الضفة، إلى جانب مخططات تنظيمية وهيكلية تهدف إلى توسيع نفوذ المغتصبات وتعزيز بنيتها القانونية والتخطيطية حسب وكالة سند الفلسطينية. أعلنت المقاومة اللبنانية أمس استهداف 3 آليات هامر ورادارا للتشويش على المسيرات وتجمعا لجنود العدو الإسرائيلي وقوة صهيونية تموضعت داخل منزل في محيط قلعة الشقيف التاريخية جنوب لبنان بمسيرات أبابيل الانقضاضية. وأكدت المقاومة بأنها حققت إصابات مباشرة. كما استهدفت المقاومة تجمعا لجنود العدو في موقع المطلة بقذائف المدفعية وتجمعا آخر في بلدة القوزح ومربط المدفعية المستحدث التابع للعدو في بلدة العديسة بصليات صاروخية، فيما دمر المجاهدون آليتين في بلدة دبل بمسيرات أبابيل الانقضاضية وآلية عسكرية محاطة بتجمع لجنود العدو في بلدة دبين بصاروخ موجه، ودكت بنى تحتية تتبع العدو في مدينة صفد المحتلة بصليتين صاروخيتين. كما استهدفت موقع حنيتة بمسيرة انقضاضية، واستهدفت قوة صهيونية متموضعة داخل خيمة في بلدة مارون الراس بسرب من المسيرات الانقضاضية. أعلن جيش العدو الإسرائيلي اليوم مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين إثر انفجار مسيرة في منطقة مرتفعات بوفورت قرب قلعة شقيف جنوب لبنان. أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أمس أن المباحثات وتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة ما زالت مستمرة، ولا يمكن إصدار حكم بشأنها ما لم تصل إلى نتائج واضحة ومحددة. ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن عرقجي تأكيده أن ما يجري من مساعي دبلوماسية في إطار إنهاء

الحرب لا يزال في مرحلة التفاعل، مشددا على أن تقييم هذه الجهود لا يمكن أن يتم قبل اكتمال نتائجها. وأضاف أن كل ما يتداول في الوقت الراهن حول هذه الاتصالات لا يعدو كونه تكهنات، ولا ينبغي منحها أهمية حتى تتضح الصورة بشكل نهائي. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن التعاون بين روسيا والصين لا يستهدف أي دول أخرى ولا يقيد سيادة أي من الطرفين. جاء ذلك في رسالة وجهها الوزير الروسي إلى المشاركين في المؤتمر الدولي التاسع بعنوان روسيا والصين التعاون في عصر جديد. وجاء في الرسالة التي تلاها نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو إن العلاقات الروسية الصينية لا تخضع لأطر أيديولوجية وليست موجهة ضد دول ثالثة، وتتمتع بالقدرة على الصمود في وجه العوامل الخارجية. وأشار لافروف إلى أن الشراكة الخارجية الروسية الصينية

0: الخبر الأخير. قال وزير الدفاع النرويجي توري ساندفيك إن تعزيز روسيا لموقعها في القطب الشمالي قد يجعل الغرب عرضة للخطر. وأعرب ساندفيك في مقابلة مع صحيفة التايمز عن قلقه من أن تتمكن روسيا من السيطرة على المنطقة وتوفير وصول سهل لأسطولها إلى المحيط الأطلسي، كما أعرب عن قلقه من إمكانية سيطرة روسيا على الممرات البحرية بين الساحل الشمالي للنرويج وأرخبيل سلفابارد. ووفقا لساندفيك فإنه في حال نشوب نزاع محتمل قد تستخدم روسيا أسلحة فرط صوتية ضد حلف الناتو. وفي الوقت نفسه اعترف السياسي بأن النرويج لا ترى تهديدا مباشرا من روسيا لسلفابارد، كما أنها لا تلاحظ أي زيادة في النشاط الروسي بالقرب من الأرخبيل. سمعنا الكرام، ختاما لنشرتنا الإخبارية الثانية نعود ونذكركم بعناوينها: استشهاد مواطن فلسطيني غرب مدينة غزة، عملية نوعية للمقاومة الإسلامية جنوب لبنان. وزير الدفاع النرويجي يعلن أن تعزيز روسيا لموقعها في القطب الشمالي قد يجعل الغرب عرضة للخطر. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سامعين الكرام بنشرتنا الإخبارية الثانية.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: قليلة.
1: الإمام علي عليه السلام ليس صك غفران لأي تقصير أو تخاذل أو ظلم أو فساد أو عصيان. الإمام علي عليه السلام لو تأملناه وقرأناه وعرفناه حق المعرفة مجردا عن أي رؤى مسبقة لعرفنا الإنسانية في أبهى معانيها وأجلى صورها. الإمام علي عليه السلام لن يقدر أحد على تدنيسه أو تشويهه بقول أو فعل فقط، ولكن نحن نحاول أن نصل إليه.

0: سمعينا الكرام، هناك تفاعل مجتمعي، ومع عيد الغدير بدأت الفعاليات والأنشطة المحتفية بهذه المناسبة. مراسل الإذاعة يوافون بهذه الرسالة الصوتية، منهم الزميل إبراهيم القرضي الذي وافانا بهذه الرسالة الصوتية من محافظة صنعاء.
1: تحية لكم مستمعين الأعزاء، أجمل تحية في مستهد لقائنا معكم لهذا اليوم. وهذا لقاؤنا يتجدد مع حضرتكم من محافظة صنعاء، حيث أجواء عيدية تعيشها محافظة صنعاء في عج الأجواء العيدية الجميلة المعطرة بنبهات أجمل روائح الخير والمحبة والترابط والتواصل والصفاء والنجاة. إنه العيد السعيد ليس كمثل الأيام التي نعتادها، وها هو يحل علينا عيد الأضحى المبارك كل عام حاملا معه نفحات إيمانية وروحانية تبعث في النفوس طمأنينة وسكينة. فهو ليس كمثل الأيام التي نعتادها، بل مناسبة دينية واجتماعية عظيمة تتجلى فيها معاني المحبة والتراحم والتسامح وصلة الأرحام، وتفوح أجوائه بعبد الخير والتواصل الإنساني الصادق. لأن العيد له نكهة خاصة ومذاق فريد وأجواء تبعث الخير والمحبة، حيث تتجسد فيها العادات والتقاليد العيدية بمكانته الخاصة والتقاليد العيدية الأصيلة التي توارثها اليمنيون جيلا بعد جيل. محافظة صنعاء كغيرها من محافظة الوطن اليمني الكبير والسعيد تشهد العديد من الأنشطة في هذه الأيام العيدية المباركة، حيث تنظم العديد من الفعاليات والندوات الثقافية وإقامة المهرجانات الشعبية تشيدا للأنشطة والفعاليات الخاصة بإحياء ذكرى يوم الولاية تحت شعار من كنت مولاه فهذا علي مولاه، والتي تؤكد هذه المهرجانات والندوات على أهمية إحياء هذه الذكرى لترسيخ الولاء الإيماني واستحضار مناقب الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه بالجنة، باعتباره الامتداد الحقيقي لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أشارت الكلمات إلى اقتداء الولاية، لأن الولاية تمثل صمان أمان لتحصين الأمة من الاختراقات والانحرافات، لافتة إلى أن الأزمات التي تمر بها الأمة اليوم سببها التفريط في المبدأ. حول هذا الموضوع يسلط الأضواء الأخ الأستاذ المجاهد إبراهيم حميد الدين، مدير إدارة التوعية بمكتب الهيئة العامة للزكاة هنا بمحافظة صنعاء، حيث يقول:
2: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وحياكم الله تعالى. نحن اليوم فعلا في هذه الأجواء المباركة وفي هذه المناسبة العظيمة ذكرى الولاية، ذكرى عظيمة ينبغي للأمة جميعا أن تعي وأن تفهم أهمية هذه المناسبة العظيمة التي نحن بصدد إحيائها خلال هذا الشهر، فنحن نسميه في هذا الشهر شهر الولاية، حتى تكون الأمة ممن تعزز الولاية والتولي لله ولرسوله وللإمام علي عليه السلام ولإعلام الهدى. لأننا اليوم أمام مفترق طرق كما يقال، ونحن اليوم بين ولايتين: إما أن نتولى الله ورسوله والذين آمنوا كما ينبغي وكما بيّن الله عز وجل في القرآن الكريم، وإما أن تكون الأمة متولية وقادمة ومقبلة على التولي لليهود والنصارى، وهذا ما نراه اليوم. أمتنا اليوم ما الذي أوصلها إلى التطبيع والتولي لليهود والنصارى؟ هو أنها رفضت ولاية الله سبحانه وتعالى، مع أن البلاغ النبوي الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد عودته من حجة الوداع، ونزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية لأهميتها وسخونتها، وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجيج وسط الظهر وفي تلك الشموس الحارة كما نقول، واستدعى الحجاج المتقدمين وانتظر المتأخرين، وأمر الصحابة بأن يقوموا بتقميم تلك الأماكن وتنظيفها، وصعد على أكتاف الإبل ليبلغ هذا البلاغ العظيم الذي جاء من الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية التي أمره الله عز وجل أن يبلغه النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك يستوحى من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبلغ بلاغا فيه مجاملة ولا محاباة للإمام علي عليه السلام، وإنما أمرا من الله سبحانه وتعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا أمر من الله، وهذا توجيه إلهي من الله سبحانه وتعالى. فله أن يبلغ هذا البلاغ، ولا بد له صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، امتثالا لأمر الله، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولأنه يعمل بآيات الله وتوجيهات الله سبحانه وتعالى. فوقف النبي واستدعى الحجاج وانتظر المتأخرين وأمر الصحابة بتقنين تلك الأماكن وقلع تلك الأشواك، ثم صعد على تلك المنصة التي صعد هو وعلي عليه السلام، ويقول للناس: أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه، وعادي من عاده، وانصر من نصره، واخذل من خذله. بعد أن رفع يد علي عليه السلام بيده، ولذلك الأمة إذا أرادت أن ترتفع ويرتفع رأسها في الحياة وتعتز وتكون أمة قوية، لا بد من أن ترفع تلك اليد التي رفعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد لها من أن تبلغ ذلك البلاغ الذي بلغه النبي صلى الله عليه وآله. أنتم من خلال هذه الإذاعة، إذاعة صنعاء، ومن خلال الفعالية والأمسيات التي تقام في محافظة صنعاء، ومن خلال المهرجانات بشكل عام، نحن جميعا نبلغ البلاغ الذي بلغه النبي محمد صلى الله عليه وآله، ليبقى هذا البلاغ مرتفعا وصداه مرتفعا وعاليا بين أوصاد هذه الأمة، ويستمر هذا البلاغ إلى قيام الساعة. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. إذا لم يبلغ النبي ذلك البلاغ الإلهي، كأنه ما بلغ الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج ولا الجهاد ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر ولا كل تلك التوجيهات. ستبقى تلك العبادات عبارة عن طقوسات، وتلغى منها الغايات، وتبتعد أو تبعد منها تلك الغايات. ولكن بهذا البلاغ حفظ البلاغ لنا الدين والإسلام، واستمرارية أن يبقى هذا الدين صافيا نقيا بهذا البلاغ وبهذه الولاية. ولذلك قال الله: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهذه الآية فيها إيحاء على أن هنالك من المسلمين في زمن رسول الله وما بعد رسول الله من يخالف ويناول ولا يقبل بهذا البلاغ. ولذلك جاء الطمأنة من الله عز وجل لرسوله: بلغ يا رسول الله، لا تقلق، لا تخف من أولئك، وإن قال البعض أنها محاباة، وإن قال البعض أنها مجاملة، وإن قال البعض لأنه زوج ابنته أو وصية أو سيعصمك الله سبحانه وتعالى، فما عليك إلا البلاغ. النبي بلغ هذا البلاغ بأمر الله سبحانه وتعالى، وعندما أكمل البلاغ نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك عندما نتحدث عن الولاية، هذه فيها ثمرة عظيمة للأمة، لها ثمار كبيرة جدا. من تلك الثمار أن الأمة تكون أمة قوية غالبة منتصرة على أعدائها، وهذا ما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فمن يتولى الله ورسوله والإمام علي عليه السلام ينال الغلبة والنصر والتمكين بفضل الله. ونحن نرى الشواهد في البحار، ماذا صنع الشعب اليمني والجيش اليمني، وماذا صنعت قيادة اليمن السيد المولى عبد الملك بن ردين الحوثي يحفظه الله؟ ألم ينتصر على الأمريكيين؟ ألم يعلن ترامب أنه انهزم؟ ألم يستنجد لدول أخرى بأن يتم إيقاف الحرب في البحر الأحمر؟ وهكذا في إيران، ألم يستنجد أفغانستان بأن تدخل كوسيط؟ وهكذا في كل مكان، بمعنى أنهم في باكستان، بمعنى أنهم في الواقع من يعيش أمر الولاية والتولي لله ولرسوله ولأعلام الهدى يعيش عزيزا بفضل الله. وهذه من ثمرة الولاية، فإن حزب الله هم الغالبون. بل من ثمرة الولاية أيضا أن من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، الله عز وجل سيخرجه من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن سيتولى غير الله سيكون في ظلمات بعضها فوق بعض، كما قال الله عز وجل: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نحن بفضل الله بولايتنا لله ورسوله والإمام علي، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات لا ذراع إلى الذراع، من ظلمات الاقتصاد إلى إن شاء الله الاقتصاد، من ظلمات الصناعة. يوم كانوا يفجرون علينا كل إمكانياتنا العسكرية، ها هي اليمن اليوم تصنع صواريخ فرد صوتية، مسيرات بفضل الله سبحانه وتعالى. خرجوا من ظلمات إلى نور الله سبحانه وتعالى بالتولي لمن؟ لله ورسوله. أما من يتولى الطاغوت فأين هي السعودية؟ أين هي الإمارات؟ أين هي في واقعها اليوم إلا في ظلمات بعد ظلمات، بعد أن كانت لديها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحولت إلى هيئات الترفيه، بعد أن كانوا يهتمون بالحجاج الوافدين الزائرين إلى بيت الله يقللون ويقلصون الحجاج. العام الذي مضى أو الذي مضى علينا أكثر من 1,500,000 حاج، بينما في هيئة الترفيه أكثر من 17 مليونا الذين جاءوا إلى هيئة الترفيه، والعام الماضي 20 مليونا الذين حضروا إلى هيئة الترفيه. من يذهب ليحج إلى بيت الله، إن تكاليف الحج الواحد 5,300 ريال سعودي كتكلفة على الحاج، بينما في هيئة الترفيه ميسرة وسهلة 1,500 ريال سعودي ويذهب إلى الترفيه بكل بساطة. إذن السعودية خرجت من النور إلى الظلمات، وهي في ظلمات بعد ظلمات فوق ظلمات متراكمة، لأنها تولت اليهود والنصارى. فمن يتولى الله ورسوله سيجد الغلبة. من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. من يتولى اليهود والنصارى فإنه تكون في ظلمات اقتصادية وسياسية وثقافية. ولذلك نحن ندعو من خلال هذا المنبر الحر المبارك إلى أن يعي الشعب اليمني أهمية الولاية ومبدأ الولاية، وبأننا بالولاية بفضل الله سبحانه وتعالى نعتز، لأن من ثمار الولاية أن نحصن أنفسنا من أن لا نتولى اليهود والنصارى. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، من يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هنا الله نهانا عن اليهود. قد يقول المسلم: يا رب أنت نهيتنا عنهم، فأين الحل؟ جاء بعدها في الآيات مباشرة: حتى لا تتخذوا اليهود والنصارى، قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بتولينا لله ورسوله وللإمام علي وأعلام الهدى إلى زماننا هذا السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، عصمنا أنفسنا من أن لا نتخذ اليهود والنصارى بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك ندعوكم من خلال هذا منبر منبر الحرية بكل ما تعني الكلمة إلى أن تستمر هذه الأنشطة وهذه الفعالية في كل المديريات وفي محافظة صنعاء وفي كل المحافظات، وإلى أن تستمر مسألة التوعية من على هذا المنبر المبارك ومن على منابر المساجد ومن على منابر الفعاليات والأمسيات، حتى نعزز مبدأ الولاية لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد لدينا إلا أن نتولى الله ورسوله الذين آمنوا، أو والعياذ بالله أن نتولى اليهود والنصارى. ولذلك سمعنا ترامب في هذا الأسبوع وهو يرعد ويبرق ويهدد كثير من الدول العربية: السعودية والإمارات ومصر والأردن وباكستان وبجوارها أيضا تركيا، بضرورة أن يدخلوا فيما يسمى باتفاقية إبراهام رغما عنهم، بمعنى أنه إما أن يكونوا أولياء لله أو سيكونون في الخط الثاني أولياء للشيطان. ولذلك نحن عصمنا أنفسنا بفضل الله بمبدأ الولاية، لأن فيه الغلبة وفيه الخير وفيه الهداية للأمة، كل الأمة. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهر.
1: كما تحدث لي إذا صنع برنامجنا تحية اليمن الأخ الأستاذ المجاهد عبد الله عباس المروني وكيل محافظة صنعاء مدير عام مديرية صنعاء الجديدة، حيث يقول:
3: اللهم صل على محمد وعلى محمد، بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً أن السيد القائد سيدي مولاي عبد الملك بالدين الحوثي والشعب اليمني العظيم والإسلامي كلها بمناسبة عيد الولاية، ولاية الإمام علي عليه السلام، التي هي امتداد لولاية الله سبحانه وتعالى ورسول الله. نعمة عظيمة أن نكون في هذا في هذه الأيام المباركة، وأن نكون من من الله ورسوله والإمام علي. وبنلاحظ الفرق الكبير جدا عندما تولينا الله ورسوله والإمام علي وعلام الهدى، كيف أصبحنا في عزة وفي كرامة وفي سلامة من من من من هؤلاء اليهود والنصارى المجرمين الطغاة المستكبرين في الأرض. ونلاحظ أيضا الفرق عندما تولوا الأعراب المستعربة، الأعراب أشد كفرا ونفاقا عندما تولوا ترامب. قال سيدي حسن سلام الله عليك، إما أن تكون في ولاية الله ورسوله وعلي بن أبي طالب عليه السلام، أو أن تكون تتولى بوش. وفي هذا الزمن تولى ترامب، عندما يعلن ترامب نفسه خليفة وإماما وقائدا للعالم كله، وهو من؟ وهو المجرم، وهو الكافر، وهو الطاغوت، وهو الشيطان الأكبر. نلاحظ الفرق الكبير فيما نعيشه، نعيش أفراحا عظيمة. سن الجبهات بحمد الله وتوفيقه، شاهدنا ولاء المجاهدين سلام الله عليهم في مدارسهم، في مرابطهم، في كل الأماكن التي يعشقون الجهاد في سبيل الله، لأنهم تولوا الله ورسوله الإمام علي، وهم في عزة وفي قوة وفي قهر بإذن الله تعالى لمن لا عدا الله سبحانه وتعالى. الموضوع يا إخواني المستمعون الكرماء الأعزائي والشعب الإيمان العظيم، الموضوع خطير جدا، خطير، يمس حياة الإنسان، يمس قيمه، يمس مبادئه، يمس كرامته، يمس الجنة والنار، إما أن نكون من أهل الجنة بإذن الله تعالى، أو أن نكون من أهل النار. موضوع مهم جدا للغاية، ولأهميته عندما نزل الأمر الإلهي والوحي الإلهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بطريقة ساخنة، أمر حار، أمر هام ومستعجل، برقية مستعجلة وهامة من الله سبحانه وتعالى إلى من؟ الأمة الإسلامية. بلغ أيها الرسول ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني إذا لم يكن الرسول الله عليه وعلى وسلم إذا لم يبلغ، فلم يكن هناك لا دين، لا صلاة، لا صيام، لا جهاد في سبيل الله، لا أمر عوف عن منكر. ولكن جاءت الآية الكريمة وجاء الأمر الإلهي الكريم بهذه السخونة وبهذه العجلة وبهذه الأمر الطارئ والعاجل، ليؤكد أهمية الولاية، لأن في ولاية الإمام عليه السلام ولاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وولاية لله تعالى، وهي النجاة، سبيل النجاة، سبيل النجاة، سبيل العزة، سبيل الكرامة. نحمد الله، نشكر الله على هذه النعمة، نعمة الهداية ونعمة الولاية ونعمة علام الهدى ونعمة السيد القائد الملك أبدل الدين الحجي الذي يمثل امتدادا للإمام علي، يمثل امتداد رسول الله، امتدادا لولاية الرسول صلى الله عليه وسلم، امتدادا للدين القويم، الدين السوي والمستقيم. هذه نعمة عظيمة يجب علينا جميعا أن نحتشد في يوم 18 من شهر ذي الحجة، من شهرنا هذا، إلى جميع الساحات، إلى الميادين، إلى كل الأماكن التي تدعو إليها لجنة المنظمة في كل المديريات والمحافظات، لنحتفل، لنعلن ولاءنا لله ورسوله والإمام علي وأعلام الهدى وللسيد القائد، ونعلن براءتنا من أعداء الله، أعداء رسول الله، أعداء الإمام علي، أعداء أعلام الهدى، أعداء السيد القائد، أعداء أنصار الله الذين هم أنصار الله في العالم كله بإذن الله تعالى، تكون العزة والغلبة للمؤمنين، فإن حزب الله يوم الغالبون. هذه رسالة عظيمة وقوية يجب أن يفهم العالم، أننا بتولينا بفضل تولينا لله ورسوله وعلام الهدى وعلى اسم الإمام علي، وفي زماننا السيد القائد بإذن الله يكون النصر حليفنا، وتكون العزة والكرامة لنا بإذن الله تعالى، وهم إلى ذل وإلى أوان وإلى خزي وإلى حار وإلى هزيمة وإلى انكسار. لأن الطاغوت مهما طال، مهما استكبر، مهما تمدد، فإنه إلى إلى إلى إلى الزوال بإذن الله تعالى، وسيبقى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وسيبقى ما يكون في جانب حلوا لكلمة الله، إذا كانت كلمة الله هي العلا وكفر الكفر إلى السفلى، ولو كره الكافرون، ولو كره الفاسقون، ولو كره الظالمون، فهذا أمر إلهي بأمر الله تعالى، إذا قال الشيء يكون فيكون. وبإذن الله أننا نستمر على ما نحن عليه من ولاء لله ورسوله والإمام علي وعلى من هدى، لأن في ذلك النجاة. وبإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى تكون العاقبة للمتقين، والعاقبة أيضا لمن؟ للخسران، لمن؟ لهؤلاء اليهود والنصارى والمنافقين في كل زمان وفي كل مكان. وما على الجميع إلا أن يفهم أننا في الطريق السوي، الطريق الذي أراده الله لنا بهذه النعمة وبهذه الولاية العظيمة. شاكرا لإذاعة صنعاء هذا البرنامج وعلى برامجها التي نسمعها، فيما يزيد شعبنا اليمني العظيم الوعي والبصيرة، وأن نكون الناس واعيين مستبصرين، فاهمين مؤمنين مقتنعين بهذه الأعمال المرضية لله سبحانه وتعالى. أيضا ندعو جميع المنابر الإعلامية والثقافيين والناشطين الثقافيين إلى أن يوضحوا أهمية الولاية وأهمية معرفة الناس بالله سبحانه وتعالى وبرسول الله وبالإمام علي وبأعلام الهدى وبالمسيرة القرآنية، النهج والمشروع القرآني العظيم الذي أمدنا الله به في هذا الزمان، أنقذنا الله من الظلمات إلى النور. وشاكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان ذلك من سمع الزاهو أحديث الأخ الأستاذ المجاهد عبد الله عباس المروني وكيل محافظة صنعاء مدير عام مدير صنعاء الجديدة والذي سردنا عن إقامة العديد من الفعاليات المختلفة بالمحافظة وذلك إحياء لذكرى يوم الولاية للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. لكم في الختام مستمعي الأعزاء جملة تحياتي إبراهيم القرضي إضاءة صنعاء تحيا اليمن.

0: سمعين الكرام، إلى محافظة ذمار، وهناك العديد من الفعاليات والأنشطة في هذه المحافظة. في هذه الرسالة الصوتية التي أجمل لنا الزميل محمد صالح الكليبي هذه الفعاليات وهذه الأنشطة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. تحية تصلكم من محافظة ذمار. ها نحن نعيدكم ونعيد قيادتنا بفرحتين، عيد الأضحى المبارك وكذلك عيد الغدير عيد الولاية الذي يعتبر عيدا لكل أبناء اليمن وفخرا واعتزازا لهذا الشعب العظيم. طبعا محافظة ذمار شكلت في أجازة العيد نموذجا رائعا من خلال الاحتفالات المتواصلة وكذلك الأمسيات التي تعبر عن فرحة أبناء محافظة ذمار بعيد الغدير من خلال إقامة مناسبات وأمسيات ثقافية تتحدث عن عظمة هذا اليوم العظيم وكذلك عن فرحة واستقبال أبناء اليمن بهذه المناسبة العظيمة. طبعا هناك على نطاق جميع الأحياء، كل الأحياء بمحافظة ذمار هناك أمسيات متواصلة في الليل تشكل نموذجا لكل أبناء الأحياء والحارات الذين يعملون جاهدين في الاحتفال بهذه المناسبة في كل حي وكذلك في كل منطقة. كذلك هناك الشكر الجزيل عبر إثير إذاعة صنعاء للجنود المجهولين الذين يدون مهامهم من أجل راحة أبناء الوطن وراحة أبناء المجتمع، لكي نكون منصفين كبداية بعمال النظافة. هؤلاء المهندسون الذين يبذلون الجهود الكبيرة من أجل أن تكون المدن نظيفة خالية من الأمراض خالية من المخلفات وأن يكون هناك أجواء عيدية مناسبة تتميز بجمالها وكذلك نظافتها. محافظة ذمار هي نموذج رائع لكل المحافظات سواء على مستوى أعمال النظافة وكذلك على مستوى أعمال التحسين والحدائق والمتنفسات التي توجد بها بالإضافة إلى المشاريع الخدمية المتواصلة. هذه الجهود تشكر عليها السلطة المحلية ممثلة بقيادة السلطة المحلية الأستاذ المجاهد محمد ناصر المقيدي والذي يولي الاهتمام الكبير بأعمال النظافة وأعمال التحسين والأعمال الخدمية داخل محافظة ذمار كي تكون محافظة ذمار هي النموذج المتميز وكذلك باعتبارها حلقة وصل ومنطقة ربط تمر بها جميع المركبات وجميع المسافرون عبر المحافظات من محافظة ذمار كونها منطقة متوسطة. من شاف محافظة ذمار سر خاطره جمالها ونظافتها. هذه الجهود لا شكر الثناء لعمال النظافة نثني عليها سواء كأبناء المجتمع أو كل من زار محافظتنا. ويسعدنا نحن من خلال هذه العيادة المتواصلة وهذه الأعمال المتواصلة أن نكون متواجدين لكي نسلط الأضواء على هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال من أجل راحتنا وخدمة أبناء المجتمع وكذلك إيجاد البيئة الجمالية والنظيفة. ويسعدنا أن يكون حديثنا عبر أثير إذاعة صنعاء ونحن في الميدان بالتحديد مع أموال صندوق النظافة والتحسين ونستهل لقائنا اليوم ونحن متواجدين بمعيتهم بالأستاذ خالد الصنعاني مدير عام النظافة بصندوق النظافة والتحسين والذي أنقل الميكروفون إليه متحدثا عبر أثير إذاعة صنعاء فليتفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير. من محافظة ذمار نجدد الترحيب بكم. منذ بداية إجازة العيد بدأنا بتنفيذ خطة الحملة المسبقة لإضافة العيد وأثناء أيام العيد. كان شعار عمال النظافة عيدنا نظافة مدينتنا، وعلى هذا المبدأ رغم تكدس المخلفات ونتيجة البساطات والعربيات والمحال التجارية والأسواق أيضا أسواق انتشار أسواق الأضاحي وبيع الأغنام، كانت هناك مخلفات كبيرة بأحجام وعداء وأرقام كبيرة. تكدست جهود عمال النظافة في إزالتها خلال الأيام التي سبقت العيد وأيضا الأيام التي تلت العيد، ومستمرين بشكل كبير ومتوسع خلال فترات العمل للسيطرة على هذه المخلفات، حيث تم توزيع وتقسيم المدينة إلى شوارع المدينة وأحيائها بحسب كثافة كل منطقة ومربع، إلا أنه هناك مواقف العمل واجهت بعض المعضلات والمشاكل هناك عدم التزام من الباعة بشكل عام برمية المخلفة في أوقات العمل وأماكن العمل أو أماكن المحددة لها، أيضا إلى السيارة المعدة والمخصصة للرفع المخلفات. واجهنا الكثير من الإشكاليات حيث لم تتوقف معدة النظافة خلال 24 ساعة. تم ربع ما يقارب حتى هذه الساعة 2173 طن من المخلفات القمامة والمخلفات العضوية. تستمر أعمال النظافة حتى هذه اللحظة في أغلب الأحياء والشوارع رغم طول فترة الإجازة و11 يوم، إلا أن الجهود لا تزال متواصلة ومستمرة على مدار الساعة بالإمكانيات المتاحة. التهينا بالمتابعة اليومية للأعمال وتنفيذها في الواقع، وتناسينا العيد نحن وجميع كوادر النظافة، أيضا لم وتواجدنا أيضا مع أسرنا، لكن فرحتنا وعيدنا هو ما يشيد به الناس من أعمال ترضي الله ورسوله، حيث ونحن خدام هذا الوطن العظيم في كل مواقع العمل وكل مواقع نتواجد فيها. ونستل في هذا اللقاء أن نعايد على جميع عمال النظافة في جميع أنحاء الوطن كل عام وهم بألف خير. ونجدد الترحيب بكم، وساندت أيضا الحملة وأعمال النظافة حرص القيادة داخل محافظة ضمر والسلطة المحلية ممثلة بالأستاذ المجاهد محمد البخيتي الذي رعى قطاع النظافة وقطاع التحسين الحدائق، كل ما تتطلب وما يحتاجه لتنفيذ جميع أعماله. شكرا كثيرا للأستاذ محمد البخيتي ولجميع السلطة المحلية، والشكر موصول لإذاعة صنعاء على تواصلها المستمر معنا بشكل متواصل.
3: أستاذ خالد، وأنتم الآن يعني في الميدان نلاحظ عمل متواصل، نجد الثناء من أبناء المجتمع، كذلك أعمال هنا لابد من وجود وعي. ما نسبة الوعي التي تلمسوها من قبل المواطنين في التجاوب مع أعمال النظافة وكذلك التعاون مع الجهود التي تبذلونها في أيام العيد وكذلك ما بعد العيد؟
2: نبذل جهود كبيرة في الوصول إلى الغاية المنشودة في من ناحية التوعية والوعي لدى المواطنين، لكن لا تزال هناك حجم التوعية مقتصرة على نسبة بسيطة جدا، لا مبالاة، لا توعية من المجتمع نفسه قصيرة، ما زالت التوعية قصيرة أو قاصرة.
3: طيب محافظة الزمار تعتبر نموذج رائع من خلال أعمال النظافة، كل المحافظات تفيد بأعمال النظافة داخل هذه المحافظة الجميلة التي تتسم بالجمال من خلال توسطها لجميع محافظات الجمهورية. هنا لابد من رسالة بأن نستشعر المسؤولية بأننا نحافظ على مدينتنا، بأن نتجاوب مع أعمال النظافة، بأن نحافظ على كل شجرة، بأن نحافظ على بيئتنا نظيفة من أجل صحة المجتمع ومن أجل بيئة متميزة كغيرنا من دول العالم. تشكل محافظة ذمار النموذج الرائع. الرسالة التي توجهها لأبناء المجتمع من قبلكم وكذلك لعامل النظر.
2: في البداية أريد إيصال رسالة مفادها للمجتمع أن محافظة ذمار أصبحت الآن من المحافظات المتقدمة في أعمال النظافة نتيجة الجهود الكبيرة التي يبذلها قطاع النظافة وحرص القيادة الكريمة على إنجاح هذا الجهد الكبير واستمراره. ذمار تتوسط جميع المحافظات، ذمار نموذج الآن رائع، نرجو من الجميع التعاون مع عمال النظافة، نرجو من الجميع التعاون في خدمة أنفسهم قبل خدمة الناس من أجل أن تبقى هذا نبقى في المستوى الجيد وفي السطارة ورفع المستوى الوعي. أنا أناشد المجتمع بشكل كامل، منظمات المجتمع المدني، الإعلاميين، كل من له الخطباء، المساجد، رفع المستوى الوعي لدى الناس بالكلمة من أجل الاستمرار في المستوى الجيد، أن نبقى في الصدارة.
3: طيب، شكرا لأعمال الرفع المباشر من خلال نلاحظ القلابات وكذلك أدوات رفع المخلفات تجوب جميع الشوارع بحسب برنامج لكل منطقة ولكل حي، وهناك تجاوب متميز في هذا الرفع المباشر. ما هي الخطط والبرامج التي تسيرون عليها من أجل استكمال عملية الرفع المباشر تشمل محافظة ذمار رغم الاتساع والتوسع العمراني وكذلك تفتح شوارع جديدة وأحياء جديدة؟ شكرا عليكم مثلا إذ وجهود إضافية غير أعمالكم المنتظمين بها.
2: فعلا محافظة في استمرار متواصل من ناحية التوسع العمراني من ناحية عجلة التنمية لا تتوقف داخل محافظة دمار. أيضا ينعكس ذلك على حجم الخدمات المطلوبة من جميع القطاعات. نطالب الأخوة في وزارة المالية اعتماد آليات ومعدات تناسب هذا التوسع وتناسب الحجم المطلوب لرفع مخلفات المحافظة من ناحية النظافة. أيضا دعم الصندوق للنظافة بكل ما أوتيت الوزارة من إمكانيات للمساهمة في إعطاء إبقاء محافظة دمار نموذج يحتذى به. كل عام والجميع بخير، والنظافة مسؤولية الجميع، شعار يدوم ويستمر حتى يصبح ضمن أعمالنا اليومية، وشكرا جزيلا.
4: ونحن بذلك نعايد جميع عمال النظافة ونقول لهم كل عام وأنتم بخير. هناك الثناء وكذلك الإشادة من أبناء المجتمع لجهودكم التي لا تنسى، وكذلك نزيد من الاهتمام والوعي لدينا بأهمية النظافة وأنكم تبذلون جهود من أجلنا نحرص عليها كما أنتم تحرصون علينا. كل عام وأنتم بخير. مناسبات متجددة من محافظة دمار من منطقة إلى أخرى عبر أجازة العيد التي كانت طويلة، نتواصل معكم إن شاء الله في رسائل متجددة من محافظة دمار تصل للمستمعين الأكارم عبر أثير إذاعة صنعاء. هذه تحياتي محمد صالح الكليبي محافظة دمار.

إذا سمعنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الأثيرية. لكم أجمل التحية من مشرف هذه الفترة طاهر الحرس، ومن داخل الاستوديو إشراق المقري وذكرى جحاف، لإدارة العمل للأخبار يحيى الأديب وعبد الرزاق الباشا، نظم معلومات هشام العيسري، صيانة هندسية سليم عيسى، هندسة صوتية يحيى مهدي، ومن الإخراج إبراهيم الحميضة. إلى اللقاء.

احنا ورثنا الاوس والخزرج على مر العصور، واحنا تولينا علي من بعدهم في كل جيل، علي امير المؤمنين من دونه الليث الحصور، باب المدينة والوصي الحيدرة ما له مثيل. انت الذي بك نحتفل وتزيد فوق النور نور، انت الوصي المجتبى وانت الاصيل ابن الاصيل، بقى نحتفل يا سيدي ونوثقه عبر العصور، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل.

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي ليث الوغى بن طالب الموت يأتي في المعارك لا أتى إذا برز مثل الشهاب الثاقب ما مثله إلا سيدي ولا متى يوجد كما الكرار طاعن ضارب من رحلة الصيف القريشي والشتاء حتى لإيلاف الدعي في مارب حتى لإيلاف الدعي في مارب.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. نفذت قوات العدو الإسرائيلي اليوم 6 عمليات نسف لما تبقى من منازل المواطنين الفلسطينيين والمنشآت المدنية في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية النار بكثافة شرقي بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي تزامنا مع إطلاق نار من قبل آليات ومسيرات حربية تابعة للعدو المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج للاجئين والنازحين وسط القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة وصلت قوات العدو حملات المداهمة والاعتقال في مدن وبلدات ومخيمات الضفة أسفرت عن اعتقال 17 مواطنا فلسطينيا عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. استشهد 6 أشخاص اليوم إثر غارة شنتها طائرات العدو الصهيوني على بلدات بريقع وتول وكفر الصير في جنوب لبنان، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لتفاهمة وقف إطلاق النار. أعلن جيش العدو الإسرائيلي اليوم مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين إثر انفجار مسيرة في منطقة مرتفعات بوفورت قرب قلعة شقيف جنوب لبنان. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف مصدر الهجوم الذي طال برج اتصالات في جزيرة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب إيران. ونقلت وكالة مهرة الإيرانية عن العلاقة العامة للحرس الثوري في بيان تأكيدها أنه في حال تكرار العدوان سيكون الرد مختلفا تماما وسيتحمل الكيان الأمريكي المعتدي وقاتل الأطفال المسؤولية. الخبر الأخير في هذا الموجز. قال وزير الدفاع النرويجي توري ساندفيك إن تعزيز روسيا لموقعها في القطب الشمالي قد يجعل الغرب عرضة للخطر. وأعرب ساندفيك في مقابلة مع صحيفة التايمز عن قلقه من أن تتمكن روسيا من السيطرة على المنطقة وتوفير وصول سهل لإسطولها إلى المحيط الأطلسي، كما أعرب عن قلقه من إمكانية سيطرة روسيا على الممرات البحرية بين الساحل الشمالي للنرويج وأرخبيل سلفابارد. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
6: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل، الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات.

أستغفر الله من عيني نظرت بي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر.

حي على الصلاة.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم قل هذه سبيلي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم يا إخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. تحدثنا في حلقتين سابقتين حول الولاء. في البداية كان الموضوع حول مبدأ الولاية بالمفهوم العام، مبدأ فطري، وانتقلنا في الحلقة الأخرى على أساس أنه يجب أن يكون ولاءنا وعداءنا في سبيل الله ومن أجل الله. الآن أنا أتحدث حول قضية الولاء بالمفهوم العام، أيضا هو قضية جوهرية. القضايا قد تكون، القضايا الفطرية قد تكون جوهرية قد تكون فرعية. هل مبدأ الولاية عندنا وعند غيرنا مسألة جوهرية ولا فرعية؟ في الواقع عند كل البشر مسلمين وغير مسلمين مسائل الولاء والعداء والانتماءات مسألة جوهرية، مسألة جوهرية وليست مسألة فرعية على الإطلاق. لاحظوا الماكينات الإعلامية، الماكينات الإعلامية الضخمة، CNN، BBC، العالم، فوكس نيوز، الجزيرة العربية، السكاي نيوز، كل القنوات بشكل عام، حق الحق وحق الباطل. ما هو الغرض الرئيسي من صناعتها؟ يعني صناعة ولاءات لجهة وعداوات لجهة. القنوات الشريرة تصنع ولاءات للأشرار وتبرز ثقافة الشر وتشيطن أولياء الله، والقنوات الخيرة تبرز، توجهك نحو الولاء لقدوات ورموز معينة وتبرز ثقافة أولياء الله وأخلاقها وقيمها كيفي، وتفضح الرموز الشر وأولياء الشيطان كيف أعمالهم وكيف سلوكياتهم. يعني كان نموذج مثلا، لو به واحد إنسان سطحي ما عنده الوعي الكافي يطلع ولا عنده الخلفية الثقافية الكافية، يجلس يتفرج على قناة العربية السعودية اللي هي العبرية أصلا، لو يجلس أسبوع واحد يتفرج عليها، إيش المحصلة النهائية الذي يوصل لها؟ يوصل إلى نتيجة أن السيد عبد الملك والسيد حسن نصر الله والسيد علي خامنئي وإسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، هؤلاء شياطين، يعني أولياء الشيطان. ويوصل له قناة عن محمد بن سلمان وبن زايد وترامب ونتنياهو أولياء الله. هذا الذي يحصل بها كمحصلة عندما يستمع إلى قناة العربية السعودية وإلى قناة السكاي نيوز. يعني صناعة ولاءات، لاحظوا كيف. ولذلك ينبغي أن نستوعب يا أخوة أن قضية الولاء والعداء قضية جوهرية عند كل الناس. أما في الإسلام هي أيضا نفس القضية جوهرية. الاختلال في الولاء، الاختلال في الولاءات والانتماءات يترتب عليه خلل في جميع العبادات، في جميع تفاصيل العبادات. الاختلال في في في في ولاءاتك بيترتب عليه خلل في جميع العبادات. مثل ما عندما يختل القلب والدماغ في جسمك تختل بقية الأعضاء، الولاء في جسم إسلامك مثل القلب والدماغ، إذا اختل تختل بقية العبادات. وهذا هو منطق القرآن، ما هو شيء بندي من روسنا، هذا منطق القرآن يا أخوة. الله بيقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا، يعني بيتكلم عن المؤمنين الذي بيصلوا ويصوموا ويحجوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يهودي نصراني. يعني خلاه في صف اليهود والنصارى ويحشر يوم القيامة معهم. يعني لاحظت كيف الآن، هل تنفع الصلاة وصوم عبادة؟ ما لها أي قيمة، ولا لها أي قيمة. ولذلك يا أخوة ينبغي أن نستوعب أنه لا ينبغي أن نقدم الدين عبارة عن طقوس تشريعية معينة، صلاة وصوم، بعيدا عن ربط الموضوع بالولاءات والانتماءات وبالجهاد وبناء مجتمع قوي متماسك وبالقسط والعدل وغيرها من القضايا الكبرى في الإسلام. فينبغي أن نستوعب أن جميع تشريعات الإسلام وبالذات الفروض الخمسة المعروفة، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، الفروض الثية اللي هي لا ينبغي أن نتصور أنها مفصولة عن الولاء والعداء وعن الجهاد في سبيل الله وعن القسط والعدل وعن إقامة مجتمع قوي وتماسك، لا تصور أبدا. من يتصور أن هناك فصل ما بين العبادة التيف يقوم يأخذ له العبادة التيف حينها سهلة، يصلي ويصوم ويحج ويزكي وخلاص، وبيصور أنه خلاص قد أقام أركان الإسلام، هذا مخطئ خطأ كبير جدا. لأن يا أخوه التشريعات الله لها أهداف. الله لما شرع الصلاة، الصلاة لها أهداف، لما شرع الزكاة لها أهداف، هذا بيسموها في الفقهاء مقاصد التشريع. لما شرع الصيام له أهداف، لاحظتوا كيف؟ مثلا الصلاة من أهدافه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا ما نهتك عن الفحشاء والمنكر معناه ما لها قيمة يعني. فهكذا يعني عشان نستوعب إيش علاقة ما بين التشريعات وأهدافها أو مقاصدها، نضرب مثل. مثلا لما الكاميرا أنت تشتريها، ليش فعلوا الكاميرا؟ الهدف الرئيسي تصور، صح ولا لا؟ طيب إذا الهدف الرئيسي منها يعني تعطل، ما عم بتصورش الكاميرا، هل بفايدة أنك تركب الكاميرا وتفعل لها رجلاتك الثلاث وتبدأ تروي الناس أنك بتصور؟ هل بفايدة للإجراءات التنفيذية التية للشكليات؟ هل عيكون لها فائدة؟ ما عيكون لها الفائدة المرجوة، لأن الهدف تعطل، يعني الهدف تعطل، التصوير تعطل. كذلك الصلاة عندما تتعطل الهدف الرئيسي منها، هل بتصور أن الله سبحانه وتعالى سيقبل منك هذه الصلاة بإجراءاتها التنفيذية؟ يقبلها منك؟ لا. يعني الله بيقول لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأنت غارق في الفحشاء والمنكر، هل الله يقبل منك الصلاة؟ مستحيل. يعني الله بيقول لك أن من أهداف الصلاة، لها أهداف وغايات، من أهدافها وغايتها إيش؟ مثلا بيقول الله في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. طيب أستعين بالصبر والصلاة على ويش يا ربي؟ أنت قلت لي أستعين بالصبر والصلاة، على ويش أستعين بهن؟ اقرأ الآية الذي بعدها: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يعني استعين على القتال في سبيل الله. وطبعا القتال في سبيل الله هي خطوة ثانية بعد الولاء والعداء. أنا لن أقاتل أحد إلا بعد أن أعاديه، ولن أقاتل تحت راية أحد إلا بعد أن أواليه. ألاحظت الآن علاقة الصلاة بالولاء والعداء؟ الحج كذلك: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لاحظت كيف أن الله بريء، علاقة الحج بالولاء والبراء. فالعبادات في الإسلام لها أهداف، يعني لها أهداف كبرى، أهداف اجتماعية كبرى، أهداف دينية كبرى. الذي بيحاول يفصل ما بين التشريعات وأهدافها هذا بيرتكب خطأ جسيم جدا، وبيجوف العبادة التية. فالصلاة والصوم وغيرها من العبادات والحج لها ارتباط بالولاية، لها ارتباط بالجهاد، لها ارتباط ببناء مجتمع قوي متماسك، لها ارتباط بالعبودية لله سبحانه وتعالى. لاحظتوا كيف؟ ولذلك النبي صلوات الله عليه وعلى آله قال: لو أن عبدا قام ليله وصام نهاره وأنفق ماله علقا في سبيل الله وحج بيت الله الحرام حتى يكون آخر ذلك أن يذبح مظلوما بين الركن والمقام، لما رفع إلى الله من عمله مثقال ذرة حتى يعلن الولاء لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله. لاحظتوا إلى هذا ليش؟ إلى هذا المستوى. والله قال لنا في القرآن الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني إذا الصلاة والصوم والحج لم تحقق أهدافها بالجهاد بالولاء والعداء ببناء مجتمع قوي متماسك بالعبودية لله بالأشياء الكبرى في الإسلام، معناها أنها عبادات شكلية لم تحقق أهدافها المرجوة، لن تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الموضوع ينبغي أن نستوعبه، وينبغي أن نفهمه، وينبغي أن نفقه، لأنها مسألة مهمة جدا يا أخوة. لا ينبغي أبدا أن يقدم لنا الدين بطريقة تجزئية، فنأخذ من الدين ما نريد ونترك ما نريد. الدين منظومة متكاملة، كل تشريع يخدم الآخر، كل تشريع يخدم الآخر. لا يقبل منك الله أن تأخذ جزء وتترك آخر، لا يقبل الباري أن تأخذ الصلاة والصوم والحج وتترك الجهاد والقتال في سبيل الله والإنفاق والاعتصام بحبل الله والولاء والعداء وتترك تلك الأشياء. الله لا يقبل هذا الأشياء. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: كنتم مع قل هذه سبيلي.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم. القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة، مناسبة ذكرى الولاية واحتفالنا بذكرى الولاية، الولاية الإلهية الإيمانية القرآنية في شعب الإيمان والحكمة، هي عبارة عن نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأننا نعيش في زمن مزدحم بالولاءات الشيطانية، بالولاءات المنحرفة، بالولاء للمستكبرين، بالولاء للطاغوت. اليوم في هذا الزمن وفي هذه المرحلة ما أكثر من يسارعون ليتولوا الشيطان وأولياء الشيطان وينسون الله ونعم الله وحبل الله ويتركون الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان في هذه الدنيا هو مفطور على أن يتولى، ولا يوجد إنسان إلا وله أولياء يودهم، يحبهم، يتجه إليهم، يقتدي بهم، يقدرهم ويعظمهم ويسير خلفهم. هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولا بد أن يعيش الإنسان بين حالتين، إما أن يكون وليا لله متوليا وفق ما رسم الله سبحانه وتعالى، وإلا فسيكون من أولياء الشيطان، لا ثالث لهما في هذه الحياة. هناك ولايتان، إما ولاية لله وإما ولاية للشيطان، وبئس للظالمين بدلا. فالشعب اليمني حينما يحتفل بهذه المناسبة في كل عام، وهذا هو عبارة عن إرث ورثه عبر الأجيال، ليست القضية جديدة، إنما عرف الشعب اليمني بولائه لله ورسوله وللإمام علي منذ قرون طويلة وعلى مدى التاريخ الماضي، وهو يتوارث هذه النعمة وهذه المناسبة وهذا الاحتفال وهذا الفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى، الذي قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وإظهار الاحتفال بهذه النعمة هو من الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه. وكما قلنا فإن القضية لابد أن يكون الإنسان متوليا، ليس هناك إنسان إلا وهو متولي لطرف، لأن هذه فطرة فطر الله الناس عليها. عندما نحتفل بذكرى الولاية ومناسبة الولاية، فالقضية معناها أننا نقدم الشهادة لله سبحانه وتعالى على كمال دينه، وأن دينه ليس ناقصا. لا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يشرع للناس العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ ثم يترك الله سبحانه وتعالى ولاية الأمر وكأنها فجوة، يتركها عبارة عن فجوة يخترقنا العدو من خلالها وتصبح ثغرة خطيرة تؤثر سلبا على واقع الأمة، حاشا لله سبحانه وتعالى. فنحن نقدم الشهادة على كمال دين الله، وحينما لا نتحدث عن ذلك ولا نبين ذلك ولا نحتفي بتلك المناسبة التي احتفى بها رسول الله، فكأننا نصم الله في حكمته، في كماله، في عدله، في رحمته. أيضا حينما نحتفل بهذه المناسبة فإنما نقدم الشهادة لرسول الله على كمال تبليغه، أن الرسول لا يمكن أن يبلغ كل شيء، حتى على مستوى الأخلاق، على مستوى الأكل، على مستوى الشرب، على مستوى الدخول إلى الخلاء، على مستوى أدق التفاصيل. علم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الناس كل هذه الأشياء، هل يمكن لرسول الله أن يترك ولاية الأمر عبارة عن فجوة يخترق الأعداء منها ويدخلون على الأمة ويحرفون الأمة من خلالها؟ هل يمكن أن يعلم الرسول كل تلك التفاصيل، حتى كيف يشرب الإنسان وكيف يأكل وكيف يسمي الله وكيف يفعل في كل شيء في أدق التفاصيل ثم يترك ولاية الأمر؟ التي هي فجوة تأتي منها المشاكل والثغرات والضربات للأمة عبر التاريخ. أيضا حينما نحتفل بهذه المناسبة فإننا نواصل عملية التوثيق لبلاغ تاريخي قدمه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وتناقلته الأجيال، ونحن ننقله للأجيال التي بعدنا كما فعل رسول الله. فنحن نواصل بلاغ رسول الله، هذه من نعم الله نكون مبلغين عن رسول الله ونفعل كما فعل. أيضا حينما نحتفل بهذه المناسبة فإننا نرسخ مبدأ إسلامي أن الله هو ولي عباده، وأنه لا ليس لأحد الملك والتصرف في الخلق إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك من عوائد الاحتفال بهذه المناسبة أننا نحتفل به لنحصن أنفسنا ونحصن الأمة من ولاية اليهود والنصارى، لأن هذه الولاية هي الولاية السائدة اليوم، وهي الولاية المفروضة بالتخويف بالإرجاف بالفرض بالترغيب بالترهيب بكل وسيلة تحاول أمريكا أن تفرض ولايتها. فنحن نحيي ولاية الله والرجوع إلى الله لنميت ولاية أمريكا، ولاية الطاغوت، ولاية المستكبرين. حينما نتحدث عن قصة الغدير وما الذي حدث في العام العاشر هذه المناسبة التي نحييها، ما هي قصتها؟ القصة بدأت في العام العاشر للهجرة قبل موسم الحج. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله دعا الناس جميعا إلى أن يحجوا في ذلك العام، ودعا كل من في المدينة ومن حول المدينة، حتى أنه أرسل الإمام علي عليه السلام إلى اليمن قبل ذلك، وأمره أن يحكم بين أهل اليمن، وأمره أن يدعوهم إلى أن يحجوا. فاجتمع خلق كثير من الجزيرة العربية ليحجوا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وكان الرسول يريد من ذلك الجمع أن يجتمع أكبر عدد ليعلمهم مناسك الحج عمليا، وأيضا ليقدم لهم توصيات أخيرة، لأن رسول الله يشعر بقرب رحيله من هذه الدنيا أنه سينتقل إلى الله سبحانه وتعالى. تجمع خلق كبير في العام العاشر للهجرة، تجمع في مكة حشود كبيرة تعتبر في ذلك الزمن أكبر حشد حدث، أكثر من 100,000، بعض المؤرخين يقولون إلى 120,000 تقريبا، وهذا العدد يعتبر عدد كبير في ذلك الزمن، يصل إلى خمس تقريبا خمس سكان الجزيرة العربية، يعني أنه عدد كبير مقارنة بعدد السكان. لب الناس نداء رسول الله ودعوة رسول الله وانطلقوا أفواجا من كل مكان ليحجوا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الرسول يريد من الأمة أن تفهم، أن تتفهم أنه لا بد أن تصغي لكلام رسول الله الذي سيحدد لها من يلي أمرها حتى لا تختلف، لأن الناس في حياة النبي متفقون جميعا على رسول الله، لكن بعد وفاته سيحصل الاختلاف، الكل سيدعي وصلا برسول الله، ولكن رسول الله بأمر من الله ومن سيحدد من الذي يكون في مقامه حتى لا يختلف الناس. كان الرسول قد تحدث في مقام سابق قبل فترة قليلة في غزوة تبوك عن الإمام علي، وقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ما هو مقام هارون من موسى؟ ألم يكن هارون هو خليفة موسى عندما خرج موسى إلى الميعاد عندما واعده الله 30 ليلة؟ ألم يجعل موسى هارون خليفة له من بعده؟ أخلفني في قومي وأصلح. إذن الرسول هو يقدم مؤشرات للأمة من الذي يجب أن تلتف الأمة حوله حتى لا تختلف ولا تنحرف، ولا يستطيع العدو أن يغزوها، ولا يستطيع أن يضللها، ولا يستطيع أن يبعدها عن منهجية الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. قبسنا اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 67 بعد 90 من سورة آل عمران، وهي سورة مدنية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تبدأ بالتأكيد على أن أول بيت وضع للناس هو الذي ببكة، وهذا التأكيد بإن وبالجملة الإسمية وباللام يشعر بأهمية هذا الخبر، ويفصح عن عظمة هذا البيت ورفعة مكانته، فهو نبأ عظيم عن بيت عظيم، وخبر هام عن بيت هام. وكيف لا، ووصف هذا البيت وحاله كما يقول الله: مباركا وهدى للعالمين. والمبارك هو الذي ينمو ويتوسع ويبقى ويدوم، وهو محل البركة والنمى والمقام الهنيء السعيد الآمن. ولو طبقنا هذه المعاني على حال البيت الحرام لوجدنا عجبا. فهو أول بيت وضع للناس لتقام فيه مناسك التوحيد والعبودية لله، والخضوع والطاعة له، وعدم الشرك. على هذا الأساس وضع أول بيت، وبهذا القصد أقيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وكلمة أول بيت توحي بأن هذا البيت الذي ببكة ستتلوه بيوت بإذن الله، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهكذا كان، فانتشرت على هداه ومن حوله بيوت الله يعبد فيها ويذكر فيها اسمه في مختلف بقاع الأرض، فهو البذرة التي نمت وأنبتت آلاف السنابل ووافر الثمر من بيوت الله، وهو المنبع الذي فاض بالهدى إلى الأفئدة التي تهفو إليه من الناس، ويأتون رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وإذا كان كل ضامر يعني الإبل والخيول، فإن الطائرات والبواخر والسيارات تحمل نفس الصفة، ويأتي على متنها الضامر أعداد أكثر من الناس، ومن فجاج أوسع وأعمق مدى في وسط الأرض وشرقها وغربها. وإن الأيام الحبلى بمزيد من وسائل النشر والمواصلات التي تحمل الهداية وتحمل الناس من وإلى هذا البيت، مما يجعله مباركا وهدى للعالمين بشكل أوسع وأعم وأشد أثرا وأكثر عطاء في البركة. وهكذا ندرك معنى كونه أول بيت وكونه مباركا وهدى للعالمين. لكن الخبر يزيده الله تأكيدا بالأدلة والآيات، فيقول: فيه آيات بينات. فما هي هذه الآيات البينات؟ أولها قوله: مقام إبراهيم، وثانها: ومن دخله كان آمنا. إن مقام إبراهيم في هذا البيت يؤكد أنه أول بيت فعلا، لأن إبراهيم رفع قواعده بأمر ربه، كما أن استمرار هذا المقام واستمرار هذا البيت كما وضعه إبراهيم يؤكد كونه مباركا، فهاهم الناس على اختلاف أزمانهم يؤمونه ويقصدونه، كما أن استمرار صفة كونه ومن دخله كان آمنا منذ دعوة إبراهيم دليل أيضا على أنه مبارك وهدى للعالمين. ولهذا استمرت هذه الصفة فيه حتى في عهود انقطاع الإنسان عن توحيد الله وسقوطه في الشرك بالله. فالله يقول للمشركين المكذبين: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟
4: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. اللهم اجعلنا ممن دعاك بأسمائك الحسنى، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: تامن عيا فاطمة وداسة عن الناس. ها
2: ما قلتوا ليش يابا؟ من هو الضيف؟
3: الضيف جدك حسين يا محمد.
2: هاي هاي
1: درج يا فاطمة.
4: الغنين هو النصر يا تيبا. الغنين هو النصر.
5: خير الدنيا وثواب الآخرة.
6: ما عاد أفهم الذي حيقرب مني عضق ضع يده.
7: ما به أبشرت نظرات الوهابي والعسكر حقهم كلهم مليئة بالحقد وخط كأنهم وحوش مجززة أو كأنهم وحوش مفترسة.
8: سافر المكة؟ إيه حجاج متحركة.
9: متى بايسار؟
8: اليوم غد بعدها قدهم متحركين.
10: لا يا مرحبا ولا بايسار.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 13.
11: بسم الله يا الله توكلنا عليك.
12: اصبر يا سوي انت بالبضاعة حق الناس.
11: كيف ما عاد باقي معك جالس؟ بسرعة على زحمة الناس كلهم هادية.
12: ما نشيش ندخل الزحمة للم الزحمة.
11: ايوه ما تشتي نفعل.
12: ابشر ضي الجمل.
11: ايوه
12: ضي الجمل شله وحق الشيخ حسين. قال انا مش المحانة اربضوه خلف الجمل حق عمك مادي وضلع بقول لا ضحية
11: الشيخ حسين يا عمر وإحنا نفذ. بسم الله
12: بارك الله فيك يا زي.
11: زاد الرجال من أمثاله.
12: شدوا الجمال يا أخي.
11: أمان يا شوعي أمان تلنا هذاك حق الرسول.
12: أين هي يا زيد؟ أين يذكرني يا زيد؟
11: تيك يا عم شوعي اللي سمعت أنا حق الرسول لما خرجنا من صنعاء.
12: شر من العيوب ولا يهمك. هيا بسم الله شل معي. لكن نسأل الله يا محمد.
11: أيوه هذه علي
12: صلاة الله عليك. شل معي يا زيد.

قال ذو العرش لو سجد فسجد.

0: صاحب السجدات والقول الأساس.
1: يوه ما شاء الله كم من الحجاجات من جهولة كلهم يا جد.
2: أولاد جمعوا في صعبة من كل مناطق اليمن يا محمد، وعد باقي مجموعات انضموا لنا في الطريق إن شاء الله.
1: بسروا بسروا يا جد، الطريق
2: أولا حجاج اليمن بس، عد باقي حجاج من كل دول العالم.
1: مثل هؤلاء كلهم يا جد؟
2: مثلهم مئات مرة.
1: إنه مكة عدك فيهم كلهم.
2: أيوة عدك فيهم يا محمد، ما يدعيهم أرحم الراحمين إلا الأرضها الوساع.
1: لكن يا جد لكن مكيه تقول مكيهم.
2: بس اهدر يا محمد، شغلت جدك. جي معي خلي جي معي يا شيخ حسين.
3: ماشي محمد، عجلس معي لو ما نوصل مكة إن شاء الله.
2: المهم عاد معانا أحمد فايع وعمه، ألقونا في ضحيان لا ننساهم. يرحبوا يا أخا، فوق العين فوق الرأس. ونعم بك يا يحيى، دلحين نوصل ضحيان نرتاح. محمد عجلس معي.
1: أيوة يا با، خلوني مع جدي.
2: أسير أزور عسكريم حسن الله يرحمه، ودي صاحبنا أحمد فايع وعمه واجي له عندكم
4: بإذن الله يا أخا. حاضركم يا أخا، أرجع له عند فاطمة
2: قل لها لا تقلق على محمد، تو معي.
4: أسير أسير
2: هيا، مالك ساكت يا محمد؟
1: قالوا أبي لا أشربكم يا جان.
2: حاكة حاكة على راحتك، لا تقلقش ما بالشغلي يا ابني.
1: كنت أشتي أسألكم كيف في الصحراء؟ إنه وسطك ما بش فيها ما يا جد.
2: الصحراء يا ابني يا محمد أرض واسعة، لا فيها لا شجر ولا ماء إلا في زارة بقعة.
1: وكيف بيشربوا المسافرين يا جد لو ما يخطون الصحراء؟
2: المسافرين بيشلوا حاجتهم وحاجة القرش حقهم، وكل ما لقيوا بير بيتزودوا منها حاجتهم. ايه يا محمد؟
1: ايوه وكبه صحراء وصيلات
2: بقع فيهم صحراء وصحراء.

0: عمان من الظهر على الكفر. تعب وشباوي. طلعنا طلعنا وإحنا كودنا بنضل على المتاعب. الله يكتب العون.
1: خلاص بس أماني يا يحيى، ولا عاد تفعل شي، خلي الباقي علي. أنا شافر رشوازة وارتب وعرف كل شي يسبق. سير بسر خالي حسين وابني محمد أين عندهم؟
0: قد سدينا أنا وخالي.
1: على ما سديتوا يا يحيى؟
0: محمد بنش عجلس مع جدها حسين، وأنا وانتي لما الله.
1: لكن يا يحيى،
0: لو تبصري كيف محمد شابح البندق حق جده، شادح للشبحة ورافع رأسه، خايل أخلو أمير الحج.
1: بس أماني يا يحيى، أنه مسكين محمد تعب عليها الطريق.
0: تعب عليش انتي وهو؟ كنت لعد جلسي تتدرهي في البيت أحسن لاش.
1: مساكين الذي بيحجوا كل سنة، كفي وقعدهم، يا ساتر استر.
0: حج واحد في العمر بكله، لمن استطاع إليه سبيلا.
1: قد أنت خبر يا يحيى، مرة أو مرتين كل ما تصير تحج رجلي على رجلك.
0: اسمعي المسبحين يا فاطمة، اسمعيهم.
1: أيها بين اسمع تسبيح.
0: هؤلاء أهل مدينة الضحية خرجوا يودعوا حقهم الحجاج، الله يعينهم ويعينها. هي بطبيع الأمور جهزي كل شيء، عند حرك ذا الحين.
1: وأنت أنا حتصير ذا الحين.
0: أسير أبت الخالي ومحمد، هي مالش بتنسى. هادرش
1: وداعتك.

0: يسبعوا يا جوعي أو قد وصلنا مكة.
1: عاد المراحل طويلة يا حمادة، هؤلاء الحجاج حق ضحياء ما تعرفهم.
0: أنت يحيى يستقبل الشيخ حسين وأصحابه؟
2: سمعت واحد منهم بيقول وينو يحيى؟ من هو؟ أنت يا شعيمة؟ لا لا تصد، أنت يا شعي.
1: مش أنا يا عم يحيى، هو
0: خلاص خلاص آخر مرة يا يحيى هو يرحم.
2: هي هو خلي حسينة وبني محمد ومعاهم أحمد فايع وعمه. قم هي يا أحمد، قم قم قم نستقبله. قم
0: رجلي رجلي يا يحيى، تقي الله بعد ما دخلني أنا وخالك أنت.
2: حاضر يا أحمد حاضر من عيوني. حيا الله بك يا أخا، أهلا وسهلا، رحب رحبا بضيوفك، حيا وسهلا حيا وسهلا، رحبوا رحبوا، حياك وسلمك يا يحيى. هذا أحمد فايع رفيقنا على مكة إن شاء الله.
3: أكيد أكيد يا خال، قد حاجيت أنا من لو ما رجعت من ضحيا.
4: والله منعم، ما شاء الله حياكم الله.
3: هذا يحيى نسبي يا أحمد.
2: حياك الله يا أخي أحمد، رحب رحب أنت وعمك محمد وأهل ضحيان كلهم.
4: حياكم الله، تشرفنا بمعرفتكم.
2: حيابك
4: والله منعم، حيابكم.
5: السلام عليكم يا با، كيف انتو؟ قد انا فاقد لكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا حج محمد، وانت رحب والكل.
3: اي جا شوي
6: شير يا عم شير،
3: اديل عمك احمد حق هالجمل وشد والحاجات سوا. تمام يا جوعي؟
6: حاضر يا شيخ حسين، ولا يهمك.
4: اسلم اسلم يا نقيب حسين، الله ما قصرت، الله يحفظك ويقدرنا على رد جميل.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: أنت متوكد أن هذا طريق الحجاج؟ متأكد يا أخي في الله؟
2: إيوة يا طويل العمر.
1: هنا يذبح وبيد، هذا لازم يصير، لازم يصير.
3: تقتل الحجاج يا شيخ؟ به من هم أخضر من النحاب وانقطع الطرق؟
4: من هم يا أخي يحيى؟
3: الوهابين، الوهابين يا أحمدي.
5: صدقت يا أخي يحيى، الله يكفينا شر. فينا شر.
2: قصة علي ولد زايد، لا عاد تخبص بين المطار ويجي لك سيد، أنت وجب الحكام. أو ما يا عم زايد؟
5: هو زايد. قلت لك انظر عندي زي برد لك من هذا كله تقرب الحطب نوكر.
2: حاول حاول يا عم شوي.
4: جهز الفاس حقا، إذا حد قرب مننا افلق راس أبوه.
5: بلا يهمك يا عم حمادي، جاهز جاهز.
4: الله يستر.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمر خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي، للمخرج محمد شرف.
6: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. نفذت قوات العدو الإسرائيلي اليوم 6 عمليات نسف لما تبقى من منازل المواطنين الفلسطينيين والمنشآت المدنية في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية النار بكثافة شرقي بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي تزامنا مع إطلاق نار من قبل آليات ومسيرات حربية تابعة للعدو المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج للاجئين والنازحين وسط القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، وصلت قوات العدو حملات المداهمة والاعتقال في مدن وبلدات ومخيمات الضفة أسفرت عن اعتقال 17 مواطنا فلسطينيا عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. استشهد 6 أشخاص اليوم إثر غارة شنتها طائرات العدو الصهيوني على بلدات بريقع وتول وكفر الصير في جنوب لبنان، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لتفاهمة وقف إطلاق النار. أعلن جيش العدو الإسرائيلي اليوم مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين إثر انفجار مسيرة في منطقة مرتفعات بوفورت قرب قلعة شقيف جنوب لبنان. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف مصدر الهجوم الذي طال برج اتصالات في جزيرة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب إيران. ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن العلاقة العامة للحرس الثوري في بيان تأكيدها أنه في حال تكرار العدوان سيكون الرد مختلفا تماما وسيتحمل الكيان الأمريكي المعتدي وقاتل الأطفال المسؤولية. الخبر الأخير في هذا الموجز. قال وزير الدفاع النرويجي توري ساندفيك إن تعزيز روسيا لموقعها في القطب الشمالي قد يجعل الغرب عرضة للخطر. وأعرب ساندفيك في مقابلة مع صحيفة التايمز عن قلقه من أن تتمكن روسيا من السيطرة على المنطقة وتوفير وصول سهل لإسطولها إلى المحيط الأطلسي، كما أعرب عن قلقه من إمكانية سيطرة روسيا على الممرات البحرية بين الساحل الشمالي للنرويج وأرخبيل سلفابارت. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
7: وقفة أعلانية.
8: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
9: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
10: ما أجملش ومحلاش يا صنعاء القديمة وغبني عليش.
11: ما أجملش يا صنعاء ودارين بجمالها، وصنعاء حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
10: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
11: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
10: كلام في محلة. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
12: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
13: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم.

0: جعل شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم.
3: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
4: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
5: لله الرحمن الرحيم ولله عاقبة الأمور. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
6: اشتعل البحر الأحمر
2: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ. لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.
7: البحر المسجون. البحر المسجون
1: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
7: البحر المسجون
1: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون.
7: البحر المسجون
1: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة. حطم اليمن وكسر قيود الجغرافيا بمساهمته الفاعلة في نصرة الشعب الفلسطيني ودعم مجاهديه الأشداء وإسنادهم في قطاع غزة ضمن محور الجهاد والمقاومة.
8: كما منحت الجغرافيا القوات المسلحة الأفضلية في مواجهة العدو الصهيوني وتحالفاته الأمريكية والأوروبية في البحر ليبقى اليمن الرقم الصعب في حرب الاستنزاف والإسناد.
2: العدو لا يعرف إلا لغة التخاطب بالقوة، التعامل بالقوة، الردع. الأمة بحاجة إلى أن تهتم بقوة الردع، لذلك نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا. منذ الآن نحن نفكر أيضا في تطوير القدرات ونسعى ونسعى عمليا للمرحلة الخامسة. سقفنا في المرحلة الرابعة سيقوى إن شاء الله وسيحظى إن شاء الله بالزخم تدريجيا، وننتقل ما بعد ذلك إلى المرحلة الخامسة. ولدينا كما قلت خيارات استراتيجية حساسة مهمة ومؤثرة على العدو، وإن شاء الله بمعونة الله وتأييده نصل إليها.
1: في معركة البحار التي شهدت على خيبات أمريكا وانتكاسات بحريتها، أضاف اليمن خيبات ونكسات للبحرية الأمريكية وأساطيلها وحاملات طائراتها، ابتداء بحاملة الطائرات آيزنهاور، ولم يقف عند حد معين.
8: ما بين آيزنهاور وترومان الهزيمة الأمريكية والخسائر تتعاظم، وحكاية الهروب المخزي أصبحت على كل لسان.
2: هناك أخبار عن حاملة طائرات أخرى قادمة، ولكننا نقول من الآن تلك حاملة الطائرات القادمة إلى البحر الأحمر من الآن هي هدف أساسي للقوات الصاروخية

0: للجيش اليمني وستكون معرضة للاستهداف من بعد دخولها إلى البحر الأحمر. إذا أرادوا أن يغامروا وأن يورطوا أنفسهم وأن يدخلوا أنفسهم في المأزق الذي كانت فيه آيزنهاور فليأتوا. الخسارة عليهم والخطر عليهم، وبإمكانات تتطور باستمرار القصف الصاروخي لا يتمكنون بإذن الله تعالى من تفاديها ولا من منعها إن شاء الله، فهي قيد الاستهداف من حين وصولها.
1: الفصل الاستثنائي في مسيرة العربدة الأمريكية كانت في البحر الأحمر وباب المندب، وهنا نستحضر بعض تفاصيل المواجهة مع حاملات الطائرات قبل نهاية حقبة الوهم الأمريكي.
2: حكاية ترومان. مع وصول الحاملة هاري ترومان إلى البحر الأحمر قادمة من شرق المتوسط، وضعت تحت عين القوات المسلحة اليمنية منذ عبورها قناة السويس.
1: وفي الليلة التي فكرت فيها بالمشاركة في العدوان على اليمن، كانت القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير على أتم الجهوزية والاستعداد للترحيب بترومان كما يجب.
3: قامت القوات المسلحة باستهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان والقطع الحربية التابعة لها والاشتباك معها في عملية مشتركة نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة.
2: أرسلت عدداً من الصواريخ والطائرات المسيرة التي أصابت الحاملة بالذعر، وتم إلغاء المخطط العدواني تلك الليلة، وما إن عادت الطائرة الأمريكية للاشتباك مع القوات المسلحة حتى حمل الخبر سقوط واحدة من الطائرات الأمريكية في مياه البحر الأحمر نتيجة ما قالوا إنها نيران صديقة حسب المزاعم الأمريكية.
4: تخطط أمريكا للهجوم، لكن اليمن هو من يبدأ. تحاول البحرية الأمريكية المبادرة، لكن اليمن يباغتها. تعلن أمريكا إسقاط المسيرات المهاجمة، لكن اليمن هو من يسقط طائرات أمريكا الحربية الحديثة، ثم يعلن لاحقا
3: إسقاط طائرة F-18، وذلك أثناء محاولة المدمرات التصدي للمسيرات والصواريخ اليمنية.
4: تحاول ترومان ترميم الضرر الذي أحدثه اليمن في جسم القوة الأمريكية، لكن الخرق يتسع على الراقع وتكبر الفضيحة حتى تغدو نيران صديقة أحدث ممرات الهروب من الاعتراف بالحقيقة. الدفاع الأمريكي في بيانها أكدت الحادثة وشككت في الوقت ذاته في الكيفية، يبدو أنها نيران صديقة. في مقال على جلوبال تايمز يعزو خبير صيني الارتباك الأمريكي إلى ضغوط كبيرة مارستها القوات اليمنية وتسببت في انخفاض الكفاءة القتالية لدى جنود البحرية الأمريكية. الاشتباك البحري مع ترومان ليس الأول لكنه الأقوى، تصفه وكالة أسوشيتد بريس بالأخطر منذ عام. أسوشيتد الناقل الأبرز للخبر تذكر أن البحرية الأمريكية نجحت في انتشال الطيارين، وما لم تذكره أن أمريكا فشلت في إنقاذ سمعتها الغارقة أكثر في مياه البحار.
3: ونفذت العملية بثمانية صواريخ مجنحة و17 طائرة مسيرة، وقد أدت العملية بعون الله تعالى إلى الآتي.
4: في النتائج المباشرة للاشتباك الأقوى وفق بيان الدفاع اليمنية، أفشلت هجمة اليمن الاستباقية هجوما واسعا للعدو، وأجبرت ترومان هاري على التراجع إلى شمال البحر الأحمر سالكة خط الهزيمة ذاته الذي عبرته سابقا آيزنهاور. خسرت أمريكا إحدى طائراتها الحديثة، وتخسر يوميا منذ عام نفوذها وحضورها في المنطقة.
1: اشتباك ليلة الأحد كان توقيعا على نهاية عصر حاملات الطائرات الأمريكية وانكشاف واحدة من أهم الثغرات في تلك السفينة العملاقة، إنها ببساطة لحظة إقلاع الطائرات أو هبوطها، وهي اللحظة القاتلة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، حتى تأتيهم الضربات اليمنية من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون ولا يشعرون.
4: يستطرد الخبراء في سرد التفاصيل الفنية لتفسير الحادثة. فلايت جلوبال عدتها من الحوادث الضبابية للحرب، وجاءت في سياق اشتباك ناري ضاغط على البحرية الأمريكية، ويضع الكاتب علامات تعجب حول رواية نيران صديقة. بينما تستطرد صحيفة يورو آسيا في التفاصيل الفنية، وتستبعد في الخلاصة رواية النيران الصديقة التي قدمها العدو الأمريكي دون تأكيد سبب منطقي للحادثة، يشكك الكاتب أكثر في الرواية. تفشل ترومان هاري فيما أخفقت فيه سابقا أيزنهاور وروزفلت ولينكولن إبراهام. تصر واشنطن على المكابرة فتضاعف خسائرها، ويصر اليمن على إسناد غزة فيراكم انتصاراته. ببساطة يقول اليمني على سبيل ثقة مطلقة بالنصر: صنعت مدمرات أمريكا وحاملاتها لإخضاع العالم، ولإخضاع أمريكا خلق اليمن.

0: تعرضت رومان لتسع عمليات استهداف خلال الفترة الممتدة ما بين 22 ديسمبر 2024 وحتى 19 من يناير 2025 قبل أن يتم إعلان الهدنة في غزة.
1: وفي مارس ومع عودة التصعيد في غزة، كانت حاملة الطائرات الأمريكية ترومان في مرمى النيران، حيث تعرضت الحاملة لسبع عمليات استهداف خلال شهر مارس 2025.
0: خلال شهري إبريل ومايو 2025 تعرضت رومان ل13 عملية عسكرية نوعية، كان أهمها وأبرزها في السابع من مايو، والتي أدت إلى سقوط طائرة أمريكية F-18 بسبب حالة الإرباك والذعر الذي وصل إليه العدو أثناء عملية الاستهداف.
2: باتت حاملة الطائرات وما رافقها من مدمرات، كونها كانت تشكل أقوى رموز القوة والهيمنة، باتت وكأنها في غير زمانها أو لم تعد مناسبة لزمانها، وبطل مفعول الرد وتأثيره على الواقع اليمني، وهذا سيكون له تداعياته.
1: مع هروب حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وبشكل نهائي إلى أقصى شمال البحر الأحمر، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الرضوخ للسلام والقبول بالوساطة العمانية وخفض التصعيد مقابل عدم استهداف السفن الحربية والتجارية الأمريكية.
3: هكذا خرجت عن معادلة الضغط، ولأول مرة في تاريخ البحرية الأمريكية منذ أن استخدمت حاملة الطائرات كسلاح يمثل سلاح ردع وسلاحا فعالا جدا في الاستهداف الآخرين أو الضغط.
0: في سرد مفصل للهزيمة الأمريكية وهروب حاملات الطائرات، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن وقف القصف على اليمن، زاعما أن الحوثيين هم من طلبوا التهدئة.
1: وأمام هذه الهزيمة المدوية، وفي اعتراف ضمني، قال ترامب إنه يعترف بقوة اليمنيين وشجاعتهم.
4: اليوم ننجيك بسفنك وأساطينك وحاملات طائراتك لتكون لإسرائيل آية، قالها اليمن لرئيس أكبر دولة في العالم، لا من باب الوعظ والنصح بل من مقام الممسكي بزمام البحر. قبل شهر ونصف توعد ترامب اليمنيين بالإبادة والجحيم، أعلن عدوانه وساق أساطيله إلى البحر الأحمر يبتغي كسر الحصار عن السفن الإسرائيلية، فإذ بها تدخل هي أيضاً دائرة الحصار والنار. وبعدما عبرت أمريكا ممر باب المندب بكامل ترسانتها، خرجت منه تسعى مبللة بالخسائر والخيبة. ترامب الذي أهان رئيس أوكرانيا أمام العالم وابتز أصدقائه الأوروبيين وسخر من دول وزعماء وأنظمة وهاجم صحفيين، هو نفسه حين تحدث أمس عن اليمنيين اختار كلماته بعناية، وما وصفه لهم بالشجاعة إلا اعتراف، فالعالم بلسان ترامب لا يعترف إلا بالأقوياء.
5: As you know, we had a very good outcome with the Houthis, and we honor their word. I mean, they made.
4: إسرائيل لم تصطفق بعد من الصدمة. لقد تركنا وحدنا. هكذا نعى إعلامها الخبر. أما نتنياهو المتباهي بعلاقته الخاصة بساكن البيت الأبيض، فتلقى صفعة مدوية وارتد على عاقبيه خائبا، فلا الحظر رفع عن سفن إسرائيل ولا عمليات الإسناد لغزة توقفت، وتلك خطوط حمر رسمتها صنعاء للقبول بتفاوض غير مباشر مع واشنطن برعاية سلطنة عمان. أمريكا العظمى تسحب نفسها من البحر الأحمر، وهنا يظهر الفارق جلياً بين يمن ضحى بما لديه لنصرة غزة، ودول ابتغت مرضات أمريكا وأشاحت بوجهها عن إبادة أبناء جلدتها.
0: أصبح البحر الأحمر شاهداً على زمن جديد، زمن انكسار الغزاة وهزيمتهم، وزمن قوة اليمن المقترنة بالإيمان والثقة بالله ووعده بالنصر.
1: على مدى عام وأكثر، لم تخلو الصحافة الأمريكية ومراكز البحوث العسكرية من طرح التساؤلات حول مستقبل حاملات الطائرات الأمريكية، وقد تنوعت على سبيل المثال:
0: هل انتهى عصر حاملات الطائرات؟
1: هل يمكن إصابة حاملات الطائرات؟
0: هل يمكن أن تغرق حاملات الطائرات؟
1: ما هو البديل لحاملات الطائرات فخر البحرية الأمريكية؟
0: رغم تنوع الأسئلة إلا أنها تشترك في حقيقة واحدة، هي الفشل الأمريكي في مواجهة القوات المسلحة اليمنية في معارك البحار.
1: الفشل الأمريكي الصهيوني لا يزال متواصلاً، والحديث عن أربع حاملات طائرات أمريكية انهزمت وهربت، وهي آيزنهاور وروزفلت ولينكولن وترومان، لا يزال يعكس حقيقة العجز الأمريكي أمام اليمن.
0: يقول الخبراء العسكريون إن خلو الأسطول الخامس من حاملات الطائرات هو متغير كبير في تاريخ الحروب، لأن ذلك يفقد الأسطول الخامس القدرة على المناورة والحركة والتأثير، ويجعل من التأثير اليمني على حاملات الطائرات تحولا كبيرا في المعركة البحرية.
6: معركة البحر الأحمر تؤكد تراجع الهيمنة الأمريكية التي سيطرت لعقود من الزمن على الوعي الجمعي العالمي، وصنعت حولها هالة ضخمة لا يجرؤ أحد على الاقتراب منها. هكذا يرى الكثير من المراقبين والخبراء حول العالم. تحت عنوان الحوثيون يكشفون تراجع قوة أمريكا بعد تعرضها للإذلال في البحر الأحمر، كتب موقع أنهيرد البريطاني تقريرا مطولا أوضح أنه في اللحظة التي بدأت فيه القوات المسلحة اليمنية فرض الحصار على البحر الأحمر، اعتبر ذلك علامة أكيدة على تراجع القوى الأمريكية المهيمنة في مجال سيطرتها ونفوذها البحري. الموقع استطرد بالحديث عن الحملات المتعددة في البحر الأحمر التي فشلت في إيقاف عمليات القوات المسلحة اليمنية باتجاه كيان العدو وكسر الحصار البحري عليه في عهد بايدن، من عملية ما أسمي بحارس الازدهار، ثم عملية بوسايدون آرشر التي شاركت فيها أمريكا وبريطانيا، وألقي باللوم على بايدن كونه لم يستخدم القوى الأمريكية الجبارة. وكان الاستنتاج الطبيعي أنه بمجرد تولي ترامب منصبه سيتم تحقيق شيئا ما، فكانت عملية راب رايدر التي كانت أكثر ضراوة واستخدمت خلالها قاذفات الشبح والأسلحة النادرة والمتطورة باهظة الثمن لأول مرة، ومع ذلك استسلمت الولايات المتحدة، استمر اليمنيون بحرية حصار إسرائيل واستهدافها، وبالتالي أصبح أسلوب الحرب الجوية المفضل لدى أمريكا غير فاعل من حيث التكلفة والجدوى، وهو ما جعل أيامها كقوة عسكرية مهيمنة تقترب على الأرجح من نهاياتها نتيجة عدم امتلاكها أساليب حرب بديلة تعتمد عليها بحسب التقرير.
3: التحليلات والتقارير الأمريكية والعالمية منذ بداية المواجهة تقول إن هذه المواجهة ليست فقط الأكثر استدامة والأولى التي يتم فيها استهداف القطع الحربية الأمريكية بكثافة عالية، ولكنها أيضا غيرت مفاهيم وتكتيكات الحرب البحرية إلى الأبد. لم تعد حاملات الطائرات تعبر عن الردع، هي هربت الآن إلى مدى أبعد من 1500 كيلو عن الموانئ اليمنية، هروب إلى البعيد. لم تعد تعبر عن الردع ولا تنجح في صناعته، ولكنها أصبحت عبئاً أمام الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. لم يسبق أن تعرضت حاملة الطائرات لعملية هجوم مباشر إطلاقاً، لكن اليمنيين فعلوها 4 مرات، مرتين باستهدافهم حاملة الطائرات آيزنهاور، ومرة باستهداف حاملة الطائرات لينكولن، ومرة الرابعة باستهداف حاملة الطائرات ترومان.
1: البحر المسجون. البحر المسجون
7: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
1: البحر المسجور.
7: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجور.
1: البحر المسجور
7: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما حللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.
1: مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة مع أحد أعظم كنوز اليمن في مجال التنوع البيولوجي الذي يوجد في أرخبيل سقطرى، التي تنفرد بكونها المنطقة الوحيدة التي تحتضن أكبر تجمع للنباتات المستوطنة لا يوجد مثلها في أي مكان آخر في العالم.
2: إحدى عجائب العالم وأكثرها غموضاً، وتعتبر فناً من التاريخ البشري لم ينتهي رغم قدمه. وفي حلقتنا نكشف كنوز الطبيعة بمعارفها العتيقة والعميقة في النفس والروح.
1: قبل 10 ملايين سنة انفصل أرخبيل سقطرى عن قارة جندوانا القديمة التي انقسمت قبل حوالي 180 مليون سنة إلى القارات التي نشهدها الآن أثناء عصر البلايوسين المتوسط، الذي حدث فيه انشقاق خليج عدن عن المنطقة الشمالية الغربية، كما تفيد الخرائط الحديثة المدونة عن تكوينها الجيولوجي في المحيط الهندي، وتفيد المقاييس في الأزمنة القديمة أن الجزيرة كانت متصلة باليابسة على أجزاء من شبه الجزيرة العربية بداية من منطقة القلزم إلى عدن.
2: عرفت الجزيرة منذ بداية الألف الأول قبل الميلاد بأنها إحدى المراكز الهامة لإنتاج السلع المقدسة، ولذلك اكتسبت شهرتها وأهميتها كمصدر لإنتاج تلك السلع التي كانت تستخدم في الطقوس التعبدية لديانات العالم القديم، حيث ساد الاعتقاد بأن الأرض التي تنتج السلع المقدسة آنذاك أرض مباركة من الآلهة.
1: وارتبطت الجزيرة في التاريخ القديم بمملكة حضرموت، أما في العصر الحديث فكان ارتباطها بسلطان المهرة حتى قيام الثورة اليمنية. ونظرا لأهمية الدور الذي لعبه الأرخبيل في إنتاج السلع المقدسة والنفائس من مختلف الطيوب واللؤلؤ، فقد كان لها حضورا في كتب الرحالة والجغرافيين القدماء، واستمرت أخبارها تتواتر عبر مختلف العصور التاريخية. ويصف الشيخ سليمان بن فدهن بن مسلم العجمي أحد أعيان الجزيرة بأنها طبيعة ربانية.
3: سقطرى عادة ما كساها الله بجوها الخلاب وتنوعها البيئي بمختلف أنواع الأشجار النادرة في العالم، وطبيعتها سقطرى إنها مكسوة من الجبال إلى السهول بأشجار كثيفة تمتاز بهذه الطبيعة التي أعطاها ربنا.
2: منذ فجر التاريخ وحتى اليوم تنتمي سقطرى إلى أراضي شبه الجزيرة العربية التي كانت قاعدتها اليمن، وكان أول من سكن الجزيرة بعد غرق سفينة نبي الله نوح ونجاة من تبقى على وجه الأرض قبيلة عاد العربية التي ذكرت في القرآن الكريم، والتي ينسب إليها عرب شبه الجزيرة العربية، ولا تزال آثارهم باقية في الجزيرة.
1: حظيت بمكانة هامة في السوق العالمية القديمة، وكانت ميناء تاريخيا رئيسيا لحضارات اليمن القديم التي امتد نفوذها إلى أراض واسعة من آسيا وإفريقيا، وكانت نقطة ارتكاز له قيمة فردية في الطريق الملاحي الدولي قديما، كممر تجاري بحري يربط قارات العالم القديم، وممرا بحريا لطريق الحرير والسلع المقدسة إلى بلاد السند والصين وأوروبا، كما أصبحت محطة واستراحة للسفن التجارية في العالم القديم.
2: يتبع أرخبيل سقطرى عدد من الجزر الصغيرة تقع في الجانب الغربي منها، وهي عبد الكوري، سمحة، درسة، كراعيل، فرعون، صيال. وتعتبر جزيرة عبد الكوري أكبرها مساحة وأكثرها كثافة بالسكان، وتقع على بعد 200 ميل شمال غرب الأرخبيل، وتكوينات السطح فيها تشبه جزيرة سقطرى.
1: ويوجد في الشاطئ الجنوبي لجزيرة عبد الكوري مرسى صغير يسمى بندر صالح، وأعلى قمة فيها يبلغ ارتفاعها 1750 قدما، وأغلبية السكان في الجزيرة يعملون بصيد الأسماك والغوص، حيث أن الجزيرة غنية بمصائد اللؤلؤ، وجميع جزر الأرخبيل تشكل أهم مناطق التنوع البيولوجي.
2: لا يختلف تكوين الجزيرة الجيولوجي على القاعدة في شبه الجزيرة العربية، حيث تتكون من الصخور النارية القديمة والمتحولة، ويكثر بها صخور الجرانيت، وتتوسط الجزيرة جبال يبلغ أعلى ارتفاع لها عند طرف جبال حجهر الشرقي 1500 متر، وارتفاع المناطق الوسطى 500 متر، كما تتوزع تضاريسها بين جبال وسهول وهضاب وأودية وخلجان.
1: مقاربات علمية وصفت الأرخبيل بالمكان الأكثر غرابة في العالم، كما جاء في تدوينات الرحلات الاستكشافية التي أكدت أن ثلث أشجارها ونباتاتها لا توجد في أي بقعة على وجه الأرض. وفي العام 1990 للميلاد قام فريق من الأمم المتحدة بإجراء مسح للحياة على الجزيرة، محصيا قرابة 700 كائن حي لا نظير له في كوكب الأرض. ولذا اعتبرتها منظمة اليونسكو عام 2008 واحدة من أهم المواقع الطبيعية التي تشكل إرثا عالميا.
2: وفي مرحلة الاستكشاف الجغرافية كانت الجزيرة مطمعا للغزاة، حيث احتلها البرتغاليون في مطلع القرن السادس عشر عام 1507 للميلاد، ثم احتلها البريطانيون وجعلوها قاعدة خلفية لاحتلالهم لمدينة عدن عام 1839 للميلاد. الباحثة في الجغرافيا السياسية الدكتورة سيلين جيرزي ترى أن الوجود الاستعماري على الجزيرة ليس وليد اللحظة.
4: جزيرة سقطرى هي تتمتع بموقع استراتيجي مهم. جزيرة أصلا كانت مستهدفة وكانت محطة أطماع مجموعة من الدول منذ قرون، وليس فقط وليد الساعة، فقد لاحظنا رغبة البرتغال في الاستيلاء عليها، كانت هناك بريطانيا، كانت هناك إشاعات نحو تواجد قاعدة عسكرية روسية، هناك كانت رغبة أمريكية في التعاون مع اليمن للتموقع بجزيرة سقطرى، هناك فرنسا أيضا وألمانيا. يعني لا يخفى على أحد أن من يسيطر على جزيرة سقطرى سيسيطر على جزء كبير من العالم، فهناك جيوسياسة المياه أو جيوسياسة المنابع، هناك مضيق هرمز، هناك قناة السويس، هناك باب المندب.
1: ظلت الجوهرة اليمنية المدهشة وذات المظهر الأكثر دهشة وبحط أطماع الدول الإقليمية والدولية على مر التاريخ. إنها لؤلؤة اليمن التي تتموضع في قلب المحيط الهندي وقربها من القرن الأفريقي، جعلها واحدة من أهم الجغرافيا السياسية في العالم.
2: تعرف سقطرى بالجزيرة العذراء، وتحظى بطبيعتها الفطرية بعيدا عن التلوث والصناعة والإنسان. تتمتع بطبيعة ساحرة وتنوع حيوي في وديانها وشواطئها وجبالها وسهولها وهضابها، جعلها الله آخر مستودعات الطبيعة البكرة، وذلك بشهادات المنظمات البيئية العالمية، الأمر الذي جعل الجزيرة متحفا للتاريخ الطبيعي ومرتكزا للسياحة البيئية وبلا منازع.
1: وتعد من أكبر الجزر في العالم العربي بمساحة تقدر ب3700 كيلومتر مربع، وتمتد سواحلها لأكثر من 33 ميلا بحريا بنوعين من السواحل الرملية والصخرية. فالساحل الصخري له أشكال متنوعة، يمتد من حاجز جبلي كبير في الجانب الغربي لها، ولعبت التعرية المائية دورا كبيرا، حيث شكلت تضاريس عشوائية على الساحل الصخري مع ممرات ضيقة بين الصخور أضفت عليها رونقا وجمالا على ساحلها الصخري. وتتشكل الكثير من الخلجان والأغوار على سواحلها بفعل عوامل التعرية.
2: يعتبر شاطئ قرنسيا الرملي من أجمل مواقعها المطلة على البحر، حيث يمتاز بشواطئه الرملية والصخرية، كما تعد أكبر تجمع سكاني بعد العاصمة حديبو، وتتنوع الثروة السمكية في الجزيرة بأشكال متنوعة لموقعها البحري في المحيطات والبحار.
1: إن الجبال سمة بارزة في التكوين الجيولوجي للجزيرة، ففي وسطها هضبة شديدة التضرس يحيط بها سلسلة جبلية مكونة من الجرانيت مخروطية الشكل شديدة الارتفاع والانحدار، وتعد سلسلة جبال حجهر أكبر تظاهرة تضاريسية على ظهر الجزيرة. ويوجد فيها عدد من شلالات المياه الغزيرة التي تنتشر في مواقع مختلفة، أهمها شلالات دنجهن في حديبو، وكذلك شلالات حالة ومومي وقعرة وعيهفت، ومعظم تلك الشلالات تنبع من أعالي الجبال على مدار العام.
2: يوجد في الأرخبيل عدد كبير من الأودية التي تتخذ مسارات واتجاهات مختلفة بحسب تأثيرات السطح والارتفاع والانحدار، وتجري بعض الجداول المائية في مجاري هذه الأودية، فهناك مجاري أودية ذات مجاري طويلة تنحدر من أعالي الجبال إلى السهول الساحلية، مما أدى إلى زراعة النخيل في كثير من الواحات الساحلية، وهي ذات تصريف كبير نظرا لاستمرار جريان المياه فيها على مدار العام، مثل وادي دانجان، وادي حشرة، وادي دنيا، وادي درابعة، ووادي طوعق.
1: وعلى الجانب الآخر تجد وادي عرهر من الأودية الشمالية فيها، التي يترسب عليها الكثير من الكثبان الرملية البيضاء بفعل الرياح، حيث أصبحت أهم المواقع السياحية في الجزيرة، ويعتبر من الأودية الجارية طوال العام، حيث ينحدر الماء من أعلى الجبال فتصب جداوله في البحر في نهاية المطاف، ويعتبر من المناهل الطبيعية الصالحة للشرب.
2: ليست مميزة بسواحلها وجبالها فقط، بل لها ثروة نباتية تحوي على أغرب فصائل الأشجار والنباتات في العالم، حيث تعتبر الوحيدة في العالم التي ما زالت تحتفظ بخصائصها الطبيعية والبيئية النادرة، ما جعلها نموذجا بيئيا ومناخيا وتضاريس مناسبة ونادرة التكوين، وأنها تقع في نقطة التقاء البحر العربي بالمحيط الهندي.
1: هناك العديد من فصائل الأشجار التي تبدو من حقبة ما قبل التاريخ بأشكالها وأنواعها، ومنها شجرة التريمو، وهي شجرة عصارية يبلغ طولها من نصف متر إلى متر في المتوسط، وتتميز بانتفاخ ساقها الأملس رمادي اللون، وتسمى بوردة الصحراء، حيث تزهر هذه الشجرة في منتصف مارس، وتعتبر من الأشجار المعمرة، فقد يصل عمرها إلى أكثر من 100 عام، وتتميز الجزيرة بغطاء نباتي يصل إلى أكثر من 850 نوعا.
2: وتعد شجرة دم الأخوين أشهر الأشجار في الجزيرة على الإطلاق، وهي شجرة معمرة يفوق عمرها 800 عام، لا تعيش إلا على ارتفاع 750 مترا فوق سطح البحر، فهي شجرة شامخة في الشكل والمكان، تجدها على ظهر التلال والهضاب، فالأراضي الصخرية والأماكن العالية تتناسب مع طبيعتها التي تتحمل الجفاف وتحتفظ بالماء لسنين طويلة، ويبلغ ارتفاعها من 3 أمتار إلى 4 أمتار، وتوجد في مرتفعات دكسام وموحي.
1: وما يميزها بالإضافة إلى شكلها الخارجي هو قيمتها الرمزية والشعبية لدى سكان الجزيرة، حيث يستخرج من لحائها نوع من الفصوص القرمزية اللون تشبه لون الدم، تستخدم في الكثير من العلاجات الشعبية كعلاج الجروح والتقرحات وتقوية الجهاز الهضمي. فكثير من سكان الجزيرة يجمعون الفصوص الحمراء فيها كمصدر من مصادر الرزق لتباع لاحقا على العطارين وتجار الطب الشعبي. ويوضح الباحث في مجال التنوع الحيوي والدراسات أحمد يحيى الحسني أن الشجرة مصدر لكثير من العقاقير والأدوية.
5: عندما تتكلم عن سقطرة يعني ذلك أنك تتكلم عن شجرة دم الأخوين، ولما تقول دم الأخوين معناته أنت تشير بذلك إلى جزيرة سقطرة. طبعا الآن بعد الدراسة التي أجريت في عام 2005 و2004 في 307 أنواع لا توجد في أي مكان آخر من العالم. طبعا أكثر ما تشتهر فيه بسقطرة هو شجرة دم الأخوين واللبان السقطري وأنواع الصباريات، لكن من أغرب الأشجار على وجه الأرض هي شجرة القرع السقطري أو الخير السقطري اللي يسموها دندريسيوس سقطرانا في اللغة الاسم العلمي لها. ليش هي من أغرب الأشجار على وجه الأرض؟ لأنه نحن معروف أن أنواع الدبة والحبحب والخيار أشجار زاحفة، بينما هذا أشجار عملاقة وفي لديها جذع كبير يعني ضخم، في لهذا تعتبر من أنواع الأشجار في سقطرة وفي العالم، رغم أن الأشهر شجرة هي شجرة دم الأخوين. من حيث الاستخدامات والشهرة والكذا، طبعا في الصبر السقطري ألوي بيرا، وهذا معروف عالميا في تناوله من حيث الصحة وأحيانا في مواد التجميل و الأدوية وإلى ذلك، وفي اللبان السقطري. هذا بشكل عام باختصار شديد. طبعا في أنواع أخرى زي الكرتب، هذه الشجرة برضو مشهورة جدا في وتتميز فيها جزيرة السقطرة. لحد الآن أكثر من حوالي 78 نوع من أنواع النباتات النادرة والمهددة في الإنقراض داخل هذا المشتل المتواضع، ويعتبر هو الأول في الجزيرة.
2: وفي أرخبيل سقطرة تنتشر الكثير من الكهوف والمغارات الجبلية في مواقع عديدة فيها، فالكهوف أحد أنماط السكن للإنسان السقطري القديم، ولا يزال البعض فيها مسكونا في الماضي والحاضر القريب، ويعتبر كهف ديجب من أشهرها، ويقع في الجبال المطلة على سهل تشكل بفعل عوامل التعرية الطبيعية أو ما يعرف بالعوامل الجيومائية. وتتميز هذه الكهوف بمداخل كبيرة وبوابات متسعة العرض والطول، مما يسمح لأشعة الشمس بالنفاذ إلى داخله، كما يتميز بارتفاع كبير في السطح يبلغ 15 مترا تقريبا في بعض المواقع.
1: وتقول أسطورة مشهورة إن سقطرة موطن الإنسان الأول الذي ظهر لأول مرة على وجه الأرض، ومنها جاء إنسان الكهف والبشرية جمعاء. ويصف الباحث الجيولوجي محمد نجيب مهدي العلاقة بين الإنسان السقطري والكهوف بالعلاقة الوطيدة جدا.
6: بالنسبة لعلاقة الكهوف بالمجتمع الساكن في الجزيرة السقطرة تعتبر علاقة وطيدة جدا. معظم سكان الجزيرة يسكنوا، ولا تجد بيت من أبناء أو أسرة من أسر الجزيرة إلا ويملكوا كهف صغير. دائما إذا ما سكنوش طول السنة فيه، فهو ضروري يخصصوا فترة من الزمن ويجلسوا داخل هذه الكهوف. تعتبر من أجمل الأماكن للسكن بحكم الأمان الكائن في الجزيرة. إحنا من الناحية العلمية لدراسة الكهوف كان الهدف عدة أشياء. أولا اختراق هذه الطبقات الصخرية بهذا الشكل النموذجي والكبير جدا للكهوف سيدلنا على نوعية التركيب الصخري لهذه الأماكن، وبالتالي نستطيع أن نقدر كم سمك هذه الطبقات الصخرية والتي تتكون من كربونات الكالسيوم، الصخور التي تعتبر من أهم الصخور اقتصاديا، الاحتواء على عدد من المكامن، مثلا مكامن المكامن المائية ومكامن النفط والغاز، حتى نوعية صخور كربونات الكالسيوم تعد من أهم الصخور التي كصناعيا تستخدم في عملية البناء، تستخدم في عملية صناعة الإسمنت بأنواع إسمنت الأسود والأبيض. ونتيجة لأنه 80% من الجزيرة من كربونات الكالسيوم ومخترقة بهذه الكمية الهائلة من الكهوف، هذا أدى إلى أنه يشكل لنا فرصة جيدة لاختراق هذه الطبقات الصخرية.
2: تتميز جزيرة سقطرى بتنوع مواردها الاقتصادية، وتعتبر من المناطق المهمة لصيد الأسماك، ويوجد بها احتياطي سمكي كبير، ولقد أسهم في توفير العديد من أنواع الترب كالتربة الهيستوسول ذات المواد العضوية وتربة الفيضية والتربة الحمراء والتربة الإبريقية وغيرها من الترب في إمكانية زراعة النخيل، والتي تتوفر لأكثر من 25 نوعا من أنواع التمور.
1: ولعل ممارسة السكان على نطاق واسع لمهنة الرعي في الجبال والهضاب مما وفر ثروة حيوانية كبيرة في الجزيرة، ويعتبر الكثير من الباحثين أنها من الأقاليم الحيوية والمهمة في توفر الموارد المعدنية كالنفط والغاز وبقية الموارد الأخرى في المستقبل المنظور.
2: يتحدث سكان الجزيرة باللغة السقطرية، وهي لغة سامية لا توجد إلا عليها، وبحسب الباحثة ميراندا موريس فإن لغتهم تمثل آخر مجموعة من بقايا 6 لغات كانت سائدة في فترة ما قبل اللغة العربية في منطقة جنوب الجزيرة العربية، وقد تم تصنيفها من قبل برنامج أطلس اليونسكو للغات العالمية المعرضة للخطر بأنها مهددة بالانقراض بشدة.
1: بنور سكانها الوضاء نختم حلقتنا. ذلك النور لا يقل ولا يتضاءل، مرتبط في أرواحهم، منبثق من أعماق الطبيعة، وفي نفوسهم دهشة وانبهار بالأرض التي يعيشون فيها وتعيش في قلوبهم، وبابتسامتهم التي توحي في كل موقف أن السعادة هنا ليست فقط حالة عامة، بل لحظات خاطفة رغم بساطتها.
0: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله، وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
6: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
5: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
7: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
6: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى تاريخ اليمن، مقبرة الغزاة.

0: مستمعينا الكرام، كما هو معروف تاريخيا أن لكل شعب من شعوب هذه الأرض ولكل أمة من الأمم تاريخها ومؤرخوها منذ أن وجدت تلك الشعوب وتلك الأمم، سواء من قرض منها أو ما لم ينقرض.
1: ومن تلك الشعوب شعبنا اليمني العظيم ذو التاريخ التليد الحافل بالأمجاد والحضارات والازدهار الذي لفت انتباه واهتمام كبريات الدول في العالم القديم.
0: فما أحوجنا إلى قراءة التاريخ لنتعرف على ماضينا الحضاري وعلى بطولات أجدادنا الذين دافعوا عن أرضهم وهزموا أقوى الجيوش الطامعة فيها.
1: وعن الاهتمام بقراءة التاريخ وما له من أهمية بالغة في حياة الشعوب، يقول الباحث عبد الله بن عامر فيما سطره في مقدمة الجزء الأول من هذا العمل التاريخي: كثيرون هم أولئك الذين مروا على صفحات التاريخ فقط لإفساد قيمته وإخفاء حقيقته والدفع به إلى سلة المهملات، حتى صرنا أجهل الناس بثروتنا المهدرة، وفي الوقت الذي تبذل فيه شعوب أخرى الكثير من الجهد لتوثيق ماضيها والبحث عن كل صغيرة وكبيرة وفي ذلك الماضي حتى تستطيع التعرف على تاريخها بما يعزز من مكانتها الحالية بين الأمم ويبعث فيها حماسة الانطلاق نحو الغد. فالشعوب تمر بمراحل ضعف ووهن، إلا أنها أبدا لا تصل لمرحلة إنكار تاريخها أو التنصل عنه، لأنها في أوقات التراجع والارتداد يزداد إيمانها بتاريخها ويشتد ارتباطها بماضيها حتى تساعد نفسها على الانطلاق من جديد وتصنع

0: المخطوطات والوثائق والمصنفات التاريخية التي دونها أشهر المؤرخين دقة وصدقا وإلماما، كلها قد أثبتت ووثقت ما لشعبنا اليمني من تاريخ عريق وحضارات وأمجاد تليدة.
1: وهناك الكثير من الدلائل والمآثر التي تؤكد عظمة وشموخ وبأس شعبنا اليمني الذي يرفض الضيم والذل والخضوع للسيطرة الأجنبية.
2: المستمعون الكرام، إن كبار أباطرة وملوك وقادة جيوش تلك الدول التي كانت تمتلك القوة والجيوش المعدة والمجهزة لغزو شعوب العالم قد هزموا وسحقت جيوشهم حينما أقدموا على غزو اليمن واحتلاله طمعا في موقعه الاستراتيجي وثروته الزراعية والنفطية، وفي مقدمة تلك الجيوش الجيش الروماني والذي سحق وهزم على أبواب مدينة مأرب الأمجاد والحضارات والبطولات.
0: فهيا بنا نرحل بكم مستمعين الكرام إلى الماضي البعيد من القرن الأول قبل الميلاد لنتعرف على تلك الجيوش التي هزمها شعبنا اليمني العظيم حين غزت أراضيه، ورغم أعدادها وعدتها وأسلحتها التي لم يكن شعبنا اليمني قد عرفها إلا أنها قد سحقت وهزمت ولاذ من سلم من الموت بالفرار.
1: ففي القرن الأول قبل الميلاد تمكنت الإمبراطورية الرومانية من التهام البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط ثم التوسع باتجاه أوروبا الغربية وآسيا، ولم يعد أمامها من البلدان المهمة في المنطقة التي تطمع في غزوها سوى منطقة جنوب شبه الجزيرة العربية، وذلك لموقعها الجغرافي الهام،
2: ولأنها كانت تمارس النشاطين التجاري والزراعي ويوجد فيها كل أنواع الطيوب التي كانت تحتاج إليها الطقوس الدينية في تلك الفترة، هذا إضافة إلى ما يوجد في باطنها من كنوز ثمينة وثروات نفطية وغيرها. فكل ذلك قد دفع الرومان إلى التفكير في غزو اليمن خلال النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد.
0: المستمعون الكرام، في هذه الحلقة سنقدم لكم نماذج عن الحملة العسكرية الرومانية المكلفة بغزو مدينة مأرب، حيث أن الإمبراطورية الرومانية تولت مهمة التخطيط لتلك الحملة والإعداد لها ثم السير في تنفيذها لتحقيق أهدافها. ومن خلال ما كتبه سترابون، فإن قائد الحملة إليوس جوليوس استدعى أفضل الخبرات العسكرية في الجيش الروماني للمشاركة في تلك الحملة، وتؤكد الكثير من المصادر أن عدد الجنود من الجيش الروماني المشاركين في هذه الحملة بلغ 10,000 مقاتل.
2: المستمعون الكرام، لقد تم الإعداد لتلك الحملة في مصر التي إليها احتشدت تلك القوات الأكثر تدريبا وتأهيلا في الجيش الروماني برمته، وبعد أن تم تجهيز الحملة أعطى القائد أوامره بالإبحار والتوجه من ميناء كليوبتريس شمال شرق خليج السويس إلى ميناء لوكيموكي على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في المنطقة الواقعة ما بين جدة والعقبة، حيث استغرقت الرحلة 14 يوما، حيث كان في استقبال هذه الحملة الرومانية ملك مملكة الأنباط الذي زودها بألف جندي من عرب الشمال ليصبح عدد أفرادها 11,000، ثم انضم إليها 500 من اليهود.
1: لقد اخترقت الحملة العسكرية الرومانية الأودية والصحاري والجبال الوعرة في مناطق شمال الجزيرة العربية من جهتها الغربية في طريقها إلى نجران، ومن ثم إلى الجوف لتصل إلى مدينة مأرب أرض الحضارات والبطولات والفداء والصمود الأسطوري.
0: أعزائنا المستمعين، في الحلقة القادمة سنواصل معكم رحلة الحملة العسكرية الرومانية لغزو اليمن وما لحقت بها من هزائم نكراء وتنكيل وقتل على أيدي رجال اليمن الأشداء من أبناء الجوف ومأرب الذين صمدوا في وجه تلك الحملة، فكان مصير جميع أفرادها الموت والهلاك، وأصبحت رمال الجوف ومأرب مقبرة لأولئك.

0: كالغزال.
1: مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
0: وحتى نلقاكم في حلقة جديدة، تقبلوا خالص تحايانا ودمتم بألف خير،
2: ودام اليمن الحبيب خاليا من الغزاة والمحتلين.
1: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
2: ومن التقديم إسماعيل الحجوري
0: واسكندر المعطري
2: ومنى العراسي،
1: المتابعة والتنفيذ محمد بن راشد،
2: ومن الإشراف عبد العزيز الشيخ،
0: ومن الإخراج قيس حسن عطية.
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة حديث الولاية، والتي كانت كلمة ألقاها الشهيد القائد السيد حسين رضوان الله تعالى عليه في يوم الغدير. وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن كلمة هذا في قول الرسول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، كلمة هذا تعني أن هذا هو اللائق بهذه الأمة التي يراد لها أن تكون أمة عظيمة تتحمل مسؤولية عظيمة يناط بها مهام جسيمة. ثانيا أكد أن الرسول يعبر في قوله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعبر عن الله، لم يكن أكثر من مبلغ عن الله بعد نزول قول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ثالثا أكد أن أمريكا تريد أن يترسخ في مشاعرنا جميعا في أذهاننا جميعا أنها هي التي تملك أن تقول لنا هذا، وسيمشي هذا يوم أن ضيعنا قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشيرا إلى الإمام علي عليه السلام. هذا أمريكا تستطيع أن تعمل انقلابات سرية وتغير، لكنها تريد أن يترسخ في مشاعر الأمة أنها هي من لها الحق أن تقول لنا هذا، هذا ولي أمركم، هذا الحاكم عليكم، هذا من له الشرعية أن يكون حاكما، وهكذا. رابعا أكد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أشار إلى علي فإنه في نفس الوقت الذي يشير إلى شخص علي إنه يشير إلى ولاية الأمر، إلى ولاية أمر الأمة، إلى ولاية الأمر المتجسدة قيمها ومبادئها وأهدافها ومقاصدها في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه هذا شيء مؤسف أيها الإخوة. وإن الأمة شيء مؤسف أن تصل الأمة إلى درجة أن تثقف بثقافة مغلوطة من قبل علماء البلاط وعلماء السوء. هذه الثقافة تدجنها ليكون بإمكان أي ظالم، أي انتهازي، أي مجرم أن يلي أمرها، وليس فقط لأن يلي أمرها جاهل ظالم من أبنائها، بل أن يلي أمرها يهودي صهيوني. عندما يثقفون الأمة بثقافة سيكون بعد أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، قالوا ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال أطع الأمير وإن قصم ظهرك وأخذ مالك. هذا من تهيئة الأمة ليحكمها ظالم مجرم أو يهودي أو نصراني. وهذا الحديث المفترى على رسول الله تجد بينه فارق كبير وبين قول الرسول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. فالرسول لم يترك المسألة هزلا لمن أراد أن يتحكم برقاب هذه الأمة وأن يجعل الأمة قابلة لمن أتى، بل حدد هو من الذي يجب أن يلي أمرها. وكذلك قولهم هذا الذي افتروه على رسول الله لا ينسجم أبدا مع قول الله عندما قال إبراهيم، أو قال الله لإبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. هذا شيء مؤسف أيها الأخوة، وإن الأمة لأحوج ما تكون إلى أن تفهم ما هي ولاية الأمر في دينها، ما هي ولاية الأمر في إسلامها، ما هي ولاية الأمر في قرآنها. يجب أن تفهم، وإذا لم نتفهم فسيفهمنا الأمريكيون وعملاؤهم ليقولوا لنا هكذا ولاية الأمر وهكذا يكون ولي الأمر، وستراه يهوديا أمامك يلي أمرك. إن جهل الأمة في ماضيها بولاية الأمر وأهمية ولاية الأمر هو الذي جعلها ضحية لسلاطين الجور، وإن الجهل الذي امتد من ذلك الزمن وفي هذا الحاضر هو نفسه الذي سيجعلها ضحية لأن يملك تعيين ولاية أمرها وتثقيفها بمعاني ولاية الأمر فيها وتعيين من يلي أمرها، هم اليهود الصهاينة من الأمريكيين والإسرائيليين. نقطة مهمة، إن جهل الأمة في ماضيها بولاية الأمر وأهمية ولاية الأمر هو الذي جعلها ضحية لسلاطين الجور. إن الأمة أحوج ما تكون إلى ثقافة صحيحة بكل ما تعنيه الكلمة، ثقافة حديث الغدير، ثقافة حديث الولاية. أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. إن هذا الحديث مع تلك الآية القرآنية تعطي ثقافة كاملة لهذه الأمة، تحصنها من الثقافة التي تقدم إليها لتكون قابلة لأن تفرض عليها ولاية أمر يهودية. هذا الحديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه إلى نهايته، مع قول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا الحديث مع هذه الآية يعطون الأمة، هذا الحديث مع تلك الآية تعطي ثقافة كاملة لهذه الأمة، تحصنها من الثقافة التي تقدم إليها لتكون قابلة لأن تفرض عليها ولاية أمر يهودية. إن من واجب من يسمون أنفسهم اليوم وهم في الرمق الأخير من حكام هذه الأمة الذين تتجه أمريكا وتعلن أنها متجهة لتغييرهم في هذه المنطقة، لو أنهم يعملون معروفا واحدا بعد أن فشلوا في أن يقدموا للأمة أي شيء يدفع عنها خطر ذلك العدو الهاجم عليها، خطر ذلك العدو المحدق بها، بعد أن أعلنوا عجزهم عن عمل أي شيء في هذا المجال عسكريا أو اقتصاديا أو ثقافيا، لم يعملوا أي موقف الزعماء، لم يعملوا أي موقف. لو أنهم يعملون قضية واحدة حتى لا يكونوا ممن يظلمنا في حياتهم وبعد مماتهم، لو يعملون لهذه الأمة أن يحصنوها حتى لا تظلم من بعد تغييرهم، وحتى لا يكون في مستقبل هذه الأمة من يلعنهم بعد تغييرهم، أن يثقفوها فيما يتعلق بموضوع ولاية الأمر، بثقافة الإسلام، بثقافة حديث الولاية الذي هو صحيح عند المسلمين جميعا. وإذا لم يعملوا ذلك فما هو المتوقع؟ عندما يغيرون وعندما يتجه اليهود فيفرضون علينا ولاية أمرهم، فإن من يحكمون اليوم على طول البلاد الإسلامية وعرضها سيكونون هم من يتلقون اللعنة من البر في هذه الأمة والفاجر. البر في هذه الأمة، المؤمن في هذه الأمة سيلعنهم بأنهم هم من هيئ هذه الأمة لأن تصل إلى هذه الوضعية السيئة، وإلى أن يكون في الأخير من يحكمها يهودي، والفاجر في هذه الأمة والمصلحي في هذه الأمة هو أيضا من سيلعنهم عندما يأتي اليهود فيديرون أوضاع الأمة بشكل أحسن مما يديره هؤلاء. سيقولون والله هؤلاء أحسن من أولئك، أولئك الذين كانوا هم ملاعين، هم الذين كانوا اليهود وليس هؤلاء. وهذا هو المتوقع أيها الأخوة، وهذا هو المتوقع. هنا نقطة ثالثة أكد فيها أن من واجب من يسمون أنفسهم حكام لهذه الأمة، وأمريكا متجهة إلى تغييرهم، أن يعملوا معروف لهذه الأمة، أن يثقفوها ثقافة صحيحة قبل أن يغيروهم. على الأقل يفعلوا للأمة هذا المعروف، وإن لم يفعلوا فعندما يغيرون سيلعنون من البر في هذه الأمة والفاجر. وفعلا اتجهت أمريكا وتغير الكثير، تغير زعيم مصر، تغير زعيم تونس، تغير زعيم دول كثيرة جدا تغيروا، ولكن ماذا تركوا؟ ماذا فعلوا لهذه الأمة؟ إن اليهود اليوم يعملون على أن يقدموا أنفسهم كمخلصين للشعوب، ولديهم في الداخل في كل بلد عربي من يعمل على خلخلة مؤسسات أي دولة عربية، على ضعضعة مؤسساتها، على انتشار الفساد المالي والإداري داخل مؤسساتها، حتى يخفق الجميع وحتى يظهر الجميع عاجزين. ثم بالتالي يأتي اليهودي فيدير أوضاع البلاد بشكل أفضل، ليقول للناس وليقول الناس قبل أن يقول هو، والله كان الأولين الذين هم يهود وليس هؤلاء. انظروا اليوم في اليمن، أليس التعليم متدهورا والصحة متدهورة والأمن والقضاء وكل قطاعات الدولة؟ لا تجد قطاعا واحدا تقول إنه يسير على أحسن حال. من الذي يخلخل هذه الوضعية؟ من الذي يعقد الناس على بعضهم بعض؟ إلا من يريد أن يحكم الأمة فيما بعد، إلا من يريد أن يقدم نفسه وهو يهودي كمخلص للأمة فيما بعد فتقبله. لنقول جميعا فيما بعد هؤلاء الذين هم يهود، هؤلاء الذين كانوا يهودا. عندما يأتون بمن يحكم اليمن، عندما يأتون بمن يحكم الحجاز، سيقول السعوديون، سيقول اليمنيون، والله كان علي عبد الله هو الذي هو يهودي، وفهد هو الذي كان يهودي، أما فلان وقد يكون اسمه غير عربي، انظر ماذا عمل لنا. لأن اليهود أولا ثقفونا بثقافة أن تكون المقاييس لدينا هي الخدمات، فمن قدم لدينا خدمات فليحكمنا وليكن من كان. إن هؤلاء يرتكبون جريمة كبيرة إذا ما تركوا هذه الأمور على هذا النحو، إذا ما تركوا التعليم بهذا الشكل متدهورا، وقطاع الصحة متدهورا، والأمن وكل مؤسسات الدولة تعاني من فساد مالي وإداري. وعندما يظهرون وقد أخفقوا في هذا الموضوع، فسيكون من السهل على اليهود أن يغيروهم، وبالتالي سيكون من السهل على الجميع أن يرحبوا بأولئك، وأن يكون من يحكمهم من يريدونهم وليس من يريد هذا الشعب. أيها الإخوة الأعزاء، هذا ما نريد أن نفهمه، أنه يجب على هؤلاء الذين يحكمون هذه الأمة اليوم، وقبل أن يغادروا قصورهم أو قبل أن يغادروا هذه الحياة، يجب عليهم أن يثقفوا الأمة بثقافة حديث الولاية، بثقافة القرآن الكريم في موضوع أمر ولاية الأمة. الكثير من الزعماء آنذاك غادروا قصورهم ولم يفعلوا، والحكماء والزعماء اليوم يجب أن يثقفوا الأمة ثقافة صحيحة، وإلا فهم يرتكبون جريمة كبيرة. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن جهل الأمة في ماضيها وحاضرها بولاية الأمر وأهمية ولاية الأمر هو الذي جعلها ضحية لسلاطين الجور، وهو نفسه الذي سيجعلها ضحية، لأن يملك تعيين ولاية أمرها وتثقيفها بمعاني ولاية الأمر فيها هم اليهود الصهاينة من الأمريكيين والإسرائيليين. ثانيا، أن الأمة أحوج ما تكون إلى ثقافة صحيحة بكل ما تعنيه الكلمة. وإن هذا الحديث حديث الولاية مع تلك الآية القرآنية تعطي ثقافة كاملة لهذه الأمة، تحصنها من الثقافة التي تقدم إليها لتكون قابلة لأن تفرض عليها ولاية أمر يهودية. ثالثا، أكد أن اليهود اليوم يعملون على أن يقدموا أنفسهم كمخلصين للشعوب، ولديهم في الداخل في كل بلد عربي من يعمل على خلخلة مؤسسات الدولة، أي دولة عربية، حتى يخفق الجميع، ثم بالتالي يأتي اليهود فيديروا أوضاع البلاد بشكل أفضل، ليقول الناس والله كان الأولين الذين هم يهود، ما هم هؤلاء. رابعا، أكد أن اليهود أولا ثقفونا بثقافة أن تكون المقاييس لدينا هي الخدمات، فمن قدم لنا خدمات فليحكمنا وليكن من كان، والمعيار الخدمات، هذا مشكلة. خامسا، أكد أنه يجب على هؤلاء الذين يحكمون هذه الأمة اليوم، وقبل أن يغادروا قصورهم أو قبل أن يغادروا الحياة، يجب عليهم أن يثقفوا الأمة بثقافة حديث الولاية، بثقافة القرآن الكريم في موضوع أمر ولاية الأمة. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أوليائه وأولياء رسوله وأولياء الإمام علي وأولياء أوليائه، كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. بعنصريتهم الإجرامية المستكبرة المستعلية يرمون الآخرين بأدوائهم وعاهاتهم الخطيرة التي تنزع بهم نحو بوهيمية متوحشة ضارية ومتفلتة من كل قيد أخلاقي أو قيمي أو قانوني أو إنساني في التعامل مع ضحاياهم وفرائسهم من الأغيار كما يسمونهم أو يعرفونهم، انطلاقا من ثقافتهم اليهودية التلمودية الخرافية الإجرامية الظلامية المنحرفة. من الواضح أن أمتنا في هذه المواجهة الكبرى معهم تواجه كائنات محكومة بعقلية الغاب بكل ما فيها من دموية وضراوة وتوحش واحتكام غريزي ظلامي لمنطق القوة وحدها، قوة ليست محض ذاتية لديهم في فتكها وبطشها وأفعالها الإبادية المهلكة للضحايا، بل إن قسطا وفيرا من إمكاناتها وطاقاتها الشيطانية المختلفة الفاعلة في ممارساتها العدوانية ومسالكها الإجرامية الغاشمة الظالمة تستمده من تواطؤات وخيانات المصطفين في طوابير خدمة هؤلاء الأعداء الألداء، من المحسوبين دائما على ضحاياهم أو المستهدفين بعدواناتهم وجرائمهم. وهنا تحديدا أو ضمن هذا السياق تقول الحقيقة الواضحة الكبرى المستخلصة من سياق صراعنا المرير الطويل مع أعدائنا الصهاينة والأمريكان ومن دار في فلكهم هؤلاء الأعداء البرابرة المستكبرين. تقول تلك الحقيقة إن هؤلاء الأعداء أو مركبهم الشيطاني النهم لثروات ومقدرات ودماء شعوب العالم التي يرمقها بعين الاستضعاف والطمع، ومن بينها شعوب أمتنا العربية والإسلامية المبتلاة. ما كان لهذا العدو الهجين المركب الأخطبوطي رغم هيلمانه وصولجانه وتفوق قواه وإمكاناته المادية أن يحقق شيئا من مشاريعه ومخططاته ومآربه وغاياته ومطامعه الخبيثة في هذه الشعوب، وأن يرتكب ما ارتكبه في حقها من جرائم وفظاعات وإبادات لولا افتقاد البوصلة الولائية الضامنة والمؤمنة والهادية ذات المفهوم أو القضية الكبرى التي غيبت عن وعي الأمة، والتي نعيش في هذه الأيام ذكراها العيدية الغراء، ذكرى يوم الولاية والغدير. ما كان للعدو أن يصل إلى ما وصل إليه من نجاح في الفتك والإضرار بأمتنا لولا هذا الانحراف، وأيضا لولا أيادي الخيانة والتواطؤ والخدمة المنكرة الممدودة له من داخل هذه الشعوب والأوطان المستهدفة المستضعفة ومن محيطاتها الإقليمية وحكام السوء المحسوبين عليها وجيرانها المعدودين في بني جلدتها. وهذه حقيقة قائمة في تمام وضوحها عبر كل محطات استهداف شعوبنا وتجاربها المريرة، وآخرها وليس بآخر ما تواجهه الجمهورية الإسلامية في إيران وشعبها المسلم اليوم مع بقية شعوب أمتنا المستهدفة. وليس ببعيد ما جرى للعراق منذ نحو عقدين أو أكثر من الزمن وإلى اليوم من ويلات العدوان والغزو الأمريكي وحصاره وجرائمه وجرائم صنائعه من قوى التكفير والذبح الوهابي القاعدي الداعشي، وكذلك ما تعرضت له سوريا وشعبها وصولا إلى ما آلت إليه الأمور فيها اليوم، وما كان أيضا في ليبيا والصومال وأفغانستان والسودان وسواها، وما صب على اليمن من جحيم إجرام العدوان المتوحش الذي هو في أصله وجوهره أمريكي صهيوني غربي، وأيضا ما يتصل بحصاره القاتل وما اكتوى ويكتوي به لبنان من سعير وسعار العدو الصهيوني الأمريكي المستكبر ذاته. وذروة وتاج كل هذا الجنون العدواني الدموي ما تعرض ويتعرض له الشعب الفلسطيني والذي تبلغ رحاه الإبادية المهولة الدموية، ومنذ أكثر من 30 شهرا أعلى مستويات دولتها المجنونة والمهلكة للحرث والنسل والمدمرة. كل ذلك ما كان له أن يكون لولا تفريط الأمة بصمام أمانها، كل ذلك ما كان له أن يكون لولا تفريط الأمة بصمام أمانها الولائي الهدائي ذي الوسم الإلهي القرآني المحمدي العلوي الإيماني الناصع، وأيضا العثرات القاتلة التي جرى ذلك التفريط الأمة إليها، وأخطرها الخيانات والتواطؤات من دواخل القوم الضحايا وذوي قرباهم. والكل يعلم من أين انطلقت الطائرات التي قصفت العراقيين بالفوسفور واليورانيوم المنضب، كما هو حادث اليوم تماما حيث تنطلق الطائرات التي تمارس الجرائم المختلفة بحق الشعب الإيراني وتقصف بناه التحتية وتغتال قادته وتبيد أطفاله في مدارسهم. وأيضا معلوم للقاصي والداني حقيقة التحالف الذي اتخذ من الأعراب واجهة وغطاء ماليا وتنفيذيا ولوجستيا له مع حصاره الشيطاني الذي أونى بحياة ومعيشة اليمنيين على مدى أكثر من عقد من الزمان. ولا يختلف الأمر في كنهه وجوهره لدى تعلقه بسائر الجرائم الأخرى والجنايات والإبادات التي تنزف بها بقية الجروح في جسدنا العربي الإسلامي، وأشدها إيلاما وأغزرها نزفا بكل تأكيد هو الجرح الفلسطيني المزمن.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. وفيها: العدو الإسرائيلي يرتكب 5 خروقات جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. المقاومة اللبنانية تتصدى لمسيرات العدو الصهيوني وقواته في الجنوب اللبناني المحتل. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مصدر الهجوم على برج اتصالات في جزيرة سيبريك. التفاصيل: نفذت قوات العدو الإسرائيلية اليوم 6 عمليات نسف لما تبقى من منازل المواطنين الفلسطينيين والمنشآت المدنية في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة خان يونس، وأطلقت آلياته النار بكثافة شرق بلدة القرارة. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي تزامنا مع إطلاق نار من قبل آليات ومسيرات حربية تابعة للعدو المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج للاجئين والنازحين وسط القطاع. وفي الضفة الغربية واصلت قوات العدو فجر اليوم حملات المداهمة والاعتقال في مدن وبلدات ومخيمات الضفة، أسفرت عن اعتقال 17 مواطنا عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمس أن مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية يعتزم عقد جلسة يوم الأربعاء القادم لمناقشة حزمة جديدة من المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية. وقالت في بيان لها إن المخططات تتضمن الدفع ببناء ما لا يقل عن 2721 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مغتصبات الضفة، إلى جانب مخططات تنظيمية وهيكلية تهدف إلى توسيع نفوذ المغتصبات وتعزيز بنيتها القانونية والتخطيطية، حسب ما ذكرت وكالة سند الفلسطينية. استشهد 6 أشخاص اليوم إثر غارة شنتها طائرات العدو الصهيوني على بلدات بريقع وتول وكفر صير في جنوب لبنان، في استمرار للخروقات الصهيونية لتفاهمات وقف إطلاق النار، حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. أعلنت المقاومة اللبنانية اليوم عن تصديها لمسيرتين للعدو الصهيوني وقواته في الجنوب المحتل. وقالت في 4 بيانات منفصلة إنها تصدت لمسيرة إسرائيلية في أجواء القطاع الغربي بصاروخ أرض جو، ومسيرة أخرى في أجواء البقاع بصاروخ أرض جو، واستهدف مجاهدوها اليوم قوة إسرائيلية في الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بأعداد كبيرة من الصواريخ وقذائف المدفعية، وحققوا إصابات مؤكدة، كما استهدفوا بنى تحتية تتبع جيش العدو في مدينة طبرية المحتلة بصلية صاروخية. وأوضحت المقاومة تفاصيل هذه العمليات مؤكدة أنها تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى الجنوبية وأسفرت عن ارتقاء شهداء وجرحى من المدنيين وضمن معركة العصف المأكول. أعلن جيش العدو الإسرائيلي اليوم مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين إثر انفجار مسيرة في منطقة مرتفعات بوفورت قرب قلعة شقيف جنوب لبنان. يواصل جيش العدو الإسرائيلي تجريف الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة الجنوبي وصولا إلى تغيير معالمها بشكل واضح. وأفادت مصادر أهلية في القنيطرة بقيام آليات عسكرية بعمليات تجريف جديدة في محيط تل عكاشة. الذي يقع قرب قرية بريقة، وذلك ضمن مشروع التحصينات المعروف باسم سوفا 53.
ووفقا للمصادر فقد تركزت أعمال التجريف بالتزامن مع تحرك آليات عسكرية إسرائيلية في المنطقة الحدودية دون تسجيل أي إصابات في صفوف المواطنين السوريين. ويمكن وضع هذا السلوك الإسرائيلي في سياق التحسينات الإسرائيلية التي يشرع الجيش الإسرائيلي بإقامتها على طول الشريط الحدودي، وتتضمن إنشاء طرق جديدة وسواتر ترابية وخنادق دفاعية، الأمر الذي تسبب في تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي يعتاش عليها سكان هذه المناطق وتشكل مصدر رزقهم الوحيد. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف مصدر الهجوم الذي طال برج اتصالات في جزيرة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب إيران. ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان تأكيدها أنه في حال تكرار العدوان سيكون الرد مختلفا تماما، وسيتحمل المسؤولية الكيان الأمريكي المعتدي قاتل الأطفال. أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لقواته دمرت ما لا يقل عن 2265 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

النرويج وأرخبيل سفالبارد. ووفقا لساند فيك فإنه في حال نشوب نزاع محتمل قد تستخدم روسيا أسلحة فرط صوتية ضد حلف الناتو. وفي الوقت نفسه اعترف بأن النرويج لا ترى تهديدا مباشرا من روسيا لسفالبارد، كما أنها لا تلاحظ أي زيادة في النشاط الروسي بالقرب من الأرخبيل. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. العدو الإسرائيلي يرتكب 5 خروقات جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. استشهاد 6 أشخاص في غارات على بريقع وتول وكفر صير جنوب لبنان. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مصدر الهجوم على برج اتصالات في جزيرة سيريك. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ونقدم بعد قليل المتابعات الإخبارية.

أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم، وفيها الإمام علي صمام أمان الأمة، المقاومة تنكل بالعدو الصهيوني رغم تصعيده في جنوب لبنان.

عندما يتناول المسلمون سيرة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام فإنهم لا يستحضرون شخصية تاريخية عابرة، بل يستحضرون مدرسة متكاملة في القيادة الإيمانية والالتزام بالحق والثبات في مواجهة التحديات، وهي مدرسة امتدت آثارها عبر القرون وما تزال تلهم الأجيال في مختلف الميادين، حيث يحتل الإمام علي مكانة استثنائية في التاريخ الإسلامي بوصفه أول المؤمنين وربيب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصهره وأحد أبرز القادة الذين أسهموا في تثبيت دعائم الإسلام في أصعب مراحله. وقد اقترنت سيرته بالجهاد والتضحية والعلم والحكمة والعدل حتى أصبح أنموذجا متكاملا للقائد الرسالي الذي جمع بين قوة الموقف ونقاء العقيدة وسمو الأخلاق، فاستحق بأمر الله أن يكون وصي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وباب مدينة علمه، وتتجاوز ذكرى يوم الولاية حدود المناسبة التاريخية والدينية لتلامس جوهر الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية اليوم، واقعا مثقلا بالأزمات والتحديات والانكسارات ومشحونا بأسئلة المصير والقيادة والهوية. وفي كل عام تعود هذه المناسبة لتستحضر واحدة من أهم المحطات المفصلية في التاريخ الإسلامي، حين وقف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في غدير خم بعد حجة الوداع ليعلن أمام عشرات الآلاف من المسلمين قوله المشهور: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. وقد شكلت هذه الحادثة التي حظيت بحضور واسع في المصادر الإسلامية المختلفة محطة مفصلية في مسار الأمة لما حملته من دلالات عميقة تتصل بمفهوم القيادة والولاية ومسؤولية إدارة شؤون الأمة بعد رحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وعند النظر إلى واقع الأمة الإسلامية المعاصر تتجلى مفارقة كبيرة بين الإمكانات الهائلة التي تمتلكها وبين حجم التراجع الذي تعانيه على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية. فالأمة الإسلامية تمتلك الثروات الطبيعية والموقع الجغرافي الاستراتيجي والطاقات البشرية الكبيرة، لكنها ما تزال عاجزة عن تحويل هذه المقومات إلى عناصر قوة حقيقية. ويرى كثير من المفكرين أن جوهر هذه الأزمة لا يكمن في نقص الموارد بقدر ما يكمن في طبيعة القيادة التي تدير شؤون الأمة وتحدد اتجاهاتها، فحين تغيب معايير الكفاءة

والنزاهة والاستقلالية والشجاعة عن مواقع القرار، تصبح الأمة عرضة للتبعية والارتهان، ويتحول القرار السياسي إلى انعكاس لمصالح القوى الخارجية أكثر من كونه تعبيراً عن إرادة الشعوب واحتياجاتها. ويبرز العدوان المستمر على غزة بوصفه أحد أكثر المشاهد تعبيراً عن حجم المأزق الذي تعيشه الأمة اليوم، فالمجازر التي ترتكب بحق المدنيين والدمار الواسع الذي يطال البنية التحتية والمعاناة الإنسانية المتفاقمة وضعت الأنظمة والمؤسسات الرسمية أمام اختبار أخلاقي وتاريخي بالغ الحساسية. وفي الوقت الذي كانت الشعوب الإسلامية تعبر عن تضامنها الواسع مع القضية الفلسطينية، ظل الأداء الرسمي في كثير من الأحيان دون مستوى التحدي، مما أعاد إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول طبيعة القيادة ومدى قدرتها على تمثيل تطلعات الأمة والدفاع عن قضاياها المصيرية. ومن هنا يربط كثيرون بين دلالات يوم الولاية وبين الحاجة إلى نماذج قيادية تمتلك الشجاعة والاستقلالية والالتزام بالقيم والمبادئ وتكون قادرة على اتخاذ المواقف التي تنسجم مع مسؤولياتها الدينية والوطنية والإنسانية. إن استحضار الغدير في الوعي الإسلامي المعاصر لا يهدف إلى إعادة إنتاج الجدل القديم بقدر ما يهدف إلى استلهام الدروس والعبر المتعلقة بمفهوم القيادة الصالحة. فالقيمة الكبرى التي يمكن استخلاصها من هذه المناسبة تتمثل في ضرورة أن تتولى شؤون الأمة شخصيات تمتلك المؤهلات العلمية والأخلاقية والروحية والإنسانية التي تؤهلها لتحمل مسؤولية القيادة بعيدا عن منطق المصالح والنفوذ والارتهان. وفي هذا السياق تتحول ذكرى الولاية إلى مناسبة للتفكير العميق في أسباب التراجع الحضاري الذي أصاب الأمة والبحث عن الأسس التي يمكن أن تعيد بناء مشروعها الحضاري على قاعدة العدل والكرامة والاستقلال. لقد أثبت التاريخ أن الأمم لا تنهض بالإمكانات المادية وحدها، بل تحتاج قبل ذلك إلى قيادة واعية تمتلك رؤية واضحة وتستطيع توجيه الطاقات نحو الأهداف الكبرى. ومن هنا تكتسب الولاية بعدا حضاريا يتجاوز حدود الجدل السياسي ليصبح عنوانا لمشروع إصلاحي شامل يعيد الاعتبار لقيم المسؤولية والأمانة والكفاءة والعدالة. فالقيادة التي تنطلق من القيم الإلهية والإنسانية قادرة على صناعة أمة قوية ومتماسكة، بينما تؤدي القيادة القائمة على التبعية والمصالح الضيقة إلى مزيد من التراجع والانقسام والضعف. وهذا ما نشهده ونشاهده على أرض الواقع خلال معاركنا التاريخية والحالية مع أعداء الله والإسلام من أهل الكتاب اليهود والنصارى.

يحاول العدو الصهيوني الأمريكي الباغي أن يخفي خسائره الكبيرة التي يتلقاها من أبطال المقاومة اللبنانية في حزب الله ليلا ونهارا، في ظل تواطؤ إعلامي دولي بمنع إظهار المشاهد التي تتعلق بتلك الخسائر. وفي الوقت نفسه يمنع أيضا الحديث عن تلك الخسائر جراء ما يسميه بالرقابة العسكرية، رغم أن المغتصبين أنفسهم يتحدثون عن هول الخسارة من خلال منصاتهم الإعلامية، ويتحدثون نقلا عن لسان ضابط بأنهم يواجهون صدمات كثيرة ربما لم تكن تحدث في الماضي بهذا الشكل الواسع والكبير على امتداد مناطق الاشتباك، حيث تشتعل المعارك العسكرية في جنوب لبنان في ظل محاولات العدو الصهيوني الإسرائيلي المستميتة للتوغل والسيطرة على القرى والمناطق الحدودية. وتتقدم ما تسمى بوحدات النخبة التابعة للعدو الإسرائيلي تحت غطاء جوي كثيف، يستهدف الخطوط الأمامية في مخاطرة جديدة للعدو جنوب لبنان. وفي ظل تصريحات صهيونية بتوسيع نطاق الحرب والعدوان وتكثيف الغارات على لبنان بتنسيق ورعاية أمريكية مباشرة، واستنادا إلى البيانات العسكرية الصادرة عن المقاومة الإسلامية، وخلال الساعات الماضية نفذ مجاهد المقاومة سلسلة من العمليات النوعية موزعة جغرافيا وتكتيكيا على عدة محاور. ففي بلدة البياضة جنوب لبنان استهدف مجاهد المقاومة الإسلامية دببة مركافة بصاروخ موجه وحققوا إصابات مؤكدة، واستهدفوا تجمعا لآليات وجنود العدو الصهيوني الإسرائيلي الغاصب في البلدة ذاتها بصلية صاروخية، إضافة إلى

هدف تجمع لآليات وجنود بصليات صاروخية. وبلغة الأرقام، فقد صدر عن ما تدعى المؤسسة العسكرية التابعة للعدو التأكيد بأن عدد الجرحى في صفوف جنودهم المغتصبين ارتفع منذ بدء المعركة في جنوب لبنان إلى 1180 جريحا، بينهم 70 بجراح خطيرة و135 بجراح متوسطة، غير أن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أكبر مما يعلن، وهذا بلا شك له تبعات اجتماعية واقتصادية وسياسية هائلة وكبيرة على قوات العدو الغاصب. وتواصل المقاومة فرض معادلاتها الميدانية على امتداد الجبهة الجنوبية في ظل تصاعد المواجهات واتساع دائرة الاستهدافات التي تطال قوات العدو الصهيوني وآلياته ومواقعه العسكرية، بالتوازي مع انتقال جيران المقاومة إلى عمق شمال فلسطين المحتلة. وتكشف التطورات الميدانية عن مستوى متقدم من الرصد والمتابعة والاستخبار الذي يواكب تحركات قوات العدو ومحاولات تعزيزها وإمدادها، فيما تتزايد المؤشرات التي تعثر الأهداف التي أعلنها العدو منذ بدء عملياته البرية. وفي السياق، يوضح الخبير بالشؤون العسكرية العميد مالك أيوب في حديث لقناة المسيرة أن نقطة خلة راج أو وادي راج الممتدة من وادي دير سريان تمثل الممر الوحيد القادر على تأمين عبور آليات الكيان الإسرائيلي لنهر الليطاني، الأمر الذي يمنح أي تحرك عند هذه النقطة أهمية ميدانية استثنائية. ويؤكد أن رصد المقاومة لتجمع آليات وقوات العدو في هذا الموقع يكشف طبيعة المهمة التي تؤديها القوات المتوغلة شمال الليطاني، والتي تحتاج بصورة مستمرة إلى الإمدادات اللوجستية والمؤن والذخائر، إضافة إلى الحاجة لإجلاء المصابين من ساحات الاشتباك. ويشير إلى أن المقاومة سارعت إلى استهداف هذه التجمعات بالصواريخ المباشرة والصواريخ ذات المسار المنحني والطائرات المسيرة، بهدف قطع خطوط الإمداد ومنع وصول التعزيزات إلى القوات المتقدمة، مؤكدا أن هذه العمليات تعكس مستوى متقدم من الرصد المسبق والمراقبة والاستعلام الاستخباري الذي يواكب تحركات العدو. وهذه العمليات تؤكد أن المقاومة اللبنانية ماضية في دحر قوات العدو الصهيوني الغاصب حتى يتم تطهير الأراضي اللبنانية من دنسه بإذن الله.

إلى هنا نصل وإياكم سمعنا الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. هذه أجمل ورقة تحية منا جميعا، هي لكم من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار بسام النجار وطه السلامة، وهي من الزميل يحيى مهدي من الرقابة الرئيسة للبث المباشر.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: تحسين وتهيئة البيئة اليمنية لتكون مناسبة وجاذبة للاستثمار أولويات قصوى لدى القيادة في هذه المرحلة، معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار. أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، كل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

قصيدتها سدرة المنتهى لما حوت والفلك الأنور والكعبة الغراء والمنحنى والحجر والأركان والمشعر يا رب.

فالأمة معنية لتفهم من هو علي، ماذا يعني أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ماذا يعني فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. ماذا تعني كل تلك النصوص؟ ماذا تعنيه تلك الآيات؟ ماذا يعنيه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ لأن هذا هو الكفيل بأن يحرر الأمة من جديد من كل قوى الطاغوت والضلال التي تسعى دائما لفصل الناس عن مصادر الهداية، لتستغل الناس هي وتتحكم بالناس هي وتسيطر على الناس هي بالباطل وتفتري على الله الكذب، ثم يوظف لها كل شيء في الدين لخدمتها. الزكاة مال لهم يأكلون، الحج وسيلة للاستغلال، منابر المساجد والمساجد في كثير من الأقطار تتحول إلى بؤر لإضلال الناس والسعي للتأثير على الناس فيما يعبدهم لهم، وهكذا أشياء كثيرة جدا، مواقف ولاءات قتال، حتى عنوان الجهاد يحركه التكفيريون ويحرفونه عن غير مواضعه ويتجهون بالناس إلى ما فيه خدمة لذلك الطاغية أو تلك الجهة أو تلك الجهة، كل شيء يحرر، لكن بالارتباط مصادر الهداية تغلق تلك النوافذ الكثيرة التي فتحت من كل اتجاه، فأطل منها الجائرون والطغاة من موقع القيادة، وأطل منها علماء السوء والمضلون باسم الهداية.

الجانب الآخر لننظر إلى مسألة الإمام علي عليه السلام وولاية الإمام علي عليه السلام من حيث ما كان عليه الإمام علي عليه السلام من تمثل لهذا الدين بشكل تام، استيعاب، التزام، عمل، وعي، استقامة روحية، خلق، موقف، عمل. فالإمام علي عليه السلام كان أرقى الأمة الإسلامية بكلها، وأعظم أصحاب رسول الله، وأعظم المسلمين، وأعظم تلاميذ رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، حملا واستيعابا ووعيا والتزاما بهذا الدين، بهذا الإسلام، وتأثرا بهذا الإسلام. حمله علما على نحو لم يحمله غيره، فكان باب مدينة العلم، والرسول حينما قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، وكان هو الأذن الواعية، وكان هو الذي لم يقمض جفنه حتى يعلم ما نزل على رسول الله في ذلك اليوم صلوات الله عليه وعلى آله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة

سلام الله عليكم سامعين الأكارم، على الهواء مباشرة من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. حلقة اليوم 60 دقيقة نصحبكم فيها بكل مستجد في فقرتها المتنوعة والمتعددة.

معكم في أن الإعداد عبد الله محمد شرة. مني تقديما أحمد علي السيان. ومن الإخراج عبد الله حسين المشالي. البداية استعراض لعناوين حلقة اليوم. موضوع الساعة: اليمن يعري التناقض الأوروبي، عقوبات ضد المقاومة وغطاء لجرائم الإبادة. فيما وراء الأحداث: مأزق القرار في واشنطن، أزمات داخل وضغوط اللوبي أمام معادلات طيران الميدان. إذن أزمات الداخل وضغوط اللوبي أمام معادلات طهران الميدانية. أما في المرصد: في غياهب السجون، كيف يشرعن العدو الإسرائيلي محو الإنسان الفلسطيني؟ وفي شاهد وشواهد: رماد الحرب في الشرق الأوسط يلتهم المحفظة الأمريكية. إذن يلتهم المحفظة الأمريكية. وفي فقرة حول العالم: العجز التجاري يشعل التوتر بين أوروبا والصين، هل تقترب المواجهة الاقتصادية؟ موضوع الساعة. اليمن يعري التناقض الأوروبي، عقوبات ضد المقاومة وغطاء لجرائم الإبادة. استهجنت وزارة الخارجية والمغتربين قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، واصفة إياه بموقف يتناقض صارخا مع الحراك الشعبي الأوروبي والمواقف الإيجابية لبعض دول القارة مثل أسبانيا المناهضة لجرائم الإبادة الجماعية في غزة، فضلا عن جهود الناشطين الغربيين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار. وأشارت إلى أن هذا التوجه الرسمي يعكس مدى سيطرة الصهيونية العالمية على القرار الأوروبي وارتهان بعض عواصمه لها. ولفتت إلى أن هذا الموقف السلبي جاء بالتزامن مع تصاعد جرائم الإبادة والقتل اليومي في فلسطين، خاصة غزة، وتوسع الاحتلال الذي تجسد في إعلان المجرم نتنياهو عزمه احتلال 70% من القطاع، إلى جانب خنق المساعدات واقتحام المسجد الأقصى، كما تزامن القرار مع تصعيد العدو الإسرائيلي لجرائمه في الضفة عبر نهب الأراضي وبناء المغتصبات وتدمير المزارع والاعتقالات، بالتوازي مع تصعيد عدوانه الوحشي على لبنان. وأكدت أن القرار الأوروبي صدر في مرحلة تاريخية مفصلية انكشف فيها الوجه الإجرامي الحقيقي لكيان العدو وشريكه الأمريكي، مستهترا بكل القوانين الدولية.

0: إذن للنقاش نستضيف عبر الخط الهاتفي الكاتب والصحفي أحمد داود. مرحبا بك.
1: أهلا ومرحبا بكم
0: سيدي الكريم. بداية، البيان ركز بشكل لافت كما استمعنا على الانفصام في الموقف الأوروبي بين النبض الشعبي والمواقف الرسمية. كيف نفسر استمرار الحكومات الأوروبية في توسيع العقوبات ضد المقاومة رغم الضغط الشعبي المتزايد؟
1: بداية التحية لكم والسادة المستمعين. وحقيقة الحكومات الأوروبية هي ثقيل بمكيالين، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فهي تغض الطرف عن الجرائم والانتهاكات الكبيرة التي يرتكبها كيان العدو الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وخاصة أن هذا الكيان المجرم ارتكب آلاف الجرائم وأبشعها من قتل للأطفال والنساء وهدم البيوت والتوسع في الأراضي، وكذلك من خلال بناء المستوطنات والمقتصبات في الضفة الغربية. ولكنه الآن يأتي ليدعي وينسف ما يسمى بحقوق الإنسان أو باحترام المبادئ والقوانين التي يتباهى بها أو يطلقها في الكثير من المؤتمرات، عندما يوسع العقوبات التي يسميها على عدد من أعضاء حركة حماس والجهاد الإسلامي ويضمهم إلى هذه القائمة، يمنع عنهم حظر السفر ويمنع عنه ويجمد أصول الأموال في هذه البلدان. بطبيعة الحال كما هو معروف بأن أعضاء حركة حماس هم لا يملكون الكثير من الأرصدة، وإنما رصيدهم الكبير هو النضال ومواجهة الاحتلال الصهيوني، ولكن هذا القرار أو هذه العقوبات هي تكشف وتوضح من جديد حقيقة هذا الكيان الأوروبي وهذه الحكومات التي تتماهى بشكل كبير مع حكومة المجرم نتنياهو وكذلك مع الحكومة الأمريكية. ولذلك الشعارات التي ترفعها باستمرار عن حقوق الإنسان وعن الحريات وعن الديمقراطية هي شعارات غير حقيقية وتتنافى مع الواقع الذي تفرضه هذه الحقائق. هناك أيضا كما ذكرتم

0: هذه الجرائم ويمارسها أمام مرأة ومسمع من العالم.
1: نعم، البيان أشار صراحة سيد الكريم إلى مواقف دول مثل إسبانيا كنموذج إيجابي. هل يعكس هذا التباين تصدعا داخل الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، أم أن القرار الأخير يثبت أن مراكز القرار الفعلي في بروكسل لا تزال مرتهنة لسياسات محددة؟
0: بالنسبة للموقف الإسباني هو موقف استثنائي في الاتحاد الأوروبي، وخاصة منذ طوفان الأقصى 2023 وحتى اليوم. الموقف الحكومة الإسبانية موقف يعني إيجابي، ومواقفها هي تنطلق بشكل كبير جدا لتجسد الحقيقة التي تتمثل في تطبيق الأقوال مع الأفعال. الحكومة الإسبانية هي تنتقد بشدة حكومة المجرم نتنياهو، والحكومة الإسبانية هي وقفت ضد الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في العدوان على إيران. الحكومة الإسبانية كان لديها الكثير من المواقف المشرفة في هذا الجانب، وخاصة من خلال البيانات والتصريحات المتكررة من قبل الحكومة. وهذا نتيجة التصريحات قد وصل إلى مرحلة العلاقات بين كيان العدو الإسرائيلي والحكومة الإسبانية إلى الجفاء، ليس هناك بينهم أي تعاون أو أي علاقات نتيجة لهذا التمسك. لكن في حقيقة الأمر الحكومات الأوروبية هي تسير في الفلك الأمريكي الصهيوني، وهي تتبنى السياسة الأمريكية والسياسة الصهيونية، ولكن الغطرسة الصهيونية والعنف المتزايد الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني يضع هذه الحكومات أمام حرج كبير مع هذه الشعوب التي تستنكر هذه الممارسات وهذه الأعمال. ولذلك قد نجد هناك تصريحات تأتي من هنا أو من هناك، من تصريحات أحيانا قساتي من فرنسا وأحيانا قساتي من ألمانيا، وتغيرات تحدث تبدلات وتغير وتحدث تحولات يعني من وقت إلى آخر نتيجة لاستمرار هذا الاستكبار الأمريكي والصهيوني في العدوان على الشعوب وعلى المنطقة. وهي تختلف من يعني من موقف إلى آخر ومن قضية إلى آخر. فعلى سبيل المثال هناك الآن الموقف الأوروبي شبه يعني إجماع الموقف الأوروبي على التوسع الصهيوني في لبنان، ولكن ليس التحرك الأوروبي يعني يختلف تماما في لبنان عن التحرك في قطاع غزة أو في فلسطين. وهذه تأتي نتيجة المصالح التي تربط هذه الدول مع لبنان، ولا تربطها هذه المصالح مع غزة أو فلسطين بشكل عام.
1: نعم سيدي، تحدثت الخارجية اليمنية عن التزامن بين القرار الأوروبي وتصعيد العدوان في غزة والضفة ولبنان. من الناحية السياسية، هل يمكن اعتبار هذا القرار ضوءا أخضرا أوروبيا لنتنياهو للمضي في مشاريعه التوسعية؟
0: يعني بالنسبة للمجرم نتنياهو هو لا يعير أي احتمال للموقف الدولي. يعني كما هو واضح بأن مجلس الأمن الدولي الذي يعتبر أكبر منظومة أو منظمة أممية أو منظمة دولية التي تعني بحماية حقوق الإنسان وحماية والدفاع عن الإنسان بشكل عام، هذه المنظومة هي سقطت يعني خلال العدوان على غزة في منذ طوفان الأقصى وحتى من قبل. والولايات المتحدة الأمريكية هي أجهضت الكثير من المبادرات ومن مشاريع القرارات في مجلس السلام، ورفعت الفيتو في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مرة. ولذلك نحن نقول بأن المجرم نتنياهو هو يتحرك ويعمل على توسيع مخططاته الإجرامية في المنطقة، سواء في لبنان أو في سوريا أو في غزة أو في الضفة الغربية، بناء على ضوء أخضر أمريكي. وأمريكا هي وخاصة في عهد ولاية المجرم ترامب هي تدعم بكل ما أوتيت من قوة هذا الكيان وتسانده، إلى درجة وصلت معه في العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. العالم هو يرى ويعتقد ويؤمن بأن الكيان الصهيوني هو يعني يتحرك في كل هذا الخطوات مدعوما بشكل كبير من أمريكا، ولذلك ولا يعير أي منظمات ولا يعير أي دول أي اهتمام. يعني رأينا في العدوان على إيران كيف كان هناك موقف أوروبي منسجم ومتكامل ومتناغم ضد العدوان على إيران، ولكن لم يهتم لهذا الموقف ولم يعيره أي اهتمام.

0: ومرت الولايات المتحدة الأمريكية في عدوانها على الجمهورية الإسلامية، وكذلك الكيان الصهيوني الآن يمارس عدوانه على لبنان وعلى غزة وعلى بقية المناطق العربية دون أن يتم لأي إدانات أو لأي مواجهة.
1: نعم، وزارة الخارجية أيضا بالعودة لها وصفت المرحلة الحالية بأنها مرحلة تاريخية مفصلية انكشف فيها الوجه الحقيقي للعدو وشريكه الأمريكي. برأيكم إلى أي مدى يسهم هذا القرار الأوروبي في تعرية منظومة القوانين والأعراف الدولية التي طالما تغنى بها الغرب؟
0: هو لابد من إعادة تشكيل النظام الدولي برمته. نحن الآن أمريكا هي تتصرف بأنها هي الدولة المهيمنة على العالم، وهي نظام القطب الواحد الذي يهيمن على العالم، وهي تسيطر على المنظومة الأمنية في مجلس الأمن في الأمم المتحدة. يا نحن نعول على تحرك صيني روسي لكنه لم ينضج حتى هذه اللحظة، ولكن نحن نعتقد بأنه بعد انتصار الثورة الإسلامية، بعد انتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المحور الأمريكي الصهيوني في العدوان الأخير، فإن هناك ستبدأ يعني بوادر لتشكيل منظومة أمنية يعني جديدة، وهذه المنظومة هي التي ستسهم في تغيير هذه القوانين وفي تغيير هذه الأنظمة. أما إذا لم تبرز هذه القوة ولم تتصدر إلى الواجهة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الإسرائيلي سيظلون هم المتحكمين بالقرار، وهم الذين يمارسون متى شاءوا، وحقوق الإنسان وهذه الشعارات التي يتم إطلاقها هم سيسيرونها حسب المزاج وبحسب القرار وبحسب رغبتهم، وليس برغبة أي دولة أو أي نظام في العالم.
1: نعم، جدد اليمن في بيانه الالتزام بالوقوف مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي وبقية الفصائل بكل القدرات وبكافة الإمكانات. كيف يترجم هذا الالتزام على الصعيدين الميداني والسياسي في ظل المعادلة الإقليمية الحالية؟
0: نعم، بالنسبة للموقف اليمني هو موقف واضح وثابت، هو داعم للقضية الفلسطينية برمتها، يقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية بجميع تشعباتها وبجميع تحركاتها، ولذلك هذا الموقف لا يمكن أن يتغير ولا يمكن أن يتبدل على الإطلاق. وهو دائما اليمن هو يرسل الكثير من الرسائل سواء الشعبية أو السياسية أو العسكرية للدول العربية والإسلامية بضرورة الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية ومساعدتها ضد العدو الأمريكي والصهيوني. واليمن أثبت على مدى السنوات الماضية بأنه هو الرقم وهو الرقم الأوحد في هذه المنطقة وأكثر المساندين لفلسطين قولا وفعلا، وهو لا يساند فلسطين من عن طريق الجانب السياسي أو الجانب الشعبي فقط، وإنما يلجأ إلى الخيارات العسكرية عندما تستدعي الضرورة. ولذلك اليمن هو في كل مرحلة وفي كل مناسبة وفي كل موقف يستهدف القضية الفلسطينية أو رموزها أو قادتها، هو يتصدر هذا المشهد ليعلن تمسكه ويعني وقوفه إلى جانب فلسطين، ويعني هي تبقى المسؤولية كبيرة جدا على الأمة العربية والإسلامية، فتخاذلها الكبير لنصرة إخواننا في فلسطين والذي يشجع العدو الإسرائيلي والأمريكي على الاستمرار، وإذا ما وجدت الإرادة العربية الإسلامية القوية وتوحدت وكانت الكلمة موحدة وقوية جدا، فإن ذلك هو سيردع هذا العدو ويجبره على التراجع في مخططاته.
1: نعم، إذن الأستاذ والكاتب والصحفي أحمد داود، كنت معنا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا جزيلا لكم،
1: في أمان الله.

تتجلى في الآونة الأخيرة ملامح التخطيط في المشهد، بل ملامح التخبط في المشهد السياسي الأمريكي، حيث تبدو الدبلوماسية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب وكأنها محاولة للمراوغة والالتفاف على استحقاقات ميدانية وسياسية ناجمة عن المواجهة مع إيران. هذا السلوك الدبلوماسي القلق يعكس في عمقه رغبة واضحة في التملص من التبعات الكارثية لسياسات التصعيد والهروب من الاعتراف الصريح بالفشل الذريع الذي منيت به استراتيجية الضغوط القصوى.

يتضح هذا العجز الأمريكي بشكل جلي عند رصد التباين الحاد بين الخطاب الإعلامي والممارسة على الأرض. فبينما تخرج من البيت الأبيض تصريحات رئاسية متناقضة، هذا التذبذب يكشف عن أزمة عميقة في مراكز صنع القرار في واشنطن، حيث تبدو الإدارة الحالية عاجزة عن اتخاذ خيارات حاسمة أو بلورة استراتيجية للخروج واضح، وذلك نتيجة للعديد من الكوابح الحاضرة بقوة، وفي مقدمتها الأزمات السياسية والاجتماعية الداخلية، فضلا عن الارتهان لضغوط جماعات المصالح واللوبيات المؤيدة لإسرائيل. وأمام هذا الانكشاف السياسي البرغماتية الأمريكية المتعثرة، يبدو أن جدار الخداع الدبلوماسي يتداعى أمام صخرة الثبات الاستراتيجي الذي تبديه إيران.

0: في هذا الإطار يرى الكاتب والصحفي سمير أيوب أن المشهد الراهن يكشف بوضوح عن تخبط سياسي ومراوغة دبلوماسية تلجأ إليها إدارة ترامب بهدف التملص من استحقاقات المواجهة مع إيران والهروب من الاعترافات بالفشل الذريع. ويشير إلى أن التناقض البارز في التصريحات الرئاسية يجسد عجز واشنطن عن اتخاذ قرارات حاسمة نتيجة لأزماتها الداخلية المتفاقمة وخضوعها لضغوط اللوبي الصهيوني.
1: يعني بالطبع اليوم تصريحات ترامب المتقلبة والمتناقضة دائما التي يطلقها تعبر عن المأزق الذي يعاني منه، وتعبر أيضا عن عدم تطابق في الرؤى والأراء داخل إدارته في البيت الأبيض. يعني عندما خدعت الولايات المتحدة الأمريكية أول مرة ومرة ثانية إيران أثناء المفاوضات قامت بالاعتداء عليها وخارقة بذلك القوانين الدولية، هذا يؤكد اليوم أيضا ما صرح به ترامب بالأمس يؤكد يعني ما صرح به ترامب بالأمس عن أنه قال أن الحصار إيران، وأصبح كل شيء اليوم يعني بالنسبة له كل شيء أصبح قريبا من الحل. لكن عندما تقول إيران أن الحصار حتى الآن لم يرفع ولم يسمح للسفن الإيرانية بالمغادرة، هذا يعني أن الرئيس ترامب يتخبط في قراراته لأنه غير قادر على اتخاذ قرار جريء، اتخاذ قرار بالتوقيع على مسودة التفاهم التي تم الاتفاق عليه. يعني يبدو أنه يعاني من مشكلة أولا داخل إدارته، هناك من يعارض وهناك من يؤيد، هناك ضغوط عليه في الداخل الأمريكي، وأيضا هناك يمكن أن يكون ابتساس صهيوني له، وخاصة أن السفاح نتنياهو الذي دائما يحاول التواصل معه عندما يشعر بقرب التوقيع على الاتفاق يبدو أنه يمتلك شيئا ما ضد الرئيس ترامب. يعني دائما أنا أقول أنه لماذا الرئيس ترامب عندما يطلق تصريحات ويكون على يقين بأنه سوف يوقع أو سوف يطبق ما يعلن عنه، وبعد ذلك بعد الاتصالات مع الكيان الصهيوني أو بتأثير من اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية تراجع؟ هل هنا يعني جزيرة أينشتاين لها دور فيما يحصل اليوم في تصريحات وقرارات الرئيس ترامب؟ لذلك يعني غريب، الرئيس ترامب الذي يريد أن ينهي هذه الحرب هو بعجلة من أمره لإنهائها بأي شكل من الأشكال قبل أن يعني يستنفد الوقت اللازم، لأن وضعه داخليا في الولايات المتحدة الأمريكية غير مستقر، هناك ضغوط داخلية اقتصادية، هناك انتقادات شعبية، هناك تراجع بشعبية الحزب الشقوري عالميا سبب أزمة عالمية للاقتصاد العالمي، هناك دول عديدة وخاصة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وإتباعها يعانون بشكل كبير. صح إيران تعاني، إيران تدفع ثمن، لكنها اعتادت على مثل هذه العقوبات وتستطيع يعني نوعا ما التعويض عنها. اليوم عندما يعلن بأنه رفع الحصار وبعد ذلك كل شيء يبقى كما كان، يعني هذا يؤكد إما أنه يعيش في عالم يعني آخر أو أنه لا يعلم ما يجري من واقع يعني من واقع الأحداث من حوله، وخاصة يعني اليوم عندما يقول أنه باستطاعته أن يفرض حصار بحري، أن يؤثر على الاقتصاد الإيراني، أن يرغم إيران على التوقيع على ما يريده، لكن على أرض الواقع لا يحصل هذا. فشل العدوان الأمريكي على إيران، لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية فرض إملاءاتها عليها ويعني وتجبرها على التوقيع على وثيقة استسلام، هذا يعني أن إيران لا تزال قوية، لا تزال لديها القدرات للدفاع عن نفسها وأكثر من ذلك، يعني يمكن أن تلحق بالقوى يعني المعتدية. لذلك هنا يعني الرئيس ترامب الذي يعاني من هذه المشكلة من هوس من داء العظمة، هذا أيضا ينعكس على قراراته للأسف. يعني اليوم لم يعد هناك أي ثقة بالقرارات التي يتخذها، لذلك من حق إيران اليوم ألا تقبل فقط توقيع الرئيس ترامب، يعني إيران أيضا تريد ضمانات، تريد أن يكون هناك وسطاء لهم ثقل، لهم يعني مصداقية من أجل أن تكون مقتنعة وعلى يقين من أن أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يوقع. على ذلك يجب أن تكون هناك شروط، أي إخلال بالاتفاق بأي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة على إيران أن تعود أيضا لتمسك بالأوراق القوية لديها لتكون ضامنة لها في المستقبل.

لم يكن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يوما مجرد نزاع حدودي أو خلاف سياسي يمكن تفكيكه بقرارات دولية متجزئة، بل هو مواجهة مفتوحة مع منظومة استعمارية قائمة على الإحلال والتنفيذ الممنهج لسياسات المحو والاضطهاد. وفي قلب هذا المشهد المعقد يتجلى ملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كشاهد حي وصارخ على مدى التمادي الإسرائيلي في اختراق القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، حيث تحولت السجون من مرافق للاحتجاز إلى مختبرات حية لإنتاج القهر البشري وتدمير الوجود الإنساني.

القراءة المتأملة في آليات عمل الاحتلال تكشف أن الانتهاكات بحق الأسرى ليست تصرفات فردية أو تجاوزات عابرة لجنود ضلوا الطريق، بل هي سياسة رسمية تتبناها أعلى هرم بالسلطة وتنفذها أجهزة الأمن والجيش بتناغم تام. وفي هذا السياق يبرز الحراك القانوني الدولي كخطوة خجولة أمام حجم المأساة. فبينما اتجهت الأنظار نحو المحاكم الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة سياسيين وعسكريين مثل بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس، يظل هذا التحرك قاصرا عن معالجة جوهر الأزمة. فحصر المسؤولية الجنائية في رأس الهرم السياسي رغم أهميته الرمزية والقانونية يغفل الحقيقة المرة الكامنة في أن هؤلاء القادة ما هم إلا واجهة لمنظومة برمتها تشارك في الجريمة وتوفر لها الغطاء القانوني والأخلاقي.

بالمجمل، فإن أي مقاربة قانونية حقيقية تسعى لردع الاحتلال ووقف نزيف الكرامة الإنسانية في المعتقلات يجب أن تنظر إلى إسرائيل كمنظومة استعمارية متكاملة، حيث تتداخل فيها البنى التشريعية والقضائية والتنفيذية لإنتاج واقع يقع بالكامل خارج نطاق القانون الدولي. ودون ذلك ستبقى أوامر الاعتقال الدولية مجرد قشور تلامس السطح، بينما يستمر الجرحى الفلسطيني في النزف داخل غياهب السجون.

0: للتعليق على هذا الموضوع نستمع إلى الباحث والمحلل السياسي حازم عياد.
1: ما أستطيع أن أعلق فيه على الملف الأسرى في السجون الاحتلال أنه يعتبر من أكبر ملفات في الأسرى في العالم، والكيان الإسرائيلي حول فلسطين كلها إلى سجن. هناك 22 سجنا وخمسة معسكرات اعتقال، 22 سجن من تمتد من حيفا إلى نفح ورامون جنوب فلسطين الشمال إلى الجنوب، وهناك خمس معسكرات اعتقال. طبعا لا يمكن أن نفصل ذلك عن المعسكرات الكبرى الموجودة في قطاع غزة والتي تمثل يعني حالة حصار دائم للفلسطينيين، وعمليات إعدام يومية للفلسطينيين ميدانية عبر الطائرات بالقصف والقتل والقنص. هذا الحال أصبح أيضا يعني انعكاس للواقع الموجود داخل المعتقلات والسجون. يعني هناك أكثر من 87 معتقلا استشهدوا داخل سجون الاحتلال من أصل 9600 أسير. هناك أكثر من 360 طفلا من الأسرى الفلسطينيين، والعديد من الأمهات والنساء التي تجاوز عددهم ما يقارب 90 امرأة. هذه الأعداد الضخمة والهائلة للأسرى الفلسطينيين يعني صارت بالتوازي مع قوانين جديدة وإجراءات جديدة للاحتلال، أبرزها القانون إعدام الأسرى والذي رعاه الكنيسة الإسرائيلي بالإجماع. ويعني هذا القانون يهدف إلى تحويل المعسكرات إلى معسكرات إبادة للفلسطينيين، وبالتالي الأمور ذاهبة نحو مزيد من التدهور. ويجب أن نذكر أيضا أن ملف المعتقلين الإداريين الذين يمثلون 3600 معتقل دون تهم، علما أن 49% من المعتقلين يعني من أصل 9600 أسير فلسطيني 49% معتقلون بدون تهم، يعني أغلبهم يعني إما إداري أو شبه إداري يعني معتقل داخل سجون الاحتلال. وهذا ما يؤكد بأنها عبارة عن معتقلات ومعسكرات الإبادة والتنكيل بالفلسطينيين. وقبل أيام أكدت الأمم المتحدة عبر يعني اتهام إسرائيل أو وضع على القائمة السوداء أولا في معاملة الأطفال، وثانيا في الاغتصاب ما دفع الاحتلال الإسرائيلي لقطع علاقته بمكتب الأمين العام. كل شيء يدين هذا الاحتلال، لكن ما هي الإجراءات على الأرض لوقف هذه الاعتداءات؟ يعني الإجرام الإسرائيلي لا عقوبة له، يعني هذه هي المشكلة. مجرد إدانات وتثبيت، هناك تثبيت لأن هناك جرائم ترتكب بحق الفلسطينيين داخل المعتقلات وخارجها، لكن لا يوجد إجراءات عملية لوقف هذا الإجرام على الصعيد الدولي. هناك غطاء دولي، هناك غطاء أوروبي وغطاء أمريكي لهذه الجرائم وتبرير لها من قبل السياسيون في الولايات المتحدة الأمريكية داخل الكونغرس وخارج الكونغرس. في أوروبا أيضا هناك من يبرر هذه الجرائم داخل البرلمانات الأوروبية وخارجها، وهناك من يلاحق كل من يعمل على فضح هذه الجرائم، يضعوهم على قوائم الإرهاب، على قوائم العقوبات والحظر، حتى الحظر من زيارة الدول الأوروبية، ويتهمونهم بأبشع الاتهامات ويعتقلون كل يعني يضيقون على المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية التي تعمل على فضح هذه الجرائم. نعم هم يقرون أن هناك جرائم، ولكنهم أيضا يحاولون أن يكتموا كل الأصوات وكل المؤسسات التي تسعى إلى فضح هذه الجرائم، وفي الآن ذاته لا يتخذون إجراءات عقابية ضد الاحتلال توازي حجم الإجرام المرتكب في الأراضي الفلسطينية محتلة. وهذا يعني أنهم شركاء إلى حد كبير في هذا الإجرام، وهذا ما يشجع الاحتلال على المضي قدما فيه إلى الأمام خطوات تلو الخطوة، وآخرها كما نعلم هي خطوة يعني قانون الإعدام. وقبل أيام كان هناك قرار من الحاكم العسكري بأن كل من يريد أن يتقدم باستئناف أو مراجعة للاعتقالات الإدارية وهي اعتقالات تعسفية لا يوجد فيها اتهامات لا يجوز له أن يذهب للمحكمة، عليه أن يقدم طلب خطي ويكون الرد عليه خطيا، وبالتالي لم يعد يعني هناك أي دور للمحامين بالذهاب والاستماع والقيام بجلسة استماع حتى لهؤلاء المعتقلين الإداريين. حرموا من حقهم بالاستئناف بالشكل الطبيعي وعبر المرافعات. الاحتلال يجرد الأسرى من كل المعالم المتابعة القانونية والتي وعمليات التثبيت، وهناك الكثير منهم أيضا من الأسرى يعني يعتبر مختفين قسريا، لا يوجد أي معلومات عنهم، وخاصة من قطاع غزة هناك المئات من الفلسطينيين لا يعلم أحد عنهم شيئا، إن كانوا قد قتلوا أو اعتقلوا أو تم يعني تصفيتهم كما حدث في العديد من الحوادث التي أثبتتها المقابر الجماعية التي اكتشفت على سبيل المثال بالقرب من مستشفى الشفاء أو المستشفى المعمداني، ناس مقيدون أطلقت النيران عليهم أثناء الاعتقال ودفنوا في بالقرب من المستشفيات بإشراف من جيش الاحتلال، هناك مختفون قسريا. يعني كل هذه الجرائم موصوفة ولها شهود ومقرر في يعني الأمم المتحدة اعترفت بها، وإسرائيل أعلنت الحرب على الأمم المتحدة، ومع ذلك لا يوجد إجراءات. ما هو أخطر قانون؟ لأنك تتعامل مع أسرى حرب، أنت تعتقلهم وتوجه لهم اتهامات ويعني بدون محاكمات حقيقية، وتحول المعتقلات إلى معسكرات للإبادة هي للتنكيل وللاغتصاب، والآن أصبح هناك عمليات قتل مقوننة كما جعلوا من الاغتصاب عملية مقوننة أنها عملية تحقيق مثلا كما يحدث في سيدي تمان، يعني من خلال تشريع قوانين تتعلق بأسرى حركة حماس بالقول بأن أو أسرى قطاع غزة يطلق عليهم مقاتلين غير شرعيين مثلا، وبالتالي أصبحوا يخضعون لقوانين لا صلة لها بأي قانون مدني أو جنائي أو تشريعي. كذلك الحال بالنسبة للقانون لإعدام الأسرى، هذا القانون أيضا يؤكد بأن المعتقلات تحولت إلى معسكرات للإبادة والتصفية الجسدية للفلسطينيين عبر التعذيب وأيضا عبر الإعدام المباشر بتشريعات وقوانين تسمح للاحتلال الإسرائيلي بالقول بأن هذا يستحق الإعدام. أظن أن هذه السلوكيات طبعا هناك من يعترض عليها في الساحة الدولية، هناك العديد من الدول التي رفضتها جملة وتفصيلا، ولكن الاحتلال لم يعبأ بذلك، مجرد أن ينفذ أول عملية إعدام فسيصبح ذلك الأمر متيسرا، قد يشهد اعتراضات دولية إقليمية ولكنه لن يمتنع عنها بمجرد أن يتخطى الحاجز الأحمر الخط الأحمر كما تجاوزه في تشريع هذا القانون. لذلك المسألة غاية في الخطورة، يشجع عليها السلوك الدولي، المؤسسات الدولية التي لا تتحرك بالقوة الكافية، يعني كل هذه الجرائم بالأخير لا تجد إلا مسؤول أو مسؤولان إسرائيليان هما اللذان يتعرضان للملاحقة القضائية والقانونية والجنائية في المحاكم الدولية، في حين أن مدراء السجون، السجانون الذين يمارسون التعذيب، الذين اعتقلوا الأفراد من هؤلاء كلهم يجب أن يخضعوا للمحاكمات،

تأتي التوترات الجيوسياسية الراهنة لتلقي بضلالها الثقيلة على مفاصل الاقتصاد الأمريكي، متجاوزة حدود الصراع السياسي لتستهدف مباشرة القوة الشرائية للمواطن البسيط. وفي هذا السياق كشف التقرير الأخير لموديز وجولدمان ساكس في فاتورة باهظة تسببت فيها الحرب على إيران، حيث التهمت قفزات أسعار الوقود عوائد الاسترداد الضريبي للأسر، ويضع هذا النزيف المالي المستهلكين أمام ضغوط تضخيمية حادة، مما يهدد بدفع الاقتصاد الأمريكي نحو ركود أعمق ما لم تتوقف هذه الأزمات الخارجية.

لطالما مثلت أسعار الوقود في الولايات المتحدة المؤشر الأكثر حساسية لقياس مزاج المستهلك الأمريكي والبوصلة التي توجه دفة الاقتصاد بأكمله. على ضوء التقارير التحليلية الأخيرة الصادرة عن مؤسسات مالية وبحثية عريقة مثل موديز وجولدمان ساكس، يبدو أن السياسات الخارجية الصدامية وتحديدا حرب دونالد ترامب على إيران بدأت تلقي بظلالها القاتمة مباشرة على جيوب المواطنين في الداخل، لتتحول وعود الرخاء الاقتصادي إلى أعباء يومية تتسلل إلى تفاصيل المعيشة الأمريكية. تبدأ القصة من الأرقام الصادمة التي رصدتها وكالة موديز للتصنيف الائتماني، حيث كشفت أن الأمريكيين اضطروا لإنفاق نحو 59 مليار دولار إضافية على الوقود منذ اندلاع هذه المواجهة. هذا الرقم الضخم ليس مجرد إحصائية جافة، بل هو اقتطاع مباشر من القوة الشرائية للمجتمع. لم تكن المشكلة في حجم الإنفاق السنوي فحسب، بل أيضا في التوقيت وفي الآلية التي امتصت بها تلك الأموال، إذ يشير المحللون إلى أن هذه التكاليف الإضافية نجحت تماما في محو وابتلاع القيمة المالية لمتوسط استرداد الضرائب السنوي الذي ينتظره ملايين الأمريكيين بفارغ الصبر كمتنفس مالي لتسوية ديونهم أو للقيام بإنفاق رأسمالي مؤجل. وعند تفكيك هذا العبء الإجمالي وتحويله إلى واقع معيشي، يرى مارك زاندي كبير الاقتصاديين في موديز أن الزيادة في التكاليف ترجمت عمليا إلى عبء إضافي يقدر بنحو 450 دولارا لكل أسرة أمريكية. هذه الفاتورة لم تأتي قط من تعبئة خزان وقود السيارات بالبنزين في المحطات المحلية، رغما عن كونه المحرك الأساس للاستياء، بل امتدت لتشمل الارتفاع الحاد في أسعار الديزل الذي تعتمد عليه شاحنات النقل وسلاسل الإمداد، وصولا إلى التكاليف غير المباشرة لوقود الطائرات. هذا التصاعد المضطرد في قطاع الطيران انعكس سريعا وبشكل آلي على أسعار تذاكر السفر، مما جعل التنقل سواء للعمل أو للترفيه جعله طرفا باهظ الثمن يتطلب إعادة حسابات دقيقة من قبل العائلات. من جهة أخرى، يحمل هذا المشهد في طياته نذرا أخطر وأعمق يتجاوز مجرد أزمة مؤقتة في أسعار الطاقة، حيث أطلق زاندي تحذيرا شديد اللهجة يتعلق بالسلوك الاستهلاكي مستقبلا، حيث أن المستهلك الأمريكي الذي يعاني في الأصل من ضغوط مالية متراكمة نتيجة التضخم ومستويات المعيشة المرتفعة يجد نفسه مضطرا لتبني نمط إنفاق بالغ الحذر حال استمرار هذه الحرب الجيوسياسية دون أفق واضح للحل. وهذا التحول نحو التقشف القسري يحمل في طياته تأثيرا ككرة الثلج، حيث سينعكس سلبا وبشكل مباشر على محركات الاقتصاد الأمريكي، حيث تواترت الأوصاف البحثية على اعتباره هشا وضعيفا بالفعل في الوقت الراهن، ولا يحتمل صدمات إضافية في مستويات الطلب المحلي. وفي تناغم تحليلي مع هذا الطرح، جاء تقرير بنك جولدمان ساكس ليعزز هذه الرؤية القاتمة، وأشار إلى أن المعضلة من زاوية التضخم المستمر بارتفاع أسعار الطاقة لا يتوقف عند محطات الوقود، بل يتسرب كعامل ضغط إضافي يرفع تكلفة إنتاج ونقل كافة السلع والخدمات الأخرى. في الأخير، يتضح من خلال القراءة السردية لتلك التقارير أن الاقتصاد الأمريكي بات رهينا للتداخل المعقد بين القرارات السياسية الخارجية للأجنحة الحاكمة والأمن المعيشي للمواطن البسيط. فخسارة 59 مليار دولار في قنوات الطاقة ليست سوى عرض لمرض أعمق يتمثل في كيفية ارتداد الحروب التجارية والسياسية نحو الداخل لتلتهم المكتسبات الضريبية ولتترك الأسرة الأمريكية في مواجهة مباشرة مع تضخم مرشح للاستمرار.

تتصاعد حدة التوترات الاقتصادية بين أوروبا والصين مع اتساع العجز التجاري لصالح بكين، حيث تدعو العواصم الأوروبية إلى اتخاذ مواقف أكثر حزما لمعالجة اختلال الميزان التجاري، في حين تلوح الصين بردود قاسية على أي إجراءات قد تستهدف مصالحها الاقتصادية. ويثير هذا التصعيد المتبادل مخاوف متزايدة من دخول الطرفين في حرب تجارية قد تنعكس على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.

وتتحرك العلاقات الأوروبية الصينية نحو نقطة تحول حرجة إذا لم يعد العجز التجاري مجرد أرقام، بل تحول إلى ملف أمني وسيادي لبروكسل التي تخشى خسارة قطاعات استراتيجية كصناعة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة أمام الدعوة الحكومية، بل أمام الدعم الحكومي الصيني الهائل. في المقابل ترفض بكين ضغوط الحمائية الأوروبية وتلوح بورقة القيود على المعادن النادرة ورفع الرسوم على السلع الفاخرة والزراعة الأوروبية.

0: للمزيد حول هذا نستمع إلى الدكتور محسن السلموني الخبير بشؤون الاقتصادي والعلاقات الدولية.
1: أنا شايف أن الوضع الاقتصادي العالمي النهاردة وبالذات في أوروبا بيتجه إلى تكتلات وتغيرات، والاقتصاديات الأوروبية بتتجه من اقتصاد حر إلى اقتصاد مقيد. ده نتيجة إيه اللي حصل؟ ده نتيجة النهاردة نمرة واحد الحرب الغير مباشرة اللي دخلتها أوروبا بالدافع من الولايات المتحدة الأمريكية. ثاني حاجة الحرب الإيرانية أو الحرب الأمريكية على إيران والوضع في الشرق الأوسط الغير متزن. هنا الصين النهاردة الاقتصاد الصيني بينمو بشكل كبير. زيادة العجز التجاري بين الصين وبين أوروبا وصل ل 350 مليار يورو. النهاردة في اتهامات من الاتحاد الأوروبي بدعم حكومي صيني ضخم للصناعات وخصوصا صناعات السيارات والبطاريات والطاقه الشمسيه والصلب والنعاج. في نقطه هنا مهمه لازم نقف عليها، هي ايه النقطه دي؟ النهارده الاتجاه العام للاقتصاد الاوروبي بدا يتجه اتجاه كبير نحو السياسات الامريكيه، وبدا يتبع السياسه الامريكيه ولذا يتبع السياسه الاقتصاديه اللي هي التنافسيه للإنتاجية داخل أوروبا نفسها، ويحقق ومن خلالها بيستطيع أن يحقق نمو كبير. دي المشكلة الكبيرة النهاردة في أوروبا. طبعا هناك أولا السوق الأوروبي والاتحاد الأوروبي لن يستطيع الاستغناء عن الصين والاستغناء عن المنتجات الصينية، لأن دي أساسية وليست له بديل في الأسواق النهاردة أنه يقدر يبدلها. على سبيل المثال المعادن النادرة اللي هي الصين عندها، مكونات البطاريات، بعض التقنيات المتقدمة، دي حاجات لا يمكن الاتحاد الأوروبي يستغنى عنها. النهاردة أيضا في انقسام اقتصادي شديد في داخل الاتحاد الأوروبي. هنا في نقطة مهمة قوي، ويمكن قريب هيبقى في اجتماع للجي 7 مع بعض. الجي 7 النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية، لما نيجي نبص على الصناعة والتنمية الصناعية، هو النهاردة السؤال اللي بتسأل هل التحول الأوروبي من الانفتاح إلى الحماية الصناعية؟ أنا شايف إن ده لا يمكن أبدا يحصل في أوروبا، لأن النهاردة في بعد سياسي كبير. الصين مرتبطة مع ارتبطة في التفكير الغربي بملفات كبيرة، وهي ملف التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، الأمن، وأيضا في تايوان والعلاقات الروسية. دي حاجات كلها ملفات مهمة. النهاردة هم فرضوا القوانين، ممكن يفرضوا قوانين، أوروبا بتفرض قوانين والقوانين دي بتبقى بتضر الاقتصاد بتاعهم. النهاردة القادة الأوروبيين والأمريكيين لم يعد ينظرون للصين كشريك تجاري ضخم، بل بيعتبروه أن قوة اقتصادية تؤثر مباشرة على مستقبل الصناعة الغربية وسلاسل الإمداد التكنولوجيا، ذات الولايات المتحدة الأمريكية. لأن النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية دائما بتبص على قدرتها الاقتصادية وكبر القدر الاقتصادية، هي لا تنظر إلى أوروبا أنها تساعد أوروبا اقتصاديا، إلا النهاردة هي هجمت على إيران وقفلت مضيق هرمز.

0: وصلنا إلى ختام حلقة 60 دقيقة، والتي صاحبناكم فيها بكل مستجدات فقراتها المتنوعة والمتعددة. هذه تحياتنا من الإعداد عبد الله محمد شرفة، ومني تقديما أحمد علي السياني، ومن الإخراج عبد الله حسين الوشلي. إلى اللقاء.
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة.

0: الخامسة في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله. موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر اليوم إثر قصف طيران العدو الإسرائيلي دراجة هوائية في منطقة بلوك 9 في مخيم البريج وسط قطاع غزة. استشهد 6 أشخاص اليوم إثر غارات شنتها طائرات العدو الصهيوني على بلدات بريقع وتول وكفرصير في جنوب لبنان. أعلنت المقاومة اللبنانية اليوم في 4 بيانات منفصلة عن تصديها لمسيرتين للعدو الصهيوني وقواته في الجنوب اللبناني المحتل، فيما أعلن جيش العدو الإسرائيلي اليوم مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين إثر انفجار مسيرة في منطقة في مرتفعات بوروفت قرب بل وأصيب مقتل جندي وأصيب 3 آخرون إثر انفجار مسيرة في مرتفعات قلعة شقيف جنوب لبنان. يواصل جيش العدو الإسرائيلي تجريف الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة السورية الجنوبي وصولا إلى تغيير معالمها بشكل واضح. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية في أي من الجبهات انتهاكا له في جميع الجبهات. وقال عراقجي في تدوينة على منصة إكس إن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يعد من دون أي لبس وفقا شاملا بل وقفا شاملا لإطلاق النار في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وينتهاك لهذا الوقف في أي من الجبهات يعد انتهاكا له في جميع الجبهات. النبوء الأخير أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لقواته دمرت ما لا يقل عن 2265 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الأسبوع الماضي. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة أعلانية.
2: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
4: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: صاحب السجدات والقول الأسى.
2: يوه ما شاء الله كم الحجاج
3: أولاد جمعوا في صعبة من كل مناطق اليمن.
1: مات النبي ذاك الهيالي الله عليه وعلى آله. وصلنا ضحيا يا رجال، وصلنا ضحيا يا رجال.
4: أكيد أكيد يا خال، قد حاكيت أنا من لو ما رجعت من ضحية.
5: والله ونعم ما شاء الله حياك.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة الرابعة عشرة.
6: استريح يا شيخ اعتيبان، أنا راح أراقب بدالك.
7: تعرف يا أخي إن العين التي تسحر في سبيل الله لا تمسها النار.
6: إيوة شيخ والنعم بالله.
7: أنت متوكد أن هذا طريق الحجاج الزيود؟ متأكد يا أخي في الله؟
6: إيوة طويل العمر.
7: هنا يذبح وبيد، هذا لازم يصير، لازم يصير.
6: تقتل الحجاج يا شيخ؟ ما يجوز يا شيخ التيبان، حجاج بيت الله آمنين.
7: ترى لا يزال إيمانك ضعيف يا أخي في الله، كنت توسم فيك خير، لكن للأسف.
6: لا طويل العمر كنا نسوني
7: دعوة التوحيد الذي يقوم بها الإمام عبد العزيز بن سعود هي دين الحق.
6: والنعم بالله.
7: والآخرين هم مجموعة من المشركين والمبتدعة والكفار.
6: إيوة طويل العمر والله أنك صادق.
7: أقولوا حنا عندنا مشايخ رايهم هو الصايد، وما علينا إلا السمع والطاعة أو النار، وماذا نختار يا أخي في الله؟
6: السمع والطاعة يا شيخ عتيبان ما فيها كلام.
7: هذا الكلام لحد يسمعها منك ترى رقبتك بالطير. اسمع مني،
6: روحي فداك يا شيخ عتيبان، ايش تؤمر؟
7: افتح عيونك واسمع الكلام. حنا مجاهدين وما علينا الا نقول سمعنا واطعنا.
6: روحي فداك يا شيخ عتيبان.
7: اقصر الهرج وراقب الطريق. راقب يا اخي، راقب الطريق. لا اله الا الله.

0: الله يعينك ويكتب أجرك يا حاج ويشفيك ويعافيك. قل لي كيف قد رجلك ذا الحين؟
1: الحمد لله. الضربة الأولى في ياسر والثانية في رجلي، يعلم الله العقبة الثالثة.
0: اتفاء الخير، اتفاء الخير يا حمادي، والمؤمن مبتلى.
1: يا رب. قل لي يا أخي يحيى، أين أحمد فايع صاحب حالك الذي من ضحيا؟
0: هو ذا قبالة ليه؟ اقرب اقرب اقرب، خليني أعرفك عليه. سلام الله عليكم يا أخي أحمد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. ورحب يا أخي يحيى.
0: حياك حياك. اشتياق أعرفك بأخي وصديقي حمادي، صديق الطفولة ورفيق السفر.
2: يا مرحبا، حيابك يا حمادي، أتشرف بك وبمعرفتك.
1: الله يحييك، ارحب بين أخواتك.
2: بقيت يا حمادي، الله يبقيك، حيابك.
1: النقيب حسي وأخي يحيى بيفكروك بكل خير.
2: فيهم الخير إن شاء الله، فيهم الخير. ومعرفتكم الصدق خففت عني ألم الفراق لأهلي وأحبابي.
0: حمادي يا أحمد، أنت جاي سمعت نسيك هموم العالم كلها، بس هو تعب شوية.
2: سلامات، ما بك يا أحمدي؟
1: حاجة بسيطة، صوف النص ذراع دخلت في رجلي. ودحين الحمد لله أشكل.
2: شفاك الله يا أخي أحمد.
1: جميعا إن شاء الله. لا قل لي يا أخي أحمد، أنت تعرف هذا البلاد؟
2: كيف ما أعرفها بلادي؟ أنا أعرفها وطرقها ومسالكها، طريق طريق.
0: ما بالله حمادي، هو تاجر يا أخي أحمد، ومعه بضاعة، الشيء يتأكد الطريق آمن وماشي.
1: إي والله أديت المفيد يا أخي يحيى.
2: الصدق الصدق، يعني به شوية نهابة وقطاع طرق، لكن إذا العدد قليل. أما إحنا الحمد لله العدد كبير، حجاج ما يقدروا يقتربوا منهم. ما به قلق،
1: ضمنتني الله يضمنك، يد الله معك جماعة.
2: بس أقول لك يا أحمدي، إذا لقيوا ناس متأخرين عن القافلة، أو شاه أو غنم خرجت أو ناس غافلين ولا أي حاجة ابتعدت، والله قد وعدها وعد الجن، يهجموا عليها ويشلوها ولا عاد لك راينا.
0: تسمح يا حمادي، اجلس وسط القافلة، ما يقع بك شيء.
1: أنا راكن معي أخي يحيى بالبندق حقه والنقيب حصي حفظه الله، وباقي زيد بالفاس.
2: كل هذا المتاعب اللي قد لاقيناها أجرها عند الله عظيم، وبقي شوية مسافة قليل وصلنا باقم، وبعد باقم إن شاء الله ندخل عسير، وما يكون إلا خير بإذن الله.
0: بإذن الله بإذن الله. وبعدها به من هم أخضر من النحاب وقطاع الطرق؟
1: من هم يا أخي يحيى؟
0: الوهابين، الوهابين يا أحمدي.
2: صدقت يا أخي يحيى، الله يكفينا شر.
1: فينا شر. يا مادام قدوم بي، اجلس معانا يا أخي أحمد، نتعشى جمعة ونتجابل.
0: مو معانا، أنا عايز زيد أو تشتري غيره يا حمادي.
1: نتجابل.

0: سبحان الله العظيم، مسرع نزل المطر كانت مفرقة.
1: الحمد لله رب العالمين، ما أكرمه. هيا عتشل العشاء يا يحيى وتصير تتعشى أنت وخالي، قدو جاهز قبل ما يبرد.
0: هي يا ما شاء الله، يكفيني هذا العشاء الدافي يا فاطمة. الله يقويش الله يقويش. هيا محمد،
2: هابا
0: اسبق بالعشاء لعند جدك والله الحق بعد افضل عيد.
2: حاضر يابا.
0: لا ينقع، ايش بحسوي
2: الدو
0: والقهوه يا فاطمه؟ عيني القهوه جاهزه؟
1: لا جاهزه، قد فعلت لكم ثلاث جنين قشر محوج.
0: اشتري صدق يا فاطمه، احسن حاجه ان انتي معي هنا تهنالي اللقمه.
1: لكن لا عاد تقلب بعد شويه يا يحيى وتقول لو جلستي في صنعاء قد فعلت رش مدرها.
0: ايوه إذا قلبتي أقلب يا فاطمة.
1: لا تقلب ولا أقلب ولا جدال في الحج يا يحيى.
0: كلمة أضرش إيش اللي قاعدين؟
1: لحظة يا يحيى، كنت إيش أسألك؟ أين الغنم حقنا الذي أنا ذبحهم في مكة؟
0: موجودة، طرحن شوعي عند راعي وبهلهم لما نوصل مكة إن شاء الله. أضرش أيكملوا العجاء
1: وداع.

0: دار ما بتسجل عنده وماشي
1: عايش قلنا احمد
2: حاضر حاضر يا عم شوعي وبعده وداخل في المطر ها
0: يا زي
2: يا عم شوعي
0: معانا حطب من قدوم
2: الحطب علي انا كنت جهزته وغديت من المطر لا تقلق يا عم شوعي
0: قد قال المثل اوصيك يا جمال لا تسافر بين السماكي والمغيبة الظافر
2: بس عمو هذا اشرح لي يا عم شوعي
0: السماكي والظافر نجوم تظهر في موسم الأمطار يا زين الله ينور قلبك
2: وانت ما دخلك يا عم شوعي من نجو
0: وش وانا يا خوش وعلي بن زايد قال اوصيك يا جمال يا سحمنا تقصدني انا لا اسافر وقت موسم المطر تهم لك هم
2: ها تستع علي ولد زايد لا عاد تخبص بين المطر وش لك سيد انت وجب الحكا او ما يا عم شوعي
0: هو زايد ادي لك مدرع عند زايد ادرت لك من هذا كله قرب الحطب نوكر
2: حاضر حاضر يا عم شوعي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هذا المرة الثانية الذي أحلم عن الحلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد. يا الله.

0: يا جد، أين نوصل عصير الذي احتلوها الوهابيين؟
1: قد احنا قريب، قد احنا قريب يا محمد.
0: ويحين أتعلمون الرماية يا جد؟ أنتوا قلتوا أتعلمون
1: اليوم إن شاء الله يا محمد.
0: بعد الغداء يا جد؟
1: إن شاء الله يا محمد. وبعدها مالك مستعجل تتعلم الرماية؟
0: على سب أحارب معاكم يا جد، على سب أحارب معاكم.
1: من تحارب يا محمد؟ ها؟
0: أحارب معاكم الوهابيين والنهابي. وبعدها يا جد الصوت أنا يعجبني شم البارود.
1: كل هكذا أولت يا بزي، ولا يهمك يا محمد، أوضأ لك النصع بيدي
0: وأنا أعذرك عن كل إن شاء الله.
1: خير إن شاء الله. ماذا؟ يا الله ستر. خير، خير إن شاء الله. يعلم الله منه. أكيد بتبع طرقه ولا نهاب.
2: روض يا أخا، تسمع صوت الرخاء والغوايل؟
1: الصوت من الخلف، أكيد نهاب. سير ابتر ما هو الموضوع يا أخي، وجي يقول لي فيزا. لا تلحق أنت بعد اللصوص، ابتر ما بوجي.
2: حاضر يا أخا، حاضر.
0: خلوني يا جد أشير مع أبي ألحق السرق.
1: إحنا حجاج مسافرين، ما إحناش مقادرين يا محمد. هجع قر

0: يا خير ما وقع يا يحيى.
1: أبله سرق سرق يا أخا سرق سرقوا ولم الأخرين في القافلة وهربوا.
0: أها ما بيش قلق. هيا أمسك محمد عندك.
1: أنا أسير يا أخا.
0: بهانا قريب قريبة أسير أبصر الشيخ حقهم وأتفاهم معه. أكيد إنه سرق من هذا المنطقة. أجي وهو يعرفهم. انزل مع أبوك يا محمد.
2: حاضر يا جد.
1: أجي معك يا أخا.
0: ماشي يا يحيى. اجلس هنا مع الرجال وحرزوا القافلة. انتبه يا يحيى معك أسرتك ونساب القافلة. انتبه.
1: حاضر حاضر يا أخا. من أجي معك؟
0: عاد أشل معي الحج علي مصلح واثنين من أصحابنا. حج علي تحرك تحرك معي. حاضرك يلا
1: لا تأخروا يا أخا.

0: يا الله استر. اسمع يا زيد.
1: ها عمو مادي، ها
0: جهز الفاس حقك، اذا حد قرب مننا افلق راس ابوه.
1: ولا يهمك يا عمو مادي، جاهز جاهز.
0: الله يستر الله يستر. وانت يا شوعي اربط الجمل حقي وسط القافلة، تمام، لا تخليهن مطرفة.
1: حاضر يا عمو مادي، بعد لا تقلق، عمي يحيى والرجال بيحرسوا القافلة من كل واحد، ولا تقلق.
0: وهولا النهابين ما سرقوا؟
1: سرقوا الغنام لأن الراعي تأخر بعد القافلة، وعيرجعوا إن شاء الله. قد سار الشيخ حسين وخبرتي يتقصوا في هذا الموضوع.
2: لو كشلوني معهم أرد قلبي في هؤلاء سرق بهذا الفسحة.
0: شلوني الجن من البيت، شلوني الجن من البيت. يا سيد برد على قلبي أنا، الله يستر علينا.
1: عادك ما قد بصرت من الجمل الأذنية يا عم حمادي.
0: ما قد به
1: عدت فعطر تجانا في الطريق ما لا
0: الله فينا شره.
3: تتابعون في الحلقة المقبلة.
4: طالب من يرده، لقينا الشيخ حقه
5: شاه وأصلي، هذا الغنم حقنا رجع والسرق أدبهم سلامتكم.
0: بارك الله يسلمك يا جيد،
5: رحمكم الله يا رجال، سلمتوا سلمتوا.
6: تبصر
5: يا حج حسان على كلام دي أول الأوادم،
7: الله يتقبل مننا ومنهم، قدموا واحد كلنا يمني. أو ما قلت يا علي
5: أكي، بس بسرعة هذا الزلط مخباي في القماي.
1: والمرة الثانية كملن علينا المحابر، قاتلت بالجنبية حاجة قريبة مزعجية مزعجية.
5: تخبيت الزلط حكاكم
0: عين زلط يا شوعي لحلك مني.
1: اتيهن أخبيه لك لو ما تكبر.
8: صعبة يا شيخ خالد، ولذلك طلبت أقابلك لوحدك.
9: خير يا شيخ، أنا وكل الأخوان في خدمتك وخدمة الدين.
8: الزيود يا شيخ الزيود.
9: الزيود علامة.
3: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سمير الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي، للمخرج محمد شرف.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم قل هذه سبيلي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. تحدثنا في الحلقة الأخيرة حول جوهرية مبدأ الولاية، وكيف أن الاختلال في الولاءات والانتماءات يترتب عليها خلل في بقية العبادات. وذكرنا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وذكرنا أيضا حديث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الذي يؤكد هذه الحقيقة: لو أن عبدا قام ليله وصام نهاره وأنفق ماله علقا علقا في سبيل الله وحج بيت الله الحرام حتى يكون آخر ذلك أن يذبح مظلوما بين الركن والمقام، لما رفع إلى الله من عمله مثقال ذرة حتى يعلن الولاء لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله. الآن ننتقل إلى نقطة مهمة، وهي معنى الولاية وأهميتها وامتداداتها. يعني بالإمكان نناقش ثلاث المواضيع أو حتى موضوعين إذا ما كفت العشر دقائق الذي هي مدة الحلقة. ما معنى الولاء؟ الولاء إيش معنى الولاء؟ الولاء بالمختصر المفيد مع من أنت، مع من أنت، المعية والانتماءات. هذا بيقول ولاء الحزب المؤتمر، ولاء الحزب الإصلاح، ولاء أهل أنصار الله، ولاء أهل الحزب الاشتراكي، ولاء أهل الشيخ الفلاني. ولاء الولاءات معنى المعية والانتماءات. الإنسان أول ما يبدأ ينتمي إلى فئة كب يبدأ ينتمي ويوالي، تبدأ كحالة نفسية، يعني يبدأ ينسجم ويكيف على مواقف جهة معينة. بعد شوية تصبح المسألة ليست فقط مجرد انشداد عاطفي، تصل إلى قناعات بأفكار هذه الجهة التي بدأت تنسجم وتنجذب إلى مواقفها. بعد شوية ما عاد القضية قناعات وبس وانسجام وانجذاب، بعد شوية قدك تتخذ نفس مواقفها. كيف؟ حتى مسألة الولاء والانتماء هي درجات. يعني فالولاء معنى المعية والانتماء. المعية بالدرجة الأولى، مع من أنت، مع من أنت. ولخطورة مسألة الولاءات والانتماءات، يوم القيامة الإنسان سيحاسب بطريقتين: طريقة فردية ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، وسيؤتى الإنسان كتابه بيمينه أو بشماله، وطريقة جماعية على حسب الولاءات والانتماءات، من تتولى ومن يقودك ومن هي الجهة التي تنتمي إليها. يوم ندعو كل أناس بإمامهم وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. حتى على مستوى ولاءاتك خلف قائد معين وجهة وجماعة معينة، كتاب المجموعاتية كلها معها كتاب، مثل ما بكتاب للفرد الواحد بكتاب للأمة للحزب للجماعة للفئة للحط. وكيف بكتاب؟ ولذلك القرآن الكريم في المحشر وهو بيدي التلاعن والحسرة والندم، أكثر الموضوع عادة عندما تتأملوا بيدور حول تلك المواضيع: ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. كلها مرتبطة بالمعية والتبعية والانتماءات ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ها، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كلها في هذا الجانب، كلها في هذا الجانب. فالإنسان سيحشر تحت راية القائد الذي تتولاه، طبعا القائد المعاصر. لا تتصور أن المسألة أنها بإمكانك أنك تشبك لك سلك مباشرة برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لأن بعض الناس بيقول أنا قائدي رسول الله، ما لي دخل من دول القيادات المعاصرة. لو كان قائدك رسول الله، أن معك امتداد لرسول الله من القيادات التي تعتبر امتداد لرسول الله، أنت مرتبط بها حاليا. لأن الله بيعلمك في القرآن الكريم أن هناك امتداد لرسول الله فيما يتعلق بولاية أمر الأمة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هناك امتداد لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله حتى على مستوى إذاعة خبر الباري بيقول لك معاك قائد معاصر ترجع إليه، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الله بيقول لك أن الارتباط بالإسلام هو ارتباط جماعي تحت راية قيادة وضمن إطار أمة، ولتكن منكم أمة واعتصموا بحبل الله جميعا، ما هوش كل واحد شورى من قرنه. فالذي بيقول أنا قائدي رسول الله وهو مرتبط بالدنبوع مثلا ولا العليمي ولا طارق عفاش، طيب هذا العينات وهذا الأصناف ولا عيدروس الزبيدي ولا عبد الوهاب الأنسي، هذولا هم بمن هم مرتبطون؟ بمحمد بن سلمان وبن زايد. طيب محمد بن سلمان وبن زايد هل هم امتداد لولاية رسول الله ولا امتداد لترامب ونتنياهو للشيطان الرجيم؟ واضح المسألة. إذن ما هوش منطقي تقول أنا أنك مرتبط بمنافقين بأولياء الشيطان بأدوات لليهود والنصارى وبتظن أنك في نفس الوقت متولي لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، هذا كلام غير منطقي وغير سليم. فهنا يجب أن نستوعب هذا الحقيقة يا أخوة، يجب أن نستوعب هذا الحقيقة بأنه ينبغي أن تراجع ولاءاتك. البعض من الناس ربما ما بيتولاش للعليمي ولا الدنبوع ولا وزيد عاده يعني منحرف كذاك، ولا حتى مرتبط بالسيد عبد الملك الذي هو الامتداد الطبيعي والامتداد الحقيقي لولاية أمر الأمة ولاية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فهو الأعلم والأزكى والأرقى وقاعد على أرقى مستوى، مواصفات على أرقى مستوى، لكن هو في واقعة مرتبط مثلا مقتدي بمغني ولا مغنية ولا رقاصة ولا لاعب كرة ولا يعني البعض بيجعل مثلها على لاعب كرة، يعني يشتي يقلده في كل صغير وكبيرة ويمشي بعده في كل صغير وكبيرة، وربما لو هذا اللاعب الكرة مثلي عي تصبح المثلية عنده طبيعية يعني فاحش مثلية، وإذا هذا اللاعب الكرة عاهر وزير نساء وداعر وفاجر أي قلده في هذا الأشياء. فالبعض من الناس يا أخوة قد ربما حقه ولي الأمر فنانه رقاصة مغني عاهر سفيه، فيجب أن تستوعب أن في الواقع الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون قدوة، هو تلقائيا يقلد. الإنسان بطبيعته المحاكاة والتقليد قضية فطرية لديه، يحاول أن يقلد أن يحاكي أن يكتدي أن يقلد هذه الجهة أو تي الجهة، هكذا هي طبيعة الإنسان يعني طبيعة الإنسان. فإما أن يكون قدوتك هو رسول الله ومن يلي أمر الأمة بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وهو يحمل أخلاق رسول الله، وإما أن يكون قدواتكم أولياء الشيطان، يعني لأن ما بالله جهتين أولياء الله وأولياء الشيطان، لاحظتوا كيف أولياء الله وأولياء الشيطان. فهنا ندرك هذه الحقيقة كما قلنا وهي خلاصة الموضوع، أولا الولاية مع من أنت، أولياء الله مع الله، أولياء الشيطان مع الشيطان، لاحظتوا كيف. ثانيا يجب أن تدرك بأن يوم القيامة وفي المحشر سيكون جزء كبير من ندم وحسرة المنحرفين هي في هذه المسألة، هذه المسألة بشكل كبير جدا، مسألة الولاءات والمعية والتبعية والانتماءات مع من أنت. وقد ربما تكون مثل أولئك، ربنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلون السبيل، لاحظتوا كيف هكذا بيقول، يعني تصبح المسألة كذية. وبعض الأحيان يجوا يقولوا نجعلهما تحت أقدامنا، كانت خلي ذي المضل والتائه تحت قدمك الآن هنية، أما يوم القيامة ما عاد ينفعش تتحسر ولا تندم وتقول يا الله يرجعوا وتبرأ منهم واجعلهم تحت أقدامي، ما بشي فائدة. المضلين الذي عيحرفوك عن طريق الحق وعيحرفوك عن طريق الجنة وعيودوك إلى طريق النار كان من هنية تقول أو تقول أنا أجعلهم تحت قدمي هذا، لأن في الأخير الاقتداء بهم والتحرك خلفهم سيودي بي إلى جهنم وبئس القرار، إلى جهنم وبئس القرار. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتولى أولياء الله وأن يجعلنا ممن يتبرأ من أعداء الله، وأن يجعلنا من ممن يهتدي بنور الله سبحانه وتعالى، وممن يكون من أولياء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع قل هذه سبيلي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله محمد الخاتم وعلى كل الرسل من آدم وعلى آل محمد وصحبه الصالحين وعلى أتباع المرسلين المخلصين، وبعد، السلام على المستمعين ورحمة الله. وهذا قبس من نور آية، سنقبس اليوم بإذن الله وعونه وتوفيقه من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت الكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، إلى آخر الآيات 136 من سورة آل عمران. ومن المعروف أن هذه الآيات تأتي ضمن الآيات التي تسبقها وتليها، وهي التي تتحدث عن غزوة أحد. فلقد بدأت الآيات بقوله تعالى مخاطبا رسوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، وهكذا تتوالى الآيات إلى أن نصل إلى هذه الآيات التي نقبس منها، ثم تليها آيات أخرى تتحدث من جديد عن المعركة. وبهذا الشكل فإنكم قد تسألون: لماذا استعرضت هذه الآيات بهذا الشكل؟ وماذا أردت؟ والجواب أن الله هو الذي يريد، والله هنا يريد أن يوضح لنا بشكل لطيف يفقهه المؤمنون الصادقون، ويؤكد لنا بشكل بين أن على المؤمنين إذا أرادوا النصر في أي معركة يخوضونها في كل زمان ومكان ضد الذين يصدون عن سبيل الله من الكفار أعداء الله، فإن شروط النصر والتأييد من الله كثيرة، منها أن تخلو حياتهم من الفحشاء، وأن يزكو سلوكهم من حب الدنيا، وأن يرتفعوا عن كل ما يربطهم بمتاع الدنيا الفانية ولا يغرهم ما زين للناس من حب الشهوات، وأن يتخلوا عن كل ما يهبط بهم إلى وحول الأطماع، وأن يتطهروا عن أكل المال بالباطل. ولو عدنا إلى الآيات التي نقبس منها لنحصر الشروط اللازمة للنصر لوجدناها: أولا، عدم أكل الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وهذه هي خلة اليهود، هذا هو شأن اليهود، وهذا هو الذي نشره اليهود بين الناس، عدم أكل الربا. فالربا يمثل أرذل وسيلة للعيش وأحط طريق إلى الكسب، ويجسد الباطل في أشنع صوره. ثانيا، الذي يجب على المؤمنين إذا أرادوا النصر طاعة الله والرسول، فإن هذه هي طريق الرحمة. ثالثا، الحرص على الجنة والمسارعة إلى الفوز بها، ولن تنال الجنة إلا بالتحلي بصفات والتخلي عن صفات تترتب على الشرطين السابقين، ذلك أن الجنة أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، إذن فهم لا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، ولكنهم يتصدقون في السراء والضراء، يظنون أن المضاعفة للمال هي الصدقات للربا. وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. رابعا، ثم هم مع ذلك لا يؤذون الناس ولا يقابلون السيئة بالسيئة بل بالإحسان، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خامسا، ثم هم مع ذلك يلجؤون إلى الله ويستعينون به لتطهيرهم من ذنوبهم، فهم لا يدعون لأنفسهم القدرة ولا يزكون أنفسهم، ولكن يتركون ذلك لله فهو يزكي من يشاء. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. سادسا، أنهم حين يعلمون بالذنوب والخطأ لا يصرون عليها ولا يستمرون، بل يبادرون إلى المتاب، ويرجون من الله أن يهديهم إلى الصواب، ويسارعون إلى الإنابة إلى الله. هؤلاء هم المتقون حقا، هؤلاء هم الذين ينالون المغفرة والتطهير من الذنوب، وإذا نالوا ذلك استحقوا النصر والعزة في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. وهكذا ندرك أيها الإخوة أن النصر والفلاح والعزة والنجاح في صراع المؤمنين مع الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله له شروط ضرورية هي ما ذكرناها، وهو ما تضمنته الآيات التي نقبس منها. وبهذا ندرك سر ذل المسلمين اليوم وسر ضعفهم وإخفاقهم في كل مسعى، فهم مخذولون وهم خانعون للكفار، لأنهم لم يتصفوا بتلك الصفات التي تؤهلهم لرحمة الله ولنصره وتمنحهم الفلاح والعز من ربهم. كلا، بل هم لا ينفقون رغم الرخاء ولا يتزكون رغم الثراء، بل هم للربا لا يتقون، يظنون أن ذلك يسوقهم إلى التنمية، فلا غروة إنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ولا غروة أن يؤذنوا كل يوم بحرب من الله ورسوله ولكنهم لا يفقهون. على أن هناك شروطا أخرى للنصر على الكافرين، هو أن لا نتخذ منهم بطانة، لا نطيعهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، هكذا يقول الله. ولكننا نرى المسلمين اليوم يتخذون من اليهود والنصارى بطانة ومستشارين، ويطمئنون إليهم في كثير من قضاياهم، ويسارعون فيهم ظنا في أنهم ينالون منهم العز والنصر. كلا، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. أسمعتم؟ إن الناصر هو الله والمولى هو الله، فاطلبوا النصر في طاعته واطلبوا العز في موالاته، يعطيكم من قوته وقدرته. واسمعوا، ها هو الله يعدكم وهو الصادق الوعد، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا وعد من الله، هل تعقلون؟ هل تفقهون؟ أسمعتم الوعد أيها المسلمون؟ فكيف لا تصدقون وعد الله؟ ثم ها هو الله قد صدق المسلمين وعده وهم مع رسول الله، وصرف عنهم الوعد وهم أيضا مع رسول الله لأنهم عصوا. استمعوا، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ لقد صرف الله الوعد عنهم رغم أن الرسول بين المؤمنين، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. أسمعتم؟ ها هو الله قد صرف المؤمنين عن الكفار، وصرف الوعد عن المؤمنين مع أن الرسول بينهم. لماذا؟ لأنهم بل بعضهم عصوا، ولأنهم بل بعضهم أحب الدنيا، فكيف بنا الآن ونحن كلنا نحب الدنيا، وكلنا نعصي الله والرسول، وكلنا نوالي أعداء الله، وإلى حبهم نميل ونتوجه لرضاهم ونفعل ما يقولون لنا. إن من البديهي أن يذيقنا الله لباس الجوع والخوف، وأن يجرعنا كأس الذل والهوان والضياع والخسران. وعلى هذا فإن المتأمل للآيات التي نقبس منها، بل المتأمل لسورة آل عمران كلها، يدرك أنها مكرسة لتحذير المؤمنين من حب الشهوات ومن اتخاذ الكافرين أولياء، وأن يعتصموا بالله، وبهذا يكونون خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم اسمعوا، اسمعوا كيف يقول الله عن الكفار، عن اليهود والنصارى الذين نوليهم الآن: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ثم ماذا؟ لن يضروكم إلا أذى، وإن قاتلوكم يولكم الأدبار ثم لا ينصرون. هل نعقل أن هذا وعد من الله؟ فلماذا نخافهم؟ ولماذا نخشى؟ ولماذا نواليهم؟ ولماذا نخضع لهم؟ صدقوا ربكم تنصروا على كل من عاداكم. نسأل الله أن نكون من الموقنين بآياته وأن نعمل بما أمر وننتهي عما نهى. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم. القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حجة الوداع في العام العاشر للهجرة أخبر النبي صلوات الله عليه وعلى آله الناس في خطبته في يوم عرفة أنه قريبا سيرحل من هذه الدنيا، وكان

عدم الانحراف. ولذا فإن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله حينما كان يقدم توصياته كان يقدمها للبشرية إلى آخر أيام الدنيا، لأنه يعلم أنه رسول للعالمين وأنه خاتم المرسلين، وأن توصياته ليست لعشر سنوات أو لمئة عام أو لألف عام، إنما توصيات للأمة وللبشرية إلى آخر أيام الدنيا، لأنه نبي للعالمين إلى من تلك الفترة إلى يوم القيامة. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قدم للأمة تعليمات كثيرة في العام العاشر للهجرة في أواخر حياته في حجة الوداع. تلك التعليمات قدمها في أدائه للحج بشكل عملي، وعلم الناس مناسك الحج بشكل عملي، طبق المناسك وطبق أكثر من 100,000 مسلم معه تلك المناسك، وهو من يعلمهم منسك بمنسك حتى يكون الحج حجا إسلاميا كما أراد الله سبحانه وتعالى. ثم قدم للأمة تعليمات في خطبته في يوم عرفة. في تلك الخطبة قدم قضايا أساسية يجب أن تلتزم بها الأمة وتحذر من أن تفرط فيها. قدم حرمة الدماء، وركز الرسول صلوات الله عليه وعلى آله على حرمة سفك الدماء، وأيضا على حرمة الأموال والأعراض، وحث على الوحدة وأن تكون الأمة متوحدة معتصمة بحبل الله، أن لا تتفرق، أن لا تتمزق، وحث على الاستقامة. هذه من أهم القضايا التي ركز عليها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وركز في خطبته في يوم قدير خم في يوم عرفة، ركز على قضية التمسك بالثقلين. أورد للناس الحديث إني وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذن هنا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يركز على قضايا أساسية، ويركز على ما يضمن قوة الأمة ووحدة الأمة وعزة الأمة، وأيضا ما يضمن أن تبقى الأمة على هذا المسار دون أن تنحرف. هذا ما قدمه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في العام العاشر في أدائه للحج. أكمل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مناسك الحج، ثم عاد إلى المدينة. وعندما وصل إلى منطقة بين مكة والمدينة تسمى الجحفة، في منطقة داخل منطقة تسمى خم، عندما وصل إلى تلك المنطقة التي تبعد عن مكة 164 كيلومتر وتبعد عن المدينة 450 كيلومتر، معنى أنها أقرب إلى مكة. في تلك المنطقة في منطقة خم ورسول الله مسافر في وقت الظهيرة والناس ما زالوا مجتمعين قبل أن يصلوا إلى مفترق الطرق، لأن هناك مفترق طرق عندما يصلوا إليه سيتفرق الحجاج من كل بلد إلى بلدهم، لكن قبل أن يفترق الناس في منطقة خم نزلت آية على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، آية من سورة المائدة. وسورة المائدة هي من آخر السور نزولا من القرآن. هذه الآية قال الله تعالى فيها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. حينما يتأمل الإنسان لهذه الآية منطقها عجيب. كيف منطقها عجيب؟ أنها تأمر الرسول أن يبلغ وقد أمضى من حياته 23 سنة في تبليغه لرسالة الله، بمعنى أنه قد بلغ كل ما أمر بتبليغه، بلغ الصلاة وبلغ الزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وبلغ القيم والمبادئ والأخلاق والمعاملات والعبادات والتشريعات الإلهية، قد بلغ مبادئ الإسلام الكبرى وتوحيد الله، حارب الشرك، قدم المواقف أيضا في الجهاد في سبيل الله والتصدي للطغاة والظالمين، وجاهد في سبيل الله وحارب الشرك وحارب الكفر وحارب اليهود وحارب النصارى، وقدم للأمة عمليا كل أركان وشرائع ومناسك وعبادات وكل ما هو في الإسلام من المواقف إلى التشريعات إلى الفرائض إلى المبادئ، كل شيء قدمه وبطريقة عملية. إذن ما هو الشيء الذي يريد الله سبحانه وتعالى من الرسول أن يبلغه؟ يريد الله سبحانه وتعالى من الرسول أن يبلغ ما يمكن أن يشكل ضمانة لهذا الدين، لتلك التشريعات، لتلك الفرائض، لتلك التعليمات، ما يشكل ضمانة من عدم من الانحراف، حتى لا تنحرف الأمة، حتى لا يصبح الدين اسما ورسما

0: وليس له واقع، ليس له شيء في واقع الحياة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أنا إذا لم تفعل هذا الشيء فكل شرائع الإسلام وفرائضه لن تقدم ولن تؤخر ولن ترفع من قدر الأمة ومكانة الأمة. والله يعصمك من الناس. هذا الموضوع له حساسية، لأنها قضية حساسة في النفسيات، والكثير يتحسس منها، قد يظنوها مجاملة وعصبية وعنصرية. ولذلك جاءت الضمانة من الله، والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الله سبحانه وتعالى هو من يأمر الرسول أن ينفذ، وهو من يضمن له أن تكون القضية سليمة من أي مؤثرات تأتي لدى الناس. ضمانة من الله سبحانه وتعالى، عصمة، دفع لشر الناس، تمكينه من أداء هذا البلاغ بنجاح. أيضا حينما يتأمل الإنسان آخر الآية إن الله لا يهدي القوم الكافرين، لم يبقى في الجزيرة العربية كافرين، الناس كلهم أسلموا آمنوا. إذن ماذا تعني الآية إن الله لا يهدي القوم الكافرين؟ من معاني الكفر في اللغة العربية الرفض، ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية بين أن من معاني الكفر الرفض. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. معناها من رفض أن يحج وهو يستطيع سماها الله كفر. والله سبحانه وتعالى سمى هنا والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين، الرافضين لهذا المبدأ الذي ستبلغه، الذين سيتحسسون. فالله سبحانه وتعالى يجعل من هذا الأمر رفض البلاغ النبوي قضية خطيرة جدا، ربطها بهذا المسمى الذي ينفر منه الناس الكفر، لأن الرفض العملي لبلاغ الرسول صلوات الله عليه وعلى الخطير. ولذا جاءت القضية فيها تشديد في الحكم على من يرفض، ليعلم الناس قبح الأمر، ليعلم الناس الجريمة التي سيتسببون بها إن رفضوا ما بلغ الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله له مقام عالي بين الأنبياء، مقام عالي عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك حينما يؤمر بهذا الأمر فإنه سيتجه مباشرة لتنفيذه، لتبليغ رسالات الله، لا يمكن أن يتوانى، سيقوم بمسؤوليته على أرقى مستوى في إقامة دين الله، في تبليغ رسالة الله، في العمل على هداية عباد الله، في إيصال الهدى إلى الناس. الرسول عرف بأنه من تميز في تبليغه للهدى إلى الناس من بين كل الأنبياء على أرقى مستوى، ولذلك له موقع متميز بين كل الرسل والأنبياء، متقدم راق مستوى عظيم في أدائه، في حرصه، في رحمته، وكل قضية مهمة يعطيها ما تستحق من الأهمية في كيفية إيصالها إلى الناس، في طريقة تبليغها إلى الناس، في أسلوبه، في بيانه. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله حينما نزل عليه هذا الأمر اتجه لتبليغه، وعمل ترتيبات مهمة جدا يريد من خلالها أن يصل البلاغ إلى كل من حضروا، لأن من حضر مع رسول الله كما تقول بعض التقديرات للمؤرخين 120,000 جمعهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ونادى من تقدم أن يرجع، وانتظر لمن لا يزال متأخر حتى يلحق، واجتمع الناس جميعا، ثم اتجه في ترتيبات عملية لإيصال ذلك البلاغ إلى من هو موجود لديه، وكيفية إيصاله إلى بقية من هم في الجزيرة العربية، ومن هم مؤمنون من أي بلد كانوا. إن شاء الله نستكمل الحديث عن بقية تفاصيل حادثة غدير خم في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أختم إلى البيت المعظم شأنه، فطفتم به سبعا كما شرع الله، وقبلتم الركن الكريم تبركا، وكم قبلته للخلائق أفواه، وصليت

يهنيكم من زمزم شرب مائه، ومن يستقي من مائه العذب أرواه، ففيه شفاء صح من كل علة.

لكم وما كان من ذنب لكم قد غفر

سوى الوطئ لم يستثن في الشرع إلا هو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.
1: الله أكبر.

حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله الله

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ

وإن خفتم عيلةً

إبراهيم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون

أفواههم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره

عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم

ثقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟

يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لكم أنباءنا المحلية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. ناقش اجتماع بمحافظة تعز ضم القائمة بأعمال المحافظ أحمد المساوى ورئيس الهيئة العامة للأراضي القاضي إبراهيم المنصور أوضاع المخططات العمرانية في المحافظة. وتطرق الاجتماع الذي حضره رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي فواز المقطري ونائب رئيس هيئة الأراضي داجي محمد ومدير فرع الهيئة بتعز عبد الغني الهمداني إلى آلية العمل بمشروع تخطيط المناطق الخاضعة للتسويات وإعلان إطلاق 9 وحدات جوار جديدة. واستعرض المجتمعون مراحل تنفيذ المخططات العمرانية وآليات شق الشوارع الرئيسة والفرعية لحماية المخطط العام ومنع العشوائيات والتأكيد على أهمية تضافر الجهود لتوجيه المواطنين نحو التسجيل العقاري من خلال تكثيف الحملات التوعوية ونشر الوعي المجتمعي بأهمية هذه الخطوة في حفظ الحقوق وتثبيت الملكيات. واطلع الاجتماع على أبرز الصعوبات التي تواجه سير العمل بفرع الهيئة بالمحافظة والتأكيد على ضرورة توحيد الجهود بين السلطة المحلية ورئاسة الهيئة لتذليل العقبات ورفع مستوى الأداء والكفاءة الإدارية والميدانية للفرع. نظم مكتب الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد ووحدة العلماء والمتعلمين بمحافظة صعدة ندوة ثقافية بمناسبة ذكرى ولاية الإمام علي عليه السلام تحت شعار من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وفي الندوة التي حضرها محافظ صعدة محمد عوض ومسؤول التعبئة العامة بالمحافظة عبد الله المنبهي وعدد من العلماء والشخصيات الاجتماعية، أشار عضو رابطة علماء اليمن العلامة محمد الهادي إلى أن الولاية منهج وطريق وفكر وعمل وتهذيب واستقامة وفرح على إتمام النعمة. واعتبر إحياء اليمنيين لذكرى يوم الولاية إرثا إيمانيا متجذرا ومتوارثا عبر الأجيال، ويعكس المكانة العظيمة التي يحتلها الإمام علي عليه السلام في نفوس أبناء اليمن. وأكد أن إظهار الفرح بذكرى الولاية يجسد عمق الارتباط واستلهام سيرته في ميادين الصبر والجهاد والعدل، لافتا إلى أن ما يعيش اليمن من انتصارات هو ثمرة الالتزام بمبدأ الولاية التي حصنت الشعب اليمني وجعلته عصيا على قوى الاستكبار العالمي وأذنابهم في المنطقة. شهدت عدد من مديريات محافظة صنعاء مهرجانات وأمسيات ثقافية إحياء لذكرى يوم الولاية للعام 47 للهجرة، حيث نظمت السلطة المحلية والتعبئة العامة بمديريات همدان وجحانة وبني حشيش وأرحب وبلاد الروس وخولان وطيال والحيمة الداخلية والحيمة الخارجية ومناخة وصعفان وسلحان وبني بهلول ونهم مهرجانات وأمسيات في عدد من العزل والقرى، بحضور عدد من أعضاء مجلس الشورى ووكلاء المحافظة ومسؤولي التعبئة والوجهاء والشخصيات الاجتماعية. وقدمت في المهرجانات والأمسيات العديد من الزوامل والأناشيد والأهازيج الشعبية المعبرة عن عظمة المناسبة والتي جسدت إيمان أهل اليمن الصادق والعملي بولاية الله عز وجل ورسوله والإمام علي عليه السلام وآل بيت رسول الله الأطهار امتثالا لأوامر الله ودعوة رسوله الكريم. وألقيت كلمات من مدراء المديريات ومسؤولي التعبئة والحاضرين أشارت إلى أهمية إحياء يوم الولاية لتأكيد التولي الصادق للإمام علي عليه السلام استجابة لأوامر الله والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. نظم فرع قوات الأمن المركزي بمحافظة البيضاء اليوم فعالية خطابية إحياء لذكرى يوم الولاية تحت شعار من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وفي الفعالية التي حضرها عضو مجلس الشورى عبد الله المظفر، أكد وكيل محافظة البيضاء لشؤون الوحدات الإدارية عبد الله الجمالي أهمية إحياء ذكرى يوم الولاية باعتبارها محطة إيمانية ترسخ قيم الولاء لله ورسوله والإمام علي عليه السلام، وتعزز وحدة الصف والثبات في مواجهة قوى الاستكبار وأعداء الأمة. وأشار لأن الولاية تمثل امتدادا للنهج المحمدي الأصيل والارتباط العملي بالحق والعدل الذي جسده الإمام علي عليه السلام. وخلال الفعالية بحضور قائد فرع الأمن المركزي العميد جبران الحرملي، اعتبر أركان حرب الأمن المركزي العقيد محمد الذهبي إحياء ذكرى يوم الولاية
مبدأ إيمانيا يتوارثه اليمنيون عبر الأجيال، ويعكس المكانة العظيمة التي يحتلها الإمام علي عليه السلام في نفوس أبناء اليمن الذين عرفوا بولائهم، عرفوا الحق بعد رسول الله وبعد وصيه، وعرفوا بولائهم للحق وانتصارهم لقضايا الأمة. نظمت في مركز محافظة حج اليوم أمسية ثقافية إحياء لذكرى يوم الولاية. وفي الأمسية التي حضرها مسؤول التعبئة في المحافظة حمود المغربي ومدير مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية جمال العلوي، استعرض عضو رابطة علماء اليمن الدكتور حمود الأهنومي فضائل ومناقب الإمام علي عليه السلام، وأشار إلى أهمية الاحتفال بذكرى يوم الولاية للتعبير عن الشكر لله بإكمال الدين وإتمام النعمة والولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي عليه السلام. ولفت إلى أن اليمنيين تولوا الله ورسوله والإمام علي وآل البيت وأعلام الهدى في الوقت الذي تولت فيه بعض الدول العربية والإسلامية أعداء الأمة، معتبرا الاحتفاء بالولاية محطة للاقتداء بالإمام علي واستلهام الدروس من سيرته ومواقفه وبطولته. فيما أشار عضو رابطة علماء اليمن خالد موسى إلى أن الاحتفال بيوم ولاية الإمام علي عليه السلام متوارث من الأجداد. نظم مكتب الصحة والبيئة بمحافظة تعز اليوم فعالية خطابية بمناسبة ذكرى يوم الولاية تحت شعار من كنت مولى فهذا علي المولى. وفي الفعالية التي حضرها مدير مكتب قائد المنطقة العسكرية الرابع العميد علي الشرفي ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد العزي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية، أشار الركن الطبي في اللواء 17 محمد الشهاري إلى أهمية إحياء هذه المناسبة واستحضار معانيها في واقع الأمة. وأوضح الشهاري في كلمة الفعالية أن يوم الولاية من المناسبات الدينية العظيمة التي توارثتها الأجيال باعتبارها تجسيدا للاستجابة لأمر الله تعالى والاعتراف بعظيم نعمته ومنته على الأمة. تخللت الفعالية التي حضرها كوادر مكتب الصحة بالمحافظة ومدراء مكاتب الصحة بالمديريات والمستشفيات والكوادر الطبية قصيدة وفقرة إنشادية جسدت أهمية المناسبة. نظمت إدارة أمن مديرية دمت بمحافظة الضالع فعالية خطابية بذكرى يوم الولاية. وفي الفعالية التي حضرها مدراء المباحث الجنائية بالمحافظة العقيد أحمد الشعوبي وشرطة الأحياء العقيد حسين الحلقبي وشخصية اجتماعية، ألقيت كلمات أشارت إلى دلالات مفهوم الولاية في التولي الصادق للإمام علي عليه السلام والاستجابة لأوامر الله وتجسيد مبدأ الولاية الذي يحفظ للأمة كرامتها وعزتها واستقلالها. وأكدت أهمية إحياء هذه الذكرى في ترسيخ مبادئ الولاية والاقتداء بالإمام علي عليه السلام والارتباط الروحي والإيماني برموز الأمة. ولفتت الكلمات إلى أن إحياء يوم الولاية يمثل حصنة كاملة من الاختراق ومواجهة مخططات ومؤامرات الأعداء. خبرنا الأخير في أنبائنا المحلية، زارت قيادات من السلطة المحلية بمحافظة تعز ومشايخ وأعيان ووجهاء مديرية شرع بالسلام المرابطين في جبهة الفاخر بمحافظة الضالع بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وخلال الزيارة التي شملت وكيلي محافظة تعز قنف الصوفي محمد الرميمة ومسؤولة الوحدة الاجتماعية بالمحافظة حامس الحباري ومساعد مدير أمن المحافظة العميد محمد

0: شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء. إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: كلام في محله.
3: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
4: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
3: للمها كذا،
4: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
3: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
4: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
3: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
4: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
3: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
4: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
3: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
8: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
10: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
11: هي
12: وهو،
11: هم
12: وأنتم،
11: نواة المجتمع وأساسه،
12: بناة الجيل ورعاته،
11: وكل شؤون الأسرة
12: في دائرة اهتمامنا.
11: فعونكم في محط عنايتنا
12: عبر مساحة أسبوعية
11: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
12: في القلب أنتم،
11: في القلب أنتم.

0: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح. من إخراج أسمهان يحيى.
1: السلام الله عليكم سامعين الأحباء، وأهلا ومرحبا بكم. كثيرة هي المناسبات أكانت دينية أو اجتماعية والتي تجمع الناس في الدرجة الأولى، منهم الأقارب، ثم يأتي الأهل والأصدقاء. هذه المناسبات تعد منحة للتواصل، خاصة لمن شاب العلاقة بينهم بعض الشوائب المعكرة لصفوها وأيضا لألقها. فالخلافات واردة، فهم السوء لبعض السلوكيات ليس ببعيد، الجميع معرض لذلك. ومن التصرفات الذكية أن ينتهز الإنسان هذه المناسبات والتجمعات لإزالة أي خلاف بينه وبين أقاربه وأيضا الآخرين، أكان على المستوى الفردي أو الأسري كالأرحام. هذه الصلة حث عليها ديننا الإسلامي لما فيها من التراحم والمودة وتأليف القلوب وإزالة الشحناء. يقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالإحسان له صور متعددة، وصلة الأرحام وزيارة الأقارب صورة من صور الإحسان. هكذا يعلمنا ديننا الإسلامي، ويحرص على القربى من الأقارب الأقرب، من الوالدين إلى الإخوة والأخوات والجدات، ومن ثم تمتد إلى العمات والخالات، وهكذا يتم التدرج. يقول سبحانه وتعالى في صلة الأقارب: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فنحسن أيها الأحبة ونصل رحمنا ونزور أقاربنا كما دعانا الله سبحانه وتعالى لذلك، امتثالا لأمره وأيضا لطاعاته. جبر الخواطر للأقارب للأرحام هي السعادة الغامرة لهم، والتي تدخلها إلى نفوس هؤلاء جميعا بزيارتك يا صديقنا، وأنت أيضا تسعد بها. وإن تعذرت الزيارة حضورا لبعد المسافة أو للوضع الاقتصادي، يستعاض عنها بالاتصال للإطمئنان وأيضا للتمسك بعرى القربى وصلة الأرحام. في القلب أنتم. سامعين الأحباء، كلما تطورت وسائل الحياة العصرية تضاعفت الخطورة على الأبناء، وأحدقت التحديات بالأسرة والمجتمع بشكل عام في حماية الأبناء. طبعا أعداء الأمة الإسلامية يعملون جاهدين للسيطرة على عقول الأبناء، استغلالهم لخدمة مشاريع هذه الكائنات العدوانية، أيضا تحقيق أطماعها بالقضاء على أمة الإسلام. رسائل هذه الفقرة كثيرة جدا، لكننا سنلخصها جميعا من خلال مناقشتنا بمعية ضيفنا الكريم الأستاذ أشرف القدسي، الأخصائي النفسي والمرشد الأسري. مرحبا بكم معنا أستاذ أشرف.
2: حياكم الله أستاذ.
1: طبعا من الرسائل التي تطرح: عند منع الأبناء من استخدام الهاتف يقابل بالعناد والتمرد، بالإنعزال وعدم تناول الطعام وهكذا، قبل الخوض في كيفية التعامل مع الأبناء في استخدام الهاتف ووسائل التواصل. نتحدث عن خطورة هذه الوسائل على الأطفال في ظل الفضاء المفتوح الذي لا حدود له ولا قيود. تفضلوا أستاذ أشرف.
2: حياكم الله أستاذ. بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي هي مضرة جدا، لكن من أجل عشان نحل المشكلة هذه يجب أن يكون هناك احتواء من قبل الآباء للأبناء تعويضا عن حاجتهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي. وكذلك يعني يجب علينا احنا غير ما نحتوي الابناء، يجب ان نوجههم كيف يتعاملوا مع مواقع التواصل الاجتماعي وكيف يكون عندهم الحذر منها.
1: نعم. طب استاذ اشرف، ما دور الاسره وواجبها في ظل اعطائها الهاتف لطفلها، والتي تعتبر هي الخط الدفاعي الاول للابناء؟
2: الاسره يجب عليها هي الركيزه الاساسيه لتكوين شخصيه الابن، فيجب عليها بالمقابل انها تعطي للابن تلفون ان تهتم بهذا العطاء وان تنبه على انه اي فكره تتوجه للابن عشان تدخل عقله هي لازم تتكون من فكره وشعور وسلوك. فلازم الافكار نصحح له. اي مدخل يدخل له عن التلفونات عن مواقع التواصل الاجتماعي لازم يدخله بطريقه صحيحه انه في عيب وفي حرام بما يتناسب مع قيمنا الصحيحه وشريعتنا الاسلاميه.
1: المنع والحرمان من الهاتف كما ذكرت إحدى الرسائل بأنها منعت ابنها ولكن قبل ذلك بالعناد والتمرد والإنعزال والإضراب عن الطعام، فكيف ينبغي على الأهل التعامل مع الأبناء في ظل المنع؟
2: يجب التعامل بهذه النقطة، يجب أن يكون هناك احتواء من الآباء والأمهات للأبناء، وبالمقابل أنه نحن الآن منعنا من التلفون يجب أن نعطيه حاجة ثانية، نعطيه ألعاب عادية، نعطيه ألعاب اجتماعية، نحن بنفتح نجلس معه كأب وأب نجلس مع الابن نتكلم معه، هنا حبة الولد بيفوق، بس مش أمنعه أنا وبالمقابل ما أعطيش حاجة ثانية يترك باقته.
1: نعم، إذن الطفل يتأثر بمحيطه، يقلد في عملية النمذجة أو النموذج، وقدوة للطفل هم الأهل الأب والأم، بمعنى المسؤولية عليهم. فكيف أطلب من ابني أو ابنتي الاستخدام الهاتف أو عدم استخدام الهاتف وأنا كل وقتي وأغلبه في وسائل التواصل؟ يعني كيف يمكن أن يدخل عقل الطفل مثل هذا الطلب؟
2: شوفي، مقولة شعبية جدا تقول تأخذ الشيء لا يعطيه، فيجب عشان أن نعلم أبنائنا شيء معين نكون نحن قدوة صالحة. صح إنه هذه الأيام قد يكون ولي الأمر سواء الأب أو الأم يشتغل في الأونلاين ومضطر يعني قبل ما أطلع التواصل الاجتماعي، لكن برضو أنا لازم أفهمه أشرح له إنه أنا أستعمله من أجل عمل، من أجل غرض، من أجل حاجة، تمام؟ لازم أفهمه بكل حاجة كيف نستعمله صح.
1: نعم.
2: فمستحيل أعلم الابن شيء وأنا ضده وأنا عكسه.
1: صح. أيضا الطفل ينظر إلى الأب أو الأم وهو يستخدم الهاتف بشكل طويل لساعات طويلة. كيف في هذه الحالة أقنع هذا الطفل أننا لا أستخدم التلفون إلا بشكل بسيط حتى أكون أنا القدوة له وهو يراني وأنا أطول وقتي مثلا أستخدم الهاتف؟
2: يكون بالطريقة أننا أوعي، ولازم علينا نحن نوعي الأطفال لأننا الآن أصبح الآن مش فقط الأب والأم الذي يربوا، الأصدقاء يربوا الإبن، الشارع يربي الإبن، المدرسة تربي الإبن، كلهم يربوا. لهذا أول حاجة لازم أسويها أنا كأب أو كأم إن أنا أوعي إبن، أوعي كيف يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وكيف ينتبه له وإنه في أسباب ودافع عشان نتعلم.
1: نعم، هذا يقودنا إلى التساؤل، كيفية التربية الرقمية للأبناء؟
2: التربية للأبناء الرقمية هادفة جدا، في منها جدا مفيدة في مواقع التواصل الاجتماعي مخصصة لعملية التعليم، في مواقع مخصصة حتى للأطفال وتعليم الأبناء بطريقة صحيحة وفي مبررة بينها، فنحن يجب أن نختار الصحيح ونبتعد عن الخاطئ كآباء. أنا بحس في هذا الموضوع موجود جدا.
1: طب هناك مثلا كما ذكرتم توعية الأبناء بمخاطر مشاركة البيانات مع آخرين، غرباء عنه، هناك يعني أيضا التنمر الإلكتروني.
2: أيوة، يجب أن يكون هناك توعية للأبناء بهذه المسائل كل كيف أنهم ينتبهوا، يعني الأبناء كيف ينتبه من هذا وكيف ينتبه من هذا، لأنه أصبح التأثير الجماعي.
1: صحيح. أيضا كما ذكرتم تحديد أوقات محددة لتجنب العزلة الرقمية والإدمان. أنا مثلا قد أمنع ابني ولكن كما ذكرت الرسالة سيكون في حالة عزلة، لذلك ممكن أن أخصص لهذا الولد أو لهذه البنت ساعات أو أوقات معينة وتحت إشرافي أو مراقبتي ولكن بشكل غير معلن للطفل.
2: نعم، وهو هذا طبعا يعتبر من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، انه تسبب العزله، تسبب العنف، تسبب الادمان، تسبب التبلد، تمام، تبلد سواء العقلي او التبلد العاطفي، انه الشخص يطلع عدواني بشكل مستمر، هذه من اضرار مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم، اذا ذكرتم ان الاسره ليست هي وحدها من تربي او من تعلم، الاسره ايضا هناك شركاء لها، المحيط في المجتمع مثل المدرسة، فما دورهم هنا ناحية النشأ في الحماية والتوعية وأيضا التثقيف من بوابة السلم الرقمية؟
2: طبعا زي ما قلنا أول حاجة تستفيد تكوين شخصية الأطفال، هو واحد الأسرة، اثنين بعد الأسرة بجماعة المدرسة، لأن الطفل أول ما يخرج من الأسرة يرجع إلى المدرسة وهو يثبت نفسه أو ذاته.
1: صح.
2: فالأسرة دورها مهم جدا، المدرسة قضية الأصل، المدرسة مهم جدا لأن الأستاذ هو قدوتنا ومعلمنا دائما، فيجب أن الأستاذ يوجه المعلم الأبناء كيف يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة صحيحة، لأن مواقع التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين، فإذا أتمنى أن يكون يعني نوجه من هنا رسالة أن يكون في تنبيه بهذا الشيء لدى الأستاذ عن توعية الأبناء عن فوائد ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم، هذا طبعا بالنسبة للمدرسة. ما هي النصيحة للجميع، للآباء والأمهات، ماذا نقول لهم في ظل هذه الخطورة والتحديات التي تحدق بالأبناء؟
2: نقول للآباء والأمهات والمجتمع أبناءنا أمانة في أعناقنا، فيجب أن نحن يعني ننبههم ونعلمهم ونوعيهم في كل مرحلة من مراحل حياتهم، لأن الطفل في كل مرحلة من عمره مع مرحلة الوعي عنده والإدراك معينة ما هيش مكتملة، في كل مرحلة يحتاج وعي معين، يعني ترشيد وتعليم بشكل مستمر. قد الأب يأس يقول ابني ما لم يسمعناش، ما لم يفعل عكس ما أقوله، لكن لا، أثبتت الدراسات العلمية أن كلامنا المستمر مع الأبناء حتى وإن كان مفروض بعدين يؤثر في المعتقد الجوهري عنده، وعندما يكبر الابن في أن آخر مراهقته يبدأ يرجع إلى ما علمه أمه وأبوه في زمان والمعتقدات الذي علموه إياها وكان رسمه في البداية.
1: النصيحة أيضا للمحيطين كما ذكرتم، الولد أو البنت لا يربى من قبل الأسرة فقط، ماذا نقول للمجتمع بشكل عام، المجتمع الذي فيه الأسرة، فيه المسجد، فيه المؤسسات، فيه الحارة، فيه الجيران؟
2: نقول للمجتمع إنه أنت قادر تأثر على الناس كامل ولا تأثر مع كل شخص، فكن أثرا طيبا بالأخير مع الناس كامل وخليك بكرة طيبة.
1: وبهذا نصل إلى ختام هذا اللقاء بمعيتكم أستاذ أشرف القدسي الأخصائي النفسي والمرشد الأسري، شكرا كثيرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
2: حياكم الله.

0: في القلب أنتم. أيها الأحبة، تتعدد وتتنوع الكلمات والمراهم التي تستخدم للأطفال في حالات تسلخات الجلد الناتجة عن الحفاضات، أغلبها تحتوي على مادة الكورتيزون. الكورتيزون عندما يستخدم بشكل متكرر يؤدي إلى العديد من الآثار الجانبية والضارة، منها ضعف المناعة، الالتهابات والفطريات، ارتفاع ضغط الدم، هشاشة العظام، إلى جانب السمنة وضعف العضلات وتكون المياه البيضاء للعين، مع مشاكل في الشعر والجلد ووقف النمو، إلى جانب إصابة الغدة الكظرية بالضعف وقد يؤدي إلى الموت. نعم، السؤال عن البديل، ما هو بالنسبة لتسلخات جلد الأطفال؟ الإجابة تأتينا من قبل الأطباء، وهي تعريض المنطقة المتسلخة لأشعة الشمس في التوقيت المفيد منها في الصباح وأيضا في فترة العصر، النظافة المستمرة ووضع الزيوت النباتية، إلى جانب تغيير نوع الحفاضات واستخدام مراهم وكريمات لا تحتوي على مادة الكورتيزون، يفضل احتواؤها على مادة أكسيد الزنك. البعض أيها الأحبة يضع النشا على هذه التسلخات وهذا جميل، لكن ننبه للحرص ألا يتطاير في الهواء حتى لا يستنشقه الطفل مع الهواء أثناء تنفسه. ينطبق هذا على بودرة الأطفال، ودوما لكم السلامة ولأطفالكم. سامعين الأحباء، تتعدد الإصابات والأمراض التي تصيب المعدة، من أشهرها جرثومة المعدة والارتجاع المعدي. بريدنا حمل إلينا العديد من رسائلكم، البعض منها تتحدث عن جرثومة المعدة والبعض عن معاناة الارتجاع المعدي المرئي. الحديث لهذا اليوم سيتناول وإياكم الارتجاع المعدي، من الرسائل التي تتساءل عن ذلك رسالة الأخ يحيى وأيضا هاني وأم علياء وعلي. لن نعرض كل الرسائل حفاظا على الوقت، حيث نستضيف معنا الدكتور محمد قطينة الطبيب العام. رسالة هاني يشكو من حرقة في الصدر، أحيانا يشعر بطعم حموضة وأيضا بضيق نفس. بعد الفحوصات التي أجراها أخبره الطبيب أنه يعاني من ارتجاع معدي. إذن نرحب بكم معنا دكتور محمد قطينة، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا،
0: حياكم الله دكتور.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: أولا دكتور، نتعرف ماذا يقصد بالارتجاع المعدي المرئي؟
1: أولا ارتجاع المعدة المرئي يعرف بأنه هو غاسترو اسفجر ريفلكتيز، هو حالة هضمية مزمنة تحدث عندما يرتد حمض من المعدة أو محتوياتها باستمرار على المريء، مما يؤدي إلى تهيج بطانته. ينتج هذا الارتجاع بشكل رئيسي عن ضعف أو ارتخاء غير طبيعي في العضلة العاصرة المريئية السفلى، لأن المريء يتكون من ثلاث أجسام، الارتجاع يكون إلى الجسم السفلي.
0: طب الأعراض، أعراض هذه الإصابة بالارتجاع المعدي، هناك من يخلط ما بين الارتجاع وغيره من الأمراض.
1: أعراض الارتجاع المعدي، أولا حرقة المعدة، شعور بالألم الحارق فوق السطح خلف عظمة القصر، وارتجاع الطعام وصعود سوائل حمضية أو بقايا طعام إلى الحلق أو الفم. والأعراض يكون حرقة في المعدة وألم في السطح وصعوبة في التنفس وصعوبة في البلع. أما كيف نميز بينها وبين أمراض القلب، هذا شيء يعني أغلب الحالات التي بتجي للعيادة يوصل يقول يا دكتور أنا بيوجعني قلبي، وهو في سن صغير، ولما تعمل له الفحص حق المعدة يتضح أن عنده ارتجاع في المليء. لكن كيف نميز بين مرض القلب وارتجاع المعدة؟ مرض القلب هذا شيء آخر تماما. أولا مريض القلب لا يرقد ساعتين ويصحى، ما يقدر شيء يرقد، يعمل له عدة وسائد عند النوم.
0: دكتور العرض المشترك ما بين الإصابة بالمعدة والقلب قد يكون ضيق التنفس مثلا، لذلك يقول البعض عندي
1: نعم القلب. هذه هي أعراض مشتركة يعني، فمن الأعراض نفسها في الجوامش حق الطب يقول لك حرقة في القلب.
0: نعم.
1: هذه من أعراض الارتجاع المعدي الرئوي.
0: نعم. إذن الدكتور ما هي الأسباب أو العوامل؟ هل هي نمط الحياة الخاطئ المتبع من قبل البعض أم ماذا؟
1: نعم، الأسباب منها السمنة، وكذلك أحيانا يكون فتق في الحجاب الحاجز بسبب تحرك الجزء العلوي من المعدة فوق الحجاب، كذلك الأم الحامل قد يكون عندها ارتجاع هذا بشكل بسبب التغيرات الهرمونية وضغط الجنين على المعدة، وكذلك أهم عامل هو التدخين. وكذلك هناك عادات غذائية مثل تناول الوجبات الدسمة والحمضيات والشوكولاتة والنعناع والكافيين. هذه من الأسباب التي تؤدي إلى ارتجاع في حمض المعدة.
0: وقد يكون أيضا النوم عقب تناول الطعام.
1: هذا شيء أكيد، مثلا يأكل ويذهب إلى النوم. هذا شيء غلط جدا، وسوف نناقشها في طريقة الوقاية من هذا المرض.
0: إذن حتى ليدركنا الوقت دكتور، البعض يمتنع عن تناول بعض الأطعمة نهائيا كما في رسالة الأخ علي، قال الطبيب نصحه بعدم تناول أطعمة حارة، حمضيات، مشروبات غازية، شوكولاتة. السؤال، هل يمكن لعلي أن يتناول مثل هذه الأطعمة بكمية بسيطة أم سيكون لها ضرر عليه؟
1: لا، الأكل يلتزم بالتعليمات ويأكل من كل شيء لكن بنسبة قليلة، خصوصا من هذه المأكولات مثل الشوكولاتة والنعناع والحمضيات، يأكل بنسبة قليلة ويلتزم بالتعليمات.
0: طب دكتور، هل هناك علاج شافي بحيث يزيل هذه الأعراض وينتهي الارتجاع؟
1: نعم أكيد، هناك عدة علاجات، ومنها قد تكون عن طريق الوقاية، وهناك علاجات كل على حسب الدرجة. مثلا الصيدلة تتنوع الحلول الطبية بناء على شدة الحالة، وتشمل 3 مستويات رئيسية، منها العلاج الطبيعي، وكذلك العلاج الدوائي مثل مفضلات حمض البروتين مثل الأزيثروميسين، كذلك أدوية، وهناك حالة يستدعي التدخل الجراحي، ولكن هذه بتكون متقدمة جدا. أما الأنماط والعلاج الطبيعي هو تعديل نمط الحياة وإنقاص الوزن وتجنب النوم بعد الأكل، وكذلك رفع الرأس وتناول وجبات صغيرة متعددة بدل من الوجبات الثقيلة، وتنظيم وقت النوم وتجنب الاستلقاء. يعني الاستلقاء مباشرة بعد الأكل.
0: نعم دكتور، ما هي الأطعمة التي ينبغي أن يتجنبها الشخص المصاب بالارتجاع؟
1: أكثر شيء يتجنبه هي المشروبات الغازية.
0: نعم.
1: التي تحتوي على الكافيين. هذا أكثر شيء يؤثر على المعدة، كذلك الحمضيات.
0: نعم.
1: والشوكولاتة يعني نوعا ما يتجنبها، لكن يأكل بنسبة بسيطة لا مانع.
0: نعم. طب دكتور، طرق التداوي والعلاج خاصة إذا تكررت الأعراض، ماذا إن كان هناك مثلا إهمال من قبل المصاب؟ الأضرار المستقبلية يا ترى كيف ستكون عليه؟
1: سوف ينتج عن هذا الارتجاع تجرحات أكثر، كذلك التجرحات قد تؤدي إلى المريء سوف يشكل طبقة، ومن ثم هذه الطبقة سوف تؤثر عليه وتحتاج إلى عملية جراحية. لكن إذا قام بالوقاية من قبل بالأشياء البدائية مثل إنقاص الوزن وهذه الأشياء، ما عاد يحتاج عملية بدائية، ما عاد يحتاج أي عمليات.
0: طيب تحدثتم عن الوقاية، يا ترى ما هي طرق الوقاية هنا؟
1: طرق الوقاية أولا هي تجنب الأطعمة مثل الحمضية، كذلك التدخين، الكافيين، كل ما يحتوي على الكافيين هذه من ضرب الوقاية.
0: أكثر شيء طبعا كما ذكرت الدكتور أنه لا يجب تناول الطعام والذهاب إلى النوم، ينبغي أن يكون هناك مثلا ثلاث أربع ساعات خمس ساعات
1: قبل النوم، أو يكون العشاء قبل النوم بساعتين ونصف، هذا شيء مهم للغاية، وكذلك رفع مبتمة السرير.
0: دكتور قبل أن نختم معكم، ما هي النصيحة للمصاب وأيضا وقاية للسليم؟
1: النصيحة، أنا أنصح كل من أصيب بهذا المرض بتعديل نمط الحياة والنظام الغذائي بتقسيم الوجبات وتناول وجبات صغيرة متعددة بدلا من الوجبات الثقيلة، وتنظيم وقت النوم، وكذلك تجنب الأطعمة الدهنية والحمضيات والكافيين، كذلك رفع الجزء العلوي من الجسم أثناء النوم لمنع الارتجاع، وتجنب التدخين والإقلاع التام عنه، وكذلك إنقاص الوزن لأنه يؤدي إلى ارتفاع في الحجاب الحاجز والضغط على المعدة، وهو ما يؤدي إلى ارتجاع في الحمض المعدي.
0: وبهذا الطرح وهذه النصيحة نصل وإياكم دكتور محمد قطينة طبيب عام إلى ختام اللقاء، شكرا كثيرا لكم، يعطيكم ألف عافية دكتور.
1: شكرا لكم، أهلا وسهلا،
0: مع السلامة.

في القلب أنتم. صديقنا المستمع، ليس عليك أن تسعد كل الناس، لكن عليك ألا تؤذي أحدا من الناس.

0: وبهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع بإذنه تعالى، نلقاكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: السورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
1: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
0: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
2: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
1: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

0: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
1: إن أرض تشرق الله رجل ما طيحة والطل يمن مقبرة.

0: مستمعينا الكرام، كما هو معروف تاريخيا أن لكل شعب من شعوب هذه الأرض ولكل أمة من الأمم تاريخها ومؤرخها منذ أن وجدت تلك الشعوب وتلك الأمم، سواء من قرض منها أو ما لم ينقرض.
1: ومن تلك الشعوب شعبنا اليمني العظيم ذو التاريخ التليد الحافل بالأمجاد والحضارات والازدهار، الذي لفت انتباه واهتمام كبريات الدول في العالم القديم.
0: فما أحوجنا إلى قراءة التاريخ لنتعرف على ماضينا الحضاري وعلى بطولات أجدادنا الذين دافعوا عن أرضهم وهزموا أقوى الجيوش الطامعة فيها.
1: وعن الاهتمام بقراءة التاريخ وما له من أهمية بالغة في حياة الشعوب، يقول الباحث عبد الله بن عامر فيما سطره في مقدمة الجزء الأول من هذا العمل التاريخي: كثيرون هم أولئك الذين مروا على صفحات التاريخ فقط لإفساد قيمته وإخفاء حقيقته والدفع به إلى سلة المهملات، حتى صرنا أجهل الناس بثروتنا المهدرة. وفي الوقت الذي تبذل فيه شعوب أخرى الكثير من الجهد لتوثيق ماضيها والبحث عن كل صغيرة وكبيرة وفي ذلك الماضي، حتى تستطيع التعرف على تاريخها بما يعزز من مكانتها الحالية بين الأمم ويبعث فيها حماسة الانطلاق نحو الغد. فالشعوب تمر بمراحل ضعف ووهن، إلا أنها أبدا لا تصل لمرحلة إنكار تاريخها أو التنصل عنه، لأنها في أوقات التراجع والارتداد يزداد إيمانها بتاريخها ويشتد ارتباطها بماضيها، حتى تساعد نفسها على الانطلاق من جديد فتصنع من انتكاساتها إنجازات لا تتوقف ومن هزائمها انتصارات لا تنتهي. فمن المعاناة يولد الطموح، ومن ظلمة الليل الحالك يبزغ فجر الحرية، ومن مراحل الشدة والغربة تبرز الذاتية لتشكل الإرادة ويحدث الإبداع ويتحقق الانتصار.
2: المستمعون الأعزاء، إن الكثير من المراجع والكتب والمخطوطات والوثائق والمصنفات التاريخية التي دونها أشهر المؤرخين دقة وصدقا وإلماما، كلها قد أثبتت ووثقت ما لشعبنا اليمني من تاريخ عريق وحضارات وأمجاد تليدة.
0: وهناك الكثير من الدلائل والمآثر التي تؤكد عظمة وشموخ وبأس شعبنا اليمني الذي يرفض الضيم والذل والخضوع للسيطرة الأجنبية.
1: المستمعون الكرام، إن كبار أباطرة وملوك وقادة جيوش تلك الدول التي كانت تمتلك القوة والجيوش المعدة والمجهزة لغزو شعوب العالم قد هزموا وسحقت جيوشهم حينما أقدموا على غزو اليمن واحتلاله طمعا في موقعه الاستراتيجي وثروته الزراعية والنفطية، وفي مقدمة تلك الجيوش الجيش الروماني والذي سحق وهزم على أبواب مدينة مأرب الأمجاد والحضارات والبطولات.
2: فهيا بنا نرحل بكم مستمعين الكرام إلى الماضي البعيد من القرن الأول قبل الميلاد، لنتعرف على تلك الجيوش التي هزمها شعبنا اليمني العظيم حين غزت أراضيه، ورغم أعدادها وعدتها وأسلحتها التي لم يكن شعبنا اليمني قد عرفها، إلا أنها قد سحقت وهزمت ولاذ من سلم من الموت بالفرار.
0: ففي القرن الأول قبل الميلاد تمكنت الإمبراطورية الرومانية من التهام البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ثم التوسع باتجاه أوروبا الغربية وآسيا، ولم يعد أمامها من البلدان المهمة في المنطقة التي تطمع في غزوها سوى منطقة جنوب شبه الجزيرة العربية، وذلك لموقعها الجغرافي الهام،
1: ولأنها كانت تمارس النشاطين التجاري والزراعي، ويوجد فيها كل أنواع الطيوب التي كانت تحتاج إليها الطقوس الدينية في تلك الفترة، هذا إضافة إلى ما يوجد في باطنها من كنوز ثمينة وثروات نفطية وغيرها. فكل ذلك قد دفع الرومان إلى التفكير في غزو اليمن خلال النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد.
2: المستمعون الكرام، في هذه الحلقة سنقدم لكم نماذج عن الحملة العسكرية الرومانية المكلفة بغزو مدينة مأرب، حيث أن الإمبراطورية الرومانية تولت مهمة التخطيط لتلك الحملة والإعداد لها، ثم السير في تنفيذها لتحقيق أهدافها. ومن خلال ما كتبه سترابون، فإن قائد الحملة أليوس جوليوس استدعى أفضل الخبرات العسكرية في الجيش الروماني للمشاركة في تلك الحملة. وتؤكد الكثير من المصادر أن عدد الجنود من الجيش الروماني المشاركين في هذه الحملة بلغ 10,000 مقاتل.
1: المستمعون الكرام، لقد تم الإعداد لتلك الحملة في مصر التي إليها احتشدت تلك القوات الأكثر تدريبا وتأهيلا في الجيش الروماني برمته. وبعد أن تم تجهيز الحملة، أعطى القائد أوامره بالإبحار والتوجه من ميناء كليوبتريس شمال شرق خليج السويس إلى ميناء لوكيموكي على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في المنطقة الواقعة ما بين جدة والعقبة، حيث استغرقت الرحلة 14 يوما، حيث كان في استقبال هذه الحملة الرومانية ملك مملكة الأنباط الذي زودها بألف جندي من عرب الشمال ليصبح عدد أفرادها 11,000، ثم انضم إليها 500 من اليهود.
0: لقد اخترقت الحملة العسكرية الرومانية الأودية والصحاري والجبال الوعرة في مناطق شمال الجزيرة العربية من جهتها الغربية في طريقها إلى نجران، ومن ثم إلى الجوف لتصل إلى مدينة مأرب، أرض الحضارات والبطولات والفداء والصمود الأسطوري.
2: أعزائنا المستمعين، في الحلقة القادمة سنواصل معكم رحلة الحملة العسكرية الرومانية لغزو اليمن وما لحقت بها من هزائم نكراء وتنكيل وقتل على أيدي رجال اليمن الأشداء من أبناء الجوف ومأرب الذين صمدوا في وجه تلك الحملة، فكان مصير جميع أفرادها الموت والهلاك، وأصبحت رمال الجوف ومأرب مقبرة لأولئك الغزاة.
0: مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة،
1: وحتى نلقاكم في حلقة جديدة تقبلوا خالص تحايانا ودمتم بألف خير،
2: ودام اليمن الحبيب خاليا من الغزاة والمحتلين.
0: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
2: ومن التقديم إسماعيل الحجوري
1: واسكندر المعطري
2: ومنى العراسي،
0: المتابعة والتنفيذ محمد بن راشد،
2: ومن الإشراف عبد العزيز الشيخ،
1: ومن الإخراج قيس حسن عطية.
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

الثامنة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، طاب مساءكم.

تحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الرابعة نستهلها بأبرز عناوينها. فعاليات متنوعة احتفاء بذكرى الولاية في ظل تأكيدات على أهمية استحضار الدروس من سيرة الإمام علي عليه السلام. المقاومة اللبنانية تستهدف آلية اتصالات وموقعا ومستوطنة ومركزا قياديا وتحصينا وتجمعات لجيش كيان العدو الصهيوني. طهران توقف التفاوض مع واشنطن بسبب استمرار الجرائم الصهيونية في لبنان. ومقر خاتم الأنبياء يدعو سكان المناطق الشمالية والمستوطنات في الأراضي المحتلة لمغادرتها فورا. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. تفقد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلم محمد مفتاح عددا من مشاريع الجسور الجديدة في طريق الحديدة دمر صنعاء، حيث اطلع القائم بأعمال رئيس الوزراء ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيمة ومحافظ محافظة دمر محمد البخيتي. اطلعوا على الأعمال المنفذة في جسر جلمان الذي جرى تنفيذه من قبل المؤسسة العامة للطرق والجسور. وتفقد أعمال الصيانة التي تم تنفيذها سابقا لطريق الحديدة دمر صنعاء، والتي شملت أعمال الطبقات الإسفلتية الرقيقة وأيضا تنظيف العبارات ومصارف المياه وأعمال ترميم للحفر. نظمت في عدد من المحافظات فعاليات خطابية ثقافية احتفاء بذكرى ولاية الإمام علي عليه السلام. خلال الفعاليات جدد المشاركون العهد بالسير على نهج الإمام عليه السلام والتمسك بالهوية الإيمانية والنهج القرآني واستلهام قيم العدالة والشجاعة التي مثلها الإمام علي عليه السلام، وبالعمل على تعزيز وحدة الصف في مواجهة التحديات. وأكدوا أهمية هذه المناسبة في تعزيز الارتباط بالله والرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم والإمام علي عليه السلام. تطرقوا إلى دلالات الاحتفال بيوم الولاية مؤكدين أهمية استحضار الدروس من سيرة الإمام علي عليه السلام في الثبات على الحق وإقامة العدل ومواجهة التحديات. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر إثر قصف لطيران كيان العدو الصهيوني دراجة هوائية في منطقة بلوك 9 في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش كيان العدو الصهيوني منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي بلغ 932، وإجمالي الإصابات بلغت 2859 في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي لبنان استشهد 6 أشخاص إثر غارات شنتها طائرات كيان العدو الصهيوني على بلدات بريقة وتول وكفر صير. يواصل جيش كيان العدو الصهيوني تجريف الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة الجنوبي في سوريا وصولا إلى تغيير معالمها بشكل واضح. وأفادت مصادر أهلية في القنيطرة بقيام آلية صهيونية بعملية تجريف جديدة في محيط تل عكاشة قرب قرية بريقة ضمن مشروع التحصينات المعروف باسم سوفا 53، والذي يمتد بموازاة خط الفصل مع الجولان السوري المحتل. وفقا للمصادر فقد تركزت أعمال التجريف في الأراضي الزراعية المحيطة بالتل بالتزامن مع تحرك آليات عسكرية صهيونية في المنطقة الحدودية. أفادت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت في أوقات متفرقة آلية اتصالات وموقعا وتموضعا وتجمعات لجنود وآليات جيش كيان العدو الصهيوني في جنوب البلاد المحتلة، وأعلنت عن تصديها لمسيرتين لكيان العدو الصهيوني وقواته في الجنوب اللبناني المحتل. قالت إنها تصدت لمسيرة صهيونية في أجواء القطاع الغربي بصاروخ أرض جو ولمسيرة أخرى في أجواء البقاع بصاروخ أرض جو.
واستهدف مجاهدها قوة صهيونية في الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيفة بعدد كبير من الصواريخ وبقذائف مدفعية وحققوا إصابة مؤكدة، كما استهدفوا بنا تحتية تتبع الجيش كيان العدو الصهيوني في مدينة طبري المحتلة بصلية صاروخية. هذا وأعلن جيش كيان العدو الصهيوني عن مقتل جندي صهيوني وإصابة ثلاثة إثر انفجار مسيرة في منطقة مرتفعات بورفورت قرب قلعة شقيفة جنوب لبنان. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية في أي من الجبهات يعد انتهاكا له في جميع الجبهات، وقال إن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يعد من دون أي لبس وقفا شاملا لإطلاق النار في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وأن انتهاك هذا الوقف في أي من الجبهات يعد انتهاكا له في جميع الجبهات، وأكمل: تتحمل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني مسؤولية تبعات أي انتهاك للهدنة. وكشفت وكالة تسنيم الإيرانية أن طهران أوقفت التفاوض مع واشنطن احتجاجا على الجرائم الصهيونية المستمرة في لبنان، وأكدت عزيمة القوات المسلحة الإيرانية وجميع محاور جبهة المقاومة في التصدي للجرائم الصهيونية وفتح جبهات جديدة. إلى ذلك دعا مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية سكان المناطق الشمالية والمستوطنات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى ضرورة مغادرتها وبشكل فوري. وقال خاتم الأنبياء إن مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو يواصل أعماله الشريرة في المنطقة مهددا بتدمير الضحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، معلنا إنذارا بإخلاء سكانها. وأضاف انطلاقا من انتهاكات الكيان الصهيوني المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في حال تنفيذ هذا التهديد، فإننا نحذر سكان المناطق الشمالية والمستوطنات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أنه إذا كانوا لا يرغبون في التعرض للأذى عليهم أن يغادروا المنطقة فورا. وفي وقت سابق من اليوم أعلن ما يسمى برئيس الوزراء الصهيوني مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس في بيان مشترك أنهما أمر الجيش بمهاجمة الضحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين: فعاليات متنوعة احتفاء بذكرى الولاية في ظل تأكيدات على أهمية استحضار الدروس من سيرة الإمام علي عليه السلام. المقاومة اللبنانية تستهدف آلية اتصالات وموقعا ومستوطنة ومركزا قياديا وتحصينا وتجمعات لجيش كيان العدو الصهيوني. طهران توقف التفاوض مع واشنطن بسبب الاستمرار الخاص بجرائم كيان العدو الصهيوني في لبنان. ومقر خاتم الأنبياء يدعو سكان المناطق الشمالية والمستوطنات في الأراضي المحتلة لمغادرتها فورا. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الرابعة لحظات ونوافيكم بالمتابعات الإخبارية.

والبيضاء وإب، فعاليات وأنشطة وأمسيات ثقافية وخطابية وندوات ثقافية شعبية ورسمية إحياء لذكرى يوم الولاية. وفي الفعاليات أكد المشاركون أهمية هذه المناسبة الدينية الجليلة ومكانتها في الوعي الإيماني للأمة للتعبير عن الشكر لله بإكمال الدين وإتمام النعمة والولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي عليه السلام، والاحتفاء بها يمثل محطة محورية في تاريخ الأمة الإسلامية، كون مبدأ الولاية هو منهج وطريق وفكر وعمل وتهذيب واستقامة وفرح على إتمام النعمة. مشيرين في ذات السياق إلى أن إحياء اليمنيين لهذه الذكرى يعد استجابة لله تعالى وطاعة لرسوله الكريم، كما أنه يمثل إرثا إيمانيا متجذرا ومتوارثا عبر الأجيال، ويعكس المكانة العظيمة التي يحتلها الإمام علي عليه السلام في نفوس أبناء اليمن. وأن إظهار الفرح بذكرى الولاية يجسد عمق الارتباط به واستلهام سيرته في ميادين الصبر والجهاد والعدل للاقتداء بمواقفه وبطولاته العظيمة، لافتين إلى أن ما يعيشه اليمن من انتصارات عظيمة هي ثمرة الالتزام بمبدأ الولاية التي حصنت الشعب اليمني وجعلته عصيا على قوى الاستكبار العالمي وأذناب في المنطقة. هذا وألقيت في الفعاليات كلمات أكد فيها المتحدثون أن الولاية الحقيقية هي ارتباط عملي في حياة الأمة، وأن فهم معنى الولاية يتجسد في التصدي لأعداء الله ومواجهتهم، وأن الولاية لله ولرسوله وللإمام علي عليه السلام لا تتم إلا بإظهار العداء لأعداء الله، كما أن إحياءها يعبر عن رفض مشاريع الوصاية والهيمنة والتبعية، ويؤكد التمسك بالهوية الإيمانية المستمدة من القرآن الكريم وسيرة الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. كما أشار المشاركون في الفعالية إلى أن اليمنيين تولوا الله ورسوله والإمام علي وآل البيت وأعلام الهدى في الوقت الذي تولت فيه بعض الدول العربية والإسلامية أعداء الأمة من اليهود والنصارى، مؤكدين أن تخلي الأمة عن مبدأ الولاية من أهم الأسباب التي أدت إلى ضعفها وحالة الانهزام التي تعيشها اليوم، معتبرين إحياء هذا المبدأ محطة لتصحيح الواقع العملي والسلوكي وتجسيد الارتباط بأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام والسير على نهجه. هذا واستعرض المشاركون عددا من النصوص والدلالات التي تؤكد على مفهوم الولاية باعتبارها امتدادا للهداية الإلهية ومنهجا متكاملا في قيادة الأمة، مؤكدين أن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه يمثل بلاغا إلهيا وإكمالا للدين وتجسيدا لرحمة الله بعباده، مشددين في ذات الوقت على ضرورة استلهام الدروس والعبر من هذه المناسبة وتعزيز قيم الولاء لله ولرسوله وأمير المؤمنين الإمام علي وترسيخ الهوية الإيمانية في أوساط المجتمع وأهمية تكثيف جهود التحشيد للمشاركة الواسعة في الفعالية المركزية لإحياء المناسبة وإقامة ندوات وفعاليات توعوية للحديث عن مكانة هذه المناسبة الدينية الجليلة، لافتين إلى المواقف المشرفة لأهل الإيمان والحكمة في مواجهة قوى الاستكبار العالمي ودعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

في ظل العدوان المتواصل على الضاحية الجنوبية اللبنانية الذي تشنه قوات كيان العدو الصهيوني الغاصب بدعم من العدو الأمريكي المجرم، تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية توسيع معادلات الردع إقليميا، مؤكدة أن أي تصعيد صهيوني ضد لبنان سيجر القوات المسلحة الإيرانية إلى تنفيذ عمليات رادعة، حيث أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران ملتزمة باتخاذ أي إجراء ممكن للدفاع عن لبنان. فيما نوه وزير الخارجية الإيراني عباس هراقجي إلى أن وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا هو وقف إطلاق نار شامل على جميع الجبهات بما فيها لبنان، في إشارة إلى أن أي تصعيد صهيوني ضد لبنان يعتبر خرقا للاتفاق يوجب مواجهته. وأكد هراقجي أن انتهاك وقف إطلاق النار على أي جبهة يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار على جميع الجبهات، محملا للولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الصهيوني مسؤولية عواقب أي انتهاك، مجددا التأكيد على أن طهران لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء أي تصعيد صهيوني. وعلى ذات الصعيد اعتبر الرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن الحصار البحري

وتصعيد جرائم الحرب في لبنان دليل قاطع على عدم التزام واشنطن بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن بلاده لن تتفرج على أي خروقات وانتهاكات صهيونية أمريكية سواء في إيران أو لبنان أو أي جبهة مشمولة بتفاهمات إسلام أباد. وفي الشأن العسكري، حذر متحدث القوات المسلحة الإيرانية الجنرال أبو الفضل الشكارجي كيان العدو الصهيوني من أن استمرار جرائمه الوحشية ضد لبنان لن يكون مقبولا بالنسبة للقوات المسلحة الإيرانية، مبينا أن العدو استغل وقف إطلاق النار وأراق دماء أكثر من 3000 شخص في لبنان وسط صمت غربي، كما نوه إلى أن أي تصعيد ضد لبنان سيقابل بالردع. وبهذه التصريحات تؤكد الجمهورية الإسلامية في إيران ثبات موقفها، في حين قد تجر الاستفزازات الصهيونية الأمريكية طهران إلى توسيع معادلتها إقليميا، وذلك تنفيذا للبنود التي اشترطتها قبيل الذهاب إلى باكستان والتي تأتي في مقدمتها وقف العدوان على لبنان. وتأتي هذه المواقف الإيرانية بعد تهديدات المجرم نتنياهو بقصف العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في سياق إصرار العدو على الإجرام في ظل عجزه عن مواجهة الرادع النوعي الذي تنفذه المقاومة الإسلامية في لبنان. إلى ذلك، يرى محللون سياسيون أن العدوان العسكري والغارات الجوية الإجرامية ومحاولات التقدم البري الذي يقوم به العدو بما في ذلك قلعة الشقيف تندرج جميعها في إطار السعي إلى صناعة صورة انتصار يمكن تسويقها أمام الرأي العام الصهيوني، خصوصا بعد الضربات التي تعرضت لها المستوطنات الشمالية وما أظهرته من استمرار قدرة المقاومة على التأثير في مجريات المواجهة، مشيرين إلى أن العدو المحتل الغاصب لجأ عقب فشل عدوانه المستمر على جنوب لبنان إلى تصعيد خطاب التهديد ضد الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدين أن استمرار قدرة المقاومة على التأثير في مجريات المقاومة والمواجهة أمر لابد منه لجأ عقب فشل العدوان المستمر على جنوب لبنان إلى تصعيد خطاب التهديد ضد الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدين أن استمرار عمليات المقاومة والتواصل استهدافها لقوات العدو الصهيونية الإسرائيلية والمغتصبات الشمالية يشيران إلى أن موازين الميدان لا تزال تحول دون تحقيق العدو المحتل الغاصب لأهدافه، وأن مسار المواجهة يبقى مفتوحا على احتمالات متعددة في ظل عجزه عن حسم المعركة عسكريا أو فرض شروطه بالقوة.

هكذا وصلنا بحضرتكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام متابعتنا الإخبارية والتي قدمنا لحضراتكم عبر أثير إذاعة صنعاء. البرنامج العام أعدى لكم بسام النجار، طبعها طه سلامة، نفذ محمد أشيعلي، قدمت سماح حلقوم. دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
4: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: أمير المؤمنين علي عليه السلام. آه يا والدي، كم أصبحت أعشقه من كثرة ما أسمعك تهيم بمناقبه وتتغنى بمآثره الليل والنهار دون أن تكل ولا تمل. هلا وصفته يا والدي؟ فعقلي بمناقبه من الدهشة كم احتار.
1: آه يا ابنتي، وكيف لي أن أصب مياه البحار في دلو صغير، أو أن أحصي عدد النجوم في السماء في ليلة فيها البدر منير؟ أن أحصي مناقبه عليه السلام كأن أحصي نعم الله على خلقه، مذ خلق الله الأنام ففي عشقه كم تغنت المكارم وكم هامت الليالي والأيام.
0: أرجوك يا والدي حدثني عن أمير المؤمنين ولو شيئا يسير.
1: ماذا أقول؟ وهو أخو رسول الله وابن عمه وزوج ابنته، علي وما عليه.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: أخي المواطن، العدو لا يجندك مباشرة، بل يصنع لك قضية وهمية لتخدم أهدافه. لا تقع في الفخ.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. بعنصريتهم الإجرامية المستكبرة المستعلية يرمون الآخرين بأدوائهم وعاهاتهم الخطيرة التي تنزع بهم نحو بوهيمية متوحشة ضارية ومتفلتة من كل قيد أخلاقي أو قيمي أو قانوني أو إنساني في التعامل مع ضحاياهم وفرائسهم من الأغيار كما يسمونهم أو يعرفونهم، انطلاقا من ثقافتهم اليهودية التلمودية الخرافية الإجرامية الظلامية المنحرفة. من الواضح أن أمتنا في هذه المواجهة الكبرى معهم تواجه كائنات محكومة بعقلية الغاب بكل ما فيها من دموية وضراوة وتوحش واحتكام غريزي ظلامي لمنطق القوة وحدها، قوة ليست محض ذاتية لديهم في فتكها وبطشها وأفعالها الإبادية المهلكة للضحايا، بل إن قسطا وفيرا من إمكاناتها وطاقاتها الشيطانية المختلفة الفاعلة في ممارساتها العدوانية ومسالكها الإجرامية الغاشمة الظالمة تستمده من تواطؤات وخيانات المصطفين في طوابير خدمة هؤلاء الأعداء الألداء من المحسوبين دائما على ضحاياهم أو المستهدفين بعدواناتهم وجرائمهم. وهنا تحديدا أو ضمن هذا السياق تقول الحقيقة الواضحة الكبرى المستخلصة من سياق صراعنا المرير الطويل مع أعدائنا الصهاينة والأمريكان ومن دار في فلكهم هؤلاء الأعداء البرابرة المستكبرين. تقول تلك الحقيقة إن هؤلاء الأعداء أو مركبهم الشيطاني النهم لثروات ومقدرات ودماء شعوب العالم التي يرمقها بعين الاستضعاف والطمع، ومن بينها شعوب أمتنا العربية والإسلامية المبتلاة. ما كان لهذا العدو الهجين المركب الأخطبوطي رغم هيلمانه وصولجانه وتفوق قواه وإمكاناته المادية أن يحقق شيئا من مشاريعه ومخططاته ومآربه وغاياته ومطامعه الخبيثة في هذه الشعوب، وأن يرتكب ما ارتكبه في حقها من جرائم وفظاعات وإبادات لولا افتقاد البوصلة الولائية الضامنة والمؤمنة والهادية ذات المفهوم أو القضية الكبرى التي غيبت عن وعي الأمة والتي نعيش في هذه الأيام ذكراها العيدية الغراء، ذكرى يوم الولاية والغدير. ما كان للعدو أن يصل إلى ما وصل إليه من نجاح في الفتك والإضرار بأمتنا لولا هذا الانحراف، وأيضا لولا أيادي الخيانة والتواطؤ والخدمة المنكرة الممدودة له من داخل هذه الشعوب والأوطان المستهدفة المستضعفة ومن محيطاتها الإقليمية وحكام السوء المحسوبين عليها وجيرانها المعدودين في بني جلدتها. وهذه حقيقة قائمة في تمام وضوحها عبر كل محطات استهداف شعوبنا وتجاربها المريرة، وآخرها وليس بآخر ما تواجهه الجمهورية الإسلامية في إيران وشعبها المسلم اليوم مع بقية شعوب أمتنا المستهدفة. وليس ببعيد ما جرى للعراق منذ نحو عقدين أو أكثر من الزمن وإلى اليوم من ويلات العدوان والغزو الأمريكي وحصاره وجرائمه وجرائم صنائعه من قوى التكفير والذبح الوهابي القاعدي الداعشي، وكذلك ما تعرضت له سوريا وشعبها وصولا إلى ما آلت إليه الأمور فيها اليوم، وما كان أيضا في ليبيا والصومال وأفغانستان والسودان وسواها، وما صب على اليمن من جحيم إجرام العدوان المتوحش الذي هو في أصله وجوهره أمريكي صهيوني غربي، وأيضا ما يتصل بحصاره القاتل وما اكتوى ويكتوي به لبنان من سعير وسعار العدو الصهيوني الأمريكي المستكبر ذاته. وذروة وتاج كل هذا الجنون العدواني الدموي ما تعرض ويتعرض له الشعب الفلسطيني والذي تبلغ رحاه الإبادية المهولة الدموية، ومنذ أكثر من 30 شهرا أعلى مستويات دولتها المجنونة والمهلكة للحرث والنسل والمدمرة. كل ذلك ما كان له أن يكون لولا تفريط الأمة بصمام أمانها، كل ذلك ما كان له أن يكون لولا تفريط الأمة بصمام أمانها الولائي الهدائي ذي الوسم الإلهي القرآني المحمدي العلوي الإيماني الناصع، وأيضا العثرات القاتلة التي جرى ذلك التفريط الأمة إليها، وأخطرها الخيانات والتواطؤات من دواخل القوم الضحايا وذوي قرباهم. والكل يعلم من أين انطلقت الطائرات التي قصفت العراقيين بالفوسفور واليورانيوم المنضب، كما هو حادث اليوم تماما، حيث تنطلق الطائرات التي تمارس الجرائم المختلفة بحق الشعب الإيراني وتقصف بناه التحتية وتغتال قادته وتبيد أطفاله في مدارسهم. وأيضا معلوم للقاصي والداني حقيقة التحالف الذي اتخذ من الأعراب واجهة وغطاء ماليا وتنفيذيا ولوجستيا له مع حصاره الشيطاني الذي أونى بحياة ومعيشة اليمنيين على مدى أكثر من عقد من الزمان. ولا يختلف الأمر في كنهه وجوهره لدى تعلقه بسائر الجرائم الأخرى والجنايات والإبادات التي تنزف بها بقية الجروح في جسدنا العربي الإسلامي، وأشدها إيلاما وأغزرها نزفا بكل تأكيد هو الجرح الفلسطيني المزمن.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
3: وقفة إعلانية.
4: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله، فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي مواقف أدبية.
4: حماماك تقول يا فاق

0: جميل الكامل قد كتب قصيدة بالفصحى، كنا قد بدأنا جزءا منها في الحلقة الماضية، اليوم نواصل استعراض بقية أبيات هذه الحلقة، وبالتأكيد هذا الاستعراض هو بصحبة الأديب والشاعر والناقد هائل عزيزي الذي هو معنا الآن عبر الهاتف من مدينة الحديدة. مرحبا بكم أخي هائل.
1: أهلا وسهلا
0: أخي الكريم. كنا قد توقفنا عند كأني أرى نجدا تلي أشقياءهم توجههم أن قتلوهم وكتموا، هنا يعني بدأ بالشوق هؤلاء الحجيج وحبهم لرسول الله وحبهم لله وحبهم للحج، بالمقابل يصور طبيعة أعدائهم الذين جاءوا إلى هنا، ربط المؤمنين ربط الحجاج بمكة وبالمدينة وبمحمد صلوات الله عليه وعلى آله، وربط القتلة بنجد، يعني وكأنه يستحضر حديث الرسول عليه صلوات الله عليه وعلى آله من هنا يطلع قرن الشيطان.
1: نعم
0: تفضل. كأني أرى نجدا
1: هنا يشخص نجد. طبعا هذا التشخيص هو تشخيص من واقع ثقافة قرآنية.
0: نعم.
1: يعني حينما يقول هو يقصد هنا قرن الشيطان.
0: صحيح.
1: تمام.
0: نعم.
1: هنا وكأنه يتحدث عن قتل الملائكة. تمام. كأني أرى نجدا لأشقياءها توجهوا أن قتلوهم وكتموا، يعني بعد تصوير هؤلاء الحجاج الذين هم الحجاج لله سبحانه لله بيت الله سبحانه وتعالى، ينتقل إلى تصوير هؤلاء الشياطين. يعني تقول نجد، هو نجد هي قرن الشيطان، وهي تقول لأشقيائها قتلوهم. يتخيل منطقة نجد وكأنها يعني هي هناك مصدر كل هذا الشر، أوامرها على تلقي على أوامرها على أبنائها الأشقياء، التوجيه مزدوج، التوجيه هنا مزدوج، نجد توجه أشقياءها توجيها مزدوجا وهو قتلوهم ثم كتموا، أي أمح الأثر بالمرة، يعني ما عاد تخلوا لهم ولا حاجة.
0: أيوة الله. نعم. الله، كأني أرى أشقى الوراء حين أقدموا على قتلهم، والله أعلى وأعلم، وقد كفروهم واستحلوا دماءهم وحولهم الشيطان يلوي عليهم. الله، كفروهم بينما أنتوا الشيطان يعني ملوي عليكم لي زي ما يقولوا.
1: نعم.
0: وقد بيتوا سوء النوايا ليمتطوا إلى الشر مكرا محكما ليس يثلم. تفضل
1: أستاذ مطيع. هنا حور هؤلاء الشياطين أنهم يمتطون المكر. تمام. ولكن حينما تحدث في أحد أبيات هذه القصيدة الذي تحدثنا عنه سابقا، قال 3000 المساكين كلهم إلى الله شد العزم.
0: أيوة.
1: لبوا وأحرموا. نعم.
0: نعم. هناك لله سبحانه وتعالى، وهنا للمكر.
1: شد العزم إلى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء انبطوا المكر. وهذا في أدوات أدوات رائعة استطاع الشاعر أن يخاطب بها المشاعر. نعم.
0: نعم. يقول بعد ذلك لهم كمنوا في أضيق الطرق مسلكا. طبعا الآن يصور كأنه بيرسم فيلم سينمائي.
1: نعم. نحن قلنا نعم، انتقل من السردية إلى المشهد.
0: لهم كمنوا في أضيق الطرق مسلكا، وحين دنا الحجاج منهم تجهموا. هنا الصورة السينمائية، الوصف المشهدي كما ذكرت أخي هايل. تفضل.
1: نعم. قبل هذا البيت أستاذ مطيع، يعني ما قال وقد بيتوا سوء النوايا ليمتطوا إلى الشر مكرا محكما ليس يسلموا، هنا يعني أن النية كانت مبيتة، أن التخطيط كان دقيق. تمام. الموضوع ما أتاش من فراغ، يعني
0: صحيح.
1: يعني الناس كانوا مخططين لهؤلاء الحجاج ليقتلوهم ليبيدوهم. كان تحدي الشاعر يريد أن يقول لنا هكذا أن النية كانت مبيتة، وهو بالفعل كانت النية مبيتة. ثم هذا البيت في هذه الصورة التي يجعلنا الشاعر كما قلت لك يريد من الشاعر أن نكون شهود عيان على هذه الجريمة معه، لأنه نقلنا من حالة تجديد للذكرى إلى المشهد الحي. لهم كمنوا في أضيق الطرق مسلكا، وحين تنا الحجاج منهم تجهموا هنا الكمين. هذا الصورة الشعرية الدرامية وصف الكمين، اختاروا أضيق طريق لا مفر منه
0: علشان يعني مبيتين النية انه ما ينجو احد.
1: ايوه، واختاروا طريق هنا في هذا الكمين ان يكون هذا الطريق ضيق. عندما اقترب الحجاج تجهموا، اي ظهرت على وجوههم علامة الشر، علامة القسوة، علامة الوحشية.
0: صحيح.
1: نعم،
0: وصبت عليهم. تفضل.
1: نعم، وهو تجهموا هذا فعل يعبر عن قبح الوجه.
0: صحيح.
1: في اللغة معروف أن كلمة تجهم هي فعل يعبر عن قبح الوجه وقبح النية الباطنة.
0: صحيح. هذا أكيد. نعم. حتى مذكور في الأثر أنه يعني هذه مفردة تجهم لا تأتي إلا يعني من هو المتجهم، هو الذي موقفه السلبي دائما.
1: نعم.
0: لم تأتي التجهم في وجه أي

0: عجبتني كثيرا.
1: صحيح صحيح.
0: والشعر عاش الحدث جعلنا موجودين داخل هذا الحدث.
1: بس شوف شوف الصورة الرائعة، تكاد بأن تلوى البنادق خشية، البنادق تستحي أن تقتل هؤلاء الحجاج، تشتي تلتوي وتقتل القاتل. شوف
0: نعم
1: الله
0: نعم.
1: الله والصورة. تفضل أخي.
0: البنادق هنا تكاد أنها تنتني تتراجع من هول هذه الفعلة. يعني أنت داري شفت، لو تذكر الحلقة الأولى أو الأخوة المستمعين لو نعد بالذاكرة للحلقة الأولى، كان هو على فعل جرم ليس يرضاه مجرمه،
1: ليس يرضاه مجرمه. صحيح.
0: يعني كان هذا وصلوا إلى قمة الشيطنة.
1: صحيح.
0: يعني ما عاد مجرم فقط، هو أصبح يعني في مرتبة الشياطين. نعم
1: صحيح. تكاد بأن تلوى البنادق خشية، ولولا نوايا السوء ما طاوعتهم، تكاد الدنا تنشق من جرمهم، إذا أعاد لنا ذكراه شهر محرم، شهر محرم.
0: نعم.
1: شهر ذي الحجة طبعا من الأشهر الحرم، أو في 19 ذي القعدة، أيضا ذي القعدة من الأشهر الحرم.
0: أيضا يا أستاذ مطيع، هنا تكاد الدنا تنشق من جرمهم، إذا يعني تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض. تمام.
1: صحيح صحيح.
0: من جرمهم إذا أعاد لنا ذكراه شهر محرم،
1: يعني هو يعارض
0: يربط ذلك بعودة ذكرى الجريمة. كلما جاء شهر ذو الحجة وكأن الزمن في دورته يعيد فيه تمزيق الكون، يعيد فيه تمزيق هذه المشاعر الذكر التي تحل علينا بحزن وألم وأسى. هذا الاقتباس القرآني أيضا مع هذا يلائم هذا السياق، ربط الشهر هذا الشهر يعني وأعطاه هذه الاستمرارية، هذه الاستمرارية أن الذكرى لن تنتهي، وأن وهو بداية حتى في بداية القصيدة وهو يتحدث أننا يعني نواجه آل سعود من أول بيت. وبدأ قصيدته الأستاذ جميل الكامل بمقدمة مختلفة تماما عما تبدأ به القصائد التقليدية.
1: صحيح.
0: وهنا الشاعر يحول الذكرى الزمنية إلى قوة مادية، تكاد يعني قوة مادية يجب أن نتزود منها بالوقود، أن نستحضر، أن نستعد، أن نعد، أن نأخذ بالثأر فيما بعد.
1: نعم. أيضا ونحن في الأبيات الأخيرة هنا،
0: الأخيرة يتبقى بيت واحد فقط هنا.
1: لا باقي 4 أبيات، مهم أن نتوقف عندها إن شاء الله بشكل سريع. هنا يقول: تكاد الدنا تنشق من جرمهم، إذا أعاد لنا ذكراه شهر محرم، فما سمعت جرما كهذا ولا رأت له، زفرت غيظا عليهم جهنم. هنا يجعل الدنا كأنها شاهد أيضا، وأنت تتحدث عن أن الشاعر يريدنا أن نكون شهود وشهداء على هذا الجرم. أيضا الدنيا وهي شاهدة، الدنا وهي تشهد على هذا المشهد، ليست راضية. يقول: فما سمعت جرما كهذا ولا رأت له، زفرت غيظا عليهم جهنم.
0: نعم.
1: تفضل.
0: لا عين رأت ولا أذن سمعت بمثل هذا الجرم.
1: نعم.
0: يعني هنا أنه حتى جهنم من الغيظ تزفر. تمام.
1: نعم.
0: على يعني هنا يريد الشاعر أن يقول، يظهر لنا جهنم هناك كائن حي يعني تزفر، تتنفس بقوة من الغيظ على المجرمين، متشوقة لالتهامهم. تمام.
1: الله.
0: فما سمعت جرما كهذا ولا رأت له، زفرت غيظا عليهم جهنم. وهذه
1: يعني وكأنها تريد، وكأنها تريد أن تكون أكثر من السعير، أكثر من اللظى، أكثر.
0: نعم.
1: من أي عذاب تعذبهم به.
0: نعم. هذا شوف قوة القصيدة. نعم. قوة.
1: صحيح.
0: التعبير، قوة المعنى.
1: نعم. هنا يعود إلى الحجاج في الأبيات الأخيرة، يعود إلى الحجاج: لربهم الرحمن غذ السرى دجا، ليلقاهم في الدرب من ليس يرحم. الانتقال من الظالم إلى المظلوم هنا في الانتقال الدرامي، ماذا يريد الشاعر؟ وكأنه يعود يختتم القصيدة ليعود بنا إلى أصل الموضوع. تفضل.
0: طبعا هذا الانتقال الذي انتقل إليه الشاعر في نهاية القصيدة، حينما انتقل من الفعل الذي كان يتعجب

0: واستغرب له فعل هؤلاء الوهابيين المجرمين الذين بيتوا النية كما تحدث في الأبيات السابقة، والذين كانوا مخططين بدقة لهذا الأمر لذبح الحجاج وهم ملبين محرمين يحملون القليل من الزاد والكثير من الإيمان. هنا انتقل إلى دور المظلومين الحجاج، وقد تحدث عنهم أيضا في أبيات في وسط القصيدة، إن لربهم الرحمن غدوا الصرى دجن أو جدوا الصرى دجن ليلقاهم في الدرب من ليس يرحمهم. يعني حينما تصور أيضا هم أنهم تعرضوا لكمين، وهذا الكمين وقف لهم في طريق ضيق جدا. هنا الشاعر ذكر أشياء في الأبيات، في أبيات في وسط القصيدة يا أستاذ مطيع قد لا تخطر على يعني على بال بعض القراء أو المتلقين أو المستمعين. وأنا أريد أن أتحدث عن بيتين، يعني أعود بهذا البيت ربط لهؤلاء المظلومين الحجاج، لهذا البيت الذي يتحدث عن المظلومين الحجاج الذين ذاهبين لله سبحانه وتعالى، حينما قال لربهم الرحمن جدت الصورة دجان ليلقاهم في الأرض من ليس يرحمه. هنا أبيات تحاكي هذا الواقع الذي هو إلى الله يحدوهم من الشوق ما حدا الحجية، وكم شوقا تغنوا ترنموا إذا هجروا أرخوا من الشوق غيمة. هذا البيت بالذات، إذا هجروا أرخوا من الشوق غيمة، وإن ضمئوا أسقاهم الشوق زمزموا، وإن طال درب السير أدناهم هوى محمد كم صلوا عليه وسلم. هؤلاء ثلاث الأبيات الذين ربطتهم أنا بالبيت الأخير، الشاعر هنا وضعنا خارج الاحتياجات الفيزيائية.
1: الله،
0: يعني وضعنا خارج الاحتياجات الفيزيائية، لأن الذي يرتبط بالله سبحانه وتعالى هو يحظى بعناية ورعاية من الله سبحانه وتعالى، يعني صحيح. غير يختلف عن الآخرين، تمام؟
1: نعم.
0: ثم ينتقل في البيتين الأخيرين، وقد قتلوهم مرة يوم قتلهم، وقد قتلوهم حين غطوا وعتموا، كأن دجى الفكر الوهابي
1: ظلمة دجى فكر صهيون وأظلم
0: وأظلم. الله،
1: صورة.
0: هذا الختام الجميل لهذا النص الرائع للأستاذ جميل الكامل. طبعا هذه القصيدة بكل ما تحويه من تفاصيل هي من أجمل القصائد التي قيلت في هذه الفترة الزمنية، في هذا العهد المبارك، عهد المسيرة القرآنية، عهد الذي أعاد إلينا وعينا، أعاد إلينا صوابنا.
1: نعم.
0: وجعل الشاعر الشعراء حينما كانوا يا أستاذ مطيع والأخوة المستمعين، هل تسمحوا لي بهذا الكلمتين؟ يعني قبل أن ينضموا إلى المسيرة القرآنية جميعنا، يعني كشعراء كأدباء، لم نكن نعرف ما هو الهدف.
1: الله.
0: يعني لا نكتب شعرا ولا نعرف ماذا نقول، يعني
1: الله.
0: صح،
1: صحيح.
0: قد تكون فيها التراكيب اللغوية، أصور الشعرية،
1: نريد أن نكتب شعرا لنعجب القراء فقط.
0: الشعراء اتجهوا إلى البوصلة الحقيقية، يعني كتبوا عن القضية، كتبوا عن تنومة، كتبوا عن فلسطين، تحدثوا عن قضايا الأمة. ولعلمك ولعلم الأخوة المستمعين، أنا أرى أنه لا توجد أي نظرية أدبية يعني في الشعر الحديث، خاصة حينما دخل شعر التفعيلة والقصيدة النثرية وما إلى ذلك. نعم، هناك شعراء كبار، ولكن ليس هناك نظرية أدبية لهذا الشعر، ما عدا باستثناء شعراء المسيرة القرآنية الذين هم أسسوا لهذه النظرية والنظرة القرآنية.
1: الله.
0: في قصائدهم، في كتاباتهم. نعم،
1: كتابة شعرية لهدف جمعي، لهدف ديني.
0: نعم.
1: لهدف كبير، هدف سامي، وليس.
0: نعم.
1: لأهداف شخصية وفردية، أن نعجب القراء أو نعجب المحبوبة ربما، وتلك الأهداف التي كانت في السابق قبل أن يتثقف الناس بالثقافة القرآنية.
0: نعم،
1: طبعا القصيدة رائعة، وكل بيت فيها يريد أن نتوقف
0: كل
1: عندها
0: كل بيت فيها بقصيدة
1: نعم،
0: خاصة خاصة الأستاذ جميل الكامل تكاد بأن تلوى البنادق خشية ولولا نوايا السوء ما طاوعتهم.
1: الله الله.
0: يعني قصيدة رائعة جدا للأمانة.
1: صحيح. أنا أشكرك كثيرا الشاعر والأديب والناقد هائل العزيزي، وقد استعرضت معنا خلال هذه الحلقات هذه القصيدة الرائعة مجزرة تنومة للشاعر جميل الكامل. شكرا جزيلا لك أخي هائل.
0: شكرا جزيلا.
1: كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. عيدكم مبارك، كل عام أنتم بخير.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبوب؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن يعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
11: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
12: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
13: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
14: فالحين ما قال مجلس الأمن.
15: مجلس الأمن عبارة عن ضفل غير شرعي لأمريكا،
14: وأمريكا
15: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء. إذاعة صنعاء الصوت الأول لكل اليمنيين، وحكاية لا تنتهي فصولها ولا تنتهي مشاهدها الصوتية، وما يزال إرشيف إذاعة صنعاء مليئا بالكثير والكثير من الدرر البرامجية والأصوات الساحرة والأعمال الخالدة التي تؤكد أن إذاعة صنعاء ما تزال هنا. ومن الإرشيف اخترنا لكم

0: الإعداد
1: دكتور محمد عبد الخالق الزبيري. التقديم
0: محمد باحمران
1: وزينب عبد الرحمن.
2: أيها الأعزاء والعزيزات، طابت أوقاتكم سامعينا، ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم ورحلة مع الوصايا، والتي نستهلها بوصايا مباشرة نقلا عن الحكماء.

0: أوصى الحكماء من واقع التجربة بأربع وصايا للراحة الحقة، فقالوا: راحة الجسم في قلة الطعام،
1: راحة اللسان في قلة الكلام،
0: وراحة القلب في قلة الأوهام،
1: وراحة الروح في قلة الآثام.

0: ووصولا إلى أولى محطات رحلتنا في رحاب الوصايا ومن عيون التراث.
1: تطالعنا سطور عن الوصايا ومكانتها في التراث والتاريخ، وهي وصايا غير مباشرة فسر بها علماء التاريخ قديما بناء أشهر المعالم الحضارية.
0: لقد قيل إن بناء الأهرامات في مصر كان بناء على وصية نقلت إلى خوفو وحيا من الآلهة، وأخذ بها خفرع ومنقرع.
1: لا غرابة في ذلك، فلقد اعتمد الرواه والمؤرخون وكتاب الأساطير على الوصايا للإجابة على أسئلة هامة مرتبطة بأشهر الأماكن التاريخية، ومنها صنعاء عاصمة اليمن.
0: من الذي اختط هذه المدينة؟ ومتى؟ ومن أوصى بها؟ وما هي الوصية ومكانتها التراثية؟

0: الإجابة على كل تلك الأسئلة توضح بعدا هاما للوصية في التاريخ والأدب والفن أيضا. فقد قيل أن الوحي طائر ومن مصدر إلهي يعلمه الله، أما الموحى إليه والمكلف بالتنفيذ فهو سام بن نوح عليه السلام.
1: صنعاء مدينة الأساطير وأسطورة المدن اتخذت أبعادا لا تحد في تفسير بناها وتاريخها، أشهرها ما يعتمد على وصية مباشرة فقالوا:
0: بعد وفاة نوح عليه السلام أخذ ولده سام بن نوح يبحث عن أنسب مكان للبناء والاستقرار، فاتجه إلى اليمن وبلغ منطقة قريبة من صنعاء قرر البناء فيها.
1: اسم المنطقة حتى اليوم دبر خيرة، والدبر هو ما يوضع عليه حبل في زاوية البناء كي يستقيم ويمتد الخيط إلى الجهة الأخرى من البناء.
0: المهم أن طائرا وهو الوحي التقط الخيط أو الحبل وطار به نحو صنعاء وألقاه في عمقها أو غمدها، وسام يترقبه، فقرر تنفيذ ذلك الإيحاء كوصية، وبموجبها كان أول من اختطها وبناها.
1: لقد انعكس بعد تلك الوصية على كل جوانب التراث الفكري والأدبي، فإلى جانب تعريفها بمدينة سام وتعريفها بأنها حاضرة الساميين والعرب بصفة خاصة، كانت موضوعاً تواصى الشعراء والأدباء بتناقله حتى اليوم، بدءاً من قول الشاعر:
0: ما زال سام روض الأرض مطلباً للطيب، خير بقاع الأرض يبنيها، حتى تبوأ غمدانا وأسسها 20 سقفا يناغي النجم عاليها.
1: انطلاقا من تلك الوصية والتواصي ومن وحيها، كتب الشعراء ملاحم لا تحد وتغنوا بها وفيها كأول حرف خط في لوح القدم.

0: ولم تكن الوصية والتوصية تقف عند حد التاريخ القديم وتفسير أسماء المعالم التاريخية، بل إن لها بعد التاريخ الإسلامي.
1: فمن أشهر الأحداث في التاريخ الإسلامي هو تاريخ الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، حيث استقبل بحفاوة كبيرة وتسابق وجهاء القوم إلى الأخذ بزمام الناقة كي تطرح ما عليها من نور مشرق ضيفا عليهم.

0: ويوضح الرسول الكريم بأن الناقة وبوحي إلهي تحمل وصية في صيغة أمر ملزم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها مأمورة.
1: ولم يقف الأمر عند ذلك، إذ بلغت الناقة في سيرها دار أحد وأعظم زعماء الأنصار والفتح، وهو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
0: هذا العظيم من الأنصار كانت له مع الوصية بعدا سجله بأحرف من نور، لا في المدينة أو مكة ولا في الجزيرة العربية، ولكن فيما وراء البحر الأبيض المتوسط وفي تركيا بالتحديد.
1: وفي مدينة اسطنبول التي تعتبر من أكبر وأشهر مدن التاريخ، يوجد حي من أكبر الأحياء يحمل اسم أيوب، ويتوسطه جامع له قداسة خاصة، وبالذات لدى الأتراك الذين يتبركون به وبضريح صاحبه أبو أيوب الأنصاري.
0: بلوغ ذلك المكان وشهرته باسم أيوب يفسر بنص وصية لشهيد يلفظ أنفاسه الأخيرة في معركة فتح تطرق أبواب القسطنطينة، حيث قال بعد أن أصيب:
1: وصيتي أن تستمروا في الجهاد ولا تضعفوا عزائم الرجال، ودعوني على حصاني في المقدمة، ولا تخبروا أحدا بمصابي، وإذا جاء أجلي فقبري حيث يأتيني الأجل.
0: وتقدم وسار الركب وسقط الشهيد، ليبقى اسمه ووصيته حدث الأحاديث تفسيرا لمعنى اسم حي أيوب والجامع أيوب ومكانة الوصية من كل معطيات التراث.
1: إلى جانب البعد الموضوعي للوصايا في التراث، فهناك البعد الفني، وهو الذي جعل منها إطارا لترسيخ الكثير من القيم والمفاهيم، وأساسا لكثير من الإبداعات الأدبية والأعمال الروائية التاريخية وغيرها.
0: لقد تناول الرواة والقاصون والشعراء الوصية كأساس لعملهم، ومنها ما كان الهدف منه هو غرس قيم الإيمان بالله والتوحيد كالوصايا في التاريخ والأدب اليمني، ومنها وصية الملك زهير لابنه الوحيد عريب، وفيها يقول:
1: يا بني، أوصيك بتقوى الله فآثره على ما سواه، وأعظك مع جميع حمير بمصارع هود، فاجعلوها نصب عيونكم وسماع آذانكم، فما أجيب لها نداء ولا قبل منها فداء، ولا ملك قبلها حذرا.
0: ويسترسل زهير في وصيته بسرد الكثير من المواضيع، مع لفتة مهمة لبعد هذه الوصية تاريخيا ورسمها لمعالم يوصي بها للمستقبل، حيث يقول:
1: ثم أوصيك أن تعمل لدنياك بسنة آبائك، ولقد انتهى إليك ما كان من وصية آبائك ووصية جدك سبا بن يشجو، وما افترق عليه يوم الوصية والقسمة، وهما جدك كهلان وحمير، فلا تجري الأمور إلا على ما جرت به الرسوم من عصرهما.
0: وهكذا سامعين الأعزاء، نجد من هذه الوصية التركيز على القيم والأخلاق، إلى جانب اعتبارها وثيقة مستندة إلى الماضي، ويحث الموصي فيها على إبلاغ الوصي لها من بعده، حيث يقول:
1: ووصي بذلك من صلح لذلك الأمر من ولدك أو بني عمك، وأوصيك بالاستقامة على ما وجدتني عليه من العدل في الرعية والتجاوز عن المسيء والكف عن أذى العشيرة والنحيب إليها، فما المرء إلا بقومه.
0: ولم يكتف الرواة بسرد تلك الوصية نثرا، ولكنهم أوردوا من الشعر المنسوب إلى زهير موجزا لها يقول في مطلعها:
1: عريب، لا تنسى ما وصى أبوك به، إن الوصية لما يفدها الرشد.
0: ذلك النموذج لوصايا ترتبط بالتوحيد وتحث على قيم جاء بها الإسلام، وهي وصايا مباشرة وتمثل لونا من ألوان الوصايا. وهناك وصايا غير مباشرة خاصة بوحدانية الخالق عز وجل.
1: الشاعر العباسي الشهير بأبي نواس، والذي اتسم بالمجون وبلغ في وصف الخمر في شعره مبلغا لم يجاريه فيه سواه، هذا الشاعر أوصى ببيتين من الشعر توضع على قبره.
0: إنهما البيتان الشهيران في الأدب والتراث، والتي فيها الإقرار بوحدانية الخالق عز وجل والاستغفار والتوبة. وهذان البيتان اللذان حسد النواس عليهما هما قوله:
1: يا رب، إن كثرت ذنوبي جهلة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرمون.

0: ولا مولى سواه ولا حبيب. كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب. حليم لا يعجل بالخطايا رحيم غيث رحمته يصيب.
1: وإذا كان هناك شك في صحة الوصايا المنسوبة إلى شخصيات مغلة في القدم، إلا أن أحدا لا ينكر بعدها الأدبي والموضوعي، كونها تحث على معان سامية كالتوحيد.
2: وهناك وصايا في التوحيد ومبشرة بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، يكاد يجمع العلماء والمؤرخون على صحتها.
1: هذه الوصايا وإن تميزت من حيث الكيفية أو الصفة الخاصة كالوصي والموصي والمستوصي، لكنها لا تخرج عن كونها وصايا ومرتبطة بموضوع حلقتنا، وهو التوحيد بالله والتبشير بمقدم ميلاد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم.

0: أعزائنا المستمعين، رحلتنا تصل بما قدمناه إلى حد يوصي به المخرج ملوحا لنا بانتهاء زمن رحلة اليوم مع الوصايا،
1: وفي نهايتها نستوصي ونوصي بها خيرا للجميع. وبالحب والخير والسلام أيها الأعزاء، نودعكم وإلى اللقاء.

0: الإعداد
1: دكتور محمد عبد الخالق الزبيري. التقديم
0: محمد باحمران
1: وزينب عبد الرحمن.
2: من الإرشيف
3: إذاعة صنعاء منارة للوعي والأثير الحي في قلوب أوفى المتابعين وأغلى المستمعين.
2: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
2: من الإرشيف،
5: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: العاشرة مساء في استديو إذاعة صنعاء البرنامج العام، موعدكم مع موجز للأنباء. نظمت في عدد من المحافظات فعاليات خطابية وثقافية احتفاء بذكرى ولاية الإمام علي عليه السلام. وخلال الفعاليات جدد المشاركون العهد بالسير على نهج الإمام علي عليه السلام والتمسك بالهوية الإيمانية والنهج القرآني واستلهام قيم العدالة والشجاعة التي مثلها الإمام علي عليه السلام والعمل على تعزيز وحدة الصف في مواجهة التحديات. وتطرقوا إلى دلالات الاحتفال بيوم الولاية مؤكدين أهمية استحضار الدروس من سيرة الإمام علي عليه السلام في الثبات على الحق وإقامة العدل ومواجهة التحديات. أصيب طفل فلسطيني مساء اليوم بنيران طائرة مسيرة صهيونية جنوب شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة. وكان شاب قد استشهد وأصيب آخر نجر استهداف العدو دراجة هوائية في منطقة بلوك 9 في ذات المخيم، كما أحرقت قوات العدو عشرة المنازل وممتلكات المواطنين في المناطق الشرقية من مخيم جبالية. وفي الضفة المحتلة اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء اليوم عددا من القرى والبلدات شمال شرق رام الله، كما اقتحم المستوطنون الصهاينة مساء اليوم بلدة بيتا جنوب نابلس. رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بإدراج كيان العدو الصهيوني في القائمة السوداء للأمم المتحدة الخاصة بمرتكبي أنماط العنف الجنسي في مناطق النزاع، استنادا إلى أدلة موثقة وشهادات حققتها آليات الأمم المتحدة المختصة. أما في لبنان استشهد شخصان وأصيب 23 آخرون مساء اليوم جراء عدوان إسرائيلي استهدف أكثر من مبنى مقابل مشفى جبل عامل في صور جنوبي البلاد. بالمقابل استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان آليات اتصالات وموقعا وتموضعا وتجمعات لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في جنوب البلاد المحتل بالأسلحة المناسبة، وأكدت المقاومة أنها حققت إصابة مباشرة. وجه قائد مقر ختم الأنبياء المركزي في إيران اليوم تحذيرا إلى مستوطني المناطق الشمالية والمستوطنات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال إنه إذا كانوا لا يريدون أن يلحق بهم أي ضرر فعليهم مغادرة المنطقة فورا في حال تنفيذ نتنياهو تهديده بقصف الضاحية وبيروت. وفي ذات السياق كشفت وكالة تسنيم الإيرانية مساء اليوم أن طهران أوقفت التفاوض مع واشنطن احتجاجا على الجرائم الصهيونية المستمرة في لبنان، مؤكدة عزيمة القوات المسلحة الإيرانية وجميع محاور جبهة المقاومة على التصدي للجرائم الصهيونية وفتح جبهة جديدة. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء عبر أثير إذاعة صنعاء، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
4: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
4: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
4: والحدث
1: والقصة،
4: نقرأها
1: ونحللها
4: في
1: 60 دقيقة.
4: 60 دقيقة

سلام الله عليكم سامعين الأكارم، على الهواء مباشرة من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. حلقة اليوم 60 دقيقة نصحبكم فيها بكل مستجد في فقراتها المتنوعة والمتعددة.

معكم في أن الإعداد عبد الله محمد شرع. مني تقديما أحمد علي السيان. ومن الإخراج عبد الله حسين الوشالي. البداية استعراض لعناوين حلقة اليوم. موضوع الساعة: اليمن يعري التناقض الأوروبي، عقوبات ضد المقاومة وغطاء لجرائم الإبادة. فيما وراء الأحداث: مأزق القرار في واشنطن، أزمات داخل وضغوط اللوبي أمام معادلات طيران الميدان. إذن أزمات الداخل وضغوط اللوبي أمام معادلات طهران الميدانية. أما في المرصد: في غياهب السجون، كيف يشرعن العدو الإسرائيلي محو الإنسان الفلسطيني؟ وفي شاهد وشواهد: رماد الحرب في الشرق الأوسط يلتهم المحفظة الأمريكية. إذن يلتهم المحفظة الأمريكية. وفي فقرة حول العالم: العجز التجاري يشعل التوتر بين أوروبا والصين، هل تقترب المواجهة الاقتصادية؟ موضوع الساعة. اليمن يعري التناقض الأوروبي، عقوبات ضد المقاومة وغطاء لجرائم الإبادة. استهجنت وزارة الخارجية والمغتربين قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وصفة إياه بموقف يتناقض صارخا مع الحراك الشعبي الأوروبي والمواقف الإيجابية لبعض دول القارة مثل أسبانيا المناهضة لجرائم الإبادة الجماعية في غزة، فضلا عن جهود الناشطين الغربيين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار. وأشارت إلى أن هذا التوجه الرسمي يعكس مدى سيطرة الصهيونية العالمية على القرار الأوروبي وارتهان بعض عواصمه لها. ولفتت إلى أن هذا الموقف السلبي جاء بالتزامن مع تصاعد جرائم الإبادة والقتل اليومي في فلسطين، خاصة غزة، وتوسع الاحتلال الذي تجسد في إعلان المجرم نتنياهو عزمه احتلال 70% من القطاع إلى جانب خنق المساعدات واقتحام المسجد الأقصى، كما تزامن القرار مع تصعيد العدو الإسرائيلي لجرائمه في الضفة عبر نهب الأراضي وبناء المغتصبات وتدمير المزارع والاعتقالات، بالتوازي مع تصعيد عدوانه الوحشي على لبنان. وأكدت أن القرار الأوروبي صدر في مرحلة تاريخية مفصلية انكشف فيها الوجه الإجرامي الحقيقي لكيان العدو وشريكه الأمريكي، مستهترا بكل القوانين الدولية.

0: إذن للنقاش نستضيف عبر الخط الهاتفي الكاتب والصحفي أحمد داود. مرحبا بك.
1: أهلا ومرحبا بكم
0: سيدي الكريم. بداية، البيان ركز بشكل لافت كما استمعنا على الانفصام في الموقف الأوروبي بين النبض الشعبي والمواقف الرسمية. كيف نفسر استمرار الحكومات الأوروبية في توسيع العقوبات ضد المقاومة رغم الضغط الشعبي المتزايد؟
1: بداية التحية لكم والسادة المستمعين. وحقيقة الحكومات الأوروبية هي ثقيل بمكيالين، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فهي تقض الطرف عن الجرائم والانتهاكات

0: الجهاد الإسلامي ويضمهم إلى هذه القائمة، يمنع عنهم حظر السفر ويمنع عنه ويجمد أصول الأموال في هذه البلدان. بطبيعة الحال كما هو معروف بأن أعضاء حركة حماس هم لا يملكون الكثير من الأرصدة، وإنما رصيدهم الكبير هو النضال ومواجهة الاحتلال الصهيوني، ولكن هذا القرار أو هذه العقوبات هي تكشف وتوضح من جديد حقيقة هذا الكيان الأوروبي وهذه الحكومات التي تتماهى بشكل كبير مع حكومة المجرم نتنياهو وكذلك مع الحكومة الأمريكية. ولذلك الشعارات التي ترفعها باستمرار عن حقوق الإنسان وعن الحريات وعن الديمقراطية هي شعارات غير حقيقية وتتنافى مع الواقع الذي تفرضه هذه الحقائق. هناك أيضا كما ذكرتم وتفضلتم في التقرير سخط وشعبي كبير جدا، وهذا السخط الشعبي هو تنامى بشكل كبير جدا مع يعني منذ عام 2023، فالشعب سواء في أمريكا أو في الدول الأوروبية وقد رأينا ذلك من خلال المستفات والمظاهرات المتكررة، يعني بدأوا يدركون بأن حكوماتهم التي ترفع هذه الشعارات هي مجرد أكتوبة، لأنها لا تجد بشكل كبير لمواجهة العدو الصهيوني الذي يرتكب هذه الجرائم ويمارسها أمام مرأة ومسمع من العالم.
1: نعم، البيان أشار صراحة سيد الكريم إلى مواقف دول مثل إسبانيا كنموذج إيجابي. هل يعكس هذا التباين تصدعا داخل الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، أم أن القرار الأخير يثبت أن مراكز القرار الفعلي في بروكسل لا تزال مرتهنة لسياسات محددة؟
0: بالنسبة للموقف الإسباني هو موقف استثنائي في الاتحاد الأوروبي، وخاصة منذ طوفان الأقصى 2023 وحتى اليوم. الموقف الحكومة الإسبانية موقف يعني إيجابي، ومواقفها هي تنطلق بشكل كبير جدا لتجسد الحقيقة التي تتمثل في تطبيق الأقوال مع الأفعال. الحكومة الإسبانية هي تنتقد بشدة حكومة المجرم نتنياهو، والحكومة الإسبانية هي وقفت ضد الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في العدوان على إيران. الحكومة الإسبانية كان لديها الكثير من المواقف المشرفة في هذا الجانب، وخاصة من خلال البيانات والتصريحات المتكررة من قبل الحكومة، وهذا نتيجة التصريحات قد وصل إلى مرحلة العلاقات بين كيان العدو الإسرائيلي والحكومة الإسبانية إلى الجفاء، ليس هناك بينهم أي تعاون أو أي علاقات نتيجة لهذا التمسك. لكن في حقيقة الأمر الحكومات الأوروبية هي تسير في الفلك الأمريكي الصهيوني، وهي تتبنى السياسة الأمريكية والسياسة الصهيونية، ولكن الغطرسة الصهيونية والعنف المتزايد الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني يضع هذه الحكومات أمام حرج كبير مع هذه الشعوب التي تستنكر هذه الممارسات وهذه الأعمال. ولذلك قد نجد هناك تصريحات تأتي من هنا أو من هناك، من تصريحات أحيانا قد تأتي من فرنسا وأحيانا قد تأتي من ألمانيا، وتغيرات تحدث تبدلات وتحدث تحولات يعني من وقت إلى آخر نتيجة لاستمرار هذا الاستكبار الأمريكي والصهيوني في العدوان على الشعوب وعلى المنطقة، وهي تختلف من موقف إلى آخر ومن قضية إلى آخر. فعلى سبيل المثال هناك الآن الموقف الأوروبي شبه يعني إجماع على الموقف الأوروبي على التوسع الصهيوني في لبنان، ولكن ليس التحرك الأوروبي يعني يختلف تماما في لبنان عن التحرك في قطاع غزة أو في فلسطين، وهذه تأتي نتيجة المصالح التي تربط هذه الدول مع لبنان ولا تربطها هذه المصالح مع غزة أو فلسطين بشكل عام.
1: نعم سيدي، تحدثت الخارجية اليمنية عن التزامن بين القرار الأوروبي وتصعيد العدوان في غزة والضفة ولبنان. من الناحية السياسية، هل يمكن اعتبار هذا القرار ضوءا أخضرا أوروبيا لنتنياهو للمضي في مشاريعه التوسعية؟
0: يعني بالنسبة للمجرم نتنياهو هو لا يعير أي اهتمام للموقف الدولي، يعني كما هو واضح بأن مجلس الأمن الدولي الذي يعتبر أكبر منظومة أو منظمة أممية أو منظمة

0: المنظمات الدولية التي تعني بحماية حقوق الإنسان وحماية والدفاع عن الإنسان بشكل عام. هذه المنظومة هي سقطت يعني خلال العدوان على غزة في منذ طوفان الأقصى وحتى من قبل. والولايات المتحدة الأمريكية هي أجهضت الكثير من المبادرات ومن مشاريع القرارات في مجلس السلام ورفعت الفيتو في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مرة. ولذلك نحن نقول بأن المجرم نتنياهو هو يتحرك ويعمل على توسيع مخططاته الإجرامية في المنطقة سواء في لبنان أو في سوريا أو في غزة أو في الضفة الغربية بناء على ضوء أخضر أمريكي. وأمريكا هي وخاصة في عهد ولاية المجرم ترامب هي تدعم بكل ما أوتيت من قوة هذا الكيان وتسانده إلى درجة وصلت معه في العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. العالم هو يرى ويعتقد ويؤمن بأن الكيان الصهيوني هو يعني يتحرك في كل هذا الخطوات مدعوما بشكل كبير من أمريكا. ولذلك ولا يعير أي منظمات ولا يعير أي دول أي اهتمام. يعني رأينا في العدوان على إيران كيف كان هناك موقف أوروبي منسجم ومتكامل ومتناغم ضد العدوان على إيران، ولكن لم يهتم لهذا الموقف ولم يعيره أي اهتمام. ومضت الولايات المتحدة الأمريكية في عدوانها على الجمهورية الإسلامية، وكذلك الكيان الصهيوني الآن يمارس عدوانه على لبنان وعلى غزة وعلى بقية المناطق العربية دون أن يتم لأي إدانات أو لأي مواقف.
1: نعم، وزارة الخارجية أيضا بالعودة لها وصفت المرحلة الحالية بأنها مرحلة تاريخية مفصلية انكشف فيها الوجه الحقيقي للعدو وشريكه الأمريكي. برأيكم إلى أي مدى يسهم هذا القرار الأوروبي في تعرية منظومة القوانين والأعراف الدولية التي طالما تغنى بها الغرب؟
0: هو لابد من إعادة تشكيل النظام الدولي برمته. نحن الآن أمريكا هي تتصرف بأنها هي الدولة المهيمنة على العالم وهي نظام القطب الواحد الذي يهيمن على العالم، وهي تسيطر على المنظومة الأمنية في مجلس الأمن في الأمم المتحدة. يا نحن نعول على تحرك صيني روسي لكنه لم ينضج حتى هذه اللحظة، ولكن نحن نعتقد بأنه بعد انتصار الثورة الإسلامية بعد انتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المحور الأمريكي الصهيوني في العدوان الأخير، فإن هناك ستبدأ يعني بوادر لتشكيل منظومة أمنية يعني جديدة، وهذه المنظومة هي التي ستسهم في تغيير هذه القوانين وفي تغيير هذه الأنظمة. أما إذا لم تبرز هذه القوة ولم تتصدر إلى الواجهة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الإسرائيلي سيظلون هم المتحكمين بالقرار، وهم الذين يمارسون متى شاءوا، وحقوق الإنسان وهذه الشعارات التي يتم إطلاقها هم سيسيرونها حسب المزاج وبحسب القرار وبحسب رغبتهم وليس برغبة أي دولة أو أي نظام في العالم.
1: نعم، جدد اليمن في بيانه الالتزام بالوقوف مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي وبقية الفصائل بكل القدرات وبكافة الإمكانات. كيف يترجم هذا الالتزام على الصعيدين الميداني والسياسي في ظل المعادلة الإقليمية الحالية؟
0: نعم، بالنسبة للموقف اليمني هو موقف واضح وثابت، هو داعم للقضية الفلسطينية برمتها، يقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية بجميع تشعباتها وبجميع تحركاتها. ولذلك هذا الموقف لا يمكن أن يتغير ولا يمكن أن يتبدل على الإطلاق. وهو دائما اليمن هو يرسل الكثير من الرسائل سواء الشعبية أو السياسية أو العسكرية للدول العربية والإسلامية بضرورة الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية ومساعدتها ضد العدو الأمريكي والصهيوني. واليمن أثبت على مدى السنوات الماضية بأنه هو الرقم وهو الرقم الأوحد في هذه المنطقة وأكثر المساندين لفلسطين قولا وفعلا، وهو لا يساند فلسطين من عن طريق الجانب السياسي أو الجانب الشعبي فقط، وإنما يلجأ إلى الخيارات العسكرية عندما تستدعي الضرورة. ولذلك اليمن هو في كل مرحلة وفي كل مناسبة وفي كل موقف يستهدف القضية الفلسطينية أو رموزها أوجادتها هو يتصدر هذا المشهد ليعلن تمسكه ويعني وقوفه إلى جانب فلسطين، ويعني هي تبقى المسؤولية كبيرة جدا على الأمة العربية والإسلامية. فتخاذلها الكبير لنصرة إخواننا في فلسطين والذي يشجع العدو الإسرائيلي والأمريكي على الاستمرار، وإذا ما وجدت الإرادة العربية الإسلامية القوية وتوحدت وكانت الكلمة موحدة وقوية جدا، فإن ذلك هو سيردع هذا العدو ويجبره على التراجع في مخططاته.
1: نعم. إذن الأستاذ والكاتب والصحفي أحمد داود، كنت معنا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: في أمان الله.

تتجلى في الآونة الأخيرة ملامح التخطيط في المشهد، بل ملامح التخبط في المشهد السياسي الأمريكي، حيث تبدو الدبلوماسية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب وكأنها محاولة للمراوغة والالتفاف على استحقاقات ميدانية وسياسية ناجمة عن المواجهة مع إيران. هذا السلوك الدبلوماسي القلق يعكس في عمقه رغبة واضحة في التملص من التبعات الكارثية لسياسات التصعيد والهروب من الاعتراف الصريح بالفشل الذريع الذي منيت به استراتيجية الضغوط القصوى.

يتضح هذا العجز الأمريكي بشكل جلي عند رصد التباين الحاد بين الخطاب الإعلامي والممارسة على الأرض. فبينما تخرج من البيت الأبيض تصريحات رئاسية متناقضة، هذا التذبذب يكشف عن أزمة عميقة في مراكز صنع القرار في واشنطن، حيث تبدو الإدارة الحالية عاجزة عن اتخاذ خيارات حاسمة أو بلورة استراتيجية لخروج واضح، وذلك نتيجة للعديد من الكوابح الحاضرة بقوة، وفي مقدمتها الأزمات السياسية والاجتماعية الداخلية، فضلا عن الارتهان لضغوط جماعات المصالح واللوبيات المؤيدة لإسرائيل. وأمام هذا الانكشاف السياسي، البرغماتية الأمريكية المتعثرة، يبدو أن جدار الخداع الدبلوماسي يتداعى أمام صخرة الثبات الاستراتيجي الذي تبديه إيران.

0: في هذا الإطار يرى الكاتب والصحفي سمير أيوب أن المشهد الراهن يكشف بوضوح عن تخبط سياسي ومراوغة دبلوماسية تلجأ إليها إدارة ترامب بهدف التملص من استحقاقات المواجهة مع إيران والهروب من الاعترافات بالفشل الذريع. ويشير إلى أن التناقض البارز في التصريحات الرئاسية يجسد عجز واشنطن عن اتخاذ قرارات حاسمة نتيجة لأزماتها الداخلية المتفاقمة وخضوعها لضغوط اللوبي الصهيوني.
1: يعني بالطبع اليوم تصريحات ترامب المتقلبة والمتناقضة دائما التي يطلقها تعبر عن المأزق الذي يعاني منه، وتعبر أيضا عن عدم تطابق في الرؤى والأراء داخل إدارته في البيت الأبيض. يعني عندما خدعت الولايات المتحدة الأمريكية أول مرة ومرة ثانية إيران أثناء المفاوضات قامت بالاعتداء عليها وخارقة بذلك القوانين الدولية، هذا يؤكد اليوم أيضا ما صرح به ترامب بالأمس عن أنه قال أن الحصار إيران، وأصبح كل شيء اليوم يعني بالنسبة له كل شيء أصبح قريبا من الحل. لكن عندما تقول إيران أن الحصار حتى الآن لم يرفع ولم يسمح للسفن الإيرانية بالمغادرة، هذا يعني أن الرئيس ترامب يتخبط في قراراته لأنه غير قادر على اتخاذ قرار جريء، اتخاذ قرار بالتوقيع على مسودة التفاهم التي تم الاتفاق عليه. يعني يبدو أنه يعاني من مشكلة أولا داخل إدارته، هناك من يعارض وهناك من يؤيد، هناك ضغوط عليه في الداخل الأمريكي، وأيضا هناك يمكن أن يكون ابتساس صهيوني له، وخاصة أن السفاح نتنياهو الذي دائما يحاول التواصل معه عندما يشعر بقرب التوقيع على الاتفاق يبدو أنه يمتلك شيئا ما ضد الرئيس ترامب. يعني دائما أنا أقول أنه لماذا الرئيس ترامب عندما يطلق تصريحات ويكون على يقين بأنه سوف يوقع أو سوف يطبق ما يعلن عنه، وبعد ذلك بعد الاتصالات مع الكيان الصهيوني أو بتأثير من اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية تراجع؟ هل هنا يعني جزيرة أينشتاين لها دور فيما يحصل اليوم في تصريحات وقرارات الرئيس ترامب؟ لذلك يعني غريب، الرئيس ترامب الذي يريد أن ينهي هذه الحرب هو بعجلة من أمره لإنهائها بأي شكل من الأشكال قبل أن يعني يستنفذ الوقت اللازم، لأن وضعه داخليا في الولايات المتحدة الأمريكية غير مستقر، هناك ضغوط داخلية اقتصادية، هناك انتقادات شعبية، هناك تراجع بشعبية الحزب الشعوري عالميا، سبب أزمة عالمية للاقتصاد العالمي، هناك دول عديدة وخاصة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وإتباعها يعانون بشكل كبير. صحيح إيران تعاني، إيران تدفع ثمن، لكنها اعتادت على مثل هذه العقوبات وتستطيع يعني نوعا ما التعويض عنها. اليوم عندما يعلن بأنه رفع الحصار وبعد ذلك كل شيء يبقى كما كان، يعني هذا يؤكد إما أنه يعيش في عالم يعني آخر أو أنه لا يعلم ما يجري من واقع يعني من واقع الأحداث من حوله، وخاصة يعني اليوم عندما يقول أنه باستطاعته أن يفرض حصار بحري، أن يؤثر على الاقتصاد الإيراني، أن يرغم إيران على التوقيع على ما يريده، لكن على أرض الواقع لا يحصل هذا. فشل العدوان الأمريكي على إيران، لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية فرض إملاءاتها عليها ويعني وتجبرها على التوقيع على وثيقة استسلام، هذا يعني أن إيران لا تزال قوية، لا تزال لديها القدرات للدفاع عن نفسها وأكثر من ذلك، يعني يمكن أن تلحق بالقوى يعني المعتدية. لذلك هنا يعني الرئيس ترامب الذي يعاني من هذه المشكلة من هوس من داء العظمة، هذا أيضا ينعكس على قراراته للأسف. يعني اليوم لم يعد هناك أي ثقة بالقرارات التي يتخذها، لذلك من حق إيران اليوم ألا تقبل فقط توقيع الرئيس ترامب، يعني إيران أيضا تريد ضمانات، تريد أن يكون هناك وسطاء لهم ثقل، لهم يعني مصداقية من أجل أن تكون مقتنعة وعلى يقين من أن أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يوقع. عدا ذلك يجب أن تكون هناك شروط، أي إخلال بالاتفاق بأي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة على إيران أن تعود أيضا لتمسك بالأوراق القوية لديها لتكون ضامنة لها في المستقبل.

لم يكن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يوما مجرد نزاع حدودي أو خلاف سياسي يمكن تفكيكه بقرارات دولية متجزئة، بل هو مواجهة مفتوحة مع منظومة استعمارية قائمة على الإحلال والتنفيذ الممنهج لسياسات المحو والاضطهاد. وفي قلب هذا المشهد المعقد يتجلى ملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كشاهد حي وصارخ على مدى التمادي الإسرائيلي في اختراق القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، حيث تحولت السجون من مرافق للاحتجاز إلى مختبرات حية لإنتاج القهر البشري وتدمير الوجود الإنساني.

القراءة المتأملة في آليات عمل الاحتلال تكشف أن الانتهاكات بحق الأسرى ليست تصرفات فردية أو تجاوزات عابرة لجنود ضلوا الطريق، بل هي سياسة رسمية تتبناها أعلى هرم بالسلطة وتنفذها أجهزة الأمن والجيش بتناغم تام. وفي هذا السياق يبرز الحراك القانوني الدولي كخطوة خجولة أمام حجم المأساة. فبينما اتجهت الأنظار نحو المحاكم الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة سياسيين وعسكريين مثل بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس، يظل هذا التحرك قاصرا عن معالجة جوهر الأزمة. فحصر المسؤولية الجنائية في رأس الهرم السياسي رغم أهميته الرمزية والقانونية يغفل الحقيقة المرة الكامنة في أن هؤلاء القادة ما هم إلا واجهة لمنظومة برمتها تشارك في الجريمة وتوفر لها الغطاء القانوني والأخلاقي.

بالمجمل، فإن أي مقاربة قانونية حقيقية تسعى لردع الاحتلال ووقف نزيف الكرامة الإنسانية في المعتقلات يجب أن تنظر إلى إسرائيل كمنظومة استعمارية متكاملة، حيث تتداخل فيها البنى التشريعية والقضائية والتنفيذية لإنتاج واقع يقع بالكامل خارج نطاق القانون الدولي، ودون ذلك ستبقى أوامر الاعتقال الدولية مجرد قشور تلامس السطح، بينما يستمر الجرحى الفلسطيني في النزف داخل غياهب السجون.

0: للتعليق على هذا الموضوع نستمع إلى الباحث والمحلل السياسي حازم عياد.
1: ما استطيع أن أعلق فيه على الملف الأسرى في السجون الاحتلال أنه يعتبر من أكبر ملفات في الأسرى في العالم، والكيان الإسرائيلي حول فلسطين كلها إلى سجن. هناك 22 سجنا وخمسة معسكرات اعتقال، 22 سجن من تمتد من حيفا إلى نفح ورامون جنوب فلسطين الشمال إلى الجنوب، وهناك خمس معسكرات اعتقال. طبعا لا يمكن أن نفصل ذلك عن المعسكرات الكبرى الموجودة في قطاع غزة، والتي تمثل يعني حالة حصار دائم للفلسطينيين، وعمليات إعدام يومية للفلسطينيين ميدانية عبر الطائرات بالقصف والقتل والقنص. هذا الحال أصبح أيضا يعني انعكاس للواقع الموجود داخل المعتقلات والسجون. يعني هناك أكثر من 87 معتقلا استشهدوا داخل سجون الاحتلال من أصل 9600 أسير. هناك أكثر من 360 طفلا من الأسرى الفلسطينيين، والعديد من الأمهات والنساء التي تجاوز عددهم ما يقارب 90 امرأة. هذه الأعداد الضخمة والهائلة للأسرى الفلسطينيين يعني صارت بالتوازي مع قوانين جديدة وإجراءات جديدة للاحتلال، أبرزها القانون إعدام الأسرى والذي رعاه الكنيسة الإسرائيلي بالإجماع. ويعني هذا القانون يهدف إلى تحويل المعسكرات إلى معسكرات إبادة للفلسطينيين، وبالتالي الأمور ذاهبة نحو مزيد من التدهور. ويجب أن نذكر أيضا أن ملف المعتقلين الإداريين الذين يمثلون 3600 معتقل دون تهم، علما أن 49% من المعتقلين يعني من أصل 9600 أسير فلسطيني 49% معتقلون بدون تهم، يعني أغلبهم يعني إما إداري أو شبه إداري، يعني معتقل داخل سجون الاحتلال. وهذا ما يؤكد بأنها عبارة عن معتقلات ومعسكرات الإبادة والتنكيل بالفلسطينيين. وقبل أيام أكدت الأمم المتحدة عبر يعني اتهام إسرائيل أو وضع على القائمة السوداء أولا في معاملة الأطفال، وثانيا في الاغتصاب، ما دفع الاحتلال الإسرائيلي لقطع علاقته بمكتب الأمين العام. كل شيء يدين هذا الاحتلال، لكن ما هي الإجراءات على الأرض لوقف هذه الاعتداءات؟ يعني الإجرام الإسرائيلي لا عقوبة له، يعني هذه هي المشكلة، مجرد إدانات وتثبيت. هناك تثبيت لأن هناك جرائم ترتكب بحق الفلسطينيين داخل المعتقلات وخارجها، لكن لا يوجد إجراءات عملية لوقف هذا الإجرام على الصعيد الدولي. هناك غطاء دولي، هناك غطاء أوروبي وغطاء أمريكي لهذه الجرائم وتبرير لها من قبل السياسيون في الولايات المتحدة الأمريكية داخل الكونغرس وخارج الكونغرس. في أوروبا أيضا هناك من يبرر هذه الجرائم داخل البرلمانات الأوروبية وخارجها، وهناك من يلاحق كل من يعمل على فضح هذه الجرائم، يضعوهم على قوائم الإرهاب، على قوائم العقوبات والحظر، حتى الحظر من زيارة الدول الأوروبية، ويتهمونهم بأبشع الاتهامات، ويعتقلون كل يعني يضيقون على المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية التي تعمل على فضح هذه الجرائم. نعم هم يقرون أن هناك جرائم، ولكنهم أيضا يحاولون أن يكتموا كل الأصوات وكل المؤسسات التي تسعى إلى فضح هذه الجرائم، وفي الآن ذاته لا يتخذون إجراءات عقابية ضد الاحتلال توازي حجم الإجرام المرتكب في الأراضي الفلسطينية محتلة. وهذا يعني أنهم شركاء إلى حد كبير في هذا الإجرام، وهذا ما يشجع الاحتلال على المضي قدما فيه إلى الأمام خطوات تلو الخطوة، وآخرها كما نعلم هي خطوة يعني قانون الإعدام. وقبل أيام كان هناك قرار من الحاكم العسكري بأن كل من يريد أن يتقدم باستئناف أو مراجعة للاعتقالات الإدارية، وهي اعتقالات تعسفية لا يوجد فيها اتهامات، لا يجوز له أن يذهب للمحكمة، عليه أن يقدم طلب خطي ويكون الرد عليه خطيا، وبالتالي لم يعد يعني هناك أي دور للمحامين بالذهاب والاستماع والقيام بجلسة استماع حتى لهؤلاء المعتقلين الإداريين. حرموا من حقهم بالاستئناف بالشكل الطبيعي وعبر المرافعات. الاحتلال يجرد الأسرى من كل المعالم المتابعة القانونية والتي وعمليات التثبيت، وهناك الكثير منهم أيضا من الأسرى يعني يعتبر مختفين قسريا، لا يوجد أي معلومات عنهم، وخاصة من قطاع غزة هناك المئات من الفلسطينيين لا يعلم أحد عنهم شيئا، إن كانوا قد قتلوا أو اعتقلوا أو تم يعني تصفيتهم كما حدث في العديد من الحوادث التي أثبتتها المقابر الجماعية التي اكتشفت على سبيل المثال بالقرب من مستشفى الشفاء أو المستشفى المعمداني، ناس مقيدون أطلقت النيران عليهم أثناء الاعتقال ودفنوا في بالقرب من المستشفيات بإشراف من جيش الاحتلال، هناك مختفون قسريا. يعني كل هذه الجرائم موصوفة ولها شهود ومقرر في يعني الأمم المتحدة اعترفت بها، وإسرائيل أعلنت الحرب على الأمم المتحدة، ومع ذلك لا يوجد إجراءات. ما هو أخطر قانون؟ لأنك تتعامل مع أسرى حرب، أنت تعتقلهم وتوجه لهم اتهامات ويعني بدون محاكمات حقيقية، وتحول المعتقلات إلى معسكرات للإبادة، هي للتنكيل وللاغتصاب، والآن أصبح هناك عمليات قتل مقوننة، كما جعلوا من الاغتصاب عملية مقوننة أنها عملية تحقيق مثلا كما يحدث في سيدي تمان، يعني من خلال تشريع قوانين تتعلق بأسرى حركة حماس بالقول بأن أو أسرى قطاع غزة يطلق عليهم مقاتلين غير شرعيين مثلا، وبالتالي أصبحوا يخضعون لقوانين لا صلة لها بأي قانون مدني أو جنائي أو تشريعي. كذلك الحال بالنسبة للقانون لإعدام الأسرى، هذا القانون أيضا يؤكد بأن المعتقلات تحولت إلى معسكرات للإبادة والتصفية الجسدية للفلسطينيين عبر التعذيب وأيضا عبر الإعدام المباشر بتشريعات وقوانين تسمح للاحتلال الإسرائيلي بالقول بأن هذا يستحق الإعدام. أظن أن هذه السلوكيات طبعا هناك من يعترض عليها في الساحة الدولية، هناك العديد من الدول التي رفضتها جملة وتفصيلا، ولكن الاحتلال لم يعبأ بذلك، مجرد أن ينفذ أول عملية إعدام فسيصبح ذلك الأمر متيسرا، قد يشهد اعتراضات دولية إقليمية ولكنه لم يمتنع عنها بمجرد أن يتخطى الحاجز الأحمر الخط الأحمر كما تجاوزه في تشريع هذا القانون. لذلك المسألة غاية في الخطورة، يشجع عليها السلوك الدولي، المؤسسات الدولية التي لا تتحرك بالقوة الكافية، يعني كل هذه الجرائم بالأخير لا تجد إلا مسؤول أو مسؤولان إسرائيليان هما اللذان يتعرضان للملاحقة القضائية والقانونية والجنائية في المحاكم الدولية، في حين أن مدراء السجون، السجانون، الذين يمارسون التعذيب، الذين اعتقلوا الأفراد من هؤلاء كلهم يجب أن يخضعوا للمحاكمات،

تأتي التوترات الجيوسياسية الراهنة لتلقي بظلالها الثقيلة على مفاصل الاقتصاد الأمريكي، متجاوزة حدود الصراع السياسي لتستهدف مباشرة القوة الشرائية للمواطن البسيط. وفي هذا السياق كشف التقرير الأخير لموديز وجولدمان ساكس في فاتورة باهظة تسببت فيها الحرب على إيران، حيث التهمت قفزات أسعار الوقود عوائد الاسترداد الضريبي للأسر، ويضع هذا النزيف المالي المستهلكين أمام ضغوط تضخيمية حادة، مما يهدد بدفع الاقتصاد الأمريكي نحو ركود أعمق ما لم تتوقف هذه الأزمات الخارجية.

لطالما مثلت أسعار الوقود في الولايات المتحدة المؤشر الأكثر حساسية لقياس مزاج المستهلك الأمريكي والبوصلة التي توجه دفة الاقتصاد بأكمله. على ضوء التقارير التحليلية الأخيرة الصادرة عن مؤسسات مالية وبحثية عريقة مثل موديز وجولدمان ساكس، يبدو أن السياسات الخارجية الصدامية وتحديدا حرب دونالد ترامب على إيران بدأت تلقي بظلالها القاتمة مباشرة على جيوب المواطنين في الداخل، لتتحول وعود الرخاء الاقتصادي إلى أعباء يومية تتسلل إلى تفاصيل المعيشة الأمريكية. تبدأ القصة من الأرقام الصادمة التي رصدتها وكالة موديز للتصنيف الائتماني، حيث كشفت أن الأمريكيين اضطروا لإنفاق نحو 59 مليار دولار إضافية على الوقود منذ اندلاع هذه المواجهة. هذا الرقم الضخم ليس مجرد إحصائية جافة، بل هو اقتطاع مباشر من القوة الشرائية للمجتمع. لم تكن المشكلة في حجم الإنفاق السنوي فحسب، بل أيضا في التوقيت وفي الآلية التي امتصت بها تلك الأموال، إذ يشير المحللون إلى أن هذه التكاليف الإضافية نجحت تماما في محو وابتلاع القيمة المالية لمتوسط استرداد الضرائب السنوي الذي ينتظره ملايين الأمريكيين بفارغ الصبر كمتنفس مالي لتسوية ديونهم أو للقيام بإنفاق رأسمالي مؤجل. وعند تفكيك هذا العبء الإجمالي وتحويله إلى واقع معيشي، يرى مارك زاندي كبير الاقتصاديين في موديز أن الزيادة في التكاليف ترجمت عمليا إلى عبء إضافي يقدر بنحو 450 دولارا لكل أسرة أمريكية. هذه الفاتورة لم تأتي قط من تعبئة خزان وقود السيارات بالبنزين في المحطات المحلية، رغما عن كونه المحرك الأساس للاستياء، بل امتدت لتشمل الارتفاع الحاد في أسعار الديزل الذي تعتمد عليه شاحنات النقل وسلاسل الإمداد، وصولا إلى التكاليف غير المباشرة لوقود الطائرات. هذا التصاعد المضطرد في قطاع الطيران انعكس سريعا وبشكل آلي على أسعار تذاكر السفر، مما جعل التنقل سواء للعمل أو للترفيه جعله طرفا باهظ الثمن يتطلب إعادة حسابات دقيقة من قبل العائلات. من جهة أخرى، يحمل هذا المشهد في طياته نذرا أخطر وأعمق يتجاوز مجرد أزمة مؤقتة في أسعار الطاقة، حيث أطلق زاندي تحذيرا شديد اللهجة يتعلق بالسلوك الاستهلاكي مستقبلا، حيث أن المستهلك الأمريكي الذي يعاني في الأصل من ضغوط مالية متراكمة نتيجة التضخم ومستويات المعيشة المرتفعة يجد نفسه مضطرا لتبني نمط إنفاق بالغ الحذر حال استمرار هذه الحرب الجيوسياسية دون أفق واضح للحل. وهذا التحول نحو التقشف القسري يحمل في طياته تأثيرا ككرة الثلج، حيث سينعكس سلبا وبشكل مباشر على محركات الاقتصاد الأمريكي، حيث تواترت الأوصاف البحثية على اعتباره هشا وضعيفا بالفعل في الوقت الراهن، ولا يحتمل صدمات إضافية في مستويات الطلب المحلي. وفي تناغم تحليلي مع هذا الطرح، جاء تقرير بنك جولدمان ساكس ليعزز هذه الرؤية القاتمة، وأشار إلى أن المعضلة من زاوية التضخم المستمر بارتفاع أسعار الطاقة لا يتوقف عند محطات الوقود، بل يتسرب كعامل ضغط إضافي يرفع تكلفة إنتاج ونقل كافة السلع والخدمات الأخرى. في الأخير، يتضح من خلال القراءة السردية لتلك التقارير أن الاقتصاد الأمريكي بات رهينا للتداخل المعقد بين القرارات السياسية الخارجية للأجنحة الحاكمة والأمن المعيشي للمواطن البسيط. فخسارة 59 مليار دولار في قنوات الطاقة ليست سوى عرض لمرض أعمق يتمثل في كيفية ارتداد الحروب التجارية والسياسية نحو الداخل لتلتهم المكتسبات الضريبية ولتترك الأسرة الأمريكية في مواجهة مباشرة مع تضخم مرشح للاستمرار.

تتصاعد حدة التوترات الاقتصادية بين أوروبا والصين مع اتساع العجز التجاري لصالح بكين، حيث تدعو العواصم الأوروبية إلى اتخاذ مواقف أكثر حزما لمعالجة اختلال الميزان التجاري، في حين تلوح الصين بردود قاسية على أي إجراءات قد تستهدف مصالحها الاقتصادية. ويثير هذا التصعيد المتبادل مخاوف متزايدة من دخول الطرفين في حرب تجارية قد تنعكس على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.

وتتحرك العلاقات الأوروبية الصينية نحو نقطة تحول حرجة إذا لم يعود العجز التجاري مجرد أرقام، بل تحول إلى ملف أمني وسيادي لبروكسل، التي تخشى خسارة قطاعات استراتيجية كصناعة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة أمام الدعوة الحكومية، بل أمام الدعم الحكومي الصيني الهائل. في المقابل ترفض بكين ضغوط الحمائية الأوروبية وتلوح بورقة القيود على المعادن النادرة ورفع الرسوم على السلع الفاخرة والزراعة الأوروبية.

0: للمزيد حول هذا نستمع إلى الدكتور محسن السلموني الخبير بشؤون الاقتصاد والعلاقات الدولية.
1: أنا شايف أن الوضع الاقتصادي العالمي النهاردة وبالذات في أوروبا بيتجه إلى تكتلات وتغيرات، والاقتصاديات الأوروبية بتتجه من اقتصاد حر إلى اقتصاد مقيد. ده نتيجة إيه اللي حصل؟ ده نتيجة النهاردة نمرة واحد الحرب الغير مباشرة اللي دخلتها أوروبا بالدافع من الولايات المتحدة الأمريكية. تاني حاجة الحرب الإيرانية أو الحرب الأمريكية على إيران والوضع في الشرق الأوسط الغير متزن. هنا الصين النهاردة الاقتصاد الصيني بينمو بشكل كبير. زيادة العجز التجاري بين الصين وبين أوروبا وصل ل 350 مليار يورو. النهاردة في اتهامات من الاتحاد الأوروبي بدعم حكومي صيني ضخم للصناعات وخصوصا صناعات السيارات والبطاريات والطاقات الشمسية والسلك والمعادن. في نقطة هنا مهمة لازم نقف عليها، هي ايه النقطة دي؟ النهاردة الاتجاه العام للاقتصاد الأوروبي بدأ يتجه اتجاه كبير نحو السياسات الأمريكية، وبدأ يتبع السياسة الأمريكية ولذا يتبع السياسة الاقتصادية اللي هي التنافسية للإنتاجية داخل أوروبا نفسها، ويحقق ومن خلالها بيستطيع أن يحقق نمو كبير. دي المشكلة الكبيرة النهاردة في أوروبا. طبعا هناك أولا السوق الأوروبي والاتحاد الأوروبي لن يستطيع الاستغناء عن الصين والاستغناء عن المنتجات الصينية، لأن دي أساسية وليست له بديل في الأسواق النهاردة أنه يقدر يبدلها. على سبيل المثال المعادن النادرة اللي هي الصين عندها، مكونات البطاريات، بعض التقنيات المتقدمة، دي حاجات لا يمكن الاتحاد الأوروبي يستغنى عنها. النهاردة أيضا في انقسام اقتصادي شديد في داخل الاتحاد الأوروبي. هنا في نقطة مهمة قوي، ويمكن قرير هيبقى في اجتماع للجي 7 مع بعض.
2: نكتفي بهذا القدر ونوافي حضراتكم بنشرة إخبارية خامسة وأخيرة لهذا اليوم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا في كل مكان من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحييكم ونوافي حضراتكم بخامسة نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها عبد الله عبد الله الحيفي، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. وفي النشرة: فعاليات رسمية وشعبية في عموم المحافظات إحياء لعيد الغدير، ودعوات للاحتشاد الواسع الخميس المقبل. جرائم صهيونية متواصلة على المدنيين في فلسطين ولبنان، وحزب الله يستهدف قواعد وثكنات ومواقع وجنود العدو وآلياته بضربات نوعية. طهران توقف التفاوض مع واشنطن نظرا لاستمرار الجرائم الصهيونية في لبنان، وتتوعد الصهاينة في حال الاعتداء على بيروت. الكرملين يؤكد أن احتجاز فرنسا لناقلة روسية غير قانونية. من عناوين الأخبار إلى التفاصيل: تفقد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم عددا من مشاريع الجسور الجديدة في طريق الحديدة ذمار صنعاء، حيث اطلع القائم بأعمال رئيس الوزراء ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم ومحافظ ذمار محمد البخيتي على الأعمال المنفذة في جسر غيلمان الذي جرى تنفيذه من قبل المؤسسة العامة للطرق والجسور، وتفقد أعمال الصيانة التي تم تنفيذها سابقا لطريق الحديدة ذمار صنعاء، والتي شملت أعمال الطبقات الإسفلتية الرقيقة وكذا تنظيف العبارات ومصارف المياه وأعمال ترميم الحفر. نظمت في عموم المحافظات الحرة فعاليات خطابية وثقافية وأنشطة متنوعة احتفاء بذكرى يوم ولاية الإمام علي عليه السلام. جدد المشاركون خلالها العهد بالسير على نهج الإمام علي عليه السلام والتمسك بالهوية الإيمانية والنهج القرآني واستلهام قيم العدالة والشجاعة التي مثلها الإمام علي عليه السلام، والعمل على تعزيز وحدة الصف في مواجهة التحديات. وتطرقوا إلى دلالات الاحتفال بيوم الولاية، مؤكدين أهمية استحضار الدروس من سيرة الإمام علي عليه السلام في الثبات على الحق وإقامة العدل ومواجهة التحديات، ودعوا أبناء المحافظات إلى التفاعل مع أنشطة وفعاليات ذكرى يوم الولاية والحضور المشرف في الفعاليات المركزية الخميس القادم. أصيب طفل فلسطيني مساء اليوم بنيران طائرة مسيرة صهيونية جنوب شرقي مخيم لبريج وسط قطاع غزة، وكان شاب قد استشهد، وأصيب آخر جراء استهداف العدو دراجة هوائية في منطقة بلوك 9 في ذات المخيم. كما أحرقت قوات العدو عشرات المنازل وممتلكات المواطنين في المناطق الشرقية من مخيم جباليا في الضفة المحتلة. اقتحمت قوات العدو مساء اليوم عددا من القرى والبلدات شمال شرق رام الله وبلدة الخضر جنوب بيت لحم. كما اقتحم المستوطنون الصهاينة مساء اليوم بلدة بيتا جنوب نابلس. في لبنان استشهد مواطنان وأصيب 23 آخرون مساء اليوم جراء عدوان صهيوني استهدف أكثر من مبنى مقابل مستشفى جبل عامل في صور جنوب لبنان. كما استشهد 6 مواطنين إثر غارات شنتها طائرات العدو على بلدات بريقع وتول وكفر صير. أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها استهدفوا بمسيرات انقضاضية مبنى يتحصن فيه جنود العدو الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيب ومقرا قياديا تابعا للعدو في ثكنة يعرى ومنصة قبة حديدية في موقع المطلة وآلية اتصالات في بلدة القنطرة وغرفة في موقع العباد.
وأشارت إلى أن المجاهدين دكوا تجمعات لجنود العدو وآلياته بمحيط قلعة أشقيف التاريخية وفي الأطراف الجنوبية لبلدة دبين وفي بلدة القنطرة وفي بلدة القوزح ومستوطنة كريات شمونة بصليات صاروخية. ولفتت إلى أن المجاهدين دكوا تموضعات لجنود العدو في الأطراف الجنوبية لبلدة دبين وقاعدة ميرون لمراقبة وإدارة العمليات الجوية الصهيونية وثكنات زرعيت وشميرة ويفتاح وموقعي حدب يارون والسطح ومربض مدفعية قرب تقاطع غوما جنوب كريات شمونة وموقع نمر الجمل المستحدث بصواريخ نوعية. وأوضحت أن مجاهديها قصفوا تجمعات لجنود العدو في الأطراف الشرقية لبلدة يحمر شقيف وموقع المطلة بصلية صاروخية وقذائف المدفعية. وأكدت المقاومة أنها حققت إصابات مباشرة، مشيرة إلى أنه أثناء تقدم قوة صهيونية مدرعة باتجاه بلدة حداثة فجر المجاهدون عبوتين ناسفتين بمدرعتين عسكريتين شهدت إحداهما تحترق. وفي وقت سابق أصدرت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان بيانا تفصيليا حول تطورات الأوضاع الميدانية ووجود قوات العدو الإسرائيلي في قلعة أشقيف التاريخية في الجنوب. وقالت المقاومة إنه مع التأثير السلبي الكبير الذي تسببت به المواد المصورة التي تبثها المقاومة الإسلامية لعملياتها ضد قوات العدو في وعي المغتصبين داخل كيان العدو، سعى جيش العدو جاهدا للحصول على صورة يروج لها على أنها انتصار ساحق علّه يسكن من خلالها روعة مستوطني الشمال. وأكدت أن المقاومة تخوض معركة استنزاف ضد قوات العدو الموجودة في تلك المنطقة، وأشارت إلى أن المشاهد المصورة المقبلة ستثبت ذلك. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية مساء اليوم بيانا بشأن الانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، مؤكدة أن أي خرق للاتفاق على أحدى الجبهات يعد خرقا له على جميع الجبهات. وأشارت إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في 8 أبريل ارتكبت الولايات المتحدة انتهاكات صارخة ومتكررة للاتفاق، بما في ذلك الهجمات المتواصلة على السفن التجارية الإيرانية. وأضافت أن الكيان الصهيوني انتهك بدوره وقف إطلاق النار بشكل صارخ من خلال الاعتداء على وحدة أراضي لبنان وسيادته الوطنية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف اللبنانيين وتشريد 2 مليون شخص وتدمير البنية التحتية للبلاد ومنازل المواطنين. وأكدت الخارجية الإيرانية أن انتهاك وقف إطلاق النار على أي من الجبهات يعد انتهاكا له على جميع الجبهات. وأوضحت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حذرت مرارا من العواقب الوخيمة لانتهاكات وقف إطلاق النار على السلام والأمن الإقليميين، ودعت إلى وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم. وجه قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران اليوم تحذيرا إلى مستوطني المناطق الشمالية والمستوطنات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال إنه إذا كانوا لا يريدون أن يلحق بهم أي ضرر فعليهم مغادرة المنطقة فورا في حال تنفيذ نتنياهو تهديده بقصف الضاحية وبيروت. وفي ذات السياق كشفت وكالة تسنيم الإيرانية مساء اليوم أن طهران أوقفت التفاوض مع واشنطن احتجاجا على الجرائم الصهيونية المستمرة في لبنان، مؤكدة عزيمة القوات المسلحة الإيرانية وجميع محاور جبهة المقاومة على التصدي للجرائم الصهيونية وفتح جبهات جديدة.
ونقلت الوكالة عن المسؤولين والمفاوضين الإيرانيين تأكيدهم على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية العدوانية والوحشية للكيان الصهيوني في غزة ولبنان، وضرورة انسحابه الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، فيما ثمنت فصائل المقاومة الفلسطينية الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بتجميد مفاوضات وقف إطلاق النار مع العدو الصهيو أمريكي، والتأكيد على شرط وقف الحرب والعدوان الصهيو أمريكي في كافة الجبهات والساحات بما فيها لبنان وغزة. ودعت أحرار الأمة إلى النفير العام لنصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني في مواجهة الإبادة الجماعية والعدوان الصهيو أمريكي المتواصل والذي يستهدف البشر والحجر، تنفيذا للمخططات الصهيونية التلمودية والمشروع الصهيوني الإجرامي المسمى بإسرائيل الكبرى.

0: مع لوت ترشيح شمال فلسطين المحتلة بصلية صاروخية. في العاجل أيضا حزب الله استهدفنا بصلية صاروخية كبيرة تجمعا لآليات جيش العدو الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية لبلدة العديسة. الخبر الأخير في هذه النشرة: أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الكرملين يعتبر تصرفات فرنسا في احتجاز ناقلة النفط تاغور غير قانونية ووصفها بالقرصنة، وقال تتخذ روسيا عددا من الإجراءات لضمان سلامة شحناتها وستواصل القيام بذلك أخذة في الاعتبار التجربة السلبية التي مرت بها. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو في وقت سابق اليوم أن البحرية الفرنسية احتجزت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قادمة من روسيا في المحيط الأطلسي حسب تعبيره. ختام النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها: فعالية رسمية وشعبية في عموم المحافظات إحياء لعيد الغدير ودعوات للاحتشاد الواسع الخميس المقبل. جرائم صهيونية متواصلة على المدنيين في فلسطين ولبنان، وحزب الله يستهدف قواعد وثكنات ومواقع وجنود العدو وألياته بضربات نوعية. طهران توقف التفاوض مع واشنطن نظرا لاستمرار الجرائم الصهيونية في لبنان، وتتوعد الصهاينة في حال الاعتداء على بيروت. الكرملين يؤكد أن احتجاز فرنسا لناقلة روسية غير قانونية. هكذا مستمعينا الأكارم، وعلى مدى 15 دقيقة وفينا حضراتكم بنشرة إخبارية خامسة وأخيرة لهذا اليوم. التحية من الإدارة العامة في الأخبار الزميل أحمد هايل، من التنفيذ على الهواء زميل المهندس محمد الشيعاني، والتحية مني محدثكم عبدالله عبدالله الحيفي. دمتم في أمان الله.
1: وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: والتحية من طاقم الليلة إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي. هي من كل الزملاء: محمد عبد الكريم الوشلي، أحمد عامر، أحمد هايل، محمد الشيعاني، محمد عزيز، هدهد الصمود بالنبأ اليقين. الساعد جنب الساعد في موقفنا المتصاعد، يا بالغنا والراعد ضد جرام الصهيونية. يتقدمنا المجاهد مع الله.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

إذا كان ثمن تحقيق إسرائيل الكبرى المترامية الأطراف والأحلاف بالقدر الباهظ الذي كلفها توغل بضعة كيلومترات فقط في جنوب لبنان، فما أوسع أحلام اليهود التي ستتبخر في الأرض قبل أن تتبختر في الخرائط، وما أضيق آمال العرب في النصر وهو في متناول الأيدي والبنادق، وما أجدر محور المقاومة بمحو كل خطوط الطول ودوائر العرض من طريق وحدة الساحات ومركزية القضية. وبذاكرة الذبابة يريدها المجرم نتنياهو اجتياحا ثانيا، وقد غره وصول جيشه إلى قلعة حدودية بشق الأنفس، متناسيا أن المقاومة التي شرعت تفترس ألويته منذ أول يوم من ميلادها واحتلاله هي ذاتها اليوم ما تزال تتصيد جيشه في كل شبر من توغله، متجاهلا أن ثمنا مرعبا سيتوجب عليه في قادم الليالي والأيام أن يدفعه، ثمن ما يزال معلقا في عنق كيانه ودماء ضباطه وأرواح جنوده، وهو ثمن بقائه على أرض ظلت تقاتل 18 عاما لا تقبل وجوده، فكيف من بعد ربع قرن وقد شبت واشتدت أن ترضى برجوعه؟ يهدد المجرم نتنياهو بقصف ضاحية بيروت الجنوبية كما لو قد فتحت له الأبواب، وهيهات له. وفي صمت المقابر التي تحيط بلبنان وفلسطين لم تأتي المواقف من أشقاء هم ليسوا بأحياء، ولا من جيران وإخوان هم ليسوا بموتى، بل أتى الموقف من الجمهورية الإسلامية واضحا وعمليا باعتبارها جبهة لبنان جزءا لا يتجزأ من المعادلة وميدانا لا ينفصل عن ساحة المقاومة. وبإعلان مقر خاتم الأنبياء أن طهران لن تقف مكتوفة اليدين دون رد مباشر على شمال الكيان إن نفذ تهديداته على جنوب بيروت، موقف يعيد للأمة بعضا من اعتبار وقليلا من تماسك، ويفتح نافذة أمل بأن تلحقه مواقف شقيقة أخرى وتعززه خطوات أخوية أخرى سيكون في جميعها واجتماعها تأثير لن يقوي لبنان وحده، بل سيشمل فلسطين والمنطقة. وفيما غزة تتقلص مساحة أرضها تحت خدعة الهدنة، ويذوي مليوناها من النساء والأطفال تحت أنظار وسطاء لا يتوسطون وضمناء لا يضمنون، تسير الأمة وشعوبها والمنطقة ودولها نحو قادم قاتم وآت مؤلم لا مخرج منه ولا خلاص إلا بالجهاد في سبيل الله، حلا إلهيا وحيدا أكيدا ومضمونا لا ريب فيه لمن أراد نجاة وعزة وفلاحا. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.

يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، معكم حتى الرابعة فجرا بإذن الله، بالجديد والمستجد.

بالقراءة والتحليل. بالمواكبة والمتابعة. من الصمود وميادينه، من الصمود وساحاته، نضعكم بكل جديد، بل وبما يستجد.

كنا وما زلنا وسنبقى بإذن الله وعيا وثباتا واستشعارا للمسؤولية. يمن الصمود.

في الأخبار المتداولة. في آخر الأخبار في آخر الأخبار الخارجية الجزائرية، ندين ونستنكر بشدة مواصلة قوات العدو توغلها داخل الأراضي اللبنانية واستهداف المدنيين والبنى التحتية في اعتداء سافر على سيادة لبنان وتعد على القانون الدولي. إذن في آخر الأخبار الخارجية الجزائرية، تدين وتستنكر بشدة مواصلة قوات العدو توغلها داخل الأراضي اللبنانية واستهداف المدنيين والبنى التحتية في اعتداء سافر على سيادة لبنان وتعد على القانون الدولي. في آخر الأخبار مصادر لبنانية، طيران العدو الإسرائيلي يدمر منزلا سكنيا في بلدة المروانية جنوب لبنان. ومن لبنان إلى فلسطين، جيش العدو الإسرائيلي ينفذ عملية نسف لمباني سكنية هي السادسة منذ الصباح شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. في آخر الأخبار مصادر لبنانية، 3 شهداء وقرابة 60 جريحا وتدمير 3 مباني سكنية وتضرر أخريات وحدوث أبرار بالغة بمستشفى جبل عامل في قصف العدو محيط المستشفى في صور. من لبنان إلى فلسطين، في آخر الأخبار جرحى بينهم أطفال إثر اعتداء مغتصبين صهاينة على سيارة المواطنين الفلسطينيين قرب بلدة سنجل جنوب نابلس في الضفة المحتلة. ومن فلسطين إلى لبنان، في آخر الأخبار

إلى لبنان من جديد. حزب الله يعلن عن استهداف دبابة مركبة للعدو الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة يحمر شقيف بمسيرة أبابيل الانقضاضية، محققين إصابة مؤكدة. في آخر الأخبار، إعلام العدو صافرات الإنذار تدوي في المطلة في إصبع الجليل. ومن لبنان وفلسطين إلى سوريا في آخر الأخبار، مصادر سورية: قوة عسكرية صهيونية توغلت في تلة الدرعيات غرب قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي. في آخر الأخبار، إعلام العدو الإسرائيلي صافرات الإنذار تدوي في الجليل الغربي. إلى سوريا من جديد في آخر الأخبار، مصادر سورية: توغل قوة عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي في تلة الدرعيات غرب قرية المعلقة بريف القنيطرة السوري الجنوبي.

في الأخبار المتداولة، الخطوط الجوية العراقية تعلن عن انطلاق موسم رحلات العمرة نحو الديار المقدسة. النائب في البرلمان اللبناني فضل الله الحزب ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يتبنيان موقفا موحدا بشأن وقف إطلاق النار. في الأخبار المتداولة، القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني يعلن ويقول عقب الهجوم العدواني للجيش الإرهابي الأمريكي على السفينة الإيرانية ليان ستار في منطقة بحر عمان، وفي عملية رد فعل تم استهداف سفينة MSC سريسكا التابعة للعدو الأمريكي الصهيوني بصاروخ كروز. وأي اعتداء من الجيش الأمريكي في المنطقة سيواجه برد حاسم. في الأخبار المتداولة، الخطوط الجوية العراقية تعلن استئناف رحلاتها المباشرة إلى بيروت.

الأخبار المتداولة، إعلام العدو الإسرائيلي عن مسؤول بجيش العدو يقول لا نعرف ما هي صيغة وقف إطلاق النار التي فرضتها إيران على ترامب وبدوره فرضها علينا. إعلام العدو عن مسؤول بجيش العدو الإسرائيلي يقول لا نعرف ما هي صيغة وقف إطلاق النار التي فرضتها إيران على ترامب وبدوره فرضها علينا. في الأخبار المتداولة، رئيس البرلمان الإيراني في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري عازمون على إقرار وقف إطلاق النار في كل لبنان وجنوبه أيضا. حياتنا وحياتكم واحدة، ورابطة إيران ولبنان لا تنفصم. قاليباف رئيس البرلمان الإيراني في اتصال مع رئيس النواب اللبناني نبيه بري، إذا استمرت جرائم الكيان في لبنان فسنوقف المفاوضات ونقف بوجهها.

قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامي العميد إسماعيل قاني: الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزة ستزيد من عزيمة جبهة المقاومة. قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني إسماعيل قاني: الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزة بظل الدعم الوقح من الولايات المتحدة سيزيد من عزيمة جبهة المقاومة. قاني: عزيمة جبهة المقاومة ستوسع الدعم على الجبهتين والتحرك لتفعيل جبهات أخرى وجعل الوضع المروري في باب المندب مماثلا لهرمز. يجب أن يعلم الكيان البائس أن جرائمه في لبنان وغزة ستوقعه في دوامة عمليات حزب الله وطوفان جديد من شباب فلسطين الأبطال. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف وفي اتصال مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في آخر الأخبار. قاليباف لبري: إذا توصلنا إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا فسيتضمن وقف الهجمات في جميع الجبهات خصوصا في لبنان. قاليباف لبري: نتابع بجدية وقف هجمات الكيان الإسرائيلي، وإذا استمرت الجرائم فلن نوقف فقط مسار المفاوضات بل سنقف أيضا في وجهه.

ومن هنا نعلن أننا على أتم الاستعداد وأيدينا على الزناد. نعلن أيضا بأن منطقة إيلات وميناءها في أراضينا المحتلة ستكون منطقة عمليات لتشكيل أصحاب الكهف في حالة تعرض أهلنا في بيروت والضاحية لأي استهداف بالتنسيق مع محور المقاومة. ونذكر تارة أخرى أن من يريد منا أن نترك المقاومة عليه أن يجلب كتابا من المرجعية حصرا، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. المقاومة الإسلامية في العراق أصحاب الكهف. إذن في الأخبار المتداولة، المقاومة الإسلامية في العراق تعلن أنها سوف تستهدف أم الرشراش إيلات جنوب فلسطين المحتلة في حال تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت لعدوان صهيوني.

الإيجابية لإيران في هذه المرحلة الحساسة. إذن في آخر الأخبار، قاليباف خلال محادثة مع رئيس البرلمان اللبناني: دمنا ودمكم واحد، والروابط بين إيران ولبنان لا تقبل الانفصام. إذا استمرت الجرائم الإسرائيلية ضد لبنان فلن نوقف مسار المحادثات فحسب، بل سنقف في وجه الكيان الصهيوني. قاليباف لنبيه بري: مصممون على تثبيت وقف إطلاق النار في جميع أنحاء لبنان، ولا سيما في جنوب البلاد. قاليباف لنبيه بري في آخر الأخبار: إذا تم التوصل لاتفاق إنهاء الحرب بين إيران وأمريكا فإنه سيشمل جميع الجبهات لا سيما لبنان. رئيس مجلس النواب اللبناني: لبنان لن ينسى أبدا المواقف الإيجابية لإيران في هذه المرحلة الحساسة.

في الأخبار المتداولة، في الأخبار المتداولة الآن: جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول لبنان. نضعكم في الخبر أولا بأول، وفيما يستجد من الأحداث. يمن الصمود، إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، بوصلتك الإذاعية الأولى لكل جديد.

0: وشرب وعد الآخرة والموعد قرب ما للأمركه من ناره مهرب وعد موعد يبرق يرعد يثبت صدق الوعود والمتشيطن والمتصحين من بعده ما يعود.
1: من الأخبار السياسية إلى النشرة الجوية. هكذا فجأة؟ لا مش فجأة، وإنما هذا دورنا

أعكم في كل جديد. إن قصدي أخبار سياسية هبي دبي للنشرة الجوية. أيوة ضروري نتنوع ونواكب.

في النشرة الجوية ونحن هنا نقدم خدمة للصامدين ولكل المستمعين وبتنوع الفوائد.

بمشيئة الله تعالى الطقس المتوقع خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. المرتفعات الجبلية، أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا خلال الليل والصباح الباكر، غائمة جزئيا إلى غائمة نهارا مع نشاط نسبي للرياح السطحية وهطول أمطار رعدية بإذن الله متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، الضالع، إب، ريمة، غرب محافظة ذمار، المحويت وحجة. أمطار متفرقة يرافقها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات محافظتي لحج وأبيان وغرب محافظات صنعاء، عمران وصعدة، مع احتمال تكون الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء منها.

الله يرحمنا بالمطر يا الله، رحمته وسعت كل شيء. سألنا الله الغيب المدرار الهني. غيث الرحمة في أوطاننا يا الله يا الله، وغيث الإيمان في قلوبنا.

أرحم من الله ما بش، أكرم من الله ما بش. ولا تنتظر من العباد أن يأتي إليك مثل ما يأتيك كرم الله من حيث لا تشعر.

في المناطق الساحلية أجواء غائمة جزئيا، حارة ورطبة مع احتمال هطول أمطار متفرقة يرافقها الرعد أحيانا على أجزاء من سهل تهامة وجنوب الساحل الغربي، وخفيفة على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية. الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، تصل أقصى سرعة لها إلى 27 عقدة على أرخبيل سقطرى. المناطق الصحراوية أجواء صحوة وحارة إلى شديدة الحرارة، تتراوح فيها درجات الحرارة العظمى ما بين 37 إلى 43 درجة مئوية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال. وهنا ننبه ونحذر مع ما وصلنا من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، التنبيه للإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار فيها بإذن الله من جريان السيول في الشعاب والوديان، ومن التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. المواطنين في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية، ننبه من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة، ينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الظهيرة. أما مرتدي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى، التنبيه من اضطراب البحر وارتفاع الموج. يا مخزي القانطين.

ومن حالة الطقس التي وضعتكم فيها بفضل من الله وما جاءنا من المركز الوطني للأرصاد إلى حالة الطحس. وأين وجه الشبه؟ قد يقول قال وأين وجه الشبه؟ بسرت شقيق القمر هو هذاكو غيمة ماطرة للقائمين على الإعلام الرسمي. تربينا نقارع كل باطل ولا نقبل على انفسنا غلابة، وطول عمارنا وإحنا نقاتل وسوق الموت ما نحسب حسابه، وردينا الجمايل بالجمايل وعاصينا نرد الله صوابه، لأن أنصار في كل المراحل نعيش اليوم في عهد الصحابة.

من خيبر إلى فلسطين، ومن الأمس إلى اليوم يبقى خط الولاية خطا للمواجهة والصمود. يرفض الاستسلام ويؤمن بأن إرادة المؤمنين أقوى من جبروت الطغاة المحتلين. اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى من أمرتنا بولايته، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ونتولى أعلام الهدى من آل بيت رسولك صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من أعدائك وأعداء رسولك وأعداء الإمام علي وأعداء أوليائك.

إن الأمة أحوج ما تكون إلى ثقافة صحيحة بكل ما تعنيه الكلمة، ثقافة حديث الغدير.

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف ويقدر كل موضوع حق قدره، ويعطي كل قضية أهميتها اللائقة بها. وفي حديث الغدير: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وما أعظم كلمة هذا في هذا المقام. وهذا، هذه الإشارة الهامة، هي التي يسعى الصهاينة اليوم إلى أن يمتلكوها بعد أن ضيعناها نحن، بعد أن ضيعت هذه الأمة عقيدتها في من؟ في من هو الذي يملك أن يقول لها هذا أو هذا؟ جاءها اليهود ليقولوا لها هذا. إن من انصرفوا عمن وجه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الإشارة إليه لتعيينه بعد رفع يده وبعد صعوده معه فوق أقتاب الإبل، إنهم للأسف الشديد لا يعرفون ماذا وراء هذا. إن كلمة هذا تعني هذا هو اللائق بهذه الأمة التي يراد لها أن تكون أمة عظيمة. هذا هو الرجل الذي يليق أن يكون قائدا وإماما وهاديا ومعلما ومرشدا وزعيما لأمة يراد لها أن تتحمل مسؤولية عظيمة يناط بها مهام جسيمة. لقد تعاقب على هذه الأمة على مدى تأريخها الكثير الكثير ممن كانوا ينتهزون ولاية أمرها ويتقافزون على أكتافها جيلا بعد جيل. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم أشار إلى علي: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم أشار إلى علي، فإنه في نفس الوقت الذي يشير إلى شخص علي، إنه يشير إلى ولاية أمر الأمة، إلى ولاية الأمر المتجسدة، قيمها ومبادئها وأهدافها ومقاصدها في أمير المؤمنين علي، علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، الشهيد القائد، شهيد القرآن، السيد حسين بدر الدين الحوثي.

يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. في ظلال هاتين الآيتين الكريمتين اللتين تختزلان جوهر الهوية الإيمانية وترسمان بوضوح معالم الولاء والانتماء، تطل علينا مناسبة عظيمة صاغت وعي الأمة وأرست دعائم مبادئها الأصيلة. فمن رحاب شعيرة الحج حيث تتجلى معاني التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى في قصة نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام، إلى رحاب الهجرة النبوية المباركة التي أذنت بفجر الإسلام وأرسل دعائم الدولة الإسلامية العادلة، وصولا إلى إعلان ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام بوصفها امتدادا أصيلا لمسار الرسالة المحمدية وضمانة لحفظ هوية الأمة وتوجهها. كما تتجدد في وجدان الأمة ذكرى مأساة عاشوراء، تلك الفاجعة التي تظل مثالا للتضحية والفداء ومدرسة خالدة في الثبات، حيث جسد الإمام الحسين عليه السلام بموقفه التاريخي معاني العزة والكرامة صارخا في وجه الطغاة بشعاره الذي لا يبلى: هيهات منا الذلة. لقد ظل ثباته نبراسا لكل أحرار العالم، ومنه استلهم الإمام زيد بن علي عليهما السلام ثورته ضد الظلم والجور، مؤكدا ببصيرته النافذة أن الكرامة لا تستقيم مع حياة الهوان، ومعلنا حكمته الخالدة: من أحب الحياة عاش ذليلا. ومهما تباينت الأحداث وتعاقبت المناسبات، إلا أنه من الوعي أن نقف قليلا نستشرف ما جرى ونستقرأ ما يجب علينا أن نكون عليه.

في السنة العاشرة للهجرة النبوية أتى الإشعار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الله تعالى بقرب رحيله صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الدنيا الفانية إلى جوار الله تعالى. وفي إطار التدبير الإلهي والتوجيه الإلهي قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحج حجة سميت بحجة الوداع ليتيح له ذلك اللقاء بأمته على أوسع نطاق ممكن وتقديم التعليمات والتوصيات المهمة والوداع للمسلمين، ولذلك سميت بحجة الوداع لأنه ودع فيها المسلمين. ولعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفيها حث صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين عبر الرسل والرسائل إلى مختلف المناطق على الحج في ذلك العام بشكل كبير وواسع، بل استنفرهم نفيرا عاما للحج في ذلك العام لأهمية ما سيقدمه لهم. البلاغ الإلهي. ثم انصرف النبي صلوات الله عليه وآله بعد إكمال الحج راجعا باتجاه المدينة ومعه الحجيج، يستمرون معه إلى مرحلة معينة من الطريق، ثم يبدأ تفرق الوفود باتجاه المناطق. ووصل إلى الجحفة في واد فيه غدير ماء يسمى بوادي خم، والغدير يسمى بغدير خم. وقبل أن يتفرق الحجيج باتجاه بلدانهم ومناطقهم نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. هذه الآية المباركة تفيد الآتي: الأهمية القصوى للبلاغ الذي أمره الله بأن يبلغه للناس، أن محتوى ومضمون ذلك البلاغ له علاقة تامة بحيوية الدين وإقامته وثمرته وأثره في الحياة إلى هذه الدرجة التي قال عنها: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أن له حساسية كبيرة جدا لدى الناس، كما يفيده قوله تعالى في نفس الآية: والله يعصمك من الناس. فما هو الموضوع المتبقي والذي له تلك الأهمية الواضحة في الآية المباركة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وهو في نفس الوقت حساس جدا لدى الناس إلى درجة أن الله يعصم نبيه من ردة الفعل السيئة من جانب الناس؟ والله يعصمك من الناس. الترتيبات النبوية لتبليغ الأمر الإلهي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد نزول الآية المباركة وعلى الفور اتخذ جملة من الترتيبات والإجراءات، ومنها أمر بعودة من قد تقدم من الحجيج أن يعودوا فورا، أمر المتأخرين أن يلحقوا، نودي فيهم الصلاة جامعة لجمعهم، وكان ذلك في وقت الظهيرة، والوقت حار جدا، الحرارة ساخنة، في موقع ليس فيه ظل
يتفيأ الناس به، إنما كان موقعا مكشوفا فيه بعض الدوحات حيث نظف ما تحتهن وقم ما تحتهن من الشوك ليجلس فيه النبي صلوات الله عليه وعلى آله في ذلك الموقع. واجتمع المسلمون بعشرات الآلاف اجتماعا طارئا يستحق هذا التوصيف لأهميته الكبيرة أثناء الظهيرة والحر على أشده. أمر النبي صلوات الله عليه وعلى آله بأن ترص أقتاب الإبل لتكون منبرا يصعد من فوقه ليوجه للمسلمين خطابه ويقدم الإعلان والبلاغ الذي أمره الله بإبلاغه. ودخل وقت الظهر فصلى بهم صلاة الظهر، وبعد الصلاة أخبرهم أن الله قد أمره بأن يبلغ أمرا مهما، وقرأ عليهم الآية المباركة وصعد فوق أقتاب الإبل وأخذ معه عليا عليه السلام ليصعد معه فوق أقتاب الإبل.

البلاغ بالولاية. ثم خطب صلوات الله عليه وعلى آله خطابه، فحمد الله وأثنى عليه، وذكر المسلمين أيضا بقرب رحيله من هذه الدنيا الفانية، وبعبارة: إني أوشك أن أدعى فأجيب. وأيضا استشهدهم على إبلاغه الرسالة والدين ونصحه لهم وجهاده في سبيل الله وما بذله من جهد لهدايتهم، وشهدوا له بكل ذلك. أخبرهم في سياق خطابه أنه قد ترك فيهم الثقلين، ثم وصل إلى صلب الموضوع، وهم في حالة إصغاء تام. ثم قال: صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا. وأخذ بيد علي عليه السلام ورفعها بيده ومع يده: فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. واستشهدهم على البلاغ وأنه قد بلغهم، وأمرهم أن يبلغ الشاهد منهم الغائب، أن ينقلوا بلاغه إلى الناس.

شعبنا اليمني العزيز هو يحتفل بهذه المناسبة كل عام، وهذا من ضمن إرثه الإيماني الذي ورثه عبر الأجيال واستمر عليه قرنا بعد قرن على مدى الزمان، الزمان الماضي وإلى اليوم. والاحتفال بهذه المناسبة هو من الفرح بنعمة الله، نعمة الله تعالى وفضله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الشهادة لله سبحانه وتعالى بكمال دينه وأنه ليس دينا ناقصا، الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه بلغ ما أمره الله بتبليغه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إحياء يوم الولاية هو عملية توثيقية في غاية الأهمية، لذلك البلاغ التاريخي العظيم تتناقله الأجيال من جيل إلى جيل لأهميته الكبيرة جدا. ترسيخ للمبدأ الإسلامي العظيم في ولاية الله تعالى على عباده في مختلف شؤون حياتهم وفي التولي لله وامتداد هذا التولي وفق الآيات القرآنية المباركة. ما يترتب على ذلك من نتائج مهمة، من ضمنها التحصين للأمة للمسلمين من الولاية والولاء لليهود وأوليائهم من النصارى، والأمة في هذه المرحلة أحوج ما تكون إلى ذلك. إحياء يوم الولاية يعزز الإيمان بولاية الله والكفر بالطاغوت كمبدأ إيماني أساسي. يؤكد على الالتزام بالولاية الإلهية والاقتداء بالإمام علي لمواجهة ولاية الطاغوت. تمثل ثقافة الغدير صمام أمان للأمة تحفظ أصالة الدين بعد النبي صلوات الله عليه وأهله.

الشواهد الكبرى على أهمية مبدأ الولاية ودوره في تحصين الأمة وحمايتها. الآية المباركة في الأمر بالبلاغ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين.

فمن خطبة الغدير، الخطبة بكلها وفي خلاصتها وجوهرها وأهمها، النص المتعلق بمسألة الولاية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.

السياق القرآني. قبل السياق القرآني النص القرآني المبارك في كمال الدين وتمام النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. السياق القرآني، السياق الذي أتى الحديث فيه عن مسألة الولاية وأهميتها في سورة المائدة، لأن هذا الموضوع أتت الآيات المباركة عنه في سورة المائدة وفي سياق مهم جدا لهذه الأمة.

0: ودفى الرسول
1: يوم الغدير. إعلان إلهي لولاية الإمام علي عليه السلام كامتداد للرسالة النبوية.
0: في يوم خم والحجيج ترى الهدى طه لتسمع منه وحيا.
1: أهمية يوم الولاية كمال الدين وإتمام النعمة.
0: صعد على الأكتاب فاجتاز العلا.
1: الاحتفال بهذه الذكرى يعد عملية توثيقية لنقل بلاغ النبي عبر الأجيال، محافظا على نص من أهم النصوص الإسلامية رغم المحاربة الشرسة من قوى معادية. يعد يوم فرح وشكر لله لأنه يحمل قيم الإسلام التي تكفل العزة والسعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة. إحياء هذا اليوم هو إعلان بأن الإسلام نظام متكامل لا يقبل التجزئة، أن الاحتفال بيوم الولاية هو تأكيد على رفض ولاية الطاغوت وتجسيد الالتزام بالهداية الإلهية. إحياء الولاية كوسيلة لإصلاح الأمة، يوم لتأصيل مفهوم الولاية وضحض فكرة إهمال الله لشأن الأمة، مناسبة جامعة لكل الأمة لما يمثله حديث الولاية من موافقة ومصادقة جميع الطوائف الإسلامية عليه، مناسبة مهمة يوم الغدير، مناسبة مهمة لإعلان البراءة من أعداء الله والاستعداد لمواجهتهم، وإعلان الولاية لأولياء الله والانطلاقة في نصرتهم. وفي يوم الغدير تعبئة الوعي الجماهيري وتحفيز الأمة على رفض الظلم والهيمنة. إحياء هذه المناسبة نصر لله تعالى ونصر لرسوله ودفاع عن مقامه صلوات الله عليه وآله، ونصر للإمام علي عليه السلام. يوم الغدير مناسبة لترسيخ مفهوم التولي الصحيح وتصحيح الثقافات المغلوطة في مسألة الولاية في الإسلام.

من كنت مولاه فهذا علي مولاه. معنى الولاية: أولا

هداية وإصلاحا. الولاية التشريعية، الله هو المشرع الوحيد للحلال والحرام والأوامر والنواهي. ولاية الهداية، الله يخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور عبر الرسل والوحي. الرؤى المغلوطة للولاية الإلهية، الرؤية الخدمية التي تحصر ولاية الله في تلبية الاحتياجات المادية، رزق، شفاء، متجاهلة دوره في التشريع والتوجيه. الرؤية القاصرة تقر بالرعاية المادية، طعام، شراب، والرعاية التشريعية، تحليل، تحريم، لكن ترفض تدخل الله في إدارة شؤون الأمة، مما يفتح المجال للظالمين لإدارة شؤون الأمة. الرؤية الكهنوتية تمنح شرعية دينية للطغاة، مبررة ظلمهم كطاعة واجبة، مما أضر بالأمة وحرف المشروع الإسلامي. الفرق بين رؤية الإسلام الأصيل والرؤية الكهنوتية: الرؤية القرآنية تربط القيادة بالكفاءة والعدل والإيمان. الرؤية الكهنوتية الاستبدادية تشرع تسلط الجائرين والظالمين وتهمش معايير الدين. الإسلام الأصيل يرفض تمكين الجائرين والطغاة، ويربط الولاية بالكفاءة الإيمانية والأخلاقية. الرؤية الكهنوتية منحرفة، تبرر طغيان الحاكم حتى لو كان جاهلا وفاسقا، وتصور الإسلام كغطاء ديني للظلم.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق، والحق مع علي، يدور معه حيث دار.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن، والقرآن مع علي. القرآن الكريم يكشف لنا مدى خطورة اليهود وأوليائهم من النصارى. القرآن الكريم كتاب الهداية من الله سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو يقدم لنا الهداية الواسعة في كل ما نحتاج إلى الهداية فيه، فهو يرسخ لدينا نحن المسلمين النظرة الصحيحة تجاههم باعتبارهم أعداء لنا بكل ما تعنيه الكلمة، بل اليهود أشد عداء من غيرهم من كل الأعداء لهذه الأمة كأعداء. ولهذا يقول عنهم الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. يخبرنا بنتائج اتباعهم، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. القرآن الكريم يقدمهم كأعداء حاقدين جدا، أشد حالات الحقد. يقول تعالى: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. يكشف لنا مدى حقدهم وكرههم، كرههم للخير لنا. يقول تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. أنهم أعداء مخادعون ومضلون، يستخدمون أسلوب الإضلال. يقول تعالى: ويريدون أن تضلوا السبيل. أنهم أعداء مفسدون أيضا، قال عنهم: ويسعون في الأرض فسادا. يسعون، لديهم نشاط مكثف وجاد ومتسارع ومستمر في الإفساد الشامل، الإفساد في الأرض في كل مناحي الحياة. يبين لنا كثيرا عن أساليبهم الخطيرة الهادفة إلى تطويع الأمة، يعني هم يعملون إلى أن تتحول هذه الأمة إلى أمة مطيعة لهم. النظرة الصحيحة تجاه اليهود والنصارى يجب أن تكون النظرة إليهم من كل أبناء أمتنا الإسلامية على أساس في مسألة ما هو توجههم تجاه هذه الأمة، على أساس الحقائق القرآنية التي ذكرها الله عنهم في القرآن الكريم ومصادقها في واقعهم بينة وواضحة تماما. من خلال جرائمهم، حجم الإجرام الذي يحصل في المنطقة، أن تعرف أن اليهود الصهاينة هم بذلك الإجرام، يعني أنهم سيئون جدا، مجرمون جدا، يشكلون خطرا على كل المجتمعات. بثقافتهم، انظروا ما هي ثقافتهم، ما هي محتويات ومضامين التلمود الذي يعتمدون عليه ككتاب بالنسبة لهم. يتضمن الثقافة اليهودية، الرؤية اليهودية، المعتقدات اليهودية المقدسة لديهم التي يؤمنون بها، يعتقدون بها، ينظرون من خلالها إلى الآخرين، يتحركون على أساسها. البديل عن الولاية الإلهية، البديل عن الولاية الشرعية هو قبول ولاية الطاغوت. يهدد هوية الأمة، دينها ومصالحها، ويؤدي إلى الذل في الدنيا والعذاب في الآخرة. تمكين الطغاة والجائرين
من السلطة باسم الدين. هذا البديل يقوم على تغييب المعايير الإيمانية والأخلاقية، استغلال الدين لتبرير الفساد والظلم، تحويل الحاكم الظالم إلى ولي أمر يجب طاعته. النتيجة ضياع الإسلام الأصيل، تخلف الأمة، تبعيتها وتمزقها.

ثانيا ولاية الرسول صلوات الله عليه وأهله. ولاية التبليغ، تبليغ ما أنزل إليه من ربه كاملا وواضحا. الولاية التربوية، تربية الأمة على الإيمان والقيم والسلوك المستقيم. يقول تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الولاية السياسية القيادية، إدارة شؤون الأمة واتخاذ القرارات في المصلحة العامة. الولاية التشريعية بالتفويض، بيان تفاصيل التشريع وشرح الأحكام وتنزيلها على الواقع. ولاية القدوة، يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

ثالثا، ولاية الإمام علي عليه السلام. الإمام علي عليه السلام هو امتداد لولاية النبي، مختار بإرادة إلهية لقيادة الأمة بعد النبي، بفضل كماله الإيماني وعلمه وتخلقه بقيم الإسلام. الولاية السياسية بعد الرسول، إمام الأمة وقائدها الشرعي بعد النبي بنص الغدير وغيره. الولاية الدينية والعلمية، مرجع الأمة في فهم الدين وشرح الشريعة وتفسير النصوص. الولاية التربوية والأخلاقية، قدوة عملية في الزهد والعدل والشجاعة والعبادة. الولاية في الهداية، ولايته ليست سلطة زمنية بل اقتداء واهتداء مستمر، تحفظ الأمة من التفرق والضلال وتقفل الأبواب أمام الطغاة والجائرين.

الولاية في فكر الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. تحدث الشهيد القائد رضوان الله عليه عن الولاية في العديد من المحاضرات، وخاصة في محاضراته حديث الولاية وأمر الولاية، الموالاة والمعاداة، والتي تطرق فيها إلى مفهوم الولاية والموالاة والمعاداة وأهميتها وخطورة التفريط فيها. وقد استخلصنا منها ما يلي: أولا، الولاية. الولاية جزء لا يتجزأ من النظام الإسلامي الشامل وعموده الفقري، مؤكدا أن الإسلام دين ودولة يهدف إلى إنشاء أمة عظيمة لا مكان فيها للظالمين أو الضالين، تضمن قيادة الأمة وفق الشرع الإلهي. لا يجوز على الله أن يترك شأن الأمة دون قيادة إلهية. هل يجوز على الله أن يهمل أمر الأمة ليفسح المجال لأولئك الذين لا يدينون بدينه ولا يخشونه ولا يخشون اليوم الآخر؟ لا يجوز. التفريط في الولاية الإلهية أدى إلى تولي حكام غير ملتزمين بالإسلام، مما أضعف الأمة عبر التأريخ. الإسلام لا يفسح المجال ولا قيد أنملة للضالين والظالمين للسيطرة على الأمة. الولاية الإلهية تضمن بقاء القيادة في يد الصالحين. هي ولاية رحمة وتربية تهدف إلى هداية الناس وتقويمهم. ثانيا، الموالاة والمعاداة. الموالاة تعني الولاء لله ورسوله والمؤمنين. يقول تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. المعاداة تتعلق برفض ولاية الطاغوت، ممثلة في أمريكا وإسرائيل، كما في قوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المعاداة ليست مجرد موقف سلبي، بل واجب إسلامي لمقاومة الفساد والظلم. الولاء لله يتطلب الاستقامة في القول والعمل، بخلاف من يدعون الإيمان بينما يوالون أنظمة بعيدة عن شرع الله. ضعف الأمة. ضعف الأمة وتفريطها في الموالاة لله أتاح للأعداء اليهود والنصارى التفوق في التخطيط والوعي، بينما الأمة تملك القرآن وتتخلف عن تطبيقه. الموالاة والمعاداة واجب إسلامي يجب أن يتحرك المؤمنون لمواجهة الفساد كواجب ديني، لأن السكوت عن الظلم يعزز انتشار الباطل. الفساد لا يقف عند حد، الظلم لا يقف عند حد إذا لم يوقفه المؤمنون بأيديهم. الموالاة لله تتطلب رفض الذل والهوان أمام الأعداء، تعزيز الثقافة القرآنية لتكوين هوية إيمانية
تقاوم الضلال. التربية القرآنية أساس للموالاة، تعزز الولاء لله، وتحول تعاليم القرآن إلى سلوك ومواقف. ولاية الله ولاية رحمة ولاية رعاية ولاية تربية، وليست مجرد سلطة قاسية. تأصيل الولاء لله والمؤمنين ومعاداة الطاغوت كمبدأين أساسيين لإصلاح الأمة. أهمية الولاية. تتجلى أهمية الولاية في عدة جوانب محورية نلخصها بما يلي: إكمال الدين وإتمام النعمة، حماية الأمة من الانحراف والضياع والفرقة، امتداد للولاية الإلهية والنبوية، من دونه ينقطع نهج الهداية ويقع الناس في الضلال والفرقة. أهمية الولاية تمنع اختراق الإسلام من خلال الحكام الفاسدين الذين يسيئون للدين، ضمان لقيام العدل ووقاية الأمة من تسلط الجائرين والطغاة، تضمن استمرار المشروع الإلهي بعد وفاة النبي من خلال من يحمل علمه وتقواه وعدالته، تدعو الأمة للالتفاف حول قيادة واحدة مبنية على الحق والعدل لا على العصبية. لا تترك الأمة في فراغ قيادي، بل توجهها نحو القادة المؤهلين شرعا. وحدة الكلمة والأمة، ولاية الإمام علي تقفل الباب في وجه الطغاة وتقدم نموذجا يجتمع عليه الناس. طريق للفلاح والنجاة والفوز في الدنيا والآخرة، حماية المشروع الإلهي من التزييف والتحريف، ولاية قيمية وإيمانية تضمن السعادة والخير والعزة للأمة، إيضاح المرجعية الدينية والسياسية بعد النبي صلى الله وسلامه عليه وآله. ختاما، علاقة مبدأ التولي بالغلبة والنصر. مبدأ التولي شرط الغلبة على أعداء الله. يقول تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. التولي يجعل الأمة تحت قيادة واحدة حكيمة ومقتدرة مؤهلة وموفقة من عند الله، تستمد توجيهاتها من مصدر واحد، وهذا يمنع فشلها وتنازعها. التولي سبب مهم لتوفيق الله ونصره، لأنه سبحانه وتعالى لا يمنح نصره إلا لأوليائه. التولي يبصر الأمة ويحميها من الانخداع لعدوها. التولي يجعل الأمة في مستوى المواجهة لعدوها، لأنه يزيدها بصيرة وحكمة. تولي الله ورسوله وأعلام الهدى من بعده يعني حبهم وطاعتهم، وهذا أهم سبب للنصر الإلهي. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يوفقنا لما يرضيه عنا. وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء.

اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى من أمرتنا بولايته أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ونتولى أعلام الهدى من آل بيت رسولك صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من أعدائك وأعداء رسولك وأعداء الإمام علي وأعداء أوليائك.

0: الإسلام.
1: الولاية في مفهومها القرآني ليست هيمنة على الناس، بل مسؤولية في هدايتهم وخدمتهم وصيانة كرامتهم وحماية استقلالهم من التبعية والاحتلال.

الولاية ليست شعارا يرفع، بل موقف عملي في مواجهة الظلم والطغيان والانحياز للمستضعفين، والثبات أمام قوى الهيمنة والاستكبار مهما بلغت قوتها.

مدرسة وعي قبل أن يكون مناسبة احتفال. مدرسة تعلم الأمة أن القيادة مسؤولية إلهية وليست امتيازا شخصيا، وأن الحق لا يعرف بالكثرة بل بالموقف والمبدأ.

ليدرك أحفاد مرحب أن أحفاد خالع باب خيبر وأنصارهم ما زالوا حاضرين في الميدان جاهزين بعون الله لخلع كيانهم الطارئ والمصطنع مهما امتلك من قوة ودعم. لن يفهم العدو الصهيوني إلا لغة الصواريخ والمسيرات والحصار البحري وإعادة مستوطنيه إلى الملاجئ. لقد قلبت وحدة ساحات الجهاد والمقاومة بفضل الله معادلاته رأسا على عقب، ولن ينجح الأمريكي والبريطاني ومن يدور في فلكهم مجددا في إنقاذه من غضب أحرار الأمة كما كان يتوهم.

آخر الأخبار، آخر الأخبار، الحيدريون في هذه الأثناء، الحيدريون في حزب الله يشنون هجوما صاروخيا على شمال فلسطين المحتلة. العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين في مشاف المجاهدين في حزب الله. في آخر الأخبار، في آخر الأخبار، طائرات مسيرة تتسلل إلى شمال فلسطين المحتلة. هجوم مزدوج بالصواريخ والمسيرات لحزب الله في هذه الأثناء. يا الله سدد، يا الله سدد، عاجل عاجل، إعلام العدو، إعلام العدو، صافرات الإنذار تدوي في الجليل الغربي إثر هجوم لمسيرات من حزب الله، والتوجيهات مشددة بالدخول فورا إلى الملاجئ. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. عاجل، إعلام العدو الإسرائيلي، صواريخ حزب الله تستهدف وسط الجليل ومدينة صفد وشمال طبرية. يا الله سدد، يا الله سدد.

أجل أعلام العدو، صفارات الإنذار تدوي في حنيتة بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة. يا الله سدد، يا الله سدد. أعلام العدو، صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي إثر هجوم لمسيرات من حزب الله، والتوجيهات مشددة بالدخول فورا إلى الملاجئ للمغتصبين الصهاينة. إلى الملاجئ. يا الله سدد، يا الله سدد. ادعوا للمجاهدين في حزب الله أمانة إنهم بي بي بيوقصوا جيش العدو الإسرائيلي مثل الوقيص. يا الله سدد، يا الله سدد.

إذن مجددا هجوم حيدري لسادة المجاهدين في حزب الله، وربما أنه هجوم مزدوج صاروخي ومسيرات يقوم به المجاهدون في حزب الله.

هناك أنباء تتحدث عن أكثر من 17 صاروخا، والإنذارات تدوي في الجولان وصفت. يا قوة الله، هذا وكان إعلام العدو قد أعلن أن صافرات الإنذار دوت في صفد ومحيطها.

في الأخبار المتداولة: أعلام العدو، سماع دوي انفجارات في نهاريا، صافرات الإنذار دوت في رأس الناقورة بالجليل الغربي،

0: الهوى عسكرها دروب الشمس من عبرها
1: نهنق الهوى عسكرها
0: بلادي ما بيحررها إلا هلا.
2: في آخر الأخبار أنباء تتحدث وسائل إعلام العدو صفارات الإنذار تدوي شمال بحيرة طبرية وفي صفد ومحيطها.

اللهم إنا نعادي ونرفض ولاية الطغاة الصهاينة ترامب ونتنياهو، ونتولى الله ورسوله والإمام علي وكل شخص يحشر مع من يتولى.

في العاجل في العاجل. إعلام العدو، القناة 14، هليل روزين مراسلة القناة، هكذا يبدو. تقول: بعد ساعة من تغريدة ترامب نفذ حزب الله رشقة من عشرات الصواريخ باتجاه عدد كبير من البلدات في شمال إسرائيل. إعلام العدو: إما أن هناك حدثا عملياتيا كبيرا ومهما يجري التحضير له، أو أن الحكومة الإسرائيلية تعاني إفلاسا خطيرا. إعلام العدو، إعلام العدو.

في الأخبار المتداولة موقع أكسيوس الأمريكي يقول ترامب يستشيط غضبا، يعني بيصيح. موقع أكسيوس الأمريكي يقول ترامب يستشيط غضبا، يعني بيصيح ويراجم بالطفايا حكى شجارة. ترامب يستشيط غضبا من نتنياهو في اتصال هاتفي بشأن لبنان ويقول له أنت مجنون كليا. ترامب يقول نتنياهو أنه مجنون، وترامب ما هو المفروض نتنياهو يقول له وانت ما عند. أكسيوس الموقع الأمريكي يقول ترامب يستشيط غضبا من نتنياهو في اتصال هاتفي بشأن لبنان ويقول له أنت مجنون كليا. أكسيوس: ترامب قال لنتنياهو يبنى عبلا سبلا شدما. ترامب قال لنتنياهو إن قصف بيروت سيزيد من عزل إسرائيل في جميع أنحاء العالم. ترامب قال نتنياهو ولولاي لكنت في السجن الآن. يا مجنون بخارك ما تفهم. المهم ترامب بيصيح فوق ابنه نتنياهو. هكذا يقول الإعلام الأمريكي. أقول لكم من بيلعب بوجه الأمريكي بوجه ترامب ونتنياهو والصهيوني محور المقاومة بقوة الله وعونه وفضله.

0: سلاح الجو تهيأ، حدد هدفا ومصيرا، وأبابيلك تتفيأ ظل القائد لتطيرا.
1: لسنا على الحياد، فاليمن مع قائده يحفظه الله أبي جبريل وقواته المسلحة المؤمنة المبدعة المجاهدة المطورة. لسنا على الحياد.

إعلام العدو صفارة الإنذار تدوي في رأس الناقورة بالجليل الغربي. ضربات حيدرية. يا الله سدد، يا الله سدد، ادعوا للمجاهدين في حزب الله.

يا علياه في مضمون قولي ومعناه، يا علياه في قصدي وغاية مرادي، يا علياه في وجدان من كنت مولاه، يا علياه في كبدي ومهجة فؤادي، يا علياه في مجرى وجودي ومرساه، لك قطعت المدى وسرشت صهوة جوادي، يا علياه في مرجع حنيني ومنهاه، يا علياه في عشقي وصافي ودادي، يا علياه في رغبة فؤادي ومهواه، يا علياه في لذة شرابي وزادي، يا علياه من أقصى بلدنا إلى أقصاه تحتفي بالولا كل المدن والبوادي، يا علياه في ظل الألم والمعاناة والبلا ذي غزا شعبي وحاصر بلادي، يا علياه في عيد الولا يا علياه تهتف الأرض والسبع الطباق الشدادي، يا غدير السماء ذي شق في الأرض مجراه، كم روى وارتوى من منهله كل صادي، بعد لبيك لبيناك يا الله يا الله، فالمقام الذي نادى إليها المنادي، جيت من مطلق التسليم يا كعبة الله نحو بيت الله المعمور في خير وادي، حيث نادى خليل الله ربه وناجاه، ربي يبعث لمن بعدي من الخلق هادي، حيث ما صدق إبراهيم بالحق رؤياه وانطلق في سبيل الله رايح وغادي، شكر لله ذي خفف مصابه وبلواه في ضناه الذي نجاه بعضا مفادي، هكذا هكذا من كان مؤمن وأواه والحليم الذي سلم لرب العباد، مائدة ربنا تنزل على من تولاه يلتقي عندها الأعراف يوم التنادي، يوم يتميز أصحاب الولاء والمعاداة، ما سبر دين لا ما به موالي معادي، ما لنا في ولي الأمر والأمر لله أي خيره، ولا منا القرار السيادي، أمر ما هو على السلطان والمال والجاه، عند من ينظر الواقع بمنظور مادي، أمر ما هو على الشورى ونهج المداراه والصناديق والقرعة ورفع الأيادي، بعد هذا علي مولى لمن كان مولاه، سيد الخلق يعلنها الحاضر وبادي، ما فرضها النبي للمرتضى بل هو الله، يا الذي قلت ما نرضى بحكم انفرادي، قال بلغ لكل الناس ما أنزل الله يا رسول الهدى، لا تحسب الأمر عادي، أنت من غيظ كل الناس في عصمة الله، يجعل الأمر عند المسلمين اعتيادي، وهل بيتك لهم من واقع الأمة اسماه، يحملوا بعدك الدور العظيم القيادي، عزنا في قيادتنا وفي منهج الله، عز مبني على أساس القيم والمبادئ. الشاعر نشوان صالح الغولي.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي.
1: خلق البرية واصطفى طه وسماه الحبيب المصطفى، فرض الصلاة عليه خمسا، فرض الصلاة إليه خمسا، إنما لحبيبه ما قال في ألف كفى. صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيدي ومولاي أمير المؤمنين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان من خلق الإنسان من عجل، سبحان من خلق الإنسان من عجل، وأكمل الدين في حب الإمام علي. سبحان من خلق الإنسان من عجل، وأكمل الدين في حب الإمام علي. بنى السماوات سبعا من مناقبه، فسميت بالعلا منسوبة لعلي. أدار في الأفق قرصا لم يكن ليرى، وقال: يا شمس من أوصافه اشتعلي. من سر حاميم أجرى قاف سين على لوح المشيئة قبل النفخ في الكتل. يا كون سبح، ويا أرض الزدي شرفا، ويا سماوات هيمي فيه واحتفلي. إن بشر الله بالمختار أورده مع الحبيب حبيبا غير منفصل. وقال يوما لإبراهيم خالقه أن طهر البيت للساعين في سبلي، فقام مستبشرا يبني قواعدها، حيا بأنواري من حيا على العمل. وكان يعلم سر البيت مذ وضعت، يوما سيقضى بها ميلاد خير ولي. لترفعي يا صلاة الناس كاملة، مري بباب رسول الله كي تصلي. مذ قسم الله بين الناس أنعمه، خص النبيين في الآلاء بالحلل. خليله اختص نسل الأنبياء به، وامتاز موساه بالتكليم في الجبل. أعطى سليمان ملكا لا حدود له، وأوتي الحكم عيسى، وأوتي الحكم عيسى وهو في الوهل. لكن طه حبيب الله، صفوته مقدم فضله عن سائر الرسل. رأى الوجود قليلا أن يقاس به، فكيف يرضيه أهداه الإمام علي. هدية الله، هدية الله من بيت الإله إلى بيت النبي، ففيما القوم في جدل. بالمصطفى نزل القرآن يسره، بالمرتضى لخص القرآن في رجلي. نفس النبي صنوه مشكاته، يده أخوه صاحبه محبوبه الأزلي. أعطاه طه بأمر الله بضعته، وقال: عيني وقد زوجتها مقلي. باب الرسول الذي يرجى الوصول به، ومن تسلل دون الباب لم يصل. تصب أنهار طه فيه كاملة، ومنه يسقى الورى من فيضه الجزل. الدين أسس بالكرار دولته، والشرك يندب بين الرسم والطلل. عن حكمة كان ذو رأسين صارمه، أمر الرسول وأمر الله فيه علي. فكفه لبناء الدين رافعة، وسيفه عقرب في ساعة الأجل. الحق حيدر، والإيمان حيدرة، وجهت في حبه ركبي ومرتحلي. هواه للناس فرض واجب، وأنا ما كنت أحتاج أمرا كي أحب علي. ماذا عسى الشعر يجدو في عوالمه، والروح جبريل من معناه في خجلي. يا حجة الله، يا ميزان حكمته، للفصل ما بين مغتر ومعتدل. أصبو لعينيك لا أصبو لغيرهما، وبين جنبي قلب بالحنين ملي. أنا المقيد في أخطائه، وعلى يديك أجتاز أغلالي ومعتقلي. لملمت حب اليمانيين قاطبة، وجئت أجدوك شعرا من دم الهبل. ولليمانين عشق أنت تعلمه، عن حيدر برأوا لله من بدلي. جراح عمار حولي كلما نزفت، أضاء درب وشدت سعيها إبلي. وجذوة الأشتر النخعي بين دمي، ما أطفأتها جنود السم والعسل. إليك أرحل يا كرار من وجعي، فكن فديتك يا هادي البرية لي. إليك أبعث أحلامي وأتبعها، منك المكارم ولا شيء من قبلي. تعطلت دونك الأسباب وانقطعت، وبين جفني ذابت شمعة الحيل. أبا تراب ويخضر التراب إذا كنت فيه، ويزهو بالندى الهطل. أبا تراب وتروي الأرض قصتها، كيف ارتقت بالوصي تزهو على زحلي. جد لي بنظرة عطف منك شاملة، واجعل جوارك يا خير الورى نزلي. طرقت بابك مشتاقا ومفتقرا، من كل شيء خلا إلا من الأمل. طرقت بابك والآمال تهمس لي. لا يخذل الله محتاجا بباب علي، لا يخذل الله محتاجا بباب علي. وشكرا.

مبدأ الولاية في الإسلام هو مبدأ عظيم ومهم وأساسي، وهو يمثل ضمان لاستقامة مسيرة الدين وحيويته وفعاليته، وفي الحفاظ على الأمة من الاختراق. هذا يتضح لنا من خلال النصوص القرآنية والنبوية، ومن خلال الإجراءات والترتيبات التي عملها رسول الله قبل تقديم هذا البلاغ. ما تعاني منه الأمة من هزيمة وذل وخضوع لأمريكا وقوى الطاغوت والاستكبار والصهيونية هو بسبب تركها لولاية الله التي هي ولاية رحمة وحكمة ورعاية وهداية. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ما نراه اليوم أن هذه الأمة استبدلت بدلا عن الولاية الإلهية بولاية أمريكا التي أذلت واستعبدت شعوبنا

في الخبر العاجل أولياء الله. في الخبر العاجل إعلام العدو يتحدث عن تفعيل أكثر من 70 صافرة إنذار في الشمال منذ منتصف الليل وحتى الساعة 2:05. عاجل عاجل. إعلام العدو يعترف بحدث أمني صعب للغاية في مستوطنة شلومي شمال فلسطين المحتلة. إعلام العدو يعترف بحدث أمني صعب للغاية كما وصفه في مستوطنة شلومي شمال فلسطين المحتلة.

هناك أنباء تتحدث عن 20 صاروخ أطلق من لبنان في الدقائق الأخيرة. يعني حتى الساعة الثانية حوالي 20 صاروخ أطلق من لبنان في الدقائق الأخيرة. إعلام العدو يعترف بحدث أمني كبير في مستوطنة شلومي، حيث فرض جيش العدو رقابة عسكرية على الحدث. إعلام العدو يتحدث عن حدث صعب تعرض له الصهاينة في مستوطنة شلومي بعد هجوم مبارك لأولياء الله من سادة المجاهدين في حزب الله. يا ترى ما الذي فعلت بهم المسيرات ذات الرؤية الحرارية؟ هل انتزعت أرواح العدو؟

المسيرات تكسر وهم القبة الحديدية. إعلام العدو الإسرائيلي يقر بتحول ميزان الحرب لصالح المقاومة، حيث كشف تقرير لصحيفة يدعوت أحرانوت الصهيونية عن تحول خطير في البيئة الأمنية لكيان العدو الإسرائيلي بعد دخول المسيرات كعامل حاسم في معادلة المواجهة احنا بشر ونعرق ونحمى ونزعل ونفرح ما بش احلى من وجه لا وش. وبعدها ما رح احنا والمستمعين يعني البت واحد. لا سعلنا على الهواء اي يعني المؤسسة العامة لدعوة التلفزيون يعني اتخصم المستحقات. يبدو خصم من غير شيء. وزارة الإعلام أتقدمنا للعدالة والمحاكمة إذا سعلنا على الهواء. إني وزارة الإعلام حد شايف حاجة؟ زد عكم والأثير بإذاعات الذي بيخلط ماء وصليد والذي بيخلط ماء وغناء والذي بيخلط ماء وزفت والذي زد خلط وعجن والأثير عجنة الجن. تري عاد حد بيسمع إذاعة صنعاء أو حرام.

إن كنا ما بعد الصعل ما يجي ما صعلت تحنبك في مواقع التواصل الاجتماعي والله ما هم هنا تحنب الإعلام الرسمي. إعلام العدو صحيفة يدعوت أحرانوت كشفت عن تحول خطير في البيئة الأمنية لكيان العدو الإسرائيلي بعد دخول المسيرات كعامل حاسم في معادلة المواجهة مع محور المقاومة، مؤكدا أن هذا السلاح الجديد بدأ يبدد أوهام التفوق الدفاعي التي بنتها تل أبيب خلال سنوات طويلة حول منظومة القبة الحديدية. من قبة الطيار وبحسب إعلام العدو صحيفة يدعوت أحرانوت، فإن القبة الحديدية منحت كيان الاحتلال خلال عقدين شعورا زائفا بالأمان، وحولت الصواريخ من تهديد استراتيجي إلى إزعاج قابل للاحتواء، الأمر الذي سمح للمستويين السياسي والعسكري بتأجيل الحسم والتغاضي عن تعاظم قدرات المقاومة في غزة ولبنان. غير أن عصر المسيرات وفق القراءة الصهيونية غير قواعد الاشتباك بصورة كاملة. عينوا صوت المسيرات، اخمعهم يا حفظ.

غير أن عصر المسيرات وفق القراءة الصهيونية غير قواعد الاشتباك بصورة كاملة، فالمسيرة ليست صاروخا يسير في مسار متوقع، بل هي سلاح رخيص ودقيق وقابل للمناورة. هي سلاح قادر على تجاوز الرادارات والدفاعات الجوية والوصول إلى أهدافه بمرونة عالية، ما يجعلها تهديدا استراتيجيا قادرا على شل مناطق واسعة وتعطيل الاقتصاد والحياة اليومية داخل الكيان المؤقت. قال لك كده اليهود بيغنوا شلوا لكم حيفا مع الأراضي، شلوا لكم يافا مع الأراضي، أما حبيب قلبي ما ناج راضي. ترى الصحيفة الصهيونية يدعو تحرنوت أن الخطر الأكبر لا يكمن فقط في عملية إسقاط المسيرة بعد إطلاقها، بل في الوصول إلى مشغليها وشبكات التحكم بها. هنيئة لها. خصوصا حين ترتبط بتقنيات متقدمة كالألياف الضوئية التي تقلص قدرة أنظمة التشويش الصهيونية على تعطيلها أو حرف مسارها. ومن هنا تبرز المعادلة الجديدة التي يقر بها الإعلام العبري: كلما طال مدى التحكم بالمسيرة اتسع التهديد. هاني بتلاحكم لخزقي الحنش بيتخبى وبينبعون فوق الآليات، بيدخلوا الهناجر، بيدخل عندهم تنفضهم نفضة فضل من الله.

وازدادت المساحة التي قد يضطر جيش الاحتلال إلى دخولها واحتلالها ميدانيا، في اعتراف واضح أن التكنولوجيا الدفاعية لم تعد تكفي لحماية الجبهة الداخلية أو المواقع العسكرية. في الخبر العاجل الآن من قناة الجزيرة المنافقة، صوت العدو الصهيوني، صوت ترامب، قناة الجزيرة. ماني يحسسوك العاملين فيها انهم عيال ترامب من جهة إبستين، خلفهم في جزيرة إبستين، شوية طراطير. يقول لك على أساس أنهم حياديين. قناة الجزيرة في جحر الحمارة في قطر. على أساس أني مشي وجهة النظر القطرية. قطر لابنتين لا ربع. بيتنا أكبر من دويلة قطر. في الخبر العاجل

من قناة الجزيرة المنافقة. أمانة يحسسك أنه المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي معه اثنين أمكنو وحمام في قناة الجزيرة، من قناة الجزيرة المنافقة. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

أعلام العدو بيتكلم عن صواريخ عدة، بيتكلم عن حدث أمني صعب، وقناة الجزيرة بتغطي بنت الكلب. وهذا خبر عاجل، وسائل إعلام أوكرانية: دوي انفجارات قوية في العاصمة كييف جراء هجوم روسي. قدوا على الطريق التاني لكم الخبر، مش من قناة الجزيرة. أنا لا حكى المتحدث الذي مع غرفتين وما بش حمام، قناة الجزيرة كلها حمام بالجيش العدو الإسرائيلي. أين المسيرات حق حزب الله واعتراف العدو؟ بيعترف العدو إلا قناة الجزيرة حق حزب الإصلاح. لا عفوا، هي تبع حزب الإصلاح، إنها تبع حميد الأحمر. خلي المستمع يطن. إعلام العدو بيعترف وقناة الجزيرة بتخبي. أنت الكلب.

بالعودة إلى صاحبة دعوت أحرانوت الصهيونية، تقول: ومن هنا تبرز المعادلة الجديدة التي يقر بها إعلام الغدو. كلما طال مدى التحكم بالمسيرة اتسع التهديد وازدادت المساحة التي قد يضطر جيش الاحتلال إلى دخولها واحتلالها ميدانيا، في اعتراف واضح أن التكنولوجيا الدفاعية لم تعد تكفي لحماية الجبهة الداخلية أو المواقع العسكرية. شبه التقرير المرحلة الراهنة بتجربة ثمانينيات القرن الماضي، عندما دفعت صواريخ الكاتيوشا الاحتلال إلى تنفيذ عمليات برية واسعة في لبنان وصولا إلى إقامة ما عرف بالمناطق الأمنية. أما اليوم فإن المسيرات قد تفرض على العدو العودة إلى خيار المناورة البرية والاحتلال والبقاء داخل مناطق عازلة واسعة، وهي خيارات مكلفة. أثبتت التجربة اللبنانية أنها تتحول سريعا إلى مستنقع استنزاف. تحمل هذه القراءة اعترافا ضمنيا بفشل الرهان الإسرائيلي على الحلول التكنولوجية وحدها. فقبة الطيارة قصيف القبة الحديدية التي سوقها الاحتلال طويلا كرمز للتفوق والحماية باتت عاجزة أمام نمط قتالي جديد يعتمد على أسراب المسيرات وتكتيكات الرصد الدقيق والضربات المركزة التي تربك الجبهة الداخلية وتستنزف منظومات الدفاع. صحيفة يدعوت أحرنوت تحذر الداخل الإسرائيلي من وهم الحلول السحرية، مؤكدة أنه لا يوجد دفاع جوي مطلق أمام تهديد المسيرات، وأن مرحلة الاحتواء والتصريحات السياسية لم تعد كافية أمام واقع عسكري جديد تفرضه المقاومة من لبنان وغزة. وبالمحصلة فإن اعتراف الإعلام الصهيوني يكشف أن محور المقاومة نجح في نقل المعركة من معادلة الصاروخ التقليدي إلى معادلة أكثر عمقا وخطورة على العدو، عنوانها السيطرة والاستنزاف العميق، حيث يصبح أمن الاحتلال مرهونا بمدى ذراع المقاومة وتطور تقنياتها وقدرتها على فرض كلفة مستمرة على الجبهة الداخلية والعسكرية في آن واحد. يا الله سدد، يا الله سدد، يا الله سدد. إعلام صهيوني يقر بتحول ميزان الحرب لصالح المقاومة، المسيرات تكسر وهم القبة الحديدية.

بورك حزب الله الغالب وإيران الإسلام، فهم من أخضع المستكبر ترامب والصهاينة الغاصبين. وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى.

قد يقول قائل: راديو أين؟ جولة الراديو، راديو يمن الصمود. إعلام أوكراني: انقطاع واسع، واسع النطاق للتيار الكهربائي في كييف. طفاو عدن مضفايا ما حد سمعها. جولة الراديو. مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: روسيا مستعدة للمشاركة في تحقيق النزيه وغير مسيس بحادثة سقوط طائرة مسيرة في رومانيا.

أعلام أوكراني دوي 8 انفجارات في كييف. وزارة الدفاع البريطانية أخيه جولة الراديو، جولة خفيفة بعيدة عن أخبار العنف والقتل والمقتالة. جولة الراديو بسلنا فاصل ما لك أنت، والأخبار هي الذي تحكم. جولة الراديو. وزارة الدفاع البريطانية، وفاة جندي خلال دورة تدريبية في قاعدة أربيل الجوية بإقليم كردستان العراق. احنا قلنا جولة الراديو بعيدة عن القتل والعنف، والأخبار هي الذي تحكم حكمة. عمود ضخم من الدخان، عمود ضخم من الدخان يتصاعد فوق كيف، شكلهم بيحرقوا للحمام. بعد إصدار السلطات المحلية إنذارا بهجوم جوي روسي. ها لما هم بيحرقوا دوائر للحمام في كيف في أوكرانيا. بس اليوم ما هو اليوم دالحين احنا اليوم ما هو اليوم ثلوث دولة الرجاء اللي بيحرقوا.

موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول. ذكرك برنامج من المسؤول. مكالمة ترامب الاثنين مع نتنياهو من أسوأ المكالمات مع رئيس وزراء إسرائيل منذ عودة للسلطة. إن لا عن قوي لا عن نتنياهو كان يقول لي يا ابن تابو. الموقع الأمريكي عن مسؤول ما ذاك حتى دوش ما نوع المسؤول ذي من المسؤول. قال لك مكالمة ترامب الاثنين صبح الثالوث يوم الاثنين مع نتنياهو من أسوأ المكالمات مع رئيس وزراء إسرائيل منذ عودة للسلطة. جولة الراديو. احنا قلنا للزميل المخرج يبس لنا فاصل كذا يا أخي خفيف ندور أخبار المنوعات، وإن أخبار المنوعات بعيدا عن العنف والقتل والمكتالة وإني كلها رزع الرزع. المندوب الإسرائيلي في غرفة الجليسة وما المندوب الإسرائيلي ما حتى دوش أين أكيد في مجلس الأمن ما له، يقول لك تهديد الطائرات المسيرة يمثل تحديا حقيقيا لابد من الاعتراف به. سريع ترف سريع ترد مندوب الكيان في مجلس الأمن ويخرج الخبابيك. في جولة الراديو من الإخبارية السورية، قناة الإخبارية السورية حق مدري حق مني، قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حملة تفتيش استهدفت عددا من المنازل في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي. وأين التاعج يا أبو محمد الجولاني؟ بيلاحق السوريين الذي بيقولوا سلام الله على حافظ الأسد، مش على بشار. بيقولوا سلام الله على حافظ الأسد بلا حكم. في جولة الراديو، وسائل إعلام العدو المصادقة على مشروع حل الكنيست بالقراءة الأولى بأغلبية 106 أعضاء من دون معارضة لمشروع القانون. عيني جولة الراديو يا خبير مو صدق، قلنا نبصر لأبا أخبار منوعة سكن نبصر ذي الموقع الإخباري.

العدو الإسرائيلي يقر بمقتل ضابط وإصابة 7 جنود في هجوم بمسيرة مفخخة جنوب لبنان. إلا قوه إلا دين، فضل من الله. كيف أحوال العرب والعالم؟ مشكلة سلسلة انفجارات راعي أين في الخبر العاجل دلعين تهز العاصمة الأوكرانية كيفنية، لأنها تطفى كييف في أوكرانيا ولا عمرها لا سرجت. أين أخبار المنوعات؟ هذا الموقع نحن شي خبر منوعة، كيف تحارب الصلاع، كيف من هذا القبيل. يقول لك ظهور نادر، أنا مرعي يتحكى عن الطيور النادرة، ظهور نادر لجلال هادي في مراسم عزاء والده بعد سنوات من الغياب عن المشهد العام. أجنة لما صبيان عين أخبار المنوعات، ما عبش أخبار بالتو منوعات هذا الساع. الخارجي هذا من قناة الجزيرة المنافقة. الخارجية الكويتية: ندين ونستنكر مجددا الهجمات الإيرانية المتكررة التي تمثل اعتداء مباشر وخطير على الكويت، وانتو حملوا الكويت فوق ديالنا وبصروا لكم بقعة ثانية. بعدها ما حد بتحاكى من عدوان ايراني على الكويت الا الكويت. انتو سمعتوا شي ولا شي؟ سمعت جارح في الكويت يا حفظ ولا شي؟ ما شي، قال ما هو هذا الجوارح قالوا في الكويت. يجي لك والحجاج الكويتيين بيرجعوهم بيقرحوا لهم، لكن بتقول لك الخارجية الكويتية انهم يدينوا الاعتداءات الايرانية. صح، ايران ما بتحاكاش.